0: مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد وجه يوم الجمعة خطابا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الثانية عشرة، وقال إن المقاربة المتوازنة التي اعتمدها المغرب في تدبير ظاهرة الهجرة أسفرت عن نتائج ملموسة، لكن يجب الاعتراف بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك، ونفس الأمر ينطبق على إسبانيا حيث عرفت الشراكة تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة. يقول العاهل المغربي بهذا الخصوص:
1: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار يقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
0: في خطابه قال العاهل المغربي أيضا إن الولاية التشريعية تأتي في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وأنه ينتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. وأضاف أنه قال من هذا المنبر سنة 2014 قال إن أغلى إحساس عنده في حياته واعتزازه بمغربيته، وهو نفس الإحساس اليوم ولا تزيده السنوات إلى قوة ورسوخا، فالمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغرب أن يعتز بهويتهم الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، وأيضا بما تم تحقيقه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. ودعا الملك محمد السادس من جانب آخر إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي، الطاقي، الغذائي، الإقلاع الصناعي، الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. في خطابه قال العاهل المغربي أيضا إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها، مشددا على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق التمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. في باقي أبرز الأنباء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه نال موافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين على طرح وقود الغازوال في السوق الأمريكية والعالمية، متعهدا بأن يساعد ذلك في الحد من تصاعد تكاليف الطاقة في ظل الحرب مع إيران. أعلنت الولايات المتحدة أنها أجرت محادثات بناءة خلال اجتماع في فلوريدا مساء

0: الجمعة مع أوكرانيا، دعي إليه أيضا مستشار الأمن القومي لدول أوروبية عدة في محاولة لإيجاد تسوية للحرب مع روسيا. في الرياضة، تعادل المغرب التطواني مع الفتح الرياضي بدون أهداف مساء الجمعة برسم الدورة الثالثة من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم. وعقب هذا التعادل رفع المغرب التطواني رصيده إلى 3 نقاط في المركز 12، فيما حصد الفتح نقطته الأولى هذا الموسم بعد 3 مباريات في المركز 14. وتتواصل منافسات الدورة اليوم السبت بإجراء مباراتي الكوكب المراكشي اتحاد طنجة وأمل تزنيت الدفاع الحسني الجديد، على أن تختتم يوم الأحد بمباراة الوداد الرياضي النادي المكناسي. نهاية هذا المجهز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة، فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكاند الأسرة مع محمد البدوي، كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.

him when he hugged from behind. He's putting work, but it's in.

0: السماع الصوفي. نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره. السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
1: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حياة أونلاين، البرنامج اللي كنحاولوا نواصلوا فيه الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم بغيت نبدأ معكم بواحد المفارقة اللي كنعيشوها يومياً. راه نفس التكنولوجيا اللي كتعاوننا نكتشفوا منتوجات جديدة ونلقاو بها عروض مناسبة لنا ونختصروا بها الوقت والجهد، هي نفسها اللي كتطرح علينا سؤال مهم حول حرية الاختيار ديالنا. في المغرب ولا العالم الرقمي جزء أساسي من الحياة اليومية، بحسب تقرير ديجيتال 2026 الصادر عن داتا ريبورتل، كان عند المغرب في أكتوبر 2025 حوالي 35.5 مليون مستعمل للإنترنت، أي ما يقارب 93% من السكان. ووصل عدد هويات مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي إلى حوالي 23 مليون، يعني أننا أمام فضاء رقمي واسع كيتلاقى فيه المستهلك مع الإعلانات وصناع المحتوى مع جمهورهم وأصحاب المشاريع مع زبناء ديالهم المحتملين. ولكن وسط هذه الحركية كلها كاين فرق كبير بين أنك تلقى منتوج كنت انت كتقلب عليه وبين أنك تولي باغي تشريه لأنك تعرضتي ليه أو شفتيه بزاف ديال المرات، أو لأن العرض تقدم ليك بطريقة خلاتك تحس باللي أنه الفرصة غادي تضيع منك إلى ما خديتيش داك المنتوج. والموضوع هاد الشيء راه ماشي مجرد تخمين، وإنما راه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت نشرت في أكتوبر 2024 نتائج دراسة شملت أكثر من 35 ألف مشارك في 20 دولة، وهذه الدراسة خلصت إلى أن 9 من كل 10 مستهلكين اللي شملهم الاستطلاع سبق أن تأثروا بما يعرف بالممارسات التجارية الرقمية المضللة، بحال الرسائل اللي كتخلق إحساس زائف بالاستعجال أو للرسوم المخفية أو الاشتراكات اللي كيصعب إلغائها. هذه النتائج دولية وماشي إحصاءات غير هي تخص المغرب، لكنها كتبين حجم التحدي اللي كيواجهه المستهلك من أي بلد كان في وسط بيئة رقمية. ومن هنا ماشي طبعاً المطلوب هو ماشي أننا نخافوا من التكنولوجيا ولا نعتبروا أن كل إعلان محاولة للتلاعب بنا، وإنما المطلوب هو أننا نكونوا مستهلكين واعيين ونعرفوا كيفاش ناخدوا قراراتنا بعيداً عن الاندفاع والضغط. وفي المقابل طبعا الخوارزميات اللي هي تعتبر تحدي كبير بالنسبة للمستهلك، لكن أيضا هي ممكن تكون فرصة أمام أصحاب المشاريع، خصوصا المقاولات الصغيرة اللي كتقلب على طريقة باش توصل للزبون المناسب، تفهم الاحتياجات دياله وتستثمر ميزانيتها المحدودة بذكاء. ولكن الاستفادة من هذه الإمكانيات كتحتاج طبعا إلى معرفة وإلى قراءة صحيحة للأرقام واحترام لخصوصيات الناس. باش نفهموا هذه العلاقة من الجانبين، أي من الجانب أنك تكون مستهلك ومن الجانب أنك تكون تاجر، اليوم غادي نستضفوا مروان رادي اللي هو دكتور باحث في التسويق الرقمي، باش نهضروا على موضوع اللي كيمس كل واحد فينا سواء كنا مستهلكين أو أصحاب مشاريع. غادي نحاول نفهموا معاه كيفاش نحتفظوا بحرية الاختيار ديالنا في سوق رقمية اللي كتنافس فيها العلامات التجارية على الانتباه ديالنا. وكيفاش طبعا يقدر صاحب المشروع يستعمل خوارزميات لصالح دياله ويحول المعطيات الرقمية إلى قرارات تسويقية ناجحة من دون ما يفقد ثقة ديال الزبون أو يتجاوز حدود الخصوصية. إذن كيفاش نعرفوا أننا نختاروا فعلا وماشي غير نستجبوا لما يعرض علينا، وشنو اللي يقدر يدير المستهلك باش يحمي القرارات ديالو، وكيفاش يمكن المشروع الصغير ينافس ويكبر ويكبر أدواته باستعمال أدوات التسويق الرقمي حتى لو كانت عنده ميزانية محدودة، وفين كيسالي التسويق الذكي وكيبدأ التأثير غير المسؤول على المستهلك. هذا هو موضوعنا اللي غادي نناقشوه في الجزء الثاني من حياة أونلاين، لكن طبعا كاين رادار أونلاين اللي غادي نتوقفوا عنده معاه عند أهم الأخبار الرقمية، واللي ما غاديش نكتفيه غير باش نوقع، وإنما غادي نسولو علاش كي همنا.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: اهلا بكل صديقات والاصدقاء اللي عاد التحقوا بنا، مرحبا بكم تمعنا وتستمعون الى حياه اونلاين مباشره على ميدي ان. نواصل برادار اونلاين اخبار من المغرب ومن العالم، اخبار كتهمنا كمستخدمين كاباء وامهات كصحفيين كصناع محتوى وكناس عايشين جزء كبير من حياتنا اونلاين. فرادار أونلاين اليوم من ضواحي الدار البيضاء، مشروع جديد لمركز بيانات متخصص في الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة الدراسات والتصميم الأولي باستثمار معلن يصل إلى 12 مليار درهم. من جوجل، مساعد جديد بالذكاء الاصطناعي لا يكتفي بالإجابة عن الأسئلة بل يستطيع التخطيط للمهام وإنجازها داخل أدوات العمل. أما فيسبوك وإنستغرام فتختبران تجربة جديدة تجعل الفيديوهات القصيرة أكثر حضورا في تحول يقرب المنصتين أكثر من تيك توك. وأخيرا، أكثر من 1600 طلب لأسماء نطاقات جديدة على الإنترنت بينها أسماء مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فهل نحن أمام مرحلة جديدة في عناوين المواقع؟
0: رادار أونلاين.
1: نبدأ من المغرب ومن خبر عنده علاقة مباشرة بمستقبل الذكاء الاصطناعي عندنا. مجموعة البريطانية Five Nines Group أعلنت أنها ستتولى قيادة الدراسات والتصميم الأولي لمركز بيانات متخصص في الذكاء الاصطناعي، كتعتزم شركة Nexus Core Systems تطويره بضواحي مدينة الدار البيضاء. المركز المرتقب غادي تكون عنده قدرة حوسبة كتبلغ 20 ميجاوات ومصمم للتعامل مع المتطلبات الكبيرة ديال الذكاء الاصطناعي، خصوصا الحوسبة عالية الكثافة. ومن المنتظر أن يعتمد على تقنيات متقدمة من أشباه الموصلات وعلى معمارية إنفيديا فيرا روبن NVL72. ولكن هنا خاصنا نوضح واحد النقطة اللي هي مهمة. المشروع ما زال في مرحلة الدراسات والتصميم الأولي. الإعلان عن هذه المرحلة ما كيعنيش أن المركز بدأ البناء دياله أو أنه أصبح جاهزا للاستغلال. هذا المركز غادي يكون جزء من مشروع أوسع اللي سميتو Nexus AI Factory، اللي سبق للحكومة المغربية أن أعلنت عنه في أبريل الماضي خلال معرض جايتكس أفريكا بمراكش. وبحسب بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي، المشروع كيتضمن مركزا للحوسبة عالية الأداء ومركزا للتميز ونقل الكفاءات وقطب للابتكار. أما الاستثمار الأول المعلن للمشروع فغادي يبلغ حوالي 12 مليار درهم موزعة على مرحلتين، 5 ديال مليارات درهم للمرحلة الأولى بالنواصر و7 ديال مليارات درهم لمرحلة التوسع، مع هدف الوصول إلى قدرة إجمالية اللي كتبلغ 36 ميجاوات في أفق نهاية العام 2027 وإحداث 125 منصب شغل مباشر. وفي إعلان منفصل تحدثت إنفيديا عن مشروع نيكسس ضمن خطط أوسع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المغرب، مع أهداف أكبر للقدرة الحاسوبية على المدى البعيد. لذلك من المهم التمييز ما بين القدرة الخاصة بالمركز اللي دخل مرحلة التصميم والأهداف المعلنة للمشروع الأوسع. المهم علاش هذا الخبر مهم عندنا، لأنه الذكاء الاصطناعي ما كيحتاجش غير نماذج ذكية وبرامج متطورة، كيحتاج كذلك إلى مراكز بيانات ومعالجات قوية وطاقة وقدرات حوسبة كبيرة. والمغرب اليوم كيتجه للاستثمار في هذه البنية التحتية، ماشي فقط غير باش يستعمل التكنولوجيا، وإنما باش يوفر جزء من الإمكانيات اللي غادي يحتاجوها المطورون والشركات والباحث.

0: رادار أونلاين.
1: ومن البنية التحتية اللي كتحتاجها أنظمة الذكاء الاصطناعي نمشيو إلى طريقة جديدة لاستعمالها. تخيل أنك تكون كتوجد واحد التقرير وعندك معلومات موزعة ما بين البريد الإلكتروني ديالك والوثائق والجداول والمواعيد وزيد وزيد، فبدل ما تدخل لكل تطبيق بوحده وتقلب على كل معلومة بوحدها وتجمعها وترتبها، ف ما كرهتيش يكون عندك واحد المساعد اللي يقدر يخطط للعمل وينجز جزء كبير منه. وهذا الشيء هذا بالضبط اللي كتجه ليه جوجل. جوجل كلاود أعلنت عن جيميناي ايجنت، وهو وكيل ذكاء اصطناعي موجه أساسا للعمل داخل الشركات والمؤسسات. بحسب الشركة المساعدة أو هذا المساعد الجديد غادي يقدر يجاوب على الأسئلة، يخطط للمهام، يستعمل الأدوات والبيانات المتاحة، وينتج المحتوى، وحتى يقدر يكتب لك ويشغل أكواد البرمجية. والفكرة أنه يشتغل داخل بيئة العمل بما فيها جيميل ودرايف ودوكس وشيتس وكالندر وتشات، مع إمكانية الربط بأنظمة أخرى بحسب الأدوات والصلاحيات المتاحة. يعني ما بقيناش غير أمام برنامج كتسوله سؤال وكيعطيك جواب، الهدف هو أنك تعطيه مهمة وهو يخطط للخطوات وينفذها ويرجع لك بالنتيجة. لكن هذا النوع من الأدوات كيطرح حتى أسئلة مهمة حول الصلاحيات والخصوصية. إلى أعطينا مساعد ذكي إمكانية الوصول إلى البريد والوثائق والبيانات المهنية، خاصنا نعرفه بالضبط شنو مسموح ليه يدير وشنو خاصه يرجع فيه للمستخدم قبل ما يتصرف. بالنسبة للمقاولات المغربية وحتى الفرق الصغيرة اللي ما عندهاش موارد بشرية كبيرة، هذا النوع من الأدوات يقدر يفتح فعلا إمكانيات جديدة لتنظيم العمل ديالها. ولكن خاصنا نفرقوا ما بين ما تعلن عنه الشركة من القدرات وما بين النتائج الفعلية اللي غادي يحققها المستخدمون في الممارسة. وطبعا السؤال هو واش غادي نبقاو كنستعملوا الذكاء الاصطناعي باش يعاوننا نخدمه، ولا غادي نوصلوا لمرحلة نولي وكنتقاسموا معاه المهام وحنا كنراقبوا النتائج.
0: رادار أونلاين.
1: إذا كنتي كتدخل فيسبوك أو إنستغرام باش تشوف شنو الجديد عند الأصدقاء ديالك والناس اللي كتبعهم، ممكن تكون لاحظتي أن الفيديوهات ولات كتحتل مساحة أكبر من قبل. والتطور الجديد هو أنه ميتا كتختبر واجهات كتجعل الفيديو العمودي القصير أكثر حضورا، مع تجربة قريبة من الطريقة اللي كيعتمدها تيك توك. في بعض الاختبارات فيسبوك كتفتح مباشرة على فيديوهات بملء الشاشة، بينما إنستغرام كيجرب إعطاء ريلز الأولوية عند فتح تطبيق في بعض الأسواق. هذه الاختبارات ما كتعنيش أن التغيير تطبق على جميع المستخدمين، ولكنها كتبين أنه الاتجاه اللي كتحاول تجربه الشركة. لكن علاش المنصات غادة في هذا الاتجاه؟ لأن الفيديو القصير ولا من أهم وسائل جذب الانتباه، والمنصات هنا كتنافس على الوقت اللي كيقضيه المستخدم داخل التطبيق، يعني على وقتك ووقتي. لكن بالنسبة لصناع المحتوى، هالتحول عنده أهمية خاصة. إلا ولا الفيديو هو العنصر الرئيسي في تجربة الاستخدام، فطريقة الوصول إلى الجمهور تقدر تبدل، وحتى نوع المحتوى اللي كينجح ويطلع ترند يقدر يتغير. بالنسبة للمبدعين المغاربة، هاد الشيء كطرح واحد السؤال اللي هو عملي جدا، واش خاصهم يركزوا أكثر على الفيديو القصير؟ وكيفاش يوازنوا بين متابعة ترندات والحفاظ على أسلوبهم الخاص؟ وفي المقابل المستخدم العادي أو المتصفح كيفاش يقدر يلقى راسه كيشاهد فيديو ورا فيديو، حتى إذا كان دخل التطبيق أصلا غير باش يشوف منشور واحد.
0: رادار أونلاين.
1: من الفيديوهات اللي كتظهر لينا على الشاشة إلى العناوين اللي كنكتبوها باش نوصلوا للمواقع على الانترنت. الهيئة الدولية المكلفة بتنسيق أسماء نطاقات الانترنت آيكان كشفت هذا الأسبوع عن الطلبات المقدمة في الجولة الجديدة للإضافة أو لإضافة امتدادات جديدة لعناوين المواقع، والرقم هو 1615 طلب لأسماء نطاقات جديدة، من بينها 333 طلب لأسماء مرتبطة بعلامات تجارية، و16 طلب لأسماء مرتبطة بمجتمعات، و15 طلب لأسماء جغرافية، وفق البيانات الأولية اللي نشرتها الهيئة. ومن بين الأسماء اللي ظهرت في طلبات امتدادات مرتبطة بالعالم أو بعالم الذكاء الاصطناعي بحال دوت ايجنت ودوت اي جي اي ودوت اي اس اي ودوت انتليجنس. ولكن خاصنا نوضح باللي أنه هذه الطلبات مقدمة ماشي أسماء تمت موافقة عليها جميعا وأنها فعلا أصبحت متاحة للاستعمال. المرحلة الحالية هو الكشف عن الطلبات، وما زالت هناك مراحل التقييم والمعالجة، معالجة التعرضات قبل اتخاذ القرار النهائي. علاش هذا الخبر يستحق الاهتمام؟ لأنه عنوان الموقع هو فعلا تقني، لكن هو كذلك جزء من هوية الشركة أو المشروع على الانترنت. ومع توسع الذكاء الاصطناعي الشركات كتبحث حتى هي على أسماء رقمية كتعكس خدماتها الجديدة وكتساعد المستخدمين على التعرف عليها. ولكن هذا التغيير ما كيعنيش أن دوت كوم غادي يختفي، ولا أن الامتدادات الجديدة غادي تصبح متاحة للجميع مباشرة. شفنا اليوم 4 ديال الأخبار، ولكن كيجمعهم تحول واحد هو أنه الانترنت ما كيتغيرش غير في التطبيقات اللي كنستعملو، بل حتى في البنية اللي كنشتغلو والطريقة اللي كنخدمو بها داخل الانترنت والمحتوى اللي كنشوفوه وحتى العناوين اللي كتوصلنا ليه. بتمشوفين حياة أونلاين متواصلة حتى الرابعة.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا وسهلا بكم في حياة أونلاين. واش عمرك شريتي شي حاجة ومن بعد سولتي راسك واش أنا اللي بغيتها فعلا ولا غير حيت شي حد عرف كيفاش يخليك تبغيها وتولي محتاج ليها وتشريها؟ واش فرصك باللي أنه قرار الشراء اللي كتعتقد أنه قرارك ونابع منك ممكن تكون ساهمت في توجيه ديالو تفاصيل صغيرة أنت ما انتبهتي لاش؟ إعلان جا فوقته، ربما عرض كيسالي بعد دقائق، أو منتوج ولا كيبان ليك في كل مكان حتى وليتي كتحس باللي أنك خاصك من الضرورة ومن المؤكد أنك تشريه. واش فراسك كذلك باللي يقدر يكون جوج مشاريع كيبيعوا نفس المنتوج بنفس الجودة تقريبا، واحد كيبقى كيتسنى الزبون تيجي لعنده والآخر كيعرف فين يقلب عليه ويلقاه ويشنو يقدم ليه وفاش وكيفاش يتواصل معه؟ الفرق ماشي بضرورة في راس المال واش عندك كبير ولا صغير، ولكن ممكن يكون في طريقة ديال استعمال المعطيات الرقمية. هنا كتولي الخوارزميات جزءا من معادلة فيها الفلوس والرغبة والمنافسة وحرية الاختيار. فكيفاش يقدر المستهلك يحمي قراراته من التأثير غير الواعي؟ وكيفاش يقدر صاحب المشروع يستغل هاد الأدوات باش يكبر بلا ما يتحول التسويق ديالو إلى تلاعب بالزبون؟ كيفاش يقدر مشروع صغير ينافس بذكاء؟ وشنو خاص كل مستهلك يعرف قبل ما يتاخد قرار الشراء؟ هذا هو موضوعنا اليوم من بعد موجز الثالثة والنصف اللي غادي يكون معنا ضيفنا الكريم مروان الرادي، دكتور باحث في التسويق الرقمي. ما تمشيو فين، الموضوع كيهمك وكيهمنا. من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعا، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعيا وإلا سيقررون عنك.
0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في الجزء الثاني من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. واش عمرك ولا يكون بالأكيد وقع لك شي مرة أنك شريتي الحاجة ومن بعد سألتي مع راسك واش هاد الحاجة أنا محتاج لها، واش أنا اللي بغيت نشريها، ولا غير بقوة ما كتطلع لي كتسكرولي كتطلع لك أشاك فوا ولا فيديو ديال شي منتوج، تلقيتي راسك كتقول مع راسك أنني ضروري خصني هاد الحاجة نشريها وإلا غنكون شي حاجة ناقصة عندي. هذا هو الموضوع اليوم ديال الخوارزميات. شفناها في الأسبوع اللي داز أو في حلقة سابقة هدرنا على كيفاش كتخدم الخوارزميات وكتأثر في المحتوى اللي احنا كنشوفوه وكنستهلكوه على الشاشة وعلى منصات التواصل الاجتماعي. اليوم بغينا نمشي خطوة أبعد من بعد ما فهمنا كيفاش كتأثر فينا الخوارزميات، واش فعلا قدروا نحتفظوا بحرية الاختيار ديالنا داخل العالم الرقمي اللي كيتنافس فيه الجميع على أش؟ على شد الانتباه ديالنا. وهذا موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشوه مع ضيف الكريم الأستاذ مروان الرادي اللي هو دكتور باحث في التسويق الرقمي. مرحبا بك معي مروان.
2: شكرا أستاذ حنان على الاستضافة في هذه الحلقة المتممة الحلقة الماضية.
1: متممة مهمة جدا، مهمة جدا
2: إن شاء الله،
1: لأنه واش حنا أسياد قراراتنا على منصات التواصل الاجتماعي، نعم، سورتو فيما يرتبط بالاستهلاك وبالشراء. حنا غناخذوا الموضوع من شقين، نعم. الموضوع الشق الأول اللي هو كيهمنا حنا كمستهلكين مستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي ومستهلكين اللي كنقتنيوا أشياء من العالم الرقمي وسورتو من منصات التواصل الاجتماعي، والشق الآخر أصحاب المشاريع.
2: نعم،
1: نبدأ بالاستهلاك.
2: استهلاك هو الأول، نعم.
1: قبل واش حنا اسياد اسياد قراراتنا في منصات التواصل؟
2: نعم، حاليا في المجال الرقمي رجع صعيب انك تكون سيد القرار ديالك، بحكم كما قلنا في الحلقه الماضيه ان دابا التطور ديال التكنولوجيا الكبير وهذا التطور ديال الانترنت فرض على ان هذا الخوارزميات تتطور اكثر وزعما تديفلوب بصفه عامه، فرجع الانسان يعني بحكم ان الانسان ايضا يعني كيفتش دائما على الراحه، العقل ديالو يعني كيحاول يكون دائما مرتاح، يعني الوسائل التواصل الاجتماعي خلت الانسان يكون مرتاح اكثر. فعيني يرجع
1: واش خلاته يكون مرتاح ولا يتخيل انه مرتاح؟
2: يمكن يتخيل انه مرتاح بحال اللي قلتي. فيعني ديك السكرولين يعني اللي كنسميوها سكرولين في لي ريزو سوسيو خلى الواحد انه يبقى يعني مرتاح داخل في واحد منطقه الراحه كما كنقولوا. فاي حاجه كتعطاه قبلته كتجي سهله ومرتاح. فكيلقى راسو القرار اللي كان يقدر ياخذه باختيار كما كان شحال هذه قبل التطور رجع دابا ضروري في حال كيتفرض عليه القرار يعني ياخذ القرار بطريقه يعني نسبيه كما كنقولوا. فكيلقى راسو يعني شرى المنتجات ولا كونسوم واحد المده طويله من واحد المحتوى مثلا ولا ساعات طويله في مواقع التواصل الاجتماعي. فاذا كنقول انا مابقاش يدك القرار يعني ديال الانسان شخصي ولا هو سيد القرار ديالو.
1: ملي كنقولوا تفرض باش ما يفهموش الناس راه ما كيجي حد يفرض عليك غير هو كيفرضوا عليك جونتيم.

0: كما قلت بطريقه نسبيه
1: اكزاكتومون وانت فرحان غنجيب هذه المساله نعم. هذه لاحقا لكن من منظور التسويق الرقمي
0: نعم.
1: فين كينتهي تاثير الاعلان والتوصيات الرقميه وفين كيبدا التاثير على القرار ديال الشراء عند المستهلك؟
0: دابا فاش كيكون واحد الاعلان يعني بعدا خصنا نعرفوا ان الاعلان الرقمي حاليا انه يعني طبعا هو ملونسي من عند شركات اللي هي متخصصه يعني الناس اللي هما متخصصين في المجال يعني كيلونسيو داك الاعلان هذاك بطريقه يعني احترافيه يعني وتار يعني الميتا اللي كنلونسيو منها دابا الاعلانات رجعت متطور على السنوات الماضيه انا كنعقل فاش كنا كنستعملوا ميتا شحال هذه كان اصلا كانت ميتا كانت فيسبوك كنا كنلونسيو حملات يعني بطريقه بازيك يعني سهله جدا فكنا كنختاروا فقط الفئه المستهدفه يعني ديك الخوارزمي ما كانتش متطوره كيف ما كاين حاليا كيف ما غنشوفوا ايضا في هذه الحلقه هذه فكنا حنا كنوريوها اللي غتاخذ المنتج ولكن دابا التطور هذه رجعت هي ديك الخوارزمي سياس التي تتعرف على الناس وكتحاول تعرف شنو هما لي زانتيري ديالهم الاهتمامات ديالهم الى اخره وتتوقع شنو هو المحتوى اللي تقدر تطلع فرجع كيتعطاك واحد الباك كامل يعني ما كيتعطاكش غير واحد المحتوى اللي تينا تاجو فقط ولكن تنويع ديال داك المحتوى فيقدر يعطيك واحد المحتوى معين ومحتوى اخر تكميلي ليلو الى اخره فكتلقى راسك الانتباه ديالك يعني كيتشد داخل وسائل التواصل الاجتماعي واذا زعما بك كتكونسومي محتوى اكثر الى اخره
1: ولكن واحد النقطه اللي هي مهمه راه بعض المرات كيظهر حداك منتوج ما
0: نعم
1: وهذه بالاكيد غتكون كتوقع لينا كاملين كيظهر منتوج انت كتسكرولي هنا غير مهتم به بالمره
0: كيعاود يطلع
1: كتمشيه كيعاود يطلع كتردد انك تمشي كتولي كتركز معاه بعد كتلقى راسك انك وليتي محتاج داك البرودوي وانت ما عمرك ما كنتي محتاج له
0: نعم.
1: هذا الاحساس ديال انه كيفاش كيغير الاحساس ديال المستهلك والزبون الرقمي نقولوا له ما بين انه حاجه انت ما كان عندك غرض بها وما محتاجهاش وما عندك حتى شي علاقه بها الى انك تولي مقتنع
0: أن
1: انك نعم. هذيك ضروره ملحه
0: نعم لا دابا هذه في المجال ديال التسويق بصفه عامه باش نوضحوا اكثر هو كاين هذا الشيء هذا يعني كيتسمى لو بوزوا يعني الاحتياج ديال الكونسوماتور المستهلك فيه انواع كاين الاحتياج اللي بصح انا محتاج واحد الحاجه وكاين الاحتياج اللي كيتسمى لاطو يعني مخبع عند المستهلك فخص كيتسنى غير ديك الفرصه باش يكتشف داك الاحتياج اللي عنده ولا بعض المرات يقدر يكون ماشي غير احتياج كان داخلي عنده ولكن احتياج اللي كيتكريا سير بلاص فهادشي هذا علاش دابا في التطور ديال التسويق الرقمي حتى شحال هذه فاش كان التسويق العادي يعني فاش كتلقى واحد الريستورون مثلا في الساحل ولا شي محل جي كتلقى لي بانو ديالو بزاف مثلا في الشارع كتلقى راسك رجعتي هنا بيدك ما كرهتيش تجرب داك زعما داك المنتج ولا داك الخدمه فهادشي اللي كيوقع في المجال الرقمي حاليا يعني فاش كتكثر عليك المحتوى بزاف وكتشوف داكشي سكون ابي زعما فرونسي داك النوتوريتي يعني داك المحتوى هذيك كنلونسيو له واحد لوبجيكتيف ديال النوتوريتي كيرجع منتشر بشكل كبير وكيطلع بالتكرار يعني ما كيطلعش فقط مره واحده مره ثانيه مره ثالثه الى اخره فكتلقى المستهلك اقتنع وبغى ياخذ داك المنتج بلا ما غادي يحس
1: ولكن هنايا كيفاش انا كمستهلك نقدر نميز ما بين الحاجه اللي انا محتاج ليها وما بين الحاجه اللي ربما حنا نقولوا انك عندك واحد البيزوان اللي هو خفي اللي تكري او لهذاك اللي تكري هو اللي خطير
0: نعم
1: هذاك الخفي اللي ظهر نقدروا انا نفكروك بشي حاجه
0: نعم.
1: كنتي محتاجها وما عقلتش عليها تفكرتي بها مي هذاك الحاجه اللي هي داك الساعه تكريات او لا تنشات واللي نعم. انت في الغالب من بعد ملي كتشري داك المنتوج ما كيكونش فعلا انا
0: طبعا كاين اللي كيشري حاجه ويخليها غير منزلها عمره ما كان محتاجها فهذه خصو يكون واحد الوعي قبل يعني فاحنا ما نستعملوا وسائل التواصل الاجتماعي رجع عندنا واحد الطريقه ديال الاستعمال احسن فيعني نرجع عندنا مثلا ندخل لي غوزوسيون نختار الهدف ديالي علاش دخلت واش فقط الاستمتاع ولا داخل باش ناخذ ولا نشري يعني خصني نكون متحكم شويه في القرارات ديالي اكثر وفي نفس الوقت نحاول نادابتي داك لي غوزوسيو ولا داك يعني نهضروا مثال واحد باش الناس يفهموا انستغرام مثلا يرجع انستغرام ديالي كامل على داكشي اللي كنهتم به مثلا الصفحات اللي كنتابع ولا مثلا اذا طلع لي شي محتوى انا ما مهتمش به ديريكتومون ندوز نعمل داك نص انتريستد كتسمى غير مهتم كاينه حاليا رجعت
1: يعني داك النقيطات
0: داك ثلاثه
1: نشرح للناس باش يفهموا نعم. يعني بعد ما تقول لك فين
0: هادشي
1: ما كيبانليش ما كيطلعليش
0: نعم لا مزيانه دابا في الريل مثلا فاش كتكون كتسكرولي في الريل حيت هذه الاغلبيه اللي كيكونسوميوها الناس كتلقى كيف داك ثلاثه النقاط اللي كاينه الفوق وكتسمى انا غير مهتم بهذا الكونتينيو هذا راه كاينه ففاش كتكثر
1: تيدخل معاك علاش
0: نعم هو تينعمل اي حاجه
1: علاش غير مهتم تختار باش يعكزك.
0: طبعا طبعا غادي يصعب لك البروسيس، ولكن انت غتخسر علاش انا غير مهتم بهذا المحتوى هذا. شحال ما كثرتي داك غاده من الاهتمام ديالك، شحال ما انت كترجع انستغرام ديالك فيه غير الاهتمامات ديالك اكثر. حاليا تكريت ايضا كما قلنا واحد الطريقه ديال كيفاش نحسن يعني لي زالغوريثم ديالي الشخصيين ديال انستغرام، يعني كنخلي لي زالغوريثم كنخلي غير المجالات اللي كنهتم بها. مثلا انا مهتم

0: الاسواق، مهتم برياده الاعمال، مهتم بمجالات معينه مثلا، كنختار غير ديك المجالات، فالكونتوني اللي كيطلع لي كيكون غير ديال ديك المجالات. زائد انستغرام مقسمه
1: فين كتمشي تختار هادشي ديال
0: حتى هي في نفس الموقع، ديك ثلاثه ديال النقيطات فيها لا هي كاين واحد الموقع اخر ماشي ثلاثه النقيطات غايبه الفوق،
1: حيت ثلاثه النقيطات ديال الفيديوهات
0: ديال الفيديوهات نعم،
1: ولكن هذه في باغامتر
0: لي باغامتر ديال في باغامتر ديال انستغرام، وكتطلع لك صاف مع لي ريل. مع لي ريل كاين واحد الايكون الفوق، ما عرفتش الايكون ديالها بالضبط كيفاش، ولكن غتبان الفوق.
1: المهم انه الناس قلبوا راه كاين كيفاش يدير
0: كاين الفوق على اضوط غادي تختار غتختار لي زالغوريثم ديالك تادبطيهم على حسب انت باش مهتم، هكذا غيرجع عندك يكثر لو كونتوني كثر. ونفهم واحد الحاجه ايضا في لي ريل، رجعت دابا مقسمه في انستغرام على الريل جينيرال واللي غير لي ريل يعني ديال الاصدقاء ديالك شنو كيتابعوا، اي تلقاها على لي منتهي يعني مقسمه على جوج. كتختار اكوش الحاجات اللي هما جينيرال اللي غيطلعوا لك المحتوى العادي الاهتمامات ديالك انت هنا، وكاين المحتوى اللي كيطلع للاصدقاء ديالك. فكاين الناس اللي كيدخلوا عندك الاصدقاء ديالو كيلقى راسو دخل في واحد المجالات الاهتمامات الاصدقاء ديالو كيعجبو الى اخره، وين صار
1: بعد مرات اما كيعجبو في واحد اللحظه ابخي كيولي كيقول كيتسقهم كيولي يقول انا نعم. بزاف هادشي كيطلع لي ما عندي ما ندير به. يعني هذه النقطه اللي هي مهمه اللي ربما بزاف كتسمع بانه الخوارزميات هي اللي كتمشينا، فان انت ممكن انك تلعب
0: نعم.
1: او انك ماشي تلعب، انك تروض الخوارزميات وانك لصالح ديالك، وانك تخلي الكونتوني اللي انت كتشوفه او كتسكروليه على منصات التواصل الاجتماعي هذاك الشيء اللي بغيتي انت.
0: طبعا لان احنا فعليا قلنا في الاول داك التحكم في القرارات بشكل نسبي، يعني هما كيتحكموا بطريقه كما قلتي لينا، ولكن احنا راه عندنا الاختيار. يعني احنا اذا قدرنا دابا ناخذ القرار واننا نخليو هاد المواقع، حيت كما قلنا انطولي كازا ما في كل الحالات ان هاد لي زالغوريثم راه فيهم الايجابي، يعني كتسهل عليا الاختيار، كتسهل عليا التخصيص ديال الامور اللي انا كنفتش عليها، ولكن ملي كيكون بكثره وبعشوائيه غير رجع داك الشيء يتحكم فيا اكثر، نقدر ندخل كاع للادمان اذا كنت كنكونسومي نفس المحتوى
1: كنكونسومي المحتوى حاجه، وانك توصل الادمان ديال الشراء راه كتستجيبك، هذه هي النقطه المهمه.
0: نعم يعني
1: لانه بعض المرات باش ما نقولوش حنا دائما الخوارزميات كتلعب بينا.
0: نعم.
1: فعلا بعض المرات كيظهر لك منتوج اللي انت كتكون محتاجه، كتقول تيان هو هذا محتاجه، كيجيك في واحد الوقت مناسب وكيسهل عليك الامور، بدل من انك تخرج مثلا في الشراء التقليدي انك تخرج وتقلب على المحل وتشوف واش كاين ولا ما كاينش، كيجي داك المنتوج اللي عندك، فانت كتقول هادي
0: سهله
1: الامور، كتكوموندي وكتشري. فوقاش كيولي المشكل هو ملي كتولي انت ما كتقدرش تكبح راسك، وكيولي عندك اي منتوج ظهر لك بكثره كتنساق كتنساق وراه، وكتولي تعتبر انه منتوج مهم بالنسبه لك وكتشريه.
0: نعم
1: هذا هو المشكل،
0: يعني الانسان يلقى داك الوسط بين ان الاختيار ديالي والاختيار ديال زعما لي زالغوريثم ولا الخوارزميات، ولقى داك النقطه ديال الوسط كما قلنا، كاين مجموعه من الامور اخرى، يعني من غير انك تادابتي لي زالغوريثم الطريقه ديال الاستعمال ديالك تكون بطريقه يعني احسن. يعني دابا حاليا دابا التليفون كيعطيك سكرين تايم، يعني شحال كتستعمل انت الهاتف ديالك في اليوم، وكيعطيك كل موقع التواصل الاجتماعي شحال انت كتستعمله ديال المده، فتقدر تليميتي ديك المده اصلا، يعني تقدر تخلي يعني زعما الطريقه ديال التواصل ديالك في لي ريزو سوسيو بواحد المده اقل. في نفس الوقت كما قلنا من غير انك تليميتي المده، المهم داكشي اللي قلنا ديال الادابتاسيون،
1: يعني انك يعني انك نعم. بغيتي تقول انه ليش تراسك انك كتبقى على منصات التواصل الاجتماعي مده طويله، لانه بعض المرات فعلا كتدخل انت غير باش تشوف واحد المنشور ولا تصيفط واحد الميساج، وكتلقى راسك مشيتي تهتي مشيتي ضربتي نص ساعه جوج ساعه ونص جوج ساعات، وبالتالي في ديك جوج ساعات شنو غادي دير؟ غادي تستهلك ما تريد وما لا تريده، وتقدر تورط وتشري.
0: اكزاكتومون
1: هذه هي النقطه. فهاد المساله ديال انك تليميتي بحال اللي كنديروا حنا مع كونترول بارونتال،
0: مع نفس الطريقه تليميتي، يعني انت
1: الحضور ديالك الرقمي،
0: الحضور ديالك الرقمي، هكذا كتليميتي هذوك لي زالغويس ما يعرفوش لي زانتيري ديالك بزاف، لانك سينا اصلا ليميتيتي الحضور اصلا في انستغرام. في نفس الوقت كاينين دابا اللي عنده الايفون كيفاش ما كتيليشارجي شي ابليكاسيون جديده كطلع لك واش انا باغي نعملوا التتبع ديالك ولا لا. فكاينه واحد الطريقه ديال كتسمي اسك اب نوت تو تراك، يعني ما كيش زعما
1: تتبعنيش
0: اكزاكتومون. فهادي مبين زعما لافونتاج كونكورونسي ابل بغات تعملها زعما المستهلك ديالها،
1: هي ما خص والله كلهم ديزاكتيفو كلشي، يقول بانه ما تبعونيش لانه كتولي ديك الساعات
0: بالضبط، لانهما كيتسموا ديك لي كوكي، يكونوا الناس كيطلعوا لهم بزاف لي سيت ويب هاد لي كوكي ولا كوكيز باللونجلي، يعني هما ديك لي زوتي دو سويفي، يعني بزاف ديال الحاجات اللي كيكونوا كاينين في ان سيت ويب ولا في واحد لابليكاسيون اللي كيتبعوا النافيغاسيون ديالنا حنا في لي ريزو سوسيو في لي زابليكاسيون الى اخره. فاي خطوه اي بوطون كليكيت فيه راه هو متبوع وكيتسجل على شكل بيانات اللي كتبقى مخزنه، اللي كتخلي ديك لي زابليكاسيون يعرفوا يعني كيفاش يادابتيو كل سيرفيس وكل حاجه على داكشي اللي تنبغي،
1: كيعرفوا داكشي اللي عندك في الهاتف ديالك راهم الخطوات ديالك راهم عندهم، وداكشي اللي في

0: الهاتف ديالك، وهادشي كيقلل حتى المساله ديال انك تقدر تخترق او تهز شي فيروس من شي مكان اللي انت دخلت له ولو غير مره. واخا واحد السؤال اللي دائما كان كيدور لي في بالي هو انه ملي الخوارزميات اللي كيتبعوا وانطلاقا من التصفح ديالك او لا شنو شفتي او لا الفيديوهات اللي انت كتشوفهم كيعرفوا التوجه ديالك للميولات ديالك الاستهلاكيه، واش الفيديو خصني ضروري ندخل ليه وشحال المده ولا غير انك تسكروليه؟
1: نعم هذه نقطه مهمه اللي ذكرتي، لان بزاف الناس باقي ما كيفرقوش بيناتهم، نعطيهم حنا بالتفصيل. دابا هذاك هذا الفيديو ولا اي حاجه عملتيها في هذا الفيديو هذا كما هو كتسجل بعدا اولا فاش كتطلع، يعني ذاك الفيديو كيطلع لك اول مره باقي ما دخلتي باقي حتى حاجه، واخا تسكروليه بزربه كتحسب ريتش، يعني كتحسب انك يعني النوم دو بورتي، يعني كتما ان ساتفيك وانت هنا كتحسب رقم واحد، شخص اخر جوج ثلاثه الى اخره. فاش كتكليكي في ديك لا فيديو كدوز واحد 3 سكوند كتحسب فيو انك شوف في لا فيديو، وهذا كامل بيانات كامله كتستعملها عند يعني الناس اللي مصوقين ولا الناس اللي غادي تلقين داك الاعلان اذا كان اعلان، كان بوبليكاسيون عاديه كتخزن داك البيانات كتخزن في لو كونط ديال داك لا بيرسون باش كتعاود تادابتي الكونتوني ابري الفيو. اذا رياجيتي عملتي لايك كومونتير شير الى اخره كتحسب انتيراكسيون كتكون اعمق واكثر،
0: كتكون زعما انتيري اكثر.
1: وداك لي انتيراكسيون فيهم انواع، كاين لايك اقل شويه، كومونتير انك مهتم اكثر، اذا بارطاجيتيها مع الصديق ديالك الاهتمام كيكون اكثر، وكاينه اكثر وحده اهتماما هي انك تعمل سيف فاش كتسجل داك الفيديو عندك كتسمى انك اهتميتي بزاف فكيبدا يطلع لك الكونتينيو اكثر واكثر. شنو اخر؟ يعني كاين لامبريسيون، كاين ما كنعرفش الفرق بين داك الريتش اللي قلنا ولي زامبريسيون. الريتش هي كتحسب رقم واحد، لي زامبريسيون ما فاش كتعاود طلع لك داك لا فيديو مره اخرى، وهذا كيكون سولون لوبجيكتيف ديال الناس اللي لونسوا داك الفيديو، حيت كاين اللي كيلونسي الاتس مثلا بطريقه ديال انني اصلا بغيت الفيديو يبقى يطلع بزاف، تشوف يكون الناس كيردوا البال انا بعمرت شي محل جديد فتح، شي مارك جديده يعني شي شركه جديده فتحت، كتلقى دابا وساعه طلع لك داك لا فيديو ديال كتكون هي اصلا خاطر داك لوبجيكتيف ديال الناس قد طلع لك دابا وساعه بوغ
0: الشهره، وكتطلع لك في تيك توك، طلع لك في انستغرام، طلع لك في فيسبوك، وطلع لك كنتي كتلعب شي لعبه ما بين سميتو كيطلع لك بيبيسيتي ديالها، فكتكون هي
1: عامله داك لوبجيكتيف ديال نوتوريتي ديال انها خصها تطلع دابا وساعه باش تلصق لك في البال ديالك، واحد النهار تاخذ لا ديسيزيون، وكاملين بينا ضروري ما واحد النهار كتبقى غير جرب،
0: هذا هو اللي كيخليك انك تاخذ داك لا ديسيزيون اللي هي كتكون
1: ما كاينش احتياج نهائي،
0: احتياج ما كانش عندك. وهذه هي النقطه اللي غادي نمشيو لها ديال كيفاش نوظفوا هذه المساله بالنسبه لاصحاب المشاريع الصغرى. يعني دابا رجع النقطه مهمه انه سواء ما بقاش راس المال ديال المشروع هو اللي كيحدد واش انه كيتشاف بزاف ولا لا، بقدر ما انه واش كتعرف لي زوتي اللي هما ديال ديال التسويق الرقمي.
1: نعم دابا اصلا في التسويق بصفه عامه كاين واحد السؤال فلسفي كيقول واش التسويق هو فن ولا علم؟ طبيعه الحال هما بجوج، يعني هو علم لان فيه واحد الاستراتيجي والحسابات وليزاناليزي الى اخره، هو فن لان فيه داك لاطوج ديال الكرياتيفيتي، فواحد الوقت كنت تقدر اذا كان عندك العلم تنجح في التسويق، دابا خص يكون عندك واحد شويه ديال الفن وداك الكرياتيفيتي باش تكون ديفيرون زعما مختلف على لي كونكورون ديالك، فهذا الشيء اللي رجع كيعمل الفرق دابا، كيفاش انني لونسي واحد الحمله اعلانيه ونكون فيها واحد لاطوش ابداعيه اللي غتخلي الانتباه ديال الناس يتشد مثلا في لي ريزو سوسيو، كما قلنا انه رجع كيتسمى اقتصاد الانتباه، كيفاش اننا نقدروا ناتاسيغيو لا طونسيون ديال الواحد. نعم
0: وهذه نقطه مهمه، لان شحال هذه كنسمعوا بانه منتوج او شركه تنافس شركه اخرى، منتوج ينافس منتوج اخر.
1: نعم.
0: الان هما كينافسوا الانتباه ديالنا
1: بطبيعه الحال، شحال هذه كنا غير بالمبيعات، الا كنت كنبيع اكثر منك راه احسن منك، دابا الا كان عندي الابداع احسن منك غادي نكون احسن واحسن، يعني كتلقى دابا رجع خص ضروري اذا كان شي الفيديو قصير وفيه الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون ما غنكونش ناجح، خص يكون قصير بزاف 30 سكوند، لكن خاصه داك 3 سكوند الاولى اللي غتوقف المشاهد، وفي نفس الوقت المحتوى ديالو يكون سامبل بواحد الطريقه اللي ضروري هي اللي غتوصل عند الفئه المستهدفه، الا كانت بعيده على الاهتمامات ديال الناس اللي انا كنقلب عليهم ما غاديش توصل لهم شي مزيان، فيعني هاد الصناعه ديال الفيديو هذا رجعت مهمه بزاف، زائد فاش كنمزجوها مع لي زالغوريثم اللي كاينين، اولا فاش كنصنع هاد الفيديو هذا طبعا هذيك لا كرياتيفيتي ديالي، ولكن كيبقى هنايا ديك النقطه الثانيه ديال كيفاش غادي نلونسي هذا الفيديو هذا لواحد الفئه المستهدفه في واحد الوقت معين اللي غادي تخليه يهتم ويرياجي احسن، فهنا يعني انا كنستغل ديك لي زالغوريثم اللي كاينين انتغري في وسط لي ريزو سوسيو.
0: نعم. نستغلهم حتى خصنا نوقفوا عند المساله كيفاش نستغل الخوارزميات لصالح المشروع ديالي.
1: نعم.
0: او للخدمه اللي كنقدمها، كيفاش يحدد الجمهور المستهدف؟
1: لانه
0: يعني شحال هذه كنعتقد كان او لا اوفلاين اسهل انك تحدد العينه المستهدفه والجمهور او الزبون المستهدف، الان كيفاش
1: نفس الشيء دابا الطريقه ديال شحال هذه. بالعكس انا كنظن انه فاش كنا كنختاروا ما كناش كنقدروا نختاروا بالضبط الفئه المستهدفه. علاش؟ لان كننزل بانو مثلا يمكن فواحد الشارع فواحد المنطقه هي الفئه المستهدفه ديالي، ولكن ما غنعرفش شكون بالضبط، السن ديالهم مثلا، الاهتمامات ديالهم بالضبط الى اخره. دابا رجع كنقدر نحدد بالديتاي زعما هاد الاهتمامات الى اخره. ففي ميتا دابا حنا نهضروا بعدا، كاين بيبليكاسيون نزلتها عادي، وكاين بيبليكاسيون نزلتها في زعما في الحمله الاعلانيه. اذا نزلت في حمله اعلانيه،
0: حمله اعلانيه مدفوعه،
1: مدفوعه بالضبط. يعني هذه الحمله الاعلانيه مدفوعه، يعني انا كنكون انا اللي اخترت السين، اخترت الاهتمامات، كنعاون ميتا شويه، هي غتعمل معايا واحد النصف اخر ديال العمل، ان حيت هي عندها لي زالغوريثم وغتوصل للناس المحتاج، لكن انا كنحاول اوريونتيها اكثر. اذا نزلت فيديو هيدا يعني بلا حمله اعلانيه، نزلته في انستغرام ديالي وطلع فيغال مثلا، طلع في مشاهدات بزاف، كنكون خليت ميتا هي اللي عملت 100% ديال الخدمه. علاش؟ عرفت شكون هو الاولاني اللي تفاعل معايا، الثاني، الثالث، الرابع، وبقات كتعطيها غير داك الناس اللي مهتمين بنفس داك اربعه الناس، بقات كتقلب على الناس اللي ما فحالهم حتى كيطلع الفيديو فيغال اكثر. فهنا كنفهموا ان هاد لي زالغوريثم اللي كاينين في لي ريزو سوسيو رجعوا قويين بزاف، رجعوا كيقدروا اناليزيو اكثر الاهتمامات ديال الناس وادابطيو هذاك لا فيديو ديالك على على على هاد الناس هادو بالضبط. وفي نفس الوقت كتلقى يعني بزاف الناس كيقول لك انا هاد الفيديو هذا تشهر بزاف ولكن انا ما وصلنيش.
0: نعم، هاد النقطه مهمه، ما وصلنيش او لا ما باعتش،
1: ما باعش لا
0: او لا ما طلبني حد نقدم لك الخدمه. نعم. لانه بزاف ديال اصحاب المشاريع كيقيسوا النجاح بعدد المشاهدات واللايكات والبارتاج، ولكن واش الارقام كتعني بالضروره انه المنتوج
1: ناجح؟
0: ناجح. نعم.
1: طبعا الحل لا، لان هذا الفيديو هذا هو رائج بالنسبه لي لك، يعني هو منتج راه كيتينا زعما بلي زي موسون ديالك كتقول انه يمكن غادي ينجح، ولكن لا، ما وصلش للناس اللي مهتمين، لان اذا وصل لي انا راه كيعني انه وصل غير واحد زعما واحد العينه بسيطه ديال الناس اللي كيهتموا في حالي وفي حالهم. يعني الفيديو ديالك وصل غير لنا حنايا اللي حنا كنهتموا بداك الحاج، يقدر يكون ما وصلش للناس اخرين اللي تينا ما قلبتيش عليهم او هما ما عندوش نفس الاهتمام ديالنا. شحال هذيك كنت تقدر نوصي فيديو يطلع عن كل شيء، واخا ما يكونش عنده بزو نقدر نرجع عنده بزوان الى اخره. فدابا لا، نرجع كنقدر نختار التخصيص اللي هو اكثر.
0: وشكون اللي افضل، انه تخليه عام ولا انك تخصصه؟
1: بجوج، على حسب لوبجيكتيف ديالك. الا كنتي تنا باغي تقلب على الناس جدادين واللي باغيين يشريو من عندك منتجات الى اخره جديده، طبعا تحس خليه بصفه عامه. الا كنتي باغي تخصص اكثر، تميتا كتعاونك، اولا زعما اي وسيله ديال زعما ديال التواصل الاجتماعي كتعاونك انك توصل بشكل احسن.
0: واخا شنو الفرق ما بين التسويق الذكي والتلاعب؟
1: التسويق الذكي والتلاعب. فالتسويق الذكي هو اذا كان بلي نورم ديالو، لا يعني كما كنقولوا بلي نورم بالعربيه، المعايير ديال المعايير ديالو الحقيقيه اللي هضرنا عليهم قبيله كامله، يعني اختارت الناس اللي بصح اللي غيشريو من عندي داك المنتج هذاك. والتلاعب اللي نقدر نسميه هو اللي فاش قلنا بصفه عامه، يعني انا لونسيت الفيديو ديالي
0: او لا، ربما بعض المرات كنشوفوا انا شي منتوج اللي دابا بعض الفيديوهات اللي كيقدموا اللي كيكون فيهم اعلانات ويقدموا بعض المنتوجات، ما كتحسش بانه كتحس بحال كيخلعك.
1: نعم،
0: انه دابا على ما شتيش داك المنتوج راه حياتك.
1: نعم، نرجو كيستعمل جميع الطرق ديال الاغراء
0: والترهيب وكتحس بانك يعني بعض المرات متصفح او المستخدم كيحس براسه بانه تحت الضغط.
1: نعم،
0: حتى كيشري هذاك السطور يبقى كيتكرر داك الفيديو كيتكرر.
1: او كيكون وسائل اقناع اخرى، يعني باستعمال لي زانفلونسور، باستعمال يعني كتحس بواحد المسؤوليه ديال انك لما شريتيش هذاك ما تكونش دخلتي في واحد لا كوميونيتي ديال الناس اللي شراو داك المنتج مثلا،
0: ولا تكون انت ماشي في ترند، انت زعما
1: ما تبعتيش ترند اكزاكتو. هذا اللي نقدروا ندخلوا في اطار ديال التلاعب. يعني ماشي طريقه ذكيه، الذكاء كنقيسوه بان بصح المنتج ديالك قدر يقنع الناس وكنتي ذكي في انك وصلتي الناس، ولكن بطرق اخرى اللي غير اخلاقيه مثلا، ولا طريقه غير صحيحه ديال التسويق، اولا استعملتي طرق اللي هي زعما مغيره. نعم،
0: واحد النقطه مهمه اللي كيستعملوها بعض ما نقولش مؤثرين، مشاهير السوشيال ميديا اللي هما عندهم مجتمعات يعني كذا، وناس كيتابعوهم وعدد كبير بالملايين كيتابعوهم، وبالتالي فهما كيديروا التسويق لبعض المنتجات. لكن دابا رجعت واحد الموضه وانت غتصحح لي.
1: نعم،
0: واحد الموضه اللي كتطلع او كيطلع ويقول لك هذا راه ماشي اشهار، هذه راه نصيحه مني ليك، لكن هو راه اشهار ومخلص عليه.
1: وطبعا دابا هذا لان ما بقاش يقدر يقول لك
0: هذا اعلان خفي.
1: اعلان خفي بطبيعه الحال، لان ما بقاش بحال نقول لك، ما بقاش ديك الطريقه خدامه ديال نجي انا نقول لك هذا اعلان، لان غيعرف المشاهدين غيسكروليو. فدوزنا للمرحله الثانيه ديال يقول لك مثلا هو اعلان ولكن كيحاول ينقص العدد ديال زعما الشراكات ديالو مع شركات. دابا وصل يقدر يقول لك انا هذا ماشي اعلان، يعني وصلنا
0: النيفو يقول لك ماشي اعلان، ماشي إعلان. خلص والو شاري بفلوسك، يقولوا هكا راه شاري بفلوسي وانا هذه النصيحه كنعطيها لك من عندي.
1: فهذا تلاعب، هذا نقدر ندخله في اطار تلاعب، لان عادي، لان انا ماشي مشكل نقدر نتابعك وانت كاسم الدعايه مثلا ولا اشهار شي منتج. الهدف انا مزيان بالعكس قربته لي وشرحته لي الى اخره. بالعكس اذا كان الانفلونسر غادي يجيب يعمل اشهار وفي نفس الوقت يقول هذا اشهار وماشي مشكل، هذا من الخصائص والمميزات، تقنعني بدك الخصائص والمميزات غادي ناخذ من عندك. فمي كيصبح ان هذا ماشي اشهار، دابا الناس بداو كيوعوا، خاص تقول لي ماشي اشهار غنسكروا لي،
0: لانه هنايا هاد مشاهير السوشيال ميديا كيستغلوا الثقه اللي كتربطهم مع المتابعين ديالهم. لانه هنا باش بغينا باش نختموا مابقاش الوقت، ملي كنهضروا على الوعي ديال المستخدم.

0: وفي نفس الوقت هاد المؤثرين خصهم يعرفوا باللي انه التسويق ماشي بهذه الطريقه هذه، خصو يكون التسويق بلي نغم ديالو كما
1: ولا بغيتي الاستمراريه. وحنا عندنا واحد مثل جميل جدا، مثل شهير مغربي كيقول شمتك كيقول له عرفتك.
0: عرفتك.
1: شكرا لك مروان الرادي، دكتور باحث في التسويق الرقمي، شكرا انك كنت معي اليوم.
0: شكرا صراحه، انا بارك الله فيك.
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.

0: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Medi 1.
1: Medi 1, حديث المجتمع. فرحان عياش.
2: اليوم سنتحدث عن الخبر الذي تلقيتموه جميعا. استأنف المحامون المغاربة ممارسة مهامهم بالمحاكم ابتداء من الأربعاء، واضعين حدا بذلك مؤقتا لإجرام شامل توقف عن العمل دام لأزيد من 4 أشهر تقريبا، كان توقفهم منذ 15 يونيو المنصرم، وهذه العودة بعد تنفيذا لقرار جمعية هيئات المحامين بالمملكة بتعقيب الاحتجاج وتثبيت عودة لمرفق العدالة. هذا التوقف وصف بأنه الأطول والأعلى كلفة بالنظر إلى أيضا النتائج التي خلفها، فهناك كلفة مالية واقتصادية للدولة بشكل عام والمرفق العام، فقد تسبب شلل المحاكم في تراجع حاد لمداخيل صناديق المحاكم الناتجة عن رسوم تسجيل الدعاوى القضائية، تبليغات، دمغات، بالإضافة إلى تراجع الاقتطاعات الضريبية المباشرة من الملفات. أدى هذا الأمر أيضا إلى تعطل المعاملات الاستثمارية، حيث تأثرت الحركة الاقتصادية بسبب توقف توثيق العقود، تأخر المحاكم أو الأحكام التجارية والمالية المتعلقة بالشركات وحتى الاستثمارات. وهناك أيضا كلفة اجتماعية وإنسانية، وهي تراكم وتأجيل آلاف القضايا، هي التكلفة الأكبر، حيث يتم تأجيل آلاف الملفات المدنية والأسرية والجنحية. لا ننسى أيضا أن المحامون المضربون أنفسهم تكلفوا خسائر مالية كبيرة جدا، سنتعرف عليها كيف عاش المحامون وأسرهم هذا التوقف، وأيضا كيف جاءت هذه العودة. يسعدني أن أناقش كل هذا الأمر بطبيعة الحال مع الأستاذ بطبيعة الحال الذي أشكره جزيل الشكر على قبول دعوة البرنامج، وشكر طبعا لكل الهيئات التي تعاونت معنا. الأستاذ زياني الحسين، أهلا، وهو حضرتك رئيس جمعية هيئات المحامين بالمملكة، أهلا ومرحبا بك الأستاذ زياني.
3: أهلا وسهلا الأستاذة فرحانة، وأنا سعيد أيضا في هذا الحوار. أشكركم على العناية أولا وعلى دوركم دائما وتتبعكم لهذا الملف وباقي القضايا والملفات الراهنة.
2: المحامي هو عصب الحياة الاجتماعية في المملكة، وأسرنا كلنا نلجأ إلى المحامي ونحتاج إلى هذا المحامي، فماذا يعني أن يتوقف هذا المحامي عن العمل؟ لماذا توقفتم عن العمل؟

0: لمدة وصفت بالأطول، وهل هي عودة نهائية أم هي عودة مؤقتة؟
1: شكرا للأستاذة فرحانة. أولا هذا ليس اختيار المحامين بالمغرب، ولكن هو وضع فرض علينا فرضا بسبب أولا غياب المقاربة التشاركية، وبسبب نقض التعهدات والتوافقات التي تمت مع الحكومة. المؤسف جدا أننا دخلنا هذه المعركة بألم. لماذا بألم؟ لأننا مددنا أيدينا للحوار وللتوافق، واجتمعنا وكتبنا ورسلنا واتفقنا، ولكن المؤسف أن يتم نقض كل ما تم الاتفاق عليه ولنصل إلى ما وصلنا إليه. نحن في المملكة المغربية جميع المحاميات والمحامون دخلوا هذه لو هذا الشكل النضالي ليس اختيارا، ولكن كما قلت فرض عليهم
0: إجبارا
1: للدفاع عن استقلالهم وحصانة الدفاع وتنظيم.
0: قد يفهم أيضا إضرابكم على أنه ضد الإصلاح، ضد إصلاح المنظومة أو مهنة المحاماة بشكل جذري. يعني
1: المؤسف هذا ما تم الترويج له بطريقة غير صحيحة. أولا بالنسبة للمؤسسات المهنية بالمملكة، نحن الذين دعينا إلى الإصلاح وطلبنا بإصدار أو إحداث قانون جديد متطور حداثي. نحن على العكس من ذلك مع الإصلاح ومع القانون، لأن نحن مهنة منظمة لم نتهرب من الإصلاح، ولكن ما حصل إن على مستوى المنهج أو على مستوى المضمون يتجاوز الإصلاح بكثير، لأن المقتضيات المعترض عليها من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب لا تتعلق بالإصلاح، ولكن تتعلق مرتبطة بالدرجة الأولى بالتنظيم الذاتي ومرتبطة باستقلال المهنة وبحصانة الدفاع. ولذلك فكل ما يروج له على أننا ضد الإصلاح فهذا غير صحيح، بل نحن من سعينا إلى الإصلاح ومع الإصلاح ومن أجل الإصلاح، لكن ضد نسف المهنة وضوء إضعافها، لأن في إضعافها إضعاف للمواطن. ونحن لم نطالب أبدا بأي امتياز، إنما نطالب باحترام الدستور، باحترام المعايير الدولية، باحترام التنظيم الذاتي، وهذا في حد ذاته ضمانة للمواطن. طبعا. لأن الاستقلالية ليست حق للمحامي، ليس امتياز للمحامي، ولكنه بالدرجة الأولى للمواطن، ضمانة للمواطن.
0: طيب خلينا أستاذي لو تكرمت قبل أن نصل إلى النقط الخلافية، وهل هو، سألت سؤال مباشر، هل هو توقف مؤقت؟ أم هو استئناف نهائي ووصلتم إلى حل نهائي؟
1: تعليق توقف هذا من باب التصحيح، نحن يعني لسنا في إضراب بالمفهوم العام، نحن توقفنا عن تقديم الخدمات المهنية هذا أولا، ورجوعنا اليوم ليس رجوعا نهائيا، هو مجرد تعليق مؤقت، أقول مؤقت لسببين. السبب الأول هو أنه فرصة للحكومة الجديدة لمعالجة هذا الملف أو هذه القضية، معالجة مؤسساتية جدية مسؤولة مبنية على حسن النية أولا، وثانيا بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى لهذا العام بعد الانتخابات البرلمانية، فإن جلالة الملك سيخطب اليوم الجمعة، وكان لابد أن نقدم هذه الإشارة احتراما للمؤسسات الدستورية في البلاد. لذلك فإن رجوعنا اليوم هو رجوع مؤقت، وسنسطر الأشكال التي يمكن أن نتبعها حتى الوصول إلى النتائج المرجوية، علما أن الرجوع إلى العمل ليس تنازلا عن مطالبنا أبدا، الملف لا زال على الطاولة ومستمر، ونحن سنسعى وسنناضل إلى أن تتحقق المطالب المشروعة، طبعا المطالب المشروعة التي لا تختلف بتاتا ولا تتعارض مع النظم والدستور والمعايير الدولية.
0: تمام. طيب قبل كما أسلفت مرة ثانية أن ألج معك إلى النقط الخلافية والتي تريدون من الحكومة المقبلة أن تنكب عليها، دعني بداية أستاذي أن نتعرف. نحن المغاربة مرتفقون كما تعلم، المحكمة عندنا نلجها، لنا مصالح، لنا قضايا، لنا أيضا أبناء قد يكونون في الجناح وغير ذلك من القضايا المؤلمة أيضا، وفي انتظار ونفقات، هناك من مطلقات ينتظرن النفقة، هذه كلها أمور يحتاجها المواطن واقف عليها طبعا بدون محامي لا يمكن. ففي المقابل أيضا أنتم تضررتم، ما حجم الضرر الذي لحق بالجسم المحامين على اختلاف درجاتهم؟ طبعا
1: صحيح، توقف عن أو توقف شامل عن أداء الخدمات المهنية مع بعض الاستثناءات، لأنه في جمعية هيئة المحامين بالمغرب حاولنا أن نقدر بعض الحالات الاستعجالية التي كان يتصرف فيها نقباء الهيئات بنوع من المرونة. يعني القضايا ذات الطابع الاستعجالي كانت ننظر إليها بنوع من المرونة، وبالتالي تم التعامل معها بشكل إيجابي. هذا جانب. الجانب الثاني، فلكل نضال أو معركة فاتورة. نعم، التوقف لمدة تناهز تقريبا 5 أشهر له كلفة، كلفة على مستوى العدالة، على مستوى المواطن وكذلك المحامي. قلت هذه الكلفة نحن لسنا مسؤولين عليها بالدرجة الأولى، لأنه من الإنصاف أن لا نبحث اليوم أو نتحدث عن النتائج دون بحث الأسباب. فحكومة المنتهية ولايته تتحمل كامل مسؤولية ما جرى، لأن المسار هذا القانون هو مسار غير صحيح، مسار يعرفه الكل، يعرفه الجميع بأنه مسار تعطر متعطر، مسار عرف اعوجاجات، عرف ربما سياقات.
0: ولكن كان في حوار، ولكن
1: كان في تشريع المملكة،
0: ولكن كان فيه حوار. يعني لا لا لا، القانون لم ينزل هكذا، لكن
1: فتح هذا فيه بيت حوار. القصيد، لأنه إذا كان الحوار منتج، أو الحوار عن أي حوار نتساءل، هل الحوار الجدي المنتج أم الحوار الشكلي؟ إذا كانت المقاربة التشاركية التي تمت اعتبرت مجرد شكلية من الشكليات، غير مهمة، غير مؤثرة، غير منتجة، فهذا ليس حوار. الحوار يجب أن ينتج آثار. فعندما توافقنا على مستوى رئاسة الحكومة ووضعت رئاسة الحكومة أرضية لهذا القانون، كيف لهذه الأرضية أن تتغير رأساً عن عقب على مستوى البرلمان، والحكومة هي التي تملك نفس الأغلبية والتي قبلت التعديلات واقترحت التعديلات خلافاً لما تم الاتفاق عليه؟
0: ما هي النقطة الخلافية؟
1: لا نشرع، صحيح.
0: نعم، النقطة الخلافية.
1: ليست خلافية. النقطة الخلافية من صلاحية البرلمان لا يفصل فيها، ولكن ما وقع هو الخروج عن التوافقات. توافقنا وانتهى الموضوع، فكان يجب على الحكومة أن تحرص على تثبيت وتنفيذ ما تم التوافق عليه.
0: استبدلت تلك التوافقات؟
1: نعم.
0: ما اتفق عليه؟ تم تغيير ما اتفق عليه؟
1: تم تغييره تماما، وبل أخطر من ذلك، تم إضافة مقتضيات جديدة لم تكن في المشروع، أضيفت في المرحلة الأخيرة في الغرفة الثانية على مستوى لجنة عدل والتشريع، على مستوى البرلمان، المجلس النواب ولا مجلس المستشارين، بما أن مقتضيات جديدة جاءت إلى القانون أو أقحمت في القانون دون أن تكون موضوع نقاش ولا حوار، ولا لا يحملها أيضا حتى المشروع أيضا.
0: طيب المشروع أبرز مستجدات وإصلاحات القانون سأذكرها الآن باتباع، وستذكر لي يعني الأمور التي لم تتفقون بصددها. شروط الولوج إلى المهنة، تحديد العمر ما بين 21 سنة إلى 45 سنة، اشتراط الحصول على شهادة إجازة.
1: الأستاذة فرحانة، نحن الآن المشكل ليس في بعض المقتضيات مادة هنا وهناك، الموضوع في المنهج أولا.
0: بعد تقسيم المنهج
1: لم يحترم
0: فسر لي، لأنه المواطنين المغاربة لا يفهموا الكثير من كلام يعني لغة المحامين واللغة القانونية ما نفهمهاش. تفضل أستاذ.
1: أنا أفسر المشكل في المنهج والمشكل في المضمون. على مستوى المنهج تم ضرب المقاربة التشاركية بشكل كبير، وتم نقض العهود وما تم الاتفاق عليه، هذا واحد. المضمون، لسنا ضد كل ما جاء في القانون، القانون ليس سيئا في كلياته، القانون تضمن مقتضيات جيدة، ولكن في المقابل تضمن مقتضيات سيئة. المقتضيات السيئة تتعلق باستقلال مهنة المحاماة، بحصانة الدفاع، بالتنظيم الذاتي. أفصل في هذه النقط. عندما تجعل الوصاية وصاية وزارة العدل على هيئات المحامين، هذا ما نرفضه. نحن لسنا موظفين ولا نريد أن نكون موظفين، نحن مهنة حرة مستقلة، ونحافظ على استقلالها، وفي ذلك حفاظ على حقوق ضمانة للمواطنات والمواطنين. هذا جانب. الجانب الثاني التنظيم الذاتي. لا يمكن في جميع دول العالم ووفقا للمعايير الدولية، لا يمكن أن نفرض على التنظيم الذاتي للهيئات هذا يمكن أن يترشح وذلك لا يمكن أن يترشح مثلا، فهذا من صميم اختصاص الجموع العامة وتنظيم هيئات المحامين. ثم تكافل المحامين والمحاميات من أجل ضمان التغطية الصحية وضمان استمرار الجانب الاجتماعي لأبناء المحامين وأيتامهم وأراملهم، وهذا هناك تدخل صريح في, في, في القانون الجديد. ثم أيضا على مستوى الرقابة، نحن هيئة المحامي المغرب لا نخشى الرقابة، نتوصل بودائع المواطنات والمواطن في إطار حساب الودائع، ولكن هذا الحساب يخضع لنظام محكم. وفي جميع تجارب العالم بما في ذلك مجلس الهيئات بفرنسا الذي عنده هذا النظام في ما يسمى بنظام لاكاربا، لا يخضع إلا لرقابة ذاتية. فما معنى؟
0: ولكن هذا لا يمكن المجلس. هنا الإشكال هو إشكال أيضا حلول الفساد. قد هيئة غير مراقبة ولا تخضع للمراقبة، الأمر والباب مفتوح أمام أيضا.
1: من قال هذا؟ بالعكس، من قال هذا؟ الهيئة مراقبة، الهيئة جميع قرارات الهيئات تبلغ للوكيل العام، والوكيل العام يطعن بالاستئناف في قرارة الهيئة أمام غرفة المشورة بمحاكم الاستئناف. جميع القرارات القابلة للطعن فهي تراقب من طرف القضاء. نحن لدينا رقابة قضائية ولا نريد رقابة من طرف الحكومة ومن طرف السلطة التنفيذية، وهذا تدخل سافر في الاستقلال. نتحدث عن استقلال القضاء واستقلال المحامي من استقلال القضاء. لا يمكن أن يكون المحامي غير مستقل، وبالتالي فإن ضرب استقلالية هو ضرب لاستقلال القضاء وضرب لضمانات التقاضي للمواطنات والمواطنين. وبالتالي فالرقابة هي رقابة لها حدود ولها شكليات ولها إطار. الرقابة لأن لا نمسك مالا عاما، لا ليست لدينا محاسبة عمومية. فالقانون حينما يخضع بعض الحالات لرقابة المجلس الأعلى للحسابات فأن تكون لهم محاسبة عمومية. نحن ليست لدينا محاسبة عمومية، لدينا أموال مواطنين عاديين. ثم ثانيا،
0: وهذه أيضا تستحق رقابة،
1: هل سجلت شكاية؟ ما هي الأعطاب؟ ليست لدينا أعطاب على المطلق في 17 هيئة بالمملكة المغربية، ليست لدينا أي مشاكل في تدبير هذه الحسابات. ثم أن هذه الودائع لا تأتي في الظل، هذه الودائع تأتي من المحاكم، من صناديق المحاكم، وهي مودعة في في في في في صندوق الإيداع والتدبير.
0: ولكنكم تملكون ودائع للمواطنين وودائع للشركات الاستثمارية كبيرة، وتملكون وهذه أمور أيضا
1: لا
0: وأموال.
1: لا، هو حساب عبور، هو حساب عبور. هذه المبالغ هي مملوكة لأصحابها لمحاميهم، هذه ودائع لموكل المحامين. نحن لا نتصرف في الودائع، نحن نضبط وننظم كيفية تسليم الودائع. على العكس وعلى العكس من هذا، منذ سنة 2009 ونحن ننظم هذه الحسابات بشكل متقن، ولا إشكال ولا شكاية ولا مشكل. وبالتالي ما الداعي، ما هي الضرورة التي تقتضي أننا سنتدخل في هذه الحسابات؟
0: طيب ما الذي يضمن الآن، هل يعني بصريح العبارة أستاذ زياني، هل وجود رقابة أخرى أو جهاز قد يكون المجلس الأعلى للحسابات مثلا أو هيئة مستقلة مشهود لها بالنزاهة تراقب هيئات المحامين والنقباء؟ أنتم قلتم لديكم هيئاتكم ونقباءكم وغير ذلك، ولكن لا يسلم الأمر من أن يكون في كل مهنة، لا يعني أخص بالذكر فقط هيئة المحامين ولا المحامي معاذ الله، ولكن أنت تعلم أنه في كل محامي هناك الغث والسمين. فتحقيقا جميعا نريد مهن منظمة قانونيا تخضع لرقابة واضحة للأعيان، مواردها، مصادرها، يعني حتى لا تكون هناك نوع من الاحتكار، يعني نقيب اسم معروف هو لديه صفقات يستفرد بالصفقات، وأنا شاب في بداية حياتي المهنية لا أملك نفس الجاه الذي يملكه هو. أنا أعطيتك أمر بسيط جدا نسمعه بشكل بسيط جدا.
1: الأستاذة فرحانة، الرسالة وصلت. ما يجب تصحيحه أولا، حساب الودائع والأداءات لا يسيره النقيب، هذا من باب التصحيح، لأن هناك واحد العدد ديال المعلومات اللي روجت خطأ. هذا الحساب يديره مجلس الهيئة بالقانون، حساب يحدث حساب ودائع لدى هيئات المحامين يديره ويدبره مجلس الهيئة، هذا واحد. ثانيا، هذه الودائع هي ودائع لموكل المحامين، كان المحامي فيما مضى قبل 2008 كان هذه المبالغ يقبضها المحامي ويسلمها لموكله، الآن تدخلت الهيئات هي التي تقبض المبلغ وتسلم المبلغ للمواطن وشيك للأتعاب إن وجدت أتعاب باتفاق بين الطرفين. هذا الجانب. الجانب الثاني، من يراقب؟ نحن لا يزعجنا مجلس الأعلى للحسابات ولا أي جهة رقابية أخرى. لماذا لا يزعجنا هذا؟ لأننا لا نتصرف في الودائع، نحن قلت جهة عبور، نتسلم الوديعة من المحاكم، من صناديق المحاكم، نودعها في صندوق الإيداع والتدبير وننتظر استمارة السحب ونسلم الشيكات لأصحابها. إنما المشكل ليس هنا، في أي رقابة نخشى نحن؟ لأن أصلا هذه من 2009 إلى اليوم ليس لدينا أي مشكل عملي ولا محاسباتي ولا أي جهة معينة.
0: إذن ما الذي يزعجكم؟
1: أما على مستوى رقابة، لا انتظر، أما على مستوى من يراقب، من يراقب من؟ لماذا نراقب النقيب؟ النقيب خاضع للقانون، النقيب قراراته خاضعة للمجلس وخاضعة لرقابة المحكمة. إذا كان هناك انحراف ما، فالوكيل العام يطعن في هذه القرارات، وقد تصل الأمور إلى ما هو جنائي إذا تصرفوا في وديعة معين، فهذه خيانة الأمانة، وبالتالي ليس هناك موجب ضرورة يقتضي أن نجعل مجلس على الحسابات هو الذي يراقب. ولكن إذا حصل فهذا لا يزعجنا كما قلت، لكن إذا أخذنا التجارب الفضلة في العالم انطلاقا من دورنا وطبيعة مهنتنا كمهنة حرة مستقلة، فإن الرقابة يجب أن تكون رقابة ملائمة مناسبة لطبيعة المهنة، هذا واحد. ثانيا، خذ المجلس الأعلى، المجلس الوطني بفرنسا، مجلس الهيئات بفرنسا، عندهم أكبر صندوق للودائع، صندوق لكاربا، هذا نظام يخضع لرقابة ذاتية، المجلس هو الذي يعين مراقبين ومحاسبين وخبراء للرقابة، لكن إذا ما تسلمنا مبالغ تتعلق بالمال العام فهذا متفق، في فرنسا عندهم جزء معين هو المساعدة القضائية، هذه المبالغ تخضع لرقابة المحاكم المالية، ونحن في المغرب لا نتسلم المساعدة القضائية، المساعدة القضائية في الخزينة العامة، وبالتالي أن جميع هيئات المملكة المغربية لا تتسلم ولو سنطيما واحدا من مبالغ المساعدة القضائية، وبالتالي كيف يمكن أن نجعل المجلس على الحسابات يراقب حسابات،
0: ولكن آلية تدبيرها
1: هذا في تعارض مع الدستور، في تعارض مع النظام، مع القانون المنظم لمجلس على الحسابات. أما من حيث الجوهر لا مشكلة بالنسبة لنا، فإن الرقابة لا تزعجنا كما قلت، ونحن مع الرقابة ومع الشفافية ومع المسؤولية، ليس هناك إشكال.
0: طيب ما انتظاراتكم؟

0: إن الحكومة المقبلة وتحديدا وزير العدل القادم.
1: نتفائل خيرا، هذا أولا. نتمنى من الحكومة الجديدة أن تصحح ما حدث، إن على مستوى مسار القانون أو على مستوى مضمونه، وتصحيح ما يمكن أو يجب تصحيحه من مقتضيات تم إدخالها في هذا القانون بغير موجب، وهي غير دستورية. ونحن نفتح القوس، كنا نأمل ونتمنى أن المحكمة الدستورية تقول كلمتها، ولكن مع كل أسف تعد في هذا القانون من طرف المحكمة الدستورية.
0: لم أسمع الكلمة، لم أسمع الكلمة. ماذا قلت؟
1: كنا نأمل، قلت تعذر البت. المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بتعذر البت في هذا الموضوع لعدم إرفاق المطالبة بنص القانون، وهذا ربما سابقة أخرى. لو بتت المحكمة الدستورية في الموضوع لارتاح الجميع، ولكن الآن لا زالت شبهة قائمة، شبهة عدم دستورية عدد كبير من المقتضيات. ونتمنى صادقين أن هذه الحكومة ووزارة العدل، سواء وزير آخر أو نفس وزير العدل السابق، نتمنى أنهم يأخذوا هذا الموضوع بالجدية اللازمة، وبالموضوعية أقول وبالموضوعية اللازمة، لمعالجة المقتضيات التي لا زالت عالقة والتي شكلت أزمة، والتي شكلت أزمة يعني غير مسبوقة في بلادنا.
0: لا أعادها الله، نتمنى أن تجد حلا نهائيا. أشكرك جزيل الشكر النقيب الأستاذ الحسين الزياني، حضرتك رئيس جمعية هيئات المحامين بالمملكة، شكرا جزيلا لكم، شرفتمونا.
1: شكرا جزيلا أستاذ فرحانة، أهلا وسهلا.
0: شكرا لكم مستمعينا الكرام في كل مكان، إلى الملتقى الاثنين القادم على نفس المحطة في حدود 11.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديان كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.
2: ميديان، السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

السهرة العربية، نجوم الفن العربي.

حبيبي.

0: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
1: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالاً على ميديا ومنصاتها الرقمية.
2: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم للأسبوع الخامس على التوالي. يتراجع الدرهم المغربي أمام الدولار واليورو، ما يعيد إلى الواجهة السؤال ما الذي يدفع العملة الوطنية إلى التراجع؟ إلى أي حد ترتبط هذه الحركة بالتقلبات الدولية أم أنها تعكس ضغوطا مرتبطة بالتوازنات الخارجية للاقتصاد المغربي؟ هذا ما سنحاول مناقشته بعد قليل.
3: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
2: 5 أسابيع من التراجع لقيمة الدرهم المغربي بنسبة 0.5% أمام اليورو و 0.9% أمام الدولار الأمريكي. وخلف سعر الصرف توجد طبعا فاتورة الاستيراد وكلفة الإنتاج، تنافسية المقاولات والقدرة الشرائية للأسر، كما توجد معادلة دقيقة بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتدبير الاحتياطات من العملة الصعبة ثم مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية. هذا هو نقاش حلقة اليوم من الاقتصاد للجميع، لفهم أولا أسباب تراجع الدرهم، قياس تداعياته وانعكاساته، والبحث في الخيارات المتاحة لحماية التوازنات الاقتصادية والقدرة الشرائية. سيكون معنا بعد قليل الدكتور بدر زاهر الأزرق، باحث في قانون الأعمال والاقتصاد. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
3: رقم في الاقتصاد.
2: تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 89 مليار درهم رغم تراجع الدرهم المغربي. إلى غاية نهاية شهر غشت سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر على استمرار الدور الحيوي الذي تلعبه الجالية المغربية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد المالية للمملكة. هذه الأرقام تكتسي أيضا أهمية خاصة بالنظر إلى تحويلات مغاربة العالم التي لا تمثل فقط دعما ماليا للأسر المغربية، بل تشكل أيضا موردا أساسيا للعملة الأجنبية ومصدرا مهما لتمويل الاستهلاك والاستثمار، وكذلك مساهمتها في الحفاظ على التوازنات الخارجية للاقتصاد الوطني. بحسب المعطيات الأخيرة سجلت التحويلات خلال شهر غشت وحده ارتفاعا لافتا وبلغت 14 مليار و400 مليون درهم، بزيادة وصلت إلى 13.8% مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، ما يعكس استمرار تدفق الأموال التي يرسلها المغاربة المقيمون بالخارج إلى أسرهم وذويهم بالمملكة. هذا التطور يرتبط جزئيا بتراجع قيمة الدرهم أمام اليورو والدولار، ويتيح انخفاض قيمة العملة الوطنية للمستفيدين، يتيح لهم الحصول على مبلغ أكبر بالدرهم مقابل تحويل القيمة نفسها بالعملة الأجنبية. تشير كذلك التقديرات الواردة إلى أن تأثير سعر الصرف ساهم في نمو هذه التحويلات. وفي هذا السياق يطرح تراجع الدرهم احتمال أن يلجأ بعض أفراد الجالية المغربية إلى تسريع تحويلاتهم المالية بهدف الاستفادة من أسعار صرف أكثر ملائمة، غير أن تأكيد هذا السلوك يظل صعبا في غياب معطيات تفصيلية حول حجم التحويلات بالعملة الأصلية وتوقيت إنجازها. اقتصاديا تكتسي هذه التحويلات أهمية كبيرة لأنها توفر دعما مباشرا للقدرة الشرائية لعدد من الأسر، وتساهم في تنشيط الطلب الداخلي، كما تعزز موارد المغرب من العملات الأجنبية إلى جانب عائدات السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية. لكن في المقابل الاستفادة من تغيرات سعر الصرف تظل مرتبطة بعوامل متعددة، بينها تطور قيمة اليورو والدولار وتكاليف التحويل والظروف الاقتصادية في بلدان الإقامة، فضلا عن القدرة المالية للمغاربة المقيمين بالخارج. وهكذا تؤكد أرقام تحويلات مغاربة العالم استمرار مكانة الجالية المغربية كشريك أساسي في الدورة الاقتصادية المغربية، ليس فقط من خلال ارتباطها الاجتماعي والعائلي، بل أيضا عبر مساهمتها في دعم الأسر وتحريك الاستهلاك وتعزيز احتياطات العملة الأجنبية. وبين نمو التحويلات وتراجع قيمة الدرهم، يبقى الرهان هو تحويل هذه التدفقات المالية إلى رافعة أكبر للتنمية والاستثمار وخلق القيمة داخل الاقتصاد المغربي.
3: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
2: كما جاء في بداية هذا العدد، إذن يتواصل تراجع الدرهم المغربي أمام الدولار. ماذا يعني هذا؟ هل نحن أمام حركة ظرفية في سوق العملات أم أمام اختبار مرة أخرى لقدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية؟ ما الذي تستطيع السياسة النقدية فعله، وما الذي يتطلب إصلاحات اقتصادية أعمق في هذه الفترة وفي المراحل المقبلة؟ معنا حول هذا الموضوع الدكتور بدر زاهر الأزرق، باحث في قانون الأعمال والاقتصاد. أهلا وسهلا بك أستاذ الأزرق.
4: مرحبا
2: أستاذ الأزرق. إذن للأسبوع الخامس على التوالي يتراجع الدرهم المغربي أمام الدولار. هذا التراجع لعدة أسابيع متتالية، كيف ينبغي قراءة أسبابه؟ هل نحن أمام انعكاس لقوة العملات الدولية؟ إلى ماذا يعود أولا هذا التراجع؟
4: أعتقد أن قراءة ما يحدث اليوم من تراجع الدرهم أمام اليورو يمكن قراءته من زاويتين. الزاوية الأولى هي مرتبطة بالتفاعلات على مستوى السوق العملات الدولية بين الأورو وبين الدولار، خاصة أن العملة المغربية هي مرتبطة 60% بالأورو 40% بالدولار. ولكن أنا لا أعتقد اليوم أن مسألة التعاطي بين هاتين العملتين على مستوى السوق الدولي هو المؤثر الرئيسي على قيمة العملة المغربية أمام اليورو. ما أعتقد هو أنه كان هناك طلب كبير على العملة في المغرب، خاصة الشركات المصدرة وخاصة الشركات الأجنبية العاملة في المغرب التي تحول أرباحها باليورو إلى الخارج. هذا الطلب الكبير بالرغم مما توفر من احتياطي عملة صعبة كما صرح بذلك السيد بنك المغرب مؤخرا، أدى إلى ارتفاع لقيمة اليورو أمام الدرهم. وبالتالي هذا الأمر اليوم هو يعد التفسير الحقيقي والأقرب لما يحدث اليوم من تراجع لقيمة الدرهم أمام اليورو.
2: نعم، ولكن هذا الأمر هل هو إيجابي؟ ما هي انعكاساته على الاقتصاد المغربي؟ كيف يمكن أن نقرأ تداعياته على المدى القريب وحتى البعيد؟
4: هو يحمل في طيته مجموعة من الإيجابيات، كما يحمل أيضا في بين ثناياه مجموعة من المخاطر. نستهل بالمخاطر اليوم حين نتحدث عن ارتفاع قيمة الأورو أمام الدرهم، فهذا يعني واردات أكثر كلفة، يعني وخاصة المملكة المغربية اليوم هي تستورد خاصة محروقات بمليارات اليوروهات والدولارات، وبالتالي تراجع قيمة الدرهم هذا قد يؤدي إلى أن تصبح هذه الفاتورة أكثر ثقلا مما كانت عليه في الماضي. ثم أن عدد كبير من المدخلات الصناعية والزراعية وغيرها تستوردها المملكة المغربية بالأورو وبالعملات الأجنبية، وهذا أيضا قد يشكل عبئا كبيرا أيضا على كاهل الشركات التي تستورد، وقد يحدم تنافسيتها ويؤثر أيضا على القدرة الشرائية المنهكة أيضا بتعاقب سنوات التضخم، وقد يسهم في ظهور دورات صغيرة للتضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة لم يتم تدارك هذا الأمر. ولكن بالمقابل، ولكن أريد أيضا أن أضيف شيئا آخر، ومسألة الديون، فإن تكون هناك أيضا تأمين بخصوص مخاطر مرتبطة بسعر الصرف، فالديون التي تؤدي المملكة المغربية باليورو قد تشهد أيضا تعاظما وثقلا أكبر على مستوى هذه الديون، وما قد يؤثر أيضا على موازنة الدولة العامة. هذا من جهة. من جهة أخرى، يمكن أن الشركات التي تصدر اليوم لا سواء المنتجات الزراعية أو المنتجات الصناعية إلى السوق الأوروبية تستفيد من هذا الارتفاع، بحكم أنها سوف يتم اقتناء هذه المعدات وهذه المواد الزراعية وغيرها باليورو، بالتالي اليورو مرتفع أمام الدرهم، هذا قد يعطي يعني قيمة نقدية أكبر لهذه الصادرات. وحتى على مستوى تحويلات مغاربة المهجر إلى المغرب، فإن سعر الصرف اليوم الدرهم أمام اليورو قد يعطي هامشا أكبر على المستوى النقدي لهذه الأسرة من تحسين قدرتها الشرائية. عموما هناك تأرجح بين الأوجه الإيجابية والأوجه السلبية لهذه الارتفاعات، ولكن عموما أعتقد بأن البعد السلبي قد يتفوق على البعد الإيجابي، وهنا يجب أن يكون هناك تدخل من بنك المغرب على الأقل من أجل إعادة التوازن لهذا القيمة المختلة للدرهم أمام اليورو.
2: نعم، توقف معك في الجانب المتعلق بتحويلات مغاربة العالم والتي سجلت ارتفاعا في الفترة الأخيرة، هل هذا يعود في يعني في جزء منه إلى هذا التراجع، ويعني هل هذا مفيد بالنسبة لي حتى الجالية المغربية المقيمة بالخارج فيما يتعلق ب يعني تحويلاتها؟
4: وعموما تحويلات مغاربة الخارج لم نعتد أن نقدم لها قراءة من خلال الاختلال الذي قد يقع في قيمة الدرهم أمام اليورو، ولكن لا يمكن
2: فيما يتعلق بالصرف على الأقل يعني
4: أكيد بالصرف اليوم لا يمكن أن نغيب هذا المعطى الجديد على اعتبار أن قيمة التحويلات منها قد ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية مقارنة بما كان يتم تحصيله خلال نفس الفترة، وهو الأمر الذي قد يفسر جزئيا بمسألة ارتفاع قيمة الأورو أمام الدرهم. ولكن لا ننسى أيضا أنه عموما خلال السنوات الأخيرة كانت تحويلات مغاربة العالم تشهد منحا تصاعديا بغض النظر عن قيمة الدرهم أو قيمة اليورو، وهذا الأمر هو يعني يندرج في إطار أيضا التوجهات الجديدة التي أو الأبعاد الجديدة التي أصبحت اكتساب التحويلات. اليوم لم نعد نتحدث عن تحويلات فقط موجهة لدعم القدرة الشرائية لبعض الأسر في المغرب ومساعدة على مواجهة تبعات التضخم وغيره في إطار ما يسمى بالتضامن العائلي، ولكن أيضا جزء كبير من هذه التحويلات اليوم هو عبارة عن استثمارات في المغرب، واستثمارات ليس فقط

0: في القطاعات التقليدية والكلاسيكية التي دأب عليها المستثمرون المغاربة في المجر في القطاعات الخاصة بالعقار والسياحة والخدمات، بل اليوم نتحدث عن قطاعات مستجدة ترتبط بالتكنولوجيا والتصنيع وغيره، وبالتالي هذا ما يفسر جزئيا أيضا هذا الارتفاع المضطرد والمستدام لتحويلات مغاربة العالم.
1: نبقى في الفرص أستاذ الأزرق، يعني في مقابل ارتفاع كلفة بعض الواردات كما أشرت، قد تستفيد بعض القطاعات، قطاعات التصدير، قطاعات السياحة، من تحسين قيمة مداخلها بالدرهم. يعني هل يمكن لهذا التراجع أن نقرأ منه يعني ممكن أن يمنح الاقتصاد المغربي هامش إضافي للانتعاش، وبالتالي أي القطاعات قادرة اليوم فعليا على تحويل هذا الظرف إلى فرصة اقتصادية؟
0: غالبا القطاعات المصدرة أو القطاعات خاصة كما أشرتي كقطاع السياحة واللي هو مرتبط بشكل كبير بالخارج، القطاعات المرتبطة أو التي تصدر خدماتها للخارج أو منتجاتها للخارج ستكون هي أكبر القطاعات المستفيدة من هذا التحول الذي حدث على مستوى انخفاض قيمة الدرهم أمام اليورو. ستحصل المداخل الإضافية، سيكون هناك انتعاش على مستوى قيمة الواردات المالية لهذه الشركات وهذه القطاعات، ولكن هذا أيضا بالنسبة لهذه الشركات ومعظم الشركات، نحن نعلم بأن جزء من منتجاتها وخدماتها أيضا تسوق للمستوى المستهلك المغربي، قد تتأثر بتباطؤ الاستهلاك الداخلي إن استمر هذا الأمر. إن كان هناك تصاعد وكان لقيمة بعض المنتجات وبعض الخدمات وكانت هناك أيضا موجة تضخمية جديدة، فهذا سيؤثر سلبا على أداء القطاع الاستهلاك الداخلي، وهذا قد يضر أيضا بمصالح الشركات. ولكن الشركات الكبرى التي هي مرتبطة بشكل مباشر وفي أغلب أنشطتها صادرتها بالخارج فهي تكون أكبر مستفيد من هذا الاختلال على مستوى قيمة الدرهم أمام اليورو.
1: وإن استمر هذا الوضع أستاذ الأزرق، يعني هل ستستطيع المقاولات بعض الشركات امتصاص هذه الزيادة، أم في الأخير سينتقل في النهاية يعني هذه الزيادة وهذا التأثير إلى المستهلك إلى المواطن المغربي؟
0: كما قلت للأسف في نهاية المطاف المستهلك النهائي هو الذي سوف يؤدي فاتورة هذه الزيادات وهذا الاختلال، كما حدث في الأزمة التضخمية. يعني الشركات دائما كانت تحاول أن تتجنب الخسائر الكبرى وأن تتجنب تحمل الزوائد على مستوى التكلفة، وبالتالي تنقل هذا الأمر إلى المستهلك النهائي الذي يؤدي تكلفة التضخم وتكلفة خلال هذا التوازن النقدي. أعتقد اليوم خاصة والقطاع المعني بهذا الأمر وقطاع المحروقات وقطاع كذلك السيارات وكذلك مجموعة من المدخلات الصناعية التي تدخل في صناعات منتجات تستهلك في الداخل بشكل كبير، أعتقد بأن هذا الأمر إن استمر على الأقل لشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر قد يتسبب في دورة تضخمية جديدة. كنا نأمل أن يتدخل بنك المغرب أو على الأقل أن يصرح بنك المغرب خلال الأيام القليلة الماضية بالأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الاختلال، وأن يقوم بصياغة خارطة طريق من أجل على الأقل تلطيف أثر هذه الأزمة على المواطن على المستهلك، إلا أن هذا الأمر لم يحدث إلى حدود الساعة. أعتقد بأن البنك المغربي هو لازال يتعاطى مع هذه الأزمة على أساس أنها أزمة ظرفية وعابرة، ولكن إذا استمر الأمر كما هو عليه فأعتقد بأن البنك المغربي سيكون مضطرا للتدخل والتدخل بشكل يعني عاجل من أجل إعادة
1: ما هي حدود هذا التدخل لدور بنك المغرب؟ يعني ما هي الأدوات المتاحة أمامه للتعامل مع هذه التقلبات وسوق سعر الصرف؟
0: أعتقد أن نفس الآليات التي سبق وأن اعتمدها بنك المغرب على مستوى مكافحة مواجهة التضخم، لأن مسألة التضخم في المغرب كما رأينا كيف أن بنك المغرب اعتمد مجموعة من الآليات في مقدمة آلية الفائدة المديرية، وبالتالي كان لها أثر على كبح جماح الواردات. اليوم الواردات هي التي تلعب بشكل كبير على ترسيخ هذا على هذا الارتفاع وهذا الخلل على مستوى النقدي. وكما أثرنا في البداية أن أحد الأسباب الرئيسية اليوم هي ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية أمام الدرهم، وبالتالي كبح جماح الواردات وتخفيض الواردات شيء ما عبر التحكم في سعر الفوائد المديرية التي هي تعتبر أيضا من إحدى مصادر التمويل الرئيسية للشركات، يمكن أن يسهم على الأقل في تلطيف الأجواء وفي استقرار هذا الطلب على العملات الأجنبية، وكذلك في إعادة التوازن إلى قيمة الدرهم أمام الأورو.
1: ولكن يعني هذا التراجع، تراجع الدرهم أستاذ الأزرق، يكشف اليوم جزئيا حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية، يعني الصدمات تتوالى طبعا. اليوم كيف يمكن بناء قدرة أكبر على مواجهة كل هذه التقلبات بما فيها تقلبات العملات دون تحميل المواطن وحده كلفة التكيف؟ إلى متى؟
0: أكيد أول شيء يجب أن نأخذ من الاعتبار بأن المغرب يعتمد اقتصاد السوق الحر، وبالتالي لا يوجد قيود هنا في المغرب على الصادرات وعلى الواردات، ومن الوارد أن تحدث أزمات من حين لآخر مرتبطة بارتفاع الطلب على العملات الأجنبية مقابل الدرهم. وطبيعة الاقتصاد المغربي أيضا الموجه نحو الواردات، خاصة فيما يتعلق بالمحروقات والمزروعات ومجموعة من المدخلات الصناعية والزراعية وغيرها، أيضا يجعل المغرب دائما عرضة. المهم أن نكون دائما على أهبة الاستعداد لمثل هذه الأزمات التي قد تحدث من حين لآخر، وأن تكون لدينا الآليات الأساسية من أجل تلطيف هذه الأزمات وعدم الإضرار أكثر فأكثر بالقدرة الشرائية للمواطن، ولا بالقدرة التنافسية أيضا للمقاولات المغربية، لأنه اليوم لا يمكن فقط أن نعمل على ضمان استفادة الشركات التي تتوجه نحو التصدير، ولا يمكن أن ننظر أيضا إلى أن القدرة الشرائية للمواطن تتآكل، وهذا الأمر قد يحمل أيضا مخاطر أخرى تتعلق بتباطؤ الاستهلاك الداخلي، وهذا ما قد يؤثر أيضا على الشركات التي لديها أنشطة بالمغرب والتي تروج لمنتجاتها ولخدماتها بالمغرب. إذا يجب أن يكون هناك توازن، نحافظ على اقتصاد السوق، نحافظ أيضا على توجهنا نحو التصدير، نحافظ على كذلك القدرة الشرائية، وبهذا نكون قد خلقنا توازن على مستوى النشاط الاقتصادي المغربي.
1: نعم. طيب أستاذ الأزرق، يعني لماذا سنكون نحن دائما مطالبين، أو الاقتصاد المغربي مطالب بأن يكون على أهبة الاستعداد كما جاء في تعبيرك؟ يعني إلى متى؟ من الحرب الروسية الأوكرانية إلى هرمز، إلى تاريخيا الصراعات لا تنتهي، والتأثير يعني يؤثر مباشرة على الاقتصاد المغربي، إلى متى يمكن يعني احتواء هذا الوضع؟ هل هذا يكشف أن الأزمات ستستمر، ويعني مطالبين دائما بالتكيف والتأقلم، أم هناك حلول أخرى ممكن أن تنعش الاقتصاد المغربي وتخفف من يعني الوطأة على المواطن المغربي أخيرا؟
0: كما أشرت، الاقتصاد الرأسمالي، اقتصاد السوق، هو اقتصاد أزمات متتالية ومتوالية طيلة القرن الماضي. رأينا أزمة 1926، أزمة 1973، أزمة 2008، الجائحة، التضخم، الحروب وغيره، وكان دائما الاقتصاد دائما الاهتزاز.
1: ولكن فيما يتعلق، عفوا على المقاطعة، في الجانب المتعلق بالجائحة، كشفت هذه الأزمة أن كان هناك يعني على الأقل كان هناك احتواء للوضع، كان هناك يعني مرونة فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة. لماذا عندما أتت هذه الأزمات قلبت كل التوقعات؟
0: أزمة الجائحة كانت أزمة عامة. اليوم حين تحدثوا عن اختلال قيمة الدرهم أمام الأورو، هي تعتبر أزمة جزئية، والكل يعتقد أنها أزمة عابرة مرتبطة بارتفاع طلب معين، طلب خلال فترة معينة على الأورو مقابل الدرهم، والكل ينتظر أن يتم الخروج من هذا الحلقة المفرغة المرتبطة بهذا الخلل. ولكن كما قلت، تاريخ الرأسمالية هو تاريخ من الأزمات المتتالية التي لا تنتهي، وبالتالي لا يمكن أن نعول في يوم من الأيام أن تستقر الأمور وأن تكون الأمور جد مواتية لتطور الاقتصاد المغربي في ظل انعدام الأزمات. يجب أن نتعلم على أن نطور اقتصادنا في ظل الأزمات، وأن نعطي للاقتصاد المغربي كل الآليات والأدوات للصمود في وجه الأزمات. وكما أشرت قبل قليل، خلال الجائحة وخلال الأزمات التضخمية كان هناك عمل كبير على مستوى الدولة، على مستوى القطاع الخاص، على تجاوز هذه الأزمة من خلال مجموعة من الإجراءات التي ساعدت على الخروج من هذه الأزمات بأخف الأضرار. اليوم نفس السيناريو يتكرر، ننتظر ماذا سوف يقوم به بنك المغرب، ما سوف تقوم به الحكومة الجديدة على هذا المستوى. إذا نحن في فترة انتظار، أتمنى أن يتم تأجيل متعين الحكومة الجديدة، وكذلك بأن يخرج بنك المغرب من صمته للحديث أول شيء عن السبب الحقيقي، هل هو مرتبط بالأسواق الدولية للعملات أو مرتبط بارتفاع الطلب، وكذلك من أجل أن يبسط خارطة الطريق التي يجب أن تمكننا من الخروج بأخف الأضرار واستعادة أيضا وضعنا السابق على المستوى الاقتصادي.
1: دكتور بدر زاهر الأزرق، باحث في قانون الأعمال والاقتصاد، أشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات والمعطيات.
0: شكرا. شكرا لك.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: ليس برنامج حواري، هو غرفة اعتراف للقرارات المصيرية. هو المساحة التي نطفئ فيها أضواء الشهرة ونشعل فيها ضوء الحقيقة على لحظة واحدة، نقطة تحول.
1: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل سبت وأحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: Radio show exclusively on Medi One. Media.

0: les films,
1: le pouvoir absolu,
0: ceux qui les imaginent, ceux qui les fabriquent, ceux qui les incarnent,
2: pour que tu reviennes.
0: Et toutes les histoires qu'on ne voit pas à l'écran.
3: Je reviendrai.
0: Ciné Hebdo avec Amna Farhati, entrée dans le monde du cinéma, chaque samedi à partir de 14h30 sur Média.
4: السماع الصوفي أحمد الخليع
5: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هو المصطفى لله أشرف رسله، وذاك وما نيطت عليه تمائمه، تعالى على السبع الطباق مقربا، وجبريل في تلك المقامات خادمه عليه صلاة الله ثم سلامه، يلازم كلا منهما ويلازمه.

بسبب ما حصل بوجود سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الكون لهذه الأمة من المزايا، وله من العطايا، ولآبائه وأمهاته من الشرف الأكبر والتميز الأظهر، حق لنا بذلك الفخر ولا فخر. حب الله النبي مزيد فضل على فضل، وكان به رؤوفا، فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا لطيفا. فسلم، فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا.

خص الله سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالفضائل كلها، فقد جعله مجلاه الأعز الأكمل الأفخر الأفضل الأمجد الأعظم، جعله محل نظره من العالم ومرآة جماله وجلاله وكماله الأكمل الأقوم، وترجمان صفاته إلى مخلوقاته بين الحدوث والقدم باللسان الأقدم، جعله أكمل الكمل في هذا الوجود المبهم، وجعله المنفرد بالأكملية صورة ومعنى، صاحب قاب قوسين أو أدنى، صلى الله عليه وآله وسلم.

مولانا حبيب الله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، قطب فلك الجمال تجلى فيه الحق عز وعلا بالرحمة واللطف والإحسان، جعله مهبطا للتجلي الجلالي والجمالي، فكل جلال في الخلق واصل من جلاله، وكل جمال في الخلق واصل من جماله، صلى الله عليه وآله وسلم. أنت مصباح كل فضل، فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء، صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: أسعدتم صباحا مستمعي ومتتبعي إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا. باقتنا الإخبارية في صباح الأخبار لنهاية الأسبوع سنتم خلالها بمستجدات الأحداث على الساحة الدولية. سنأخذكم مستمعي الكرام في هذه الرحلة الأثيرية عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. لا تنسوا أيضا مستمعينا الكرام أننا سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. وطبعا فقرات صباح الأخبار تتخللها مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم ولا ما بين غيم وصفاء في النواحي اللي في شمال الخط في قيق العيون بحال حتى في جنوب الداخلة. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش وغادي يعطي اشتوات الخير في المناطق الجبلية ديال الأطلس المتوسط الريف والأطلس الكبير بحال حتى في ناحية في قيق وجنوب الداخلة. ويمكن يضربوا شي رعدات في الريف الأطلس

0: المتوسط والأطلس الكبير، وكذلك في السواحل ما بين طنجة وجديدة. الريح غادي يصوت الشرقي في جل النواحي، ما عدا في اللوكوس سايس والسهول الغربية بحال حتى في الحوز والساقية الحمراء فاش غادي يصوت شمالي غربي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو غادي تبقى ما بين 50-75% في النواحي الساحلية، وقل من 45% في المناطق الدخلانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 17-23 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 19-24 درجة في الريف، ما بين 19-26 درجة في الحوز، ما بين 21-24 درجة في تافيلالت، ما بين 21-25 درجة في ناحية عبدة، ما بين 21-28 درجة في ناحية سوس، ما بين 22-25 درجة في تادلة، 23-24 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 23-25 درجة في ناحية درعا، 24 درجة في ناحية سايس، 24-25 درجة في دكالة، ما بين 25-28 درجة في اللوكوس، 26-27 درجة في الشاوية، ما بين 27-29 درجة في ناحية الغرب، ما بين 27-32 درجة في واد الذهب، وما بين 28-30 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس الأغلبية ديال الأخوات والإخوان الفلاحة بدأوا عامة يحسوا بأن الموسم الفلاحي الجديد بدأ يدخل، وأن الحال وصل باش ينوضوا يفكروا بالجد في الزراعات والفلاحات اللي غادي يفلحوهم، وينوضوا يوجدوا لهم المسائل اللازمة لإنتاجهم، ومنهم في الأول وبالأساس الزرعة اللازمة والكافية. وهذا علاش يكون مزيان بزاف إلى الأخوات والإخوان الفلاحة يتصلوا دابا بالمراكز والشركات اللي تيسوقوا الأنواع والأصناف ديال الزريعة ديال الحبوب، يكونوا ديال القمح ولا فارينة ولا الشعير، وهذا الشيء قبل ما يوقع عليهم الزحام، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام الخامسة صباحا باستوديوهاتنا بميديا، موجز لأهم الأخبار. ومستهل الموجز من المغرب، حيث ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أمسي بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية الجديدة. بهذه المناسبة ألقى الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء البرلمان، حدد فيه مجموعة من الأولويات الاستراتيجية، كما تطرق فيه لموضوع الهجرة، منوها في هذا الصدد بالمقاربة المتوازنة التي اعتمدتها المملكة في تدبير الظاهرة. بالمقابل دعا إلى ضرورة تجديد نموذج التعاون في هذا المجال بعد أن أصبح متجاوزا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشراكة مع إسبانيا التي شهدت تطورا في عدة مجالات بما فيها محاربة الهجرة غير النظامية تواجه تحديات مرتبطة بمقتضيات قانونية متجاوزة وقرارات قضائية لا تواكب الواقع في مجال الهجرة. وبعد أن شدد على أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز، أعلن الملك محمد السادس أن المغرب سيقدم لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. على الصعيد الداخلي، وفي خطابه أمس أكد الملك محمد السادس على أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، داعيا إلى مواصلة تنفيذ المشاريع المبرمجة في مجالات البنية التحتية بالتوازي مع إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، مذكرا في نفس الوقت بضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة السياسة العمومية. وفي خطابه أمس كذلك أكد الملك محمد السادس على أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي، واعتبر أن تحقيق التنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بتفعيل الجهوية المتقدمة والتمركز الإداري. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه نال موافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين على طرح وقود الغازوال في السوقين الأمريكية والعالمية، متعهدا بأن يساعد ذلك في الحد من تصاعد تكاليف الطاقة في ظل الحرب مع إيران. وكتب ترامب على وسائل التواصل أنه عقب محادثات مع بوتين ستقوم روسيا على الفور بتوريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى السوقين الأمريكية والعالمية، و500 ألف طن أخرى خلال نوفمبر من خلال ترخيص مؤقت. أعلنت الولايات المتحدة

0: المتحدة أن عجلت محادثات بناءة خلال اجتماع في فلوريدا مساء أمس مع أوكرانيا، دعي إليه أيضا مستشار الأمن القومي لدول أوروبية عدة في محاولة لإيجاد تسوية للحرب مع روسيا. ورحب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بالمحادثات موضحا النقاشات تناولت خصوصا تدابير قصيرة الأجل تتعلق بالاستعداد لفصل الشتاء وضمانات أمنية، فضلا عن ترتيبات طويلة الأجل لأمن أوكرانيا وأوروبا. في الخبر الرياضي، تعادل المغرب التطواني مع الفتح الرياضي بدون أهداف مساء أمس برسم الدورة الثالثة من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم. وعقب هذا التعادل رفع المغرب التطواني رصيده إلى 3 نقاط في المركز 12، فيما حصد الفتح نقطته الأولى هذا الموسم بعد 3 مباريات في المركز 14. وتتواصل منافسة الدورة اليوم السبت بإجراء مباراتي الكوكب المراكشي اتحاد طنجة وأمل تيزنيت. الدفاع الحسن الجديدي على أن تختتم الأحد بمباراة الوداد الرياضي النادي المكناسية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز تمام 5:04. ابقوا في الاستماع.
1: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب بل ما يوقظه فينا. جاء هذا كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبو.
0: صباح الأخبار مستمعينا الكرام مستمر مباشرة على ميديا، وكالعادة فيه قصة. في تاريخ المغرب الحديث شكل تأسيس أول برلمان منتخب محطة بارزة في بناء مؤسسات الدولة المستقلة، خطوة مهمة نحو ترسيخ نظام سياسي يقوم على المؤسسات الدستورية والتمثيل الشعبي وتوزيع الاختصاصات بين السلطات. وجاءت هذه التجربة ثمرة مسار من المطالب الوطنية بالاستقلال، تلاها العمل على بناء مؤسسات قادرة على تدبير شؤون البلاد.

لم يكن المغرب بعد حصوله على الاستقلال سنة 56 900 و1000 منشغلا فقط ببناء مؤسسات الدولة، بل كان يسعى أيضا إلى إرساء قواعد نظام سياسي يسمح للمواطنين بالمشاركة في تدبير الشأن العام. في هذا السياق شكل إحداث المجلس الوطني الاستشاري سنة 1956 بمبادرة من الملك الراحل محمد الخامس أول خطوة نحو تأسيس مؤسسة تمثيلية وطنية. مع تولي الملك الراحل الحسن الثاني الحكم دخل المغرب مرحلة جديدة من البناء الدستوري، توجت بإقرار أول دستور للمملكة سنة 1962 الذي نص على إقامة برلمان يتكون من مجلسين. في 17 من مايو سنة 1963 توجه المغاربة إلى صناديق الاقتراع لاختيار أول مجلس للنواب عن طريق الانتخاب المباشر في أول انتخابات تشريعية يعرفها المغرب المستقل. ضم أول مجلس للنواب 144 عضوا، فيما جرى انتخاب مجلس المستشارين بطريقة غير مباشرة في أكتوبر من السنة نفسها، ليكتمل بذلك تشكيل أول برلمان مغربي بغرفتيه. في هذه الانتخابات تنافس عدد من الأحزاب السياسية، من بينها حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية وجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية التي تصدرت نتائج انتخابات مجلس النواب، ليترأس الدكتور عبد الكريم الخطيب أول مجلس للنواب، ولتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ المؤسسات السياسية المغربية. التجربة البرلمانية الأولى لم تستمر طويلا، إذ دخل المغرب سنة 65 900 و1000 مرحلة استثنائية بعد إعلان حالة الاستثناء وتوقف العمل بالبرلمان. ورغم هذه التحولات ظل البرلمان حاضرا في مسار بناء المؤسسات الدستورية بالمغرب، وعرفت الحياة البرلمانية لاحقا محطات

0: متعددة من الإصلاح والتطور وصولاً إلى دستور 2011 الذي عزز مكانة المؤسسة التشريعية ووسع اختصاصاتها. بين أول برلمان سنة 63-900 والبرلمان الحالي تمتد تجربة سياسية تعكس التحولات التي عرفها المغرب، وتبرز مكانة المؤسسة التشريعية في تمثيل المواطنين ومناقشة القوانين ومراقبة العمل الحكومي.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديا وجهتنا بيروت وميديا روبورتاج. من بيروت حيث تتسارع وتيرة الابتكار وتتسع آفاق التكنولوجيا، يبرز الرهان على قدرة لبنان على مواكبة التحولات الرقمية العالمية والاستفادة من طاقات شبابه وكفاءاته لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للمستقبل. وبين المبادرات التكنولوجية وآفاق الابتكار تتجدد الرسائل بأن لبنان يمتلك من الطاقات والإمكانات ما يؤهله للانخراط في هذا التحول. تفاصيل أكثر في فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا من بيروت خلدون زين الدين.
2: لطالما عرف لبنان بموارده البشرية وطاقاته الشابة، هذا لبنان يحاول اليوم أن يجد لنفسه مكاناً في عالم تتسارع فيه التكنولوجيا بوتيرة غير مسبوقة، من الذكاء الاصطناعي إلى الروبوتات مروراً بالحلول الرقمية والتقنيات الحديثة، مشهد يعكس أهمية التكنولوجيا. التكنولوجيا لم تعد طرفاً أو خياراً مستقبلياً، بل أصبحت جزءاً أساسياً من الاقتصاد والتعليم والصحة والإعلام وحتى الحياة اليومية. السؤال بالنسبة إلى لبنان يتجاوز عرض التكنولوجيا، هل يستطيع بلد يواجه أزمات اقتصادية وسياسية متراكمة أن يواكب هذا التحول العالمي؟ في المشهد الرسمي اللبناني تبدو الإجابة أكثر تفاؤلاً. رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون:
3: كنت عم بسمع لك اليوم مداخلات بالمجلس النيابي بيقولوا له للوزير أنه نحن مش جاهزين للاي اي، فأنا بدي أقول لهم لا جاهزين وأكثر، وبدي أقول لهم شغلة، يلي ما بيلحق التطور التاريخ بيدعسه.
2: رسالة تؤكد أن لبنان لا يريد أن يبقى متفرجاً على الثورة التكنولوجية، بل يسعى إلى أن يكون جزءاً منها، مستفيداً من طاقته البشرية ومن الجيل الجديد الذي نشأ في عالم التكنولوجيا والاتصال المفتوح.
4: أكيد الابتكار شيء كثير مهم.
2: ما الذي يعنيه الابتكار للبنان؟ وهل تعتقدين أن التكنولوجيا رح تصنع يمكن مستقبل مختلف لبلد مثل لبنان في كثير من المواهب؟
4: بلبنان على طول منكون سباقين، أقل شيء نكون مواكبين هيدا التطور اللي هو مش بس التطور الرقمي، كمان التطور الذكاء الاصطناعي.
2: السيدة الأولى نعمة عون:
4: ده بيعطي أمل للشبيب اللي عندنا هون بالداخل وبالخارج ليقدروا يشوفوا إنه هيدا البلد مأمن فيهم، مأمن بطاقاتهم، لأنه هيدا عالمهم بالنهاية، هيدا العالم المستقبل اللي حيصير. فبس أهم شيء نعرف نستعمله لها الذكاء الاصطناعي، ناخد منه المعقول اللي ما يأذينا، ما يأذي إنسانيتنا نحنا، بس بذات الوقت يطور شغلنا، يطور بلدنا، يطور مؤسساتنا. والأهم من هيك إنه الدولة اللبنانية مقتنعة بهيدا التطور ومقتنعة بهيدا الابتكار لتقدر تخدم أكثر المواطن وتسهل على المواطن.
2: هل بتعتقدي إنه التكنولوجيا والابتكار رح يخلي الشباب اللبناني يمكن يبقى بلده ما يهاجر؟
4: ليك طبيعي، هيدا بده يجلو مجالات عمل كبيرة للبنان، خاصة إنه مثل ما قلي هيدا عالم الشبيبة، يعني فلح يجلو مجال للشباب، يفتح له مجال عمل هون بلبنان. بس كمان ما بيمنع إنه لأنه في مجالات أكبر وشركات أكبر يكونوا برا ياخدوا الخبرة، وأنا أكيد حتى لو كانوا برا لح ياخدوا هالخبرة ويرجعوا يستثمروها هون ببلدهم.
2: في بلد يملك نسبة كبيرة من الشباب المتعلم والمبدع، تبدو المعادلة واضحة. التحدي ليس في امتلاك العقول، بل في تأمين البيئة التي تسمح لهذه العقول بالبقاء والإبداع. بنية تحتية رقمية، تعليم حديث، دعم للشركات الناشئة، استثمارات في البحث والتطوير، وربط الجامعات بسوق العمل، كلها عناصر تحدد ما إذا كان لبنان سيكتفي باستهلاك التكنولوجيا أم سيتمكن أيضاً من إنتاجها وتصديرها. ففي عالم يتجه بسرعة نحو الذكاء الاصطناعي والأتمتة والاقتصاد الرقمي، لا يملك لبنان رفاهية الانتظار. القطار التكنولوجي لا يتوقف طويلاً،

0: السؤال لم يعد هل يستطيع لبنان مواكبة التطور، بل هل يستطيع أن يحول هذه المواكبة إلى فرصة حقيقية للنمو والاستثمار وخلق فرص العمل واستعادة موقعه كمركز إقليمي للمعرفة والابتكار؟ التحديات لا شك كبيرة برأي المراقبين. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبو.
2: الخامسة والربع باستوديوهاتنا بميديا، إليكم أهم الأنباء. العاهل المغربي الملك محمد السادس يفتتح الدورة الأولى من السلة التشريعية الجديدة بالعاصمة الرباط، ويؤكد على ضرورة تجديد نموذج التعاون في مجال الهجرة وتعزيز الشراكة مع إسبانيا على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، كما يدعو إلى جعل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا في مسار التنمية بالمغرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن موافقة بوتين على توريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى السوقين الأمريكية والعالمية، ويتعهد بالمساهمة في الحد من ارتفاع تكاليف الطاقة عبر ترخيص مؤقت لتوريدات إضافية خلال نوفمبر. الولايات المتحدة تعلن إجراء محادثات بناءة مع أوكرانيا ومستشاري الأمن القومي لعدد من الدول الأوروبية بفلوريدا، وتبحث تدابير عاجلة للاستعداد لفصل الشتاء. المغرب التطواني والفتح الرياضي يتقاسمان نقاط المباراة بعد تعادلهما دون أهداف ضمن الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية إنوي، فيما تتواصل المنافسات بمواجهتي الكوكب المراكشي واتحاد طنجة وأمل تزنيت والدفاع الحسني الجديدي، وتختتم الأحد بلقاء الوداد الرياضي والنادي المكناسية. صباح الأخبار مستمعينا الكرام، لازال مستمر مباشرة على ميديا، ونواصله بضيفي صباح الأخبار. وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء أمس خطابا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السلة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية الثانية عشرة، وقد تضمن الخطاب الملكي عددا من الرسائل تتعلق بجملة من القضايا الوطنية. حول أبرز هذه الرسائل يستضيف محفوظ ولد السالك الدكتور إدريس الجريني، أستاذ العلاقات الدولية من مراكش.
3: للتعليق على أبرز الرسائل التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشر، يسرنا أن نرحب بضيفنا من مراكش الدكتور إدريس الجريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش. مرحبا بك دكتور.
4: أهلا وسهلا.
3: مرحبا. بداية دكتور، الدعوة الملكية إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كيف تجد أولوية هذه المشاريع اليوم في المغرب؟
4: حقيقة أن يعني التركيز على هذه المشاريع هو ليس أمرا جديدا ضمن الخطب الملكية. طبعا كانت هناك إشارات في السابق إلى أهمية التركيز على مجموعة من المشاريع التي لها بعد استراتيجي، والتي تركز على مجموعة من المشاريع المتعلقة باحتياطات الاستراتيجية، تأمين وتوريد المواد الأساسية، وكذلك الأمور المتعلقة بالأمن المائي والطاقي والغذائي، وكذلك الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، على اعتبار أن هذه المشاريع تهم الحاضرة والمستقبل. المغرب طبعا قطع فيها خطوات على مستوى القانوني، على مستوى الشراكات مع مجموعة من الدول التي لها ممارسات فضلة، بالإضافة إلى ذلك أيضا المغرب يتوفر على إمكانيات بشرية وإمكانيات طبيعية بإمكانها أن تعطي لهذه المشاريع دفعة قوية. وطبعا لن ننسى على أن البرلمان يعني وخصوصا وأن الخطاب موجه يعني بشكل أساسي ضمن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة التي طبعا تأتي في مرحلة مفصلية، كإطار لمواصلة يعني تحقيق مجموعة من الطموحات والمشاريع المستقبلية والراهنة أيضا. وطبعا لاحظنا كيف أن جلالة الملك أكد على أن الانتداب البرلماني هو التزام سياسي وكذلك تعاقد أخلاقي يربط بالمواطنين، وبالتالي ضرورة الكباب على هذه القضايا التي من شأنها أن تعمق جهود التنمية وتعطي للتنمية عمقا.
3: دكتور، في الخطاب الملكي

0: قال الملك محمد السادس إنه يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية وأيضا اهتمامات هيئات الحكامة، وذلك من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص وأيضا يشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي. كيف ترى دلالة هذه الدعوة الملكية؟
1: بكل تأكيد الخطاب الملكي في هذا الخصوص يعكس الثقة في قدرات الشباب، خصوصا وأننا أمام شباب يعني بطموحات جديدة بتطلعات مرتبطة بتعزيز التنمية بإصلاح المجالات، خصوصا في مجال التعليم، مجالات الاقتصادية والاجتماعية. والمغرب يملك حقيقة طاقات بشرية هائلة خصوصا فيما يتعلق بالشباب. المطلوب طبعا وهو أن السياسات العمومية، وفي ذلك رسالة لصانع السياسات العمومية من أجل الانفتاح على قضايا الشباب واهتمام أيضا مختلف هيئات الحكمة بالشباب. بل أكثر من ذلك، لاحظنا أن الخطاب الملكي دعا إلى انفتاح أيضا القطاع الخاص على مستوى المساهمة في تحقيق مجموعة من التطلعات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي يمكنها أن تعيد الثقة إلى هؤلاء الشباب في مؤسساتهم وفي وطنهم، وتجعلهم كذلك منخرطين في جهود التنمية. وفي ذلك رسالة إلى ليس فقط إلى صانع السياسات العمومية أو القطاع الخاص، ولكن حتى لمختلف قنوات التنشئة والتأطير كما هو الشأن بالنسبة للأحزاب السياسية. هنا نتحدث عن تجدد النخب، ونتحدث عن إعطاء الشباب المكان التي تليق به، بما يجعلهم قادرين بالفعل على أن يساهموا في تعزيز التنمية بصورة كما قلت تعيد الثقة لهؤلاء الشباب، ليس فقط في تحسين أوضاعهم ولكن أيضا تحسين المساهمة في تنمية بلدهم.
0: طيب دكتور إدريس الكريني، التأكيد الملكي على أن التأخر والاختلالات التي تعرقل تنزيل اللامركزية واللا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا تعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين، ماذا يعني ذلك دكتور؟
1: أعتقد بأن الإشارات في هذا الخصوص واضحة، وهي أنه بحاجة إلى نقل الصلاحيات والموارد البشرية وكذلك المالية والتقنية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. وفي ذلك كذلك إشارة إلى أن هناك رغبة في إعطاء نقلة نوعية في عمل الجهات. لا ننسى بأنه منذ 2009 فتحت نقاشات جدية فيما يتعلق بتطوير الجهوية في المغرب، ورغم ذلك مع الأسف ما زالت يعني رغم التحول لا على مستوى التشريعات التي صدرت أو على مستوى ما حمله دستور 2011 من تطوير للخيار الجهوي بمجموعة من المرتكزات التي تدعم الخيار الجهوي، لكن ما زالت هناك مشاكل قائمة تعكسها يعني الاختلالات المجالية، يعكسها ضعف التنسيق بين مختلف الفاعلين داخل الجهة. ولذلك طبعا الرسائل الملكية في هذا الخصوص تدعو إلى وضع حد لكل المعيقات والإشكالات التي ما زالت تواجه عمل مؤسسات الجهة. الرسالة كانت واضحة لأنه حان الوقت لنقل السياسات العمومية من جانبها المركزي إلى فتح آفاق أمام الجهات.
0: طيب دكتور، الخطاب الملكي تضمن إشارات واضحة فيما يتعلق بملف التعاون مع إسبانيا في مجال تدبير الهجرة، والذي يواجه اليوم تحديات كبيرة، والإشارة هنا إلى ما يتعلق بترحيل القاصرين ومنتحلي صفة اللجوء، وأيضا التأكيد على أن التصريحات اللامسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية لهذا الملف لن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. ماذا على إسبانيا التقاطه من هذه الرسالة دكتور؟
1: الرسالة واضحة. أولا المغرب تعامل مع ملف الهجرة بقدر من المسؤولية، بقدر من التوازن والشمولية. المغرب ظل يرفض دائما القيام بدور شرطي المرور في هذا الخصوص، ولا زال يؤكد على هذا الأمر. ولكن طبعا في الآونة الأخيرة لاحظنا كيف في لحظات من اللحظات يعني تنكرت مجموعة من الأطراف في إسبانيا للمبادرات والجهود التي مافت المغرب يعني يبذلها في سياق التعامل كما قلت مع ظاهرة الهجرة وخصوصا الهجرة غير الشرعية بصورة يعني خففت العبء كثيرا على الدول الأوروبية وعلى إسبانيا على وجه الخصوص. ولكن مع الأسف في الآونة الأخيرة تبين على أن هناك مجموعة من الأطراف داخل إسبانيا مع الأسف وعدد من دول أوروبا التي تحاول أن تسترزق بموضوع الهجرة سياسيا من خلال تنكر لمجموعة من الجهود التي يباشرها المغرب في هذا

0: يمكنه أن يقبل ببعض الممارسات التي تفرغ هذه الجهود وهذا التعاون من أساسه، وخصوصا على مستوى بعض القرارات القضائية البعيدة عن الواقع، أو الحيلولة دون ترحيل الأطفال القاصرين الذين طلب بهم المغرب، أو إطلاق بعض الأخبار الزائفة التي مع الأسف تغذي نشاط الشبكات الإجرامية والأطراف التي تنتعش من التجارة بالبشر. فلهذا بطبيعة الحال المغرب يعبر من مرة أخرى على رفضه لهذه السلوكات التي تتنكر للجهود البناءة والحقيقية التي يبذلها المغرب في سياق التعامل بقدر من الشمولية والتعاون في إطار الشراكة التي تربطه مع دول الاتحاد الأوروبي. ودعني أقول لأن المغرب منذ مدة ظل يطالب الدول الأوروبية وعلى رأسها إسبانيا بإرساء شراكات حقيقية مبنية على تبادل المصالح، بعيدا عن الإملاءات الفوقية، بعيدا عن المقاربات الضيقة أو الانتقائية التي تركز على تعاون في مجالات اقتصادية وتجارية ولكن تهمل بعض الجوانب السياسية أو الأمنية أو لا تعطيها حقها. فلذلك طبعا الخطاب كان واضحا في هذا الخصوص، من أن المغرب حريص على شراكته مع الدول الأوروبية ومع إسبانيا على وجه الخصوص، ولكن شراكة ملؤها احترام السيادة واحترام حسن الجوار، وكذلك المسؤولية المشتركة في التعاطي مع هذه الظاهرة التي هي ظاهرة تبقى في كل الأحوال هي ظاهرة إنسانية وينبغي التعامل معها من منظور شمولي وليس فقط التركيز على جوانبها الأمنية.
1: دكتور إدريس الجريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، كنت معنا من مراكش، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا.
2: ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.

خبر عاجل بصوت الفنان أحمد سعد. مستمعينا الكرام, قبل موجز الخامسة والنصف هذه إطلالة على أحوال الطقس المتوقعة بسماء العالم. في المغرب يرتقب أن تعرف درجات الحرارة تباينا بين مختلف مناطق المملكة مع أجواء معتدلة نسبيا بالسواحل, ويرتقب أن تصل درجات الحرارة العليا إلى 27 درجة.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: تحية طيبة مجددا مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الآن إيكولوجيا. في المغرب لا يرتبط الانتقال من القرى إلى المدن بالبحث عن العمل أو الدراسة فحسب، بل قد تدفع التغيرات المناخية وضغوط الموارد الطبيعية السكان خصوصا الشباب إلى مغادرة مناطقهم بحثا عن ظروف عيش أفضل. فكيف يعيد المناخ رسم خريطة الهجرة الداخلية في المغرب؟ وما التحديات التي يطرحها ذلك على المدن والمناطق المتضررة؟ إيكولوجيا مع أيمن الأحمد.
2: ماذا لو كان قرار شخص بالانتقال من قريته إلى المدينة لا يتعلق فقط بالعمل أو الدراسة؟ ماذا لو كان الماء جزءاً من القصة؟ في المغرب بدأت العلاقة بين المناخ والهجرة تحظى باهتمام متزايد، لأن تغير الظروف المناخية يمكن أن يؤثر في الزراعة والماء والدخل، وبالتالي في قدرة الأسر على الاستمرار في المكان نفسه. تقديرات البنك الدولي تشير إلى إمكانية أن يدفع تغير المناخ ما يصل إلى 1,900,000 مغربي إلى الهجرة الداخلية من المناطق القروية نحو المدن بحلول العام 2050. لكن الرقم ليس هو القصة كلها. القصة هي ما يحدث عندما تتحول البيئة من عامل غير مرئي إلى جزء من قرار الإنسان. شاب يغادر قريته بحثاً عن الدراسة، أسرة تنتقل بحثاً عن مصدر دخل أكثر استقراراً، فلاح يجد أن الظروف التي كانت تسمح له بالاستمرار في أرضه لم تعد كما كانت، وهكذا يصبح المناخ مرتبطاً بسؤال اجتماعي كبير: أين سنعيش غداً؟ واللافت أن الهجرة ليست دائماً مجرد نتيجة سلبية، بل بعض الدراسات والمبادرات تنظر إليها أيضاً باعتبارها وسيلة يتكيف بها الناس مع الظروف الجديدة. لكن المدن التي تستقبل هؤلاء السكان تواجه بدورها تحديات: السكن، النقل، الخدمات، فرص العمل، والضغط على الموارد. لذلك فإن التعامل مع التغير المناخي لا يعني فقط حماية الغابات والأنهار، إنه يعني أيضاً التفكير في الناس الذين ستتغير حياتهم بسبب تغير البيئة. وربما سيكون سؤال المستقبل ليس فقط كيف نحمي الطبيعة من الإنسان، بل أيضاً كيف نهيئ المدن والمجتمعات لاستقبال إنسان اضطر إلى تغيير مكانه بسبب الطبيعة.

تلاقينا تاني للفنانين الشابين فوديل وجوزيف عطية. الساعة تشير إلى 6:45، هذا تذكير بأهم الأنباء. العاهل المغربي الملك محمد السادس يفتتح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة بالعاصمة الرباط، ويؤكد على ضرورة تجديد نموذج التعاون في مجال الهجرة وتعزيز الشراكة مع إسبانيا على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، كما يدعو إلى جعل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا في مسار التنمية بالمغرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن موافقة بوتين على توريد أكثر من 300,000 طن من وقود الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية، ويتعهد بالمساهمة في الحد من ارتفاع تكاليف الطاقة عبر ترخيص مؤقت لتوريدات إضافية خلال نوفمبر. الولايات المتحدة تعلن إجراء محادثات بناء مع أوكرانيا ومستشاري الأمن القومي لعدد من الدول الأوروبية بفلوريدا، وتبحث تدابير عاجلة للاستعداد لفصل الشتاء. وفي أخبار كرة القدم المغربية، المغرب التطواني والفتح الرياضي يتقاسمان نقاط المباراة بعد تعادلهما دون أهداف ضمن الجولة 3 من البطولة الاحترافية إنوي.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: ضمن برمجة صباح الأخبار على ميديا ترند أو الرائج داخل منصات التواصل الاجتماعي. تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مع الخطاب الملكي الذي ألقاه العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، مسلطين الضوء على أهمية التوجيهات الملكية المرتبطة بتسريع وتيرة التنمية وتعزيز الاستثمار وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين. ركزت القراءات الإيجابية لمضامين الخطاب على أهمية إعطاء الأولوية لقضايا التشغيل وتحسين الخدمات العمومية وتقليص الفوارق المجالية، إلى جانب تعزيز الأمن المائي والغذائي ومواكبة التحولات الرقمية. كما برز الاهتمام بالدعوة إلى تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى إجراءات ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين وتستجيب لتطلعات الشباب وانتظارات الأسر المغربية. يعكس هذا المنح من التفاعل اهتماما بمضامين الخطاب الملكي وبالأوراش التنموية التي يضعها في صلب المرحلة المقبلة، مع التركيز على أهمية التنزيل الفعلي للتوجيهات الواردة فيه وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية من أجل تحقيق نتائج ملموسة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
2: سبوتلايت، كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثرا. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتا مختلفة ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: صباح الأخبار متواصل على ميديا، محطتنا الآن لنعبر. خلال مروره عبر أثير ميديا نهاية الأسبوع المنصرم، تحدث الفنان فهد بن شمسي بصراحة عن ظروف اشتغاله في بعض الأعمال التلفزيونية والتحديات التي تواجه مشاركته في الأفلام الأجنبية، كما تطرق إلى مستقبل الجولات الموسيقية لفرقته داخل المغرب وخارجه. التفاصيل ضمن فقرة الركن الثقافي مع بلال منميث.
3: أهلا بكم. قراءة في عبور. عبر فهد بن شمسي عندنا نهاية الأسبوع المصارم، وخلال عبوره اقتربنا من الممثل الذي أثبت كفاءته ولا زال يبحث عن التألق سينمائيا. في نفس العبور أيضا حاولنا الاقتراب من فهد بن شمسي الذي أسس واحدة من أنجح الفرق الموسيقية حاليا، والتي تقدم حفلات بشبابيك مغلقة في المغرب وفي فرنسا. فن قنوة هو الأساس، وفنون شعبية أخرى تحضر. مزج يتفنن في تقديمه فهد بن شمسي، وإن كنت أعترف بأني لست متخصصا بارعا بإمكاني أن يصدر حكمه بهذا الشأن. بالمقابل خلال هذا العبور تحدث الضيف عن علاقته بالمخرج فوزي بن سعيدي، وشارك معه في أغلب أعماله، ومنها دور بطولة في فيلم تلك الخالي ديزير الذي عرض في كان وقدم فيما بعد في القاعات، مثل ما سيحضر في شريطه الطويل المقبل الذي سيصور لاحقا. بن شمسي كان واضحا حين قال بأن فوزي بن سعيدي هو أكثر مخرج مغربي يكرمه في السينما بأدوار يؤديها باجتهاد وتركيز كبيرين. جاءت اللحظة التي سئل فيها عن بعض من أدوار أقل قوة وإقناعا في بعض من أعمال شارك فيها مؤخرا، ولأنه صريح وواضح لم ينكر عدم رضاه عن بعض مما قدمه. وفي هذه النقطة بالذات أسهب بن شمسي الممثل في شرحه، هناك أعمال شارك فيها ولم يتسلم السيناريو بشكل قبلي، بل البعض منها كتبت سطوره خلال التصوير على حد تعبيره. نقطة أخرى تطرقنا إليها في هذا اللقاء وتخص الإنتاجات الأجنبية التي شارك فيها في سنوات سابقة، ومنها هوملاند وأمريكان سنايبر أو كوين أوف ذا ديزرت، إنتاجات قل ظهوره فيها بشكل كبير جدا في الأعوام القليلة الماضية. هنا النقاش أخذ منحا آخر حين ذكر الضيف بأهمية وضع مذكرة تضم أسماء ممثلين وممثلات تختار منها شركة الإنتاج العالمية من تراه مناسباً لاجتياز الكاسين. تنظيم الاشتغال بهذه الطريقة كما هو معمول به في عديد من بقاع بحسبه دائماً سيسمح بتفادي إقصاء أو إبعاد أسماء معينة من المشاركة. هو فنان مجد نعم، وهو فنان مجتهد نعم، وله سيناريو شريط طويل أنهى الاشتغال عليه مؤخراً. ثم ماذا بعد؟ هناك حفلته الموسيقية التي ستقوده مجدداً لباريس وليون في الشهر المقبل. هو فنان مفرد بصيغة الجمع، وما أريد أن أختم به هو أن الفنان المجتهد يمنح محاوره هوامش عديدة لفتح ذلك النقاش الصريح والهادف والبناء. هل كل الفنانين يتوفر لهم ما يتوفر له؟ طبعاً لا، لكن هناك مجتهدون مثله يوفرون هذه الإمكانية، وهؤلاء هم من أكون سعيداً بفتح النقاش معهم. كنت ولازلت وسأبقى مقتنعاً بأن النقاش هو الحل. والسلام إلى الملتقى.

شو حلو بصوت الفنان اللبناني زياد برجي. صباح الأخبار متواصل على ميديا. قبل الموعد الإخباري لكم أحوال الطقس المتوقعة بسماء العالم. في المغرب يرتقب أن تعرف درجات الحرارة تباينا بين مختلف مناطق المملكة مع أجواء معتدلة نسبيا بالسواحل، ويرتقب أن تصل درجات

0: درجات الحرارة العليا إلى 27 درجة بطنجة و26 درجة بالدار البيضاء والرباط و25 درجة بتطوان والحسيمة، فيما لن تتجاوز 17 درجة بإفران. في شمال إفريقيا ينتظر أن تبلغ الحرارة 27 درجة في طرابلس مع احتمال زخات رعدية متفرقة، 24 درجة في تونس مع أجواء مشمسة جزئيا واحتمال سقوط أمطار، فيما يتوقع أن تسجل نواكش درجات حرارة تراقب 33 درجة مع أجواء حارة. في غرب وشرق القارة الإفريقية يرتقب أن تسجل أبيجان نحو 29 درجة مع احتمال هطول أمطار، و28 درجة في دكار مع إمكانية حدوث عواصف رعدية، بينما تصل الحرارة إلى نحو 33 درجة في واغادوغو. في أوروبا وأمريكا الشمالية يتوقع أن تسجل باريس 17 درجة مع أجواء غائمة، ومدريد 20 درجة مع طقس صاف، وروما 17 درجة مع سماء ملبدة بالغيوم، فيما تصل الحرارة إلى 14 درجة في برلين. وفي المنطقة العربية يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 31 درجة في بيروت، 40 درجة في مكة المكرمة، 41 درجة في دبي، و35 درجة في دمشق. تمام السادسة صباحا باستوديوهاتنا بميديا، لحظة التحق بنا زميل نورتين الحوتي لتقديم أول نشرة إخبارية مفصلة. صباح الخير نورتين.
1: صباح الخير محمد. صباح الخير مستمعينا الكرام. إلى عناوين النشرة. في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، العاهل المغربي الملك محمد السادس يتطرق لعدد من قضايا الشأن الوطني وقضايا الشراكات التي تجمع المغرب بمحيطه الدولي. الملك محمد السادس وصف في خطابه نموذج التعاون مع الشركاء في مجال الهجرة بالمتجاوز، مشيرا في الحالة الإسبانية إلى وجود تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع. العاهل المغربي دعا في خطابه إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى التي تستجيب للتحولات الاقتصادية والتكنولوجيا والتحديات المرتبطة بالأمن الاستراتيجي للمملكة. التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة قوبلت بترحيب وتثمين كبيرين من قبل نواب الأمة. أهلا بكم. ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أمس بالرباط إذن افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الجديدة. بهذه المناسبة ألقى العاهل المغربي خطابا أمام أعضاء البرلمان حدد فيه مجموعة من الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، كما تطرق إلى موضوع الهجرة منويا بالمقاربة المتوازنة التي اعتمدتها المملكة في تدبير الظاهرة. بالمقابل دعا إلى ضرورة تجديد نموذج التعاون في هذا المجال، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشراكة مع إسبانيا التي شهدت تطورا في عدة مجالات بما فيها محاربة الهجرة غير القانونية تواجه تحديات مرتبطة بمقتضيات قانونية متجاوزة وقرارات قضائية لا تواكب الواقع. وبعد أن شدد على أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز، أعلن الملك محمد السادس أن المغرب سيقدم لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز تنمية المشاركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. نستمع لمقتطف من خطاب العاهل المغربي.
2: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير طائرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضييات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار يقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
1: في خطابه أمس أكد الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات الجيواقتصادية. وفي هذا الإطار دعا الخطاب الملكي لمواصلة تنفيذ المشاريع المبرمجة في مجال البنية التحتية بالتوازي مع إطلاق جيل جديد من الاستراتيجية الكبرى، مذكرا في الوقت ذاته بضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية. نستمع بهذا الخصوص لمقتطف من خطاب العاهل المغربي.
2: في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخضرت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى نسمى في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشير بتطوير قدرات المملكة في مجال احتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للالتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، أن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز الثقة في قدرتهم على الالتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل في ظل الحرية والكرامة والاستقرار.
1: التوجيهات الملكية المتعلقة بإطلاق جيل جديد من الاستراتيجية الكبرى شكلت إلى جانب بقية محاور الخطاب الملكي موضوع اهتمام كبير بقراءة وضعت هذه التوجيهات ضمن الرؤية الملكية العامة للتنمية. عند دلالة التوجيهات الملكية ذات الصلة نستمع إلى توضيحات محمد جدري الخبير الاقتصادي مدير مرصد العمل الحكومي، تحدث من الرباط ليوسف النعماني.
3: العالم اليوم كيعرف واحد التحولات جيو استراتيجيه واقتصاديه اللي كبيره اللي ما يمكنش المغرب انه يبقى متفرج فيها او انه فقط يعني كيتسنى الاثار ديالها عليه كاقتصاد. يعني في كل هذه الظروف هذه خاص اليوم المغرب يكون عنده واحد السياده اقتصاديه حقيقيه. هذه السياده الاقتصاديه حقيقيه لا يمكن ان تحقق إلا عن طريق تحقيق واحد مجموعة من العوامل اللي أكد عليها جلالة الملك. أول حاجة ما يمكنش نبقاو مرتهنين بسخاء السماء، وبالتالي خص يكون عندنا واحد الأمن المائي ديالنا، وبالتالي جلالة الملك قال بأن خصنا عندنا واحد الاستراتيجية جديدة فيما يتعلق بهذه الأمور هذه. نفس الأمر فيما يتعلق بالأمن الطاقي ديالنا، وكذلك فيما يتعلق بواحد المجموعة ديال المخزونات الاستراتيجية، لا من المواد المحروقات ولا من المواد الأساسية أو من المواد الاستهلاكية. وبالتالي هذا خص يكون يعني واحد الأولوية ديال الأولويات للحكومة خلال السنوات القليلة المقبلة، إلا نقول يعني في السنتين الأولتين ديال الحكومة. من بين هذا المنظور هذا هو اليوم القطاع الخاص، ما خاصوش يبقى فقط معتمد على الطلبيات العمومية للاستثمار العمومي. نحن بحاجة إلى استقطاع خاص اللي يجبد الرأس مال ديالو، يغامر في استثمارات، يغامر في خلق واحد مجموعة من فيها شغل، وما يبقاش فقط يعني واحد القطاع الخاص الذي يعيش على كنف الاستثمار العمومي.
1: معيد الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الجديدة، أجمع أعضاء البرلمان على أهمية التوجيهات التي حمل الخطاب الملكي، خصوصا ما يتعلق بتفعيل اللاتمركز الإداري والعدالة المجالية وتعزيز السيادة في القطاعات الاستراتيجية، هذا فضلا عما يتعلق بالشراكات التي تجمع المغرب بمحيطه الدولي. في المتابعة مراسلنا في الرباط عادل الزبيري.
4: في افتتاح السنة التشريعية الجديدة، وسط ترحيب من البرلمانيين بجيل جديد من التوجيهات الملكية، زينب السيمو برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة:
5: باش نكونوا عند قد المسؤولية ونكونوا عند قد التحدي اللي عندنا إن شاء الله، ونكونوا عند حسن ظن سيدنا فينا، هذه الدرجة الأولى. طبعا هناك نقاط اللي هي جد مهمة، تكلم على جيل جديد من استراتيجيات مبتكرة إن شاء الله بتضافر الجهود ديال التحالف الحكومي، أيضا هنكونوا خير ممثل وخير صوت ديال الأمة، ينتظرون الكثير والكثير.
4: توقف عمر بن جلون النائب البرلماني عن تحالف اليسار الذي اختار المعارضة، توقف عند الرؤية الاستراتيجية لخطاب العاهد المغربي الملك محمد السادس في افتتاح السنة البرلمانية الجديدة.
6: السيادة الوطنية في قيام علاقة جدلية ما بين الإصلاحات التي وجب اتخاذها على المستوى على البعد الخارجي، وفي علاقة جدلية مع إعادة النظر في الجبهة الداخلية في علاقة الدولة المركزية مع الجهوية، وهذا لا يمكن إلا أن تكون عنوانته هي السيادة الوطنية لكي تؤثر على التنمية، تؤثر على كرامة المواطنين.
4: عاش شارع محمد الخامس في قلب العاصمة المغربية الرباط يوما استثنائيا جمع الطبقة البرلمانية المغربية في مقر مجلس النواب، إعلانا لبداية ولاية تشريعية جديدة من 5 سنوات. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: وبذلكم ينتهي العرض الإخباري للسادسة، والكلمة تعود لك محمد.
0: شكرا لك زميل نور الدين. واللحظة مستمعينا الكرام نطالع مستجدات الصحافة العالمية رفقة حميد الأزهري. مرحبا حميد.
7: مرحبا. مجلة المجلة السعودية تسلط الضوء على صعود فاطمة الزهراء المنصوري كواحدة من أصغر رؤساء الحكومات سنا في عهد الملك محمد السادس. إنها تجمع بين تكوين قانوني وخبرة تدبيرية لافتة، لكن التحدي الأبرز أمام حكومتها المقبلة يكمن في الأداء، تكتب المجلة. فهي مطالبة بترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية ومعالجة هيكلية لقطاعي التعليم والصحة ورفع الأجور وكبح الغلاء وتسريع النمو. ومن الأجور تحديدا تنطلق مجلة تشالنج في حوارها مع يوسف جراوي الفلالي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، والذي يرى أن مقترح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم صافية سيعالج مشكلة حقيقية في القدرة الشرائية، غير أنه سيرهق المقاولات الصغرى والقطاعات كثيفة اليد العاملة، وقد يدفع نحو الأتمتة أو الاقتصاد غير المهيكل. ويطرح الفلالي بديلا آخر يستند إلى خفض كلفة العمل وتحفيز الاستثمار والتكوين وتسريع الرقمنة بالتوازي مع إصلاحات ضريبية ترتقي بالخدمات الأساسية كالنقل والسكن. في تلكل بعد أشهر من التوقف، المحامون يعيدون الحياة إلى أروقة المحاكم. مجلة تايم تقول إن ترامب أمضى ساعات في ديسمبر الماضي يطرح الأسئلة على روبوت المحادثة غروك خلال لقاء مع إيلون ماسك، ومن بين الأسئلة كيف سيتفاعل الفنزويليون إذا أسرت واشنطن مادورو. فأجاب غروك: مادورو طاغية غير محبوب، وعلى الأرجح ستعقب سقوطه احتفالات. وحين خرجت هذه الاحتفالات بعد العملية الأمريكية قال ترامب إن غروك عبقري. وفي نيوزويك: إذا أردت البحث عن خيط ناظم يمتد على طول فترة إدارة ترامب فستجد خيطا طويلا ومراوغا. النفط: إنه يرتبط بسياسة ترامب في الداخل والخارج كما ترتبط الغيوم بالمطر. وحسب المجلة ضخت شركات النفط 220 مليون دولار في حملته وحفل تنصيبه، وما زال ترامب يرد الجميل منذ ذلك الحين. لقد جمعت واشنطن أكثر من 13 مليار دولار من بيع النفط الفنزويلي، لم يعد منها إلى فنزويلا سوى 300 مليون، فأين ذهب الباقي؟ تتساءل نيوزويك. وكان إغراء المزيد من ذلك الذهب الأسود أكبر من أن يقاومه ترامب، لذلك تورط في حرب إيران تحقيقا لطموح يراوده منذ الثمانينات بالاستيلاء على نفطها. وعن إيران نفسها، ترى فورين أفيرز أن طهران لم تخرج ضعيفة من حرب هذا العام، بل ازدادت تشددا واقتناعا بأن واشنطن لن تقبل التعايش معها، لذلك اختارت التصعيد المتواصل، وغايتها في ذلك جعل الوجود الأمريكي في المنطقة باهظ الكلفة إلى حد الانسحاب. لوبوان ترى احتجاجات التلاميذ والطلاب في فرنسا ثمرة نقص في الاستثمار التعليمي، إذ تنفق فرنسا على التلميذ أقل من جيرانها الأوروبيين بنحو 15-20%، وتقترح المجلة ضخ 12 مليار يورو إضافية سنوياً لتخفيف اكتظاظ الأقسام، ورفع أجور المدرسين المبتدئين 300 يورو شهرياً، وإضافة 120 ألف مقعد جامعي. وتمويل كل ذلك سيكون عبر فرض ضريبة على أكبر 1% من التركات، تقترح لوبوان. ونختم بمجلة The National الإماراتية التي تستعرض لنا 5 كتب مترجمة إلى الإنجليزية لكتاب عرب تستحق القراءة في شهر أكتوبر. خبز على طاولة الخال ميلاد لليبي محمد النعاس عن خباز يتولى شؤون البيت فيما تعيل زوجته الأسرة في ليبيا القذافي. والأدب الفلسطيني تحت الاحتلال لغسان كنفاني الذي يظهر بالإنجليزية لأول مرة. وتقترح المجلة كذلك رواية لهدى الشواء عن مراهقين فلسطينيين يكتشفان في متحف اللوفر ما يجمع جدتيهما المهجرتين في النكبة. كما تقترح مجموعة قصائد عن الحياة في عراق داعش. وتختم بطبعة جديدة من رواية القرصان للقطري عبد العزيز المحمود عن فقر الخليج في القرن 19. إلى اللقاء.
8: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبو.
0: مستمعينا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هشام العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
9: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
10: موضوع الأسبوع،
9: من بعد ما تكلمنا البارح والبارح بحال الوقت على الموزعين ديال الأسمدة في بلادنا وعلى الطريقة ديال العمل والخدمة ديالهم، وتكلمنا حتى على الفرق بيناتهم في عملية التوزيع ديال الأسمدة وكيفاش يتعاملوا مع الفلاحة والضيعات الفلاحية في بلادنا، وصل بينا الوقت باش نقولوا بأن مع الأسف رغم الإرادة والعزيمة القوية ديال الأغلبية ديال هاد الموزعين والشركات الكبار ديال الأسمدة في بلادنا، تتواجههم عدة تحديات وعدة مسائل خاصة تحقق إلا بغيناهم يخدموا في ظروف حسنة وبطريقة علمية وبالعقل. ومن هاد التحديات الكبيرة نذكروا بالخصوص مشكلة تنظيم المهنة، باش نشجعوا بالخصوص الطائفة ديال الموزعين الحرايفية اللي هما الأساس ديال المهنة ديال توزيع الأسمدة بطريقة معقلنة ومبنية على مقاييس وضوابط علمية وحرفية، وكذلك باش ما نخليوش الطائفة ديال الموزعين المضاربين اللي تيلعبوا بزاف في الأثمنة ديال الأسمدة يتغلبوا على الحرايفية ويشوشوا عليهم الخدمة ديالهم. ثانياً، مشكلة القانون ديال توزيع الأسمدة في بلادنا، باش ما يدخلوا له إلا الناس اللي قراب من الفلاحة وتهمهم المصير والتقدم ديال فلاحتنا والفلاحة ديالنا. وثالثاً، مشكلة الوحدات والمنصات الجهوية لتزويد الموزعين بالأسمدة في الوقت المناسب، باش ما نخليوش وقت كبير ما بين طلب الفلاح من الأسمدة والوقت فاش يدفعهم له الموزع دياله واللي محتاج لهم فيه الزراعة ولا الفلاحة ولا الشجر اللي بغى الفلاح يسمدهم. هادو بعض التحديات اللي خاصنا نخدموا عليهم في ميدان توزيع الأسمدة في بلادنا، لكن مازال كاينين تحديات ومشاكل أخرى ندويو عليها غدا إن شاء الله بحال هذا الوقت.
11: ملاحظة اليوم،
9: حقيقة التسميد علاش تندوي هاد السيمانة عنصر مهم وحيوي في الإنتاج الفلاحي ديالنا، لكن خاصنا نعرفوا بأن التسميد مرتبط بزاف بعملية السقة ديال الزراعات والفلاحات اللي على السقة كيف ما كان نوع السقة، بالخصوص السقة بالكوتاكوت. ودائما تنصحوا مع كل الاختصاصيين والتقنيين باش يتخلطوا الأسمدة مع الماء قبل ما يتلقوا في الكوتاكوت، لكن مع الأسف كل مهتمين تيلاحظوا على أن قلت الأسمدة عندنا اللي خاصة بالكوتاكوت، وكذلك الأسمدة اللي مصنوعة في شكل ميه أي يمكن لهم يدوزوا في القوادس ديال الكوتاكوت. وتلاحظوا كذلك هاد الاختصاصيين أن هاد الأسمدة اللايقة بالسقة بالكوتاكوت واللي موجودة عندنا في السوق ديالنا غالية بزاف على الأسمدة العادية، وحتى النقل ديالها صعيب شوية لأن الفلاحة ما عندهمش اللوازم والماتيريال اللازم للنقل ديال بحال هاد الأسمدة السائلة.
12: أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
0: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديا وآخر فقراته من الأرشيف. في السادس من أكتوبر من هذا العام مرت 45 سنة على اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات. في مثل هذا اليوم من عام 1981 على يد مجموعة من ضباط الجيش أثناء عرض عسكري في القاهرة بمناسبة مرور 8 سنوات على الانتصار في حرب أكتوبر 1973. قبل شهر من ذلك شن السادات حملة أمنية كبيرة ضد معارضيه من مختلف أطياف الطيف السياسي، في الشهر التالي اغتيل على يد أعضاء من حركة الجهاد الإسلامي، وقد أطلق على عملية الاغتيال اسم حادث المنصة أو عملية الجهاد الكبرى. ومن بين العديد من المشتبه بهم الذين سجنوا بعد اغتيال السادات كان هناك طبيب شاب يدعى أيمن الظواهري، وبعد أن قضى مدة عقوبته غادر مصر ليصبح في نهاية المطاف زعيما لتنظيم القاعدة.
13: كان الحدث ذلك الصباح مع انطلاق أولى النشرات الصباحية الأخبارية لميديا، كان الحدث اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات أو حادث المنصة أو عملية الجهاد الكبرى خلال عرض عسكري أقيم بمدينة نصر بالقاهرة احتفالا بالانتصار الذي تحقق في حرب أكتوبر 1973. بدأ العرض العسكري في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي 6 من أكتوبر 1981. جلس أنور السادات في المنصة وإلى جانبه نائبه حسني مبارك، ثم الوزير العماني شبيب بن تيمور، مبعوث السلطان قابوس، وإلى يساره وزير الدفاع المشير عبد الحليم أبو غزالة، ورئيس مجلس الشعب وشيخ الأزهر. وكان الحاضرون يستمتعون بمشاهدة العرض، خصوصا طائرات الفانتوم. ثم بدأ استعراض المدفعية، وتوقفت سيارة خالد الإسلامبولي التي كانت تجر مدفعا من عيار 130 ملم، وظن أنها تعطلت كما تعطلت دراجة نارية قبلها وأصبحت أمام المنصة تماما. وفي لحظات وقف قناص وأطلق دفعة من الطلقات استقرت في عنق السادات، بينما صرخ خالد الإسلامبولي بالسائق يأمره بالتوقف، ونزل مسرعا من السيارة وألقى قنبلة، ثم عاد وأخذ رشاش السائق وطار مسرعا إلى المنصة. وكان السادات قد نهض واقفا بعد إصابته في عنقه وهو يصرخ، بينما اختفى جميع الحضور أسفل كراسيهم وتحت ستار من الدخان. وجه دفعة طلقات جديدة إلى صدر السادات صارخا إنهم لا يقصدون أحدا إلا السادات. كان ذلك على الهواء مباشرة، ولم يستغرق الأمر أزيد من دقيقة وبضع ثواني. وقد قام المصور الصحفي مكرم جاد الكريم بتوثيق لحظة الاغتيال 45 صورة. من بين الشخصيات الضالعة في عملية الاغتيال، بالإضافة إلى خالد الإسلامبولي ضابط المدفعية الذي قبض عليه وحكم بالإعدام رميا بالرصاص، هناك عبود الزمر ضابط بالمخابرات الحربية شارك في التخطيط لعملية الاغتيال وتنفيذها، وهو الذي اختار فكرة الهجوم بشكل مباشر على المنصة. كما اتهم الشيخ عمر عبد الرحمن وهو إمام لمسجد بأن فتوى لها كانت دافعا للاغتيال وتمت تبرئته لاحقا. بعد وفاته بقيت شخصية محمد أنور السادات مثار جدل كبير، حيث يراه البعض بطلا قوميا ورائدا للسلام في الشرق الأوسط، بينما يراه آخرون كشخصية أثر

0: الاستثمار الأجنبي، وجاءت هذه الجهود لتحرير الاقتصاد بتكلفة كبيرة، بما في ذلك ارتفاع التضخم والتوزيع غير المتكافئ للثروة، ما أدى إلى السخط الذي ساهم لاحقاً في حدوث ما عرف وقتها بانتفاضة الخبز في يناير 1977، والتي أطلق عليها السادات اسم انتفاضة الحرامية، وتم القبض على عدد كبير من النشطاء اليساريين قبل أن يصدر القضاء حكماً بتبرئتهم. وفي سبتمبر 1981، قبل شهر من اغتياله، شن السادات حملة أمنية كبيرة ضد معارضيه وسجن أكثر من 1500 شخص من مختلف الطيف السياسي. واتهم البعض السادات بأنه كان وراء ظهور الإسلام المتشدد في مصر، فلسحق معارضيه الذي كان أغلبهم من القوى العلمانية واليسارية استمال الإسلاميين وسعى إلى الحصول على دعمهم، وأطلق على نفسه اسم الرئيس المؤمن. وبعد أن خرج المارد من القمقم أصبح من الصعب إعادته، ويعتقد أن أولئك الذين قتلوا السادات هم حلفائه السابقون في معركته ضد اليسار، وأنهم قتلوه لأنه عقد سلاما مع إسرائيل. ومن بين العديد من المشتبه بهم الذين سجنوا بعد اغتيال أنور السادات، كان هناك طبيب مصري شاب يدعى أيمن الظواهري، وبعد أن قضى مدة عقوبته غادر مصر للانضمام إلى صفوف الجهاد العالمي، ليصبح في نهاية المطاف زعيماً لتنظيم القاعدة حتى مقتله عام 2022. وإلى لقاء قادم.
1: من الأرشيف زاوية يعدها ويقدمها زميل إبراهيم الغربي. وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. نقول لكم تحيات عبد الرحيم الودراسي الذي رافقني في الإخراج لحظات، وتلتقون مع مارتان جيبير في متن أنفو. صباحكم في ميديا متواصل، متابعة ممتعة، وإلى اللقاء.
2: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5،
3: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
4: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديا، كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً، مع الإعادة في 9 مساءً.
5: ميديا تانجي 95.3 نادور 99.9.

0: Sur le Maroc, on retrouve en ce moment une série de clichés sur le Boujloud ou encore une compilation d'archives de photographies d'inconnus qu'on voit dans des mariages, anniversaires, repas de famille, pour raconter une histoire commune à travers ces événements que l'on a tous connus. Et dans les mêmes salles, aux côtés des talents du royaume, sont aussi exposés des artistes étrangers. L'idée est de créer du dialogue entre les cultures. Beaucoup de ces artistes sont originaires du sud de notre planète. On retrouve notamment l'argento-espagnole Gabriela Bettini, qui travaille sur la mémoire de sa famille.
1: C'est des autoportraits d'elle, avec des images de membres de sa famille, notamment son oncle et son grand-père, qu'elle a perdu à un très jeune âge et qu'elle n'a jamais connu, et qu'elle a toujours souhaité connaître, parce que c'est des personnes qui ont disparu pendant la guerre. Et c'est sa manière à elle de leur rendre hommage et de rendre hommage à toutes les personnes qui ont perdu leurs proches pendant les guerres, de revivre avec eux des souvenirs qu'elle n'a en fin de compte pas eu en vrai.
0: La prochaine exposition du Musée national de la photographie est prévue pour fin novembre. Elle va porter sur le travail de l'artiste belge Régine Mao, connue pour ses portraits de personnalités internationales, à travers lesquels sont explorés la construction de l'image et notre rapport aux apparences.
2: Midi 1. Casablanca 99.6, Rabat 97.5.
3: Matin Info, Martin Gibert.
4: Dans un petit instant, le journal de 7h, Nourdine Al-Houthi reviendra plus en profondeur sur le discours du roi Mohamed VI prononcé hier à l'occasion de la rentrée parlementaire. Juste avant ça, c'est la météo agricole.
5: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يبقى مغيم ولا ما بين غيم وصفا في النواحي اللي في شمال الخط في قيق العيون بحال حتى في جنوب الداخله اما في المناطق الاخرى الحال صافي ومشمش وغادي يعطي اشتوات الخير في المناطق الجبليه ديال الاطلس المتوسط الريف والاطلس الكبير بحال حتى في ناحيه في قيق وجنوب الداخله ويمكن يضربوا شي رعدات في الريف الاطلس المتوسط والاطلس الكبير وكذلك في السواحل ما بين طنجة والجديدة الريح غادي يصوت شرقي في جل النواحي ما عدا في اللوكوس سايس والسهول الغربية بحال حتى في الحوز والساقية الحمراء فاش غادي يصوت شمالي غربي القوة ديالو معتادلة عامة الرطوبة في الجو غادي تبقى ما بين 50-75% في النواحي الساحلية وقل من 45% في المناطق الدخلانية والجنوبية الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح ما بين 17-23 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 19-24 درجة في الريف ما بين 19-26 درجة في الحوز ما بين 21-24 درجة في تافيلالت ما بين 21-25 درجة في ناحية عبدة ما بين 21-28 درجة في ناحية سوس ما بين 22-25 درجة في تادلة 23-24 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 23-25 درجة في ناحية الضرعة 24 درجة في ناحية سايس 24-25 درجة في دكالة ما بين 25-28 درجة في اللوكوس 26-27 درجة في الشوية ما بين 27-29 درجة في ناحية الغرب ما بين 27-32 درجة في واد الذهب وما بين 28-30 درجة في الساقية الحمراء وفي هذا الطقس الأغلبية ديال الأخوات والإخوان الفلاحة بدأوا عامة نحسوا بأن الموسم الفلاحي الجديد بدأ يدخل وأن الحال وصل باش ينوضوا يفكروا بالجد في الزراعات والفلاحات اللي غادي يفلحوهم وينوضوا يوجدوا لهم المسائل اللازمة لإنتاجهم ومنهم في الأول وبالأساس الزريعة اللازمة والكافية وهذا علاش يكون مزيان بزاف إلى الأخوات والإخوان الفلاحة يتصلوا دابا بالمراكز والشركات اللي تيسوقوا الانواع والاصناف ديال الزريعه ديال الحبوب يكونوا ديال القمح ولا فارينه ولا الشعير وهذا الشيء قبل ما يوقع عليهم الزحام وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
4: Il est 7h, le journal, c'est tout de suite avec Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
6: اهلا بك مرتان اهلا بكم مستمعينا الى عناوين النشره. في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة العاهل المغربي يتطرق لعدد من قضايا الشأن الوطني وقضايا الشراكات التي تجمع المغرب بمحيطه الدولي الملك محمد السادس وصف في خطابه نموذج التعاون مع الشركاء في مجال الهجرة بالمتجاوز، مشيرا في الحالة الإسبانية إلى وجود تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع. على ضوء مضامين الخطاب الملكي، الخبراء يؤكدون أن مقاربة المملكة المغربية لملف الهجرة مقاربة تقوم على مبادئ ثابتة تؤمن بالشراكات الحقيقية بعيدا عن المقاربات الضيقة والانتقائية. ضمن محور آخر من محاور خطابه يوم أمس، العاهل المغربي ذكر بأهمية تسريع تنفيذ ورش الجوية المتقدمة، وانتقد الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل اللا مركزية واللا تمركز الإداري. أهلا بكم. ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أمس بالرباط إذن افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الجديدة. بهذه المناسبة ألقى العاهل المغربي خطابا أمام أعضاء البرلمان، حدد فيه مجموعة من الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، كما تطرق فيه لموضوع الهجرة منويا بالمقاربة المتوازنة التي اعتمدت المملكة المغربية في تدبير الظاهرة. بالمقابل دعا إلى ضرورة تجديد نموذج التعاون في هذا المجال، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشراكة مع إسبانيا التي شهدت تطورا في عدة مجالات بما فيها محاربة الهجرة غير الشرعية تواجه تحديات مرتبطة بمقتضيات قانونية متجاوزة وقرارات قضائية لا تواكب الواقع. وبعد أن شدد على أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محلا لأي ضغط أو تهديد أو ابتزاز، أعلن الملك محمد السادس أن المغرب سيقدم لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. نستمع لمقتطف من خطاب العاهل المغربي.
7: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث أرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي اختيار سياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار يقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
6: ما ورد في الخطاب الملكي أمس بخصوص ملف الهجرة وتأكيد للمقاربة الثابتة للمملكة المغربية في تدبيرها لهذه الظاهرة والتعاطي معها، وهي مقاربة تقوم على مبادئ ثابتة تؤمن بالشراكات الحقيقية بعيدا عن المقاربات الضيقة والانتقائية، كما يبرز إدريس الجريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، حاوره المحفوظ السهلك.
8: المغرب تعامل مع ملف الهجرة بقدر من التوازن والشمولية. المغرب ظل يرفض دائما القيام بدور شرطي المرور في هذا الخصوص، ولكن طبعا في الآونة الأخيرة تبين على أن هناك مجموعة من الأطراف داخل إسبانيا مع الأسف وعدد من دول أوروبا تحاول أن تسترزق بموضوع الهجرة سياسيا من خلال تنكر لمجموعة من الجهود التي يبشرها المغرب في هذا الخصوص. وطبعا جلالة الملك كان واضحا في هذا الخصوص، أولا ينطلق من أن عمل المغرب في هذا الخصوص هو ينبثق من شراكته الثابتة مع إسبانيا ومع دول الاتحاد الأوروبي، ولكن شراكة لا ضوابطها تحفظ بطبيعة الحال احترام سيادة المغرب، وشراكة كذلك تأخذ بعين الاعتبار أن المغرب لا يمكنه أن يقبل ببعض الممارسات التي تفرغ هذه الجهود وهذا التعاون من أساسه، وخصوصا على مستوى بعض القرارات القضائية البعيدة عن الواقع أو الحيلولة دون ترحيل الأطفال القصيرين أو إطلاق بعض الأخبار الزائفة التي مع الأسف تغذي نشاط الشبكات الإجرامية. المغرب منذ مدة ظل يطالب الدول الأوروبية وعلى رأسها إسبانيا بإرساء شراكات حقيقية مبنية على تبادل المصالح بعيدا عن الإملاءات الفوقية، بعيدا عن المقاربات الضيقة أو الانتقائية.
9: إدريس القريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش. وفي محور آخر من خطابه أمس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، أكد الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. واعتبر أن تحقيق التنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بتفعيل الجهوية المتقدمة ولا تمركز الإداري. وفي هذا الصدد نبه العاهل المغربي إلى استمرار التأخير والاختلالات التي تعرقل هذا المسار وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. نستمع بهذا الخصوص لمقتطف من الخطاب الملكي.
7: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز إداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
9: تفعيل الله مركزية وتكريسها يظل إذن واحدا من أكبر رهانات المغرب الإداري، وهو ما فاتئ يحضر في الخطب الملكية شاغلا يتأثر بمجموعة من التوجيهات عن أهمية تفعيل الله مركزية ولا تمركز الإداري في سبيل تحقيق الطفرة المرجوة على الصعيد الترابي. نستمع إلى توضيحات زكريا العروسي الأستاذ الباحث في القانون العام والعلوم السياسية من الرباط، حاوره أمين عزيماني في حصاد يوم أمس.
10: لا مركزية تقوم على توزيع الاختصاصات على جماعات ترابية منتخبة تتمتع بشخصية الاعتبارية بالاستقلال المالي والإداري، تمارس بطبيعة الحال صلاحيتها في إطار ما يخولها لها القانون. التمركز الإداري يتعلق أساساً بإعادة توزيع الاختصاصات داخل الجهاز الإداري للدولة من خلال تمكين المصالح الترابية من صلاحيات فعلية لاتخاذ القرار لتنفيذ السياسة العمومية هي ما نستطيع عليه في الأقاليم بالمصالح الخارجية، وهي إدارات الدولة التي يجب أن تتمكن من اتخاذ القرار في مجموعة من الأمور التي لا يمكن ولا يفترض أن تعود بها إلى المركز حتى نستفيد من الإمكانات التي تمنحها هذه الفكرة المبتكرة العبقرية للا تمركز. وبخصوص أسباب التأخر وقد أشار جلالة الملك إلى هذا الموضوع، ربما ترتبط تداخل الاختصاصات أحيانا والتي يجب أن يعني نعود إلى القوانين وأن نفصل بين هذه الاختصاصات وأن نحدد يعني مجموعة من الاختصاصات التي تعرف تداخل تأخير المساطر. أيضا على المستوى الترابي وعلى المستوى المحلي مجموعة من الإدارات والجماعة الترابية كتعرف واحد ضعف في الموارد البشرية والمالية اللي هي اللي ما كتمكنهاش دائما من أن تحقق الاختصاصات المنوطة بها، فضلا على الإشكال ديال التنسيق بين الإدارات. إذن استمرار تمركز بعض القرارات قد يحد من الفعالية الترابية.
9: زكريا العروسي الأستاذ الباحث في القانون العام والعلوم السياسية كان معنا من الرباط ومع هنون النشرة. والكلمة تعود إليك مارتن.
4: Merci beaucoup. Nous redisons vous, on vous retrouve bien sûr à 8h pour la prochaine édition du journal. Et tout de suite, on va parler un peu de sport avec Sport Matin, présenté ce matin par Wadia Houti.
11: صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في هذه الجولة الرياضية الصباحية بعنوان صباح الرياضة الذي نستهله من القارة الإفريقية، حيث كشف يوم أمس باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إمكانية العودة إلى تنظيم كأس أمم إفريقيا كل سنتين، بدل القرار السابق للجهاز المذكور باحتضان البطولة كل أربع سنوات. وقال موتسيبي خلال مشاركته في المؤتمر الاستراتيجي لكرة القدم الإفريقية المنعقد بالرأس الأخضر، قال إن العمل يتم من أجل العودة إلى تنظيم كأس أمم إفريقيا كل سنتين. ذكر أن الكاف كان قد أعلن في وقت سابق تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا كل أربع سنوات بدلا من كل عامين انطلاقا من العام 2028. نسمع لرئيس الكاف باتريس موتسيبي.
12: بخصوص كأس أمم إفريقيا، وبما أن هذا أحد المواضيع التي نتحدث عنها، فقد اتخذنا قرارا بصفتنا كأفارقة لأن هناك العديد من الإشكاليات، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أننا ناقشنا الأمر خلال الأيام القليلة الماضية وقلنا إننا ندرس جميع الخيارات بما في ذلك إعادة تنظيم كأس أمم إفريقيا كل سنتين.
11: في سياق متصل كذا، سامسون أدامو الأمين العام المؤقت للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد الفار ابتداء من دور المجموعات في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف انطلاقا من الموسم الكروي الحالي 2026-2027. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية لتعزيز نزاهة المنافسات القارية والحد من الأخطاء التحكيمية التي قد تؤثر في نتائج المباريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة خلال المواجهات، وذلك خلافا لعدم اعتماد الفار في دور المجموعات خلال المواسم السابقة.
4: في جديد المنتخبات المغربية، دخل المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة المرحلة الأخيرة من استعداداته تحسبا للمشاركة في نهائيات كان الفوتسال التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و 21 أكتوبر الجاري. أجرى المنتخب المغربي العديد من الحصص التدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم إلى جانب لاعبين اثنين من اللائحة الاحتياطية، ويتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريسة. وسيخوض المنتخب المغربي مباريات دور المجموعات بالقاعة المغطاة بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حيث يستهل مشوار الدفاع عن لقبه القاري بمواجهة الجزائر يوم الاثنين 12 أكتوبر، ثم زامبيا يوم 14 من الشهر عيني، على أن يختتم هذه المرحلة بملاقاة ليبيا يوم 16 من الشهر ذاته. نسمع في هذا الإطار للاعب المغربي سفيان بوريتا.
13: بالنسبة لمشاركة المنتخب المغربي إن شاء الله بإذن الله، كما كتعرف حنا يا حاملين لقب ثلاثة المرات على التوالي، البطولة الأفريقية منظمة إن شاء الله في بلادنا عاوتاني، كاين أوبجيكتيف واحد هو أننا خاصنا نحافظوا على اللقب إن شاء الله بإذن الله، هادشي اللي كنخدموا عليه مع السي هشام، عندنا فرصة كبيرة أننا نحافظوا على اللقب إن شاء الله، ولكن خاص يبقى التركيز.
4: نواصل رحلتنا في صباح الرياضة ونصل لحظة إلى صفحة البطولة المغربية.

0: qui fait un travail assez remarquable et surtout qui a une idée de jeu, une identité de jeu très proactive avec un pressing tout terrain très agressif. Il a dit, je veux que mon équipe soit affiche le meilleur pressing au monde en fait. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à corriger, démolir Arsenal, le champion en titre, il y a 3 semaines, avec cette victoire 3-0 face aux Gunners, avec un pressing tout terrain. Et ça s'était terminé à 3-0, ça aurait pu être 4 ou 5-0 tellement ils avaient dominé le champion en titre.
1: Sunderland-Brighton, c'est à suivre à partir de 14h. Oui, c'est une rencontre qu'on attend avec impatience, mais l'autre rencontre qu'on attend, c'est à 16h30. Et bien Manchester United qui reçoit Tottenham sur sa pelouse. Et nous l'avons appris hier, puisque demain Manchester City fait son retour. Et bien Rui Pinto, à l'origine des révélations du Football League, ce qui concerne les Citizens, reste sous protection policière. Les autorités portugaises ont annoncé hier la prolongation du dispositif qui devait prendre fin aujourd'hui dans l'attente d'une nouvelle décision de la commission judiciaire. Les autres championnats, nous y apporterons et bien tous nos éléments lors de la deuxième édition de Sport Matin.
2: Et dans le reste de l'actualité sportive, Moncef, le golf marocain tient une nouvelle référence.
1: Et oui, Adam Brisnou qui poursuit son ascension sur la scène internationale et signe une performance historique. Le jeune golfeur se hisse à la 3e place du PGA Tour University Ranking promotion 2027 et au 13e rang mondial du classement amateur, le WAGR, du jamais vu pour un golfeur amateur marocain et arabe. Cette progression fait suite à sa victoire au Ben Hogan Collegiate Invitational disputée les 28 et 29 septembre dernier au Texas, avec un score de 7 coups sous le par. Adam Brisnou décroche son premier titre individuel en NCEE Division E et gagne 6 places au classement universitaire américain. Cette victoire lui offre un ticket pour le Charles Schwab Challenge, une épreuve du PGA Tour prévue du 27 au 30 mai 2027. Une nouvelle étape pour le golfeur marocain qui se rapproche ainsi du circuit professionnel et confirme son statut parmi les meilleurs espoirs du golf amateur.
2: Et pour conclure cette édition, on s'est fait un peu de Formule 1. C'est à Singapour que le sport mécanique est à l'honneur.
1: Et oui, la bataille qui s'annonce intense à Singapour. Max Verstappen qui s'élancera en pole position du sprint aujourd'hui devant George Russell. Le Néerlandais confirme son retour en forme tandis que le pilote Mercedes doit engranger des points pour réduire l'écart avec son coéquipier Kimi Antonelli, actuel leader du championnat. La course sprint commence à 9h au volant de sa Red Bull. Max Verstappen a signé le meilleur temps des qualifications en 1 minute 31 secondes et 156 millièmes. Il devance Russell tandis que Charles Leclerc place sa Ferrari au 3e rang. Les McLaren d'Oscar Piastri et de Lando Norris complètent le top 5, le sprint qui se disputera sur 21 tours, on le rappelle, soit une centaine de kilomètres, Martin.
2: Merci beaucoup, Moncef. On suivra ça avec beaucoup d'attention. On vous retrouve bien sûr à 8h40 pour la prochaine édition de Sport Matin. Le journal de 7h dans un tout petit instant. On revient à tout de suite.
3: Sur le terrain, chaque seconde compte.
4: Wafel Studio, l'école les Khabar Sada.
3: L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
4: Huna. الرياضة بكل تفاصيلها.
3: Studio Sport.
4: كل سبت وأحد.
3: À partir de 17h sur Média. Matin Info. Martin Gibert.
2: Et avant le journal de 8h, place à la météo.
5: في المغرب يرتقب أن تعرف درجات الحرارة تباينا بين مختلف مناطق المملكة مع أجواء معتدلة نسبيا بالسواحل، ويرتقب أن تصل درجات الحرارة العليا إلى 27 درجة بطنجة و26 درجة بالدار البيضاء والرباط و25 درجة بتطوان والحسيمة، فيما لن تتجاوز 17 درجة بإفران. في شمال إفريقيا ينتظر أن تبلغ الحرارة 27 درجة في طرابلس مع احتمال زخات رعدية متفرقة، 24 درجة في تونس مع أجواء مشمسة جزئيا واحتمال سقوط أمطار، فيما يتوقع أن تسجل نواكش درجات حرارة تراقب 33 درجة مع أجواء حارة. في غرب وشرق القارة الإفريقية يرتقب أن تسجل أبيجان نحو 29 درجة مع احتمال هطول أمطار، و28 درجة في دكار مع إمكانية حدوث عواصف رعدية، بينما تصل الحرارة إلى نحو 33 درجة في واغادوغو. في أوروبا وأمريكا الشمالية يتوقع أن تسجل باريس 17 درجة مع أجواء غائمة، ومدريد 20 درجة مع طقس صاف، وروما 17 درجة مع سماء ملبدة بالغيوم، فيما تصل الحرارة إلى 14 درجة في برلين. وفي المنطقة العربية يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 31 درجة في بيروت، 40 درجة في مكة المكرمة، 41 درجة في دبي، و35 درجة في دمشق.
2: Les 8 heures sur Média place désormais au journal de Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
6: Alam bika Martha, alam bikum mustami'ina kiram ila anawini 'ardiyan bi'a thamina. في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، العاهل المغربي يتطرق لعدد من قضايا الشأن الوطني وقضايا الشراكات التي تجمع المملكة المغربية بمحيطها الدولي. الملك محمد السادس ذكر بالمبادئ الثابتة في تعاطي المملكة مع إكراهات ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واصفا نموذج التعاون مع الشركاء في هذا المجال بالمتجاوز. في الحالة الإسبانية، سجل العاهل المغربي وجود تحديات كبيرة في تدبير هذا الملف، مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع. في محور آخر من خطابه، دعا العاهل المغربي إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى التي تستجيب للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية والتحديات المرتبطة بالأمن الاستراتيجي للمملكة. خطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الجديدة، توجيهات تذكيرية للعناية بقضايا الشباب وجعلها في صلب السياسات العمومية. التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة قوبلت بترحيب وتثمين كبيرين من قبل نواب الأمة. أهلا بكم. ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أمس بالرباط إذن افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الجديدة. بهذه المناسبة ألقى العاهل المغربي خطابا أمام أعضاء البرلمان، حدد فيه مجموعة من الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، كما تطرق إلى موضوع الهجرة منوها بالمقاربة المتوازنة التي اعتمدتها المملكة في تدبير الظاهرة. بالمقابل دعا إلى ضرورة تجديد نموذج التعاون في هذا المجال، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشراكة مع إسبانيا التي شهدت تطورا في عدة مجالات بما فيها محاربة الهجرة غير الشرعية تواجه تحديات مرتبطة بمقتضيات قانونية متجاوزة وقرارات قضائية لا تواكب الواقع. وبعد أن شدد على أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز، أعلن الملك محمد السادس أن المغرب سيقدم لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. نستمع لمقتطف من خطاب العاهل المغربي.
7: لقد تمكنت المملكة من تبسيغ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث أرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي اختيار سياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار يقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
6: ما ورد في الخطاب الملكي أمس بخصوص ملف الهجرة هو تأكيد للمقاربة الثابتة للمملكة المغربية في تدبيرها المتوازي لهذه الظاهرة والتعاطي معها، ومقاربة تقوم على مبادئ ثابتة تؤمن بالشراكات الحقيقية بعيدا عن المقاربة الضيقة والانتقائية.

0: واستحضار للتحديات المطروحة، ومع استفراغ نموذج التعاون مع شركاء المملكة في مجال الهجرة لكل ما يمكن أن يقدمه، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس إلى ضرورة تجديد نموذج التعاون في هذا المجال. دعوة ملكية تلقي بالمسؤولية في هذا الباب على شركاء المملكة من الأوروبيين وفي طليعتهم إسبانيا، كما يبرز خافيير فرنانديز الريباس الصحفي والكاتب الإسباني مدير صحيفة أطلايار حاوره محمد الغول.
1: Estamos en un momento donde la situación tiene una complicación por
2: نحن الآن في مرحلة معقدة من ملف الهجرة بعد أحداث العبور الجماعي نحو مدينة سبتة، وأعتقد أن الملك محمد السادس الذي أبرز أن العلاقات مع إسبانيا شهدت تطوراً إيجابياً للغاية في الآونة الأخيرة يرى بأن هذا الوضع مشكلة تحتاج إلى حلول وواقعية، وهو أعلن موقفه الرافض للضغوط والابتزاز، وطلب إسبانيا قبل كل شيء بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لكي يستجيب قانون الهجرة لهذا الواقع لحل الوضع في سبتة والسماح بعودة جميع الأشخاص بمن فيهم القاصرون من جميع الجنسيات الذين دخلوا سبتة. الاتحاد الأوروبي يدعم بدوره معالجة هذا الوضع، الأمر الذي سيتطلب من إسبانيا إصلاح قانون الهجرة الخاص بها لحل الوضع في سبتة نهائيا. على أي حال، فإن التعاون في مجال الهجرة ليس فقط مع إسبانيا ولكن أيضا مع الاتحاد الأوروبي سيتطلب نهجا جديدا يستجيب لوضع ومصالح المغرب الذي يتعرض لضغوط هجرة كبيرة، حيث يجب مراجعة قيم واستراتيجية الوضع الحالي من منظور علاقة تعاون وتفاهم، كما ينبغي أن تكون العلاقة بين إسبانيا والمغرب وبين المغرب والاتحاد الأوروبي تقوم على الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل والشفافية، وقبل كل شيء السعي إلى جميع نقاط الحوار والاتفاق التي تحترم مواقف كل طرف، وقبل كل شيء تفيد كلا الجانبين في التعاون المشترك، لأن مصالح إسبانيا والمغرب والاتحاد الأوروبي متكاملة في نهاية المطاف فيما يتعلق بقضية الهجرة، وهذا أمر واضح.
0: في محور آخر، من خطابه يوم أمس أكد الملك محمد السادس أن الولايات التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات الجيواقتصادية. وفي هذا الإطار، دعا الخطاب الملكي إلى مواصلة تنفيذ المشاريع المبرمجة في مجال البنيات التحتية بالتوازي مع إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى. نستمع بهذا الخصوص لمقتطف من خطاب العاهل المغربي.
3: في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية لتعديل الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما ندعو من جديد إلى التأشير بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير، كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تطور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز الثقة في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل في ظل الحرية والكرامة والاستقرار.
0: في خطاب افتتاح السنة التشريعية الجديدة، تذكير ملكي إذن بضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، وهو تذكير يتقاطع مع مختلف مضامين محاور الخطاب الملكي التي يتبدى منها واضحا حرص ملكي على الاهتمام بهذه الفئة. لتسليط الضوء أكثر على التوجيهات الملكية المتعلقة بالنهوض في قضايا الشباب، نستمع إلى حسناء الشهاب عضو المكتب التنفيذي لمركز تنمية كفاءات الشباب، كانت في حوار مع يوسف النعماني.
4: أعتقد أن من أبرز الرسائل التي يحملها الخطاب الملكي هو التأكيد على أن قضايا الشباب يجب أن تكون في صلب السياسات العمومية.

0: حدث خطابا مع أعضاء البرلمان حدد فيه مجموعة من الأولويات الاستراتيجية، كما تطرق فيه إلى موضوع الهجرة منوها في هذا الصدد بالمقاربة المتوازنة التي اعتمدتها المملكة في تدبير الظاهرة. على الصعيد الداخلي، أكد الملك محمد السادس على أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، داعيا إلى مواصلة تنفيذ المشاريع المبرمجة في مجال البنيات التحتية بالتوازي مع إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، مذكرا في نفس الوقت بضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية. في الخبر الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه نال موافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين على طرح وقود الغازوال في السوقين الأمريكية والعالمية، متعهدا بأن يساعد ذلك في الحد من تصاعد تكاليف الطاقة في ظل الحرب مع إيران. كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه عقب محادثات مع بوتين ستقوم روسيا على الفور بتوريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى السوقين الأمريكية والعالمية و500 ألف طن أخرى خلال نوفمبر من خلال ترخيص مؤقت. ننتقل إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 7 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال جراء ضربات روسية فجر اليوم على مدينة زاباروجيا بجنوب شرق أوكرانيا بحسب السلطات المحلية والشرطة الأوكرانية. وقال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة زاباروجيا عبر التليجرام أن روسيا استهدفت أحياء سكنية في المدينة بخمس قنابل جوية موجهة. على الصعيد الدبلوماسي، أعلنت الولايات المتحدة أنها أجرت محادثات بناء آخر الاجتماع في فلوريدا مساء أمس مع أوكرانيا، دعي إليه أيضا مستشارو الأمن القومي لدول أوروبية عدة في محاولة لإيجاد تسوية للحرب مع روسيا. ورحب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بالمحادثات، موضحا أن النقاشات تناولت خصوصا تدابير قصيرة الأجل تتعلق بالاستعداد لفصل الشتاء وضمانات أمنية، فضلا عن ترتيبات طويلة الأجل لأمن أوكرانيا وأوروبا. في أخبار كرة القدم المغربية، تعادل المغرب التطواني مع الفتح الرياضي بدون أهداف مساء أمس برسم الدورة الثالثة من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم. وعقب هذا التعادل، رفع المغرب التطواني رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني عشر، فيما حصد الفتح نقطته الأولى هذا الموسم بعد 3 مباريات في المركز الرابع عشر. وتتواصل منافسات الدورة اليوم السبت بإجراء مباراتي الكوكب المراكشي واتحاد طنجة وأمل تزنيت والدفاع الحسني الجديدي، على أن تختتم الأحد بمباراة الوداد الرياضي والنادي المكناسي. بالخبر الرياضي مستمعينا، ننهي الموجز رفقة طيبة مع باقي البرامج، وإلى اللقاء.
1: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب، بل ما يوقظه فينا. جاء هذا كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه، ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: ميديا مراكش 105.3، فاز 101.4.
3: ميديا ويكاند الأسرة، محمد البدوي.

صباح الخير وصباح النور ومرحبا بكم واهلا بكم مستمعينا الكرام في ويكاند الاسره. فرحان بزاف باش نتلاقى معكم من جديد وكنتمنى تكونوا كتسمعونا وانتم مرتاحين وفي احسن الاحوال. وموعد اخر اللي غندوزوه معكم مستمعينا الكرام في ميدي ان وفي اجواء خفيفه وقريبه منكم اللي فيها النقاش المعلومه واسئله من الحياه اليوميه اللي شي مرات كتخلينا اننا نوقفوا واحد شويه ونشوفوا بعض التفاصيل من زاويه مختلفه. فمرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام، يلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. إذن مستمعينا الكرام في الفقرة الأولى ديالنا غادي نتكلموا على الراحة النفسية في العلاقات، كيفاش نعرفوا أننا في واحد العلاقة اللي كتمنحنا الأمان والراحة وماشي في علاقة اللي كتخلينا ديما في حالة ديال التوتر واستنزاف. شنو العلامات اللي كتدل على أن العلاقة يعني مساحة آمنة، وفاش كيولي القلق والتوتر يعني داخل هذه العلاقة أكثر من مجرد خلاف عابر. ومن الإحساس بالأمان داخل العلاقة غادي نمشيو لواحد الجانب آخر، يعني ملي كيولي الشخص الآخر هو المصدر الأساسي ديال هاد الأمان.

كنلقاو راسنا ما قادرينش نتخيلوا حياتنا بلا به. غادي نتكلموا على التعلق العاطفي المفرط، يعني ملي كيولي الحب واحد الحاجه اللي ما كنقدروش نستغناو عليها. فين كيسالي الحب وكيبدا التعلق المفرط؟ شنو العلامات اللي كتبين ان العلاقه ولات مرتبطه بالحاجه المستمره للطمانينه والخوف من فقدان الطرف الاخر؟ وكذلك الإحساس بالأمان والدعم كيتختبر أكثر في الأوقات الصعيبة، خصوصا ملي كيمرض واحد من الزوجين. وهنا كيبان الفرق بين الحب كمشاعر والحب كسند وموقف. غادي نتكلم على موضوع، يعني ملي الزوجة كتمرض كيفاش كيقدر الزوج يكون سند حقيقي لها؟ شنو كتحتاج الزوجة من شريكها في فترة ديال المرض؟ وكيفاش يقدر الزوج يساندها نفسيا وعمليا بلا شفقة وبلا ما يحسسها بأنها ولات عبء عليه؟ وغادي نختم هذه الحلقة مستمعينا الكرام باستضافة الدكتور محمد عفيف الاختصاصي في علاج الأورام والسرطان، باش نناقشوا معاه سرطان الثدي. كيفاش كتبنى خطة العلاج؟ وعلاش ما كتلقاش كل المريضات العلاج نفسه؟ كيفاش كيتحدد العلاج المناسب لكل مريضة؟ وشنو هي العوامل اللي كتخلي الخطة العلاجية تختلف من حالة الأخرى؟ وعلاش ممكن جوج المريضات بنفس التشخيص ما يتلقاوش نفس العلاج؟ إذن مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من ويكند الأسرة اللي غادي نتكلموا فيها على الأمان والراحة النفسية داخل العلاقات والفرق بين الحب والتعلق، ثم كيفاش يعني كيكون الزوج مسند حقيقي للزوجة ديالو في الفترة ديال المرض. قبل أكيد ما نختموا رفقة الدكتور محمد عفيف حول علاج السرطان ديال الثدي واختلاف الخطة العلاجية من مريضة الأخرى، وكنتمنى تدوزوا معنا مستمعينا الكرام في هذا الصباح وقت زوين وممتع ومفيد دائما في ويكند الأسرة على ميديا. إذن كيف ما العادة مستمعينا الكرام، قبل ما ندخلوا للفقرة الأولى واللي خصصناها الصباح باش نتكلموا على الراحة النفسية في العلاقات، يعني كيفاش نعرفوا أننا في واحد العلاقة اللي كتمنحنا الأمان والراحة وماشي في علاقة اللي كتخلينا ديما في واحد الحالة ديال التوتر أو الاستنزاف. هادشي اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام في هذه الفقرة الأولى من بعد ما نسمعوا الجيلان لا بأس.

ميديا مستمعينا الكرام، اذا غادي ندخلوا للموضوع ديالنا ديال كيفاش نعرفوا اننا في واحد العلاقه اللي كتعطينا الامان والراحه وماشي علاقه اللي كتخلينا ديما في واحد الحاله ديال التوتر او استنزاف. اذا العلاقات جزء اساسي من الحياه ديالنا، علاقه مع الشريك، مع الاصدقاء، مع العائله، وحتى مع بعض الاشخاص اللي كيبقاو قرابين لينا لسنوات. ولكن شي مرات كنكونوا مركزين بزاف على واحد السؤال اللي هو واش هاد الشخص كيبغيني بصح، واش كيقدرني، واش كيوقف معايا. وكننساو واحد السؤال اخر اللي ممكن انه يكون اهم، هو كيفاش كنحسوا حنا داخل هاد العلاقه هذه. واش كنكونوا على الطبيعه ديالنا؟ واش كنحسوا بالراحه ملي كنكونوا مع هاد الشخص؟ واش الوجود ديالو في الحياه ديالنا كيخلينا نحسوا براسنا اكثر ثقه وتوازن، ولا كنخرجوا من العلاقه ديما مرهقين ومترددين، او لا كنراجعوا كل كلمه قلناها؟ لان العلاقه الصحيه ماشي بالضروره علاقه اللي مثاليه، وماشي علاقه اللي بلا خلافات، ولكن غالبا هي علاقه اللي كنحسوا لداخل ديالها اننا عندنا مساحه اللي نكونوا فيها حقيقيين، وان العلاقه ما كتطلبش منا نتنازلوا باستمرار على جزء من الشخصيه ديالنا باش نحافظوا عليها. اليوم غادي نحاولوا نشوفوا هذه الراحه النفسيه من واحد الزوايا اللي هي مختلفة، يعني من القدرة على أننا نكون على طبيعتنا، السؤال واش العلاقة كتزيد لحياتنا شي حاجة، ومن بعد نتكلم على أهمية أنه تبقى عندنا واحد الحياة ومساحة خاصة، وكيفاش كذلك نقدروا نفهموا يعني هذا الهدوء اللي كيجي مع مرور الوقت. فملي كنكونوا مرتاحين مع شي واحد، علاش ما كنحتاجوش أننا نمثلو؟ كاينين أشخاص ملي كنكونوا معهم كنلقاو راسنا كنهضروا بعفوية، كنضحكوا بلا ما نفكروا بزاف، كنقدروا نقولوا ما عارفينش او لا ما عرفناش او لا ما عندناش الجهد اليوم، او لا حتى حاجه مثلا، حتى اننا نعترفوا باننا غلطنا بلا ما نحسوا اننا خاصنا نحافظوا على صوره معينه قدام الاشخاص اللي احنا معاهم في علاقه. وفي المقابل ممكن نكونوا مع شي شخص اخر ونلقاو راسنا يعني كنحسبوا كل كلمه، كنراجعوا الرسائل قبل ما نصيفطوها، كنحاولوا نفهموا من نبره الصوت واش هذاك الشخص تقلق منا او لا، وكنفكروا باستمرار واش قلنا شي حاجه اللي ما عجباتش الطرف الاخر اللي معنا في العلاقه. الفرق هنا ماشي بالضروره في الكميه ديال الحب، ولكن في الاحساس بالامان ملي الانسان كيحس بانه مقبول حتى ملي ما كيكونش في أفضل نسخة ليه من راسه، فكتولي العلاقة واحد المساحة اللي يقدر يرتاح فيها، بدل ما تكون مسرح خاصه دائما يكون كيقدم فيه أحسن أداء ديال التمثيل. والأمان ما كيعنيش أن الطرف الآخر غادي يوافقنا في كل شيء أو لا عمره غادي ينتقدنا، ولكن كيعني أننا نقدروا نسمع واحد الملاحظة بلا ما نحسوا أن القيمة ديالنا كاملة يعني تم الحكم عليها. ونقدروا كذلك نختلفوا في هذه العلاقة بلا ما نخافوا من أنها غادي تنهار. وحتى القدرة على إظهار الضعف كتكون حاجة مهمة، لأن الإنسان ممكن يكون قوي قدام الناس كاملين، ولكن مع الشخص اللي كيحس معاه بالأمان يقدر يقول أنا اليوم ماشي مزيان. وهنا يمكن نسولوا رأسنا مع الأشخاص اللي قرابين لنا، واش كنكونوا فعلا على طبيعتنا، ولا كنكونوا دائما النسخة اللي كنظنوا أنها غادي ترضيهم. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي، غادي نسمعوا وائل جسار كل وعد، ونعود نرجع لكم، خليكم معنا.

0: ميديا ويكاند الأسرة محمد البدوي.
1: مازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذا الفقرة هذه اللي هو الراحة النفسية في العلاقات. كيفاش نعرفوا أننا في واحد العلاقة اللي كتعطينا الأمان والراحة وماشي في علاقة اللي كتخلينا ديما في واحد الحالة ديال التوتر والاستنزاف؟ تكلمنا أولا على ملي كنكونوا مرتاحين مع شي شخص وعلاش ما كنحتاجوش أننا نمثلو. دابا غنتكلموا على واش العلاقة الصحية كتخلينا نحسوا براسنا حسن او لا، غير كتخلينا ما نحسوش بالسوء. لانه شي مرات كنقولوا على شي علاقه انها مزيانه حيت ما كتسببش لينا مشاكل كثيره، مشاكل كبيره، ما كاينش شي جار دائم، ما كاينش ضغط، وكل شيء دايز. ولكن يمكن نسولوا واحد سؤال اخر اللي هو اشنو كتزيد لينا هذه العلاقه للحياه ديالنا؟ فالعلاقه الصحيه ما خصهاش تكون مشروع لتغيير الاخر او لا لانقاذه، او ولكن خصها تكون يعني وجود شخص قريب منا يقدر يعاوننا ونحسوا بالدعم، نكتشفوا جوانب جديدة من راسنا، نكونوا أكثر ثقة، وحتى نلقاو الشجاعة نجربوا شي حاجة جديدة. الشخص اللي قريب منا ماشي ضروري يكون دائما كيشجعنا أو لا كيتفق معنا، شي مرات يمكن يكون هو أول واحد اللي يقول لنا راه هذا القرار ما مناسبكمش. ولكن الفرق هو أن هذا الكلام كيجي مع الاحترام والرغبة في المصلحة ديالنا، ماشي مع التقليل منا. وفي المقابل كاين علاقات اللي كتولي مع الوقت كتخلينا نشكو في راسنا اكثر، نحبسوا الطموحات ديالنا، نبعدوا على الناس اللي كنا كنبغيوهم، او لا نعيشوا ديما باش نرضيو الطرف الاخر. وهنا خاصنا ننتبهوا لان العلاقه ماشي خاصها تخلينا فرحانين 24 ساعه، وماشي مسؤوليه الشخص الاخر انه يصلح لنا الحياه ديالنا كامله، ولكن من حقنا اننا نسولو منين دخل هذا الشخص للحياه ديالنا اشنو وقع لينا حنا، واش بقينا حنا نفس الشخص ولكن أكثر توازن وثقة، ولا بدينا كنضيعوا أجزاء من الشخصية ديالنا باش نحافظوا على هذه العلاقة هذه. لأن الفرق كبير بين علاقة اللي ما كتأديناش وعلاقة فعلا اللي كتساهم في الرفاه ديالنا النفسي. وسمعنا الكرام فاصل موسيقي مع منال مهبولة، غادي نرجع لكم، خليكم معنا.

مستمعينا الكرام، ملي كتكون عندنا حياة خارج العلاقة، واش هاد الشيء كيهددها أو لا كيحميها؟ واحدة من الأفكار اللي كتخلط علينا العلاقات هي أننا شي مرات كنربطوا الحب أو القرب بفكرة إلا كنت كنبغي هاد الشخص هذا خاصني نبغي نبقى معاه ديما. ولكن الإنسان حتى هو داخل يعني علاقة قوية كيبقى عنده واحد العالم خاص به، عنده أصدقاء، عنده عائلة، عمل، هوايات، اهتمامات، وحتى لحظات اللي كيحتاج فيها يكون بوحده. وهاد المساحة هذه ماشي بالضرورة يعني تهديد للعلاقة، بالعكس يمكن أنها تكون جزء من الصحة ديالها، لأنهم اللي كيولي شخص واحد هو المصدر الوحيد ديال الصداقة، الدعم، الترفيه، الاستماع وحتى الإحساس بالقيمة، كتولي العلاقة محملة بواحد الضغط اللي هو كبير. فالشريك ما يقدرش يكون في الوقت نفسه الزوج أو الزوجة والصديق الوحيد والمعالج النفسي ومصدر كل المتعة والدعم. وحتى في الصداقات والعلاقات العائلية من الطبيعي أن الإنسان يحتاج يبعد شوية باش يرتاح ويرجع للحياة ديالها. المشكلة كتبدأ ملي كنفسروا هاد المساحة هادي على أنها رفض. خرج مثلا، كتقول الزوجة كتقول خرج مع أصحابه، يعني ما بقاش باغي يجلس معايا أنا، أو لا باغي يبقى الشخص جالس بوحده، يعني هاد الشخص هذا تبدل، أو لا هاد الشخص عنده اهتمام آخر، يعني العلاقة ما بقاتش مهمة بالنسبة له. وهنا خاصنا نفرقوا بين الاستقلالية العاطفية وبين البعد العاطفي. يمكن نبغي واحد الشخص ونحتاجوه، وفي نفس الوقت يعني يكون عندنا واحد الحياة خاصة بنا، ويمكن الشخص الآخر حتى هو يكون عنده عالم اللي هو خاص به. وهذا الشيء ما كينقصش بالضرورة من القيمة ديال العلاقة، بل شي مرات من اللي كيرجع كل واحد للعلاقة ومعه التجارب دياله واهتمامات دياله والطاقة دياله الخاصة، كيكون عندهم أصلا داك الشيء اللي يحكيوا عليه ويشاركوه مع بعضياتهم. فالراحة النفسية في العلاقات ما كتعنيش أننا عمرنا ما غادي نتقلقوا أو نختلفوا أو نحسوا بالغيرة أو نحتاجوا لواحد المساحة، لأن الإنسان ماشي آلة، والعلاقات اللي حتى هي يعني كيعيشها الإنسان حتى هي كتدوز من مراحل مختلفة. ويمكن كذلك نرجع دائما واحد نقدر نقول واحد 3-4 ديال الأسئلة اللي هي بسيطة، بحال مثلا واش نقدروا نكونوا على طبيعتنا، واش هاد العلاقة كتزيد لنا شي حاجة ولا كتخلينا نفقدوا أجزاء من راسنا حنايا، واش عندنا مساحة ولا حياة اللي يعني خارج هاد العلاقة هذه، وكذلك واش الهدوء اللي ولا بيناتنا هو راحة ولا عبارة عن لا مبالاة مثلا. لأن العلاقات الصحية مش هي اللي كتخلي الإنسان يعني يكون متعلق بالطرف الآخر في كل لحظة، ومش هي اللي كتخليه يعني محتاج لتشي حد، فهي العلاقة اللي كتخليه يكون قريب من الآخر بلا ما يضيع راسه، مرتاح وبلا ما يتخلي على الشخصية دياله، وشخص اللي هو محب وكيبغي بلا ما يعيش ديما في واحد الحالة ديال الخوف. وشي مرات يمكن يكون أفضل اختبار لأي علاقة هو ديك سؤال بسيط جدا، هو ملي كنكونوا مع هذا الإنسان هذا واش كنحسوا براسنا أكثر، أننا إحنا ولا إحنا يعني بشكل اللي هو أقل، يعني واش داك الشخص الآخر مسيطر أكثر في العلاقة. والسؤال ديال هاد الفقرة هذه مستمعينا الكرام اللي غادي نخليكم معاه هو واشنو بالنسبة لكم العلامة الأقوى على أن العلاقة صحية؟ مثلا أننا نكونوا قادرين نكونوا على طبيعتنا، أننا نكونوا حاسين براسنا كنطوروا فيها، أو أننا نقدروا نكونوا عندنا حياتنا الخاصة واخا حنا في واحد العلاقة، ولا أننا يعني نوصلوا لواحد المرحلة اللي كنوليو فيها مرتاحين حتى مع الهدوء اللي كيكون وسط العلاقة. ده هو السؤال ديال هذه الفقرة دي مستمعينا الكرام، كنتمنى كل واحد يكون عنده جواب خاص.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في ويكاند الأسرة، ومازالين مستمرين معكم. ودابا غادي نتكلموا على التعلق العاطفي المفرط، يعني ملي كيولي الحب واحد الحاجه اللي ما نقدروش نستغناو عليها. هذا هو الموضوع ديالنا ديال هذه الفقره الثانيه مستمعينا الكرام، ولكن قبل ما نتكلموا عليه غادي نسمعوا الكاظم الساهر قولي ولو كذبا.

قل لي ولو كذبا كاظم صاهر في كان دوسر على مجا مستمعينا الكرام. ملي كيولي الشخص الاخر ماشي غير شخص اللي كان بغيه ولكن كيولي هو المصدر الاساسي ديال الامان والطمانينه والقيمه ديالنا، فين كيساري الحب وكيبدا التعلق المفرط؟ الحب والتعلق جزء طبيعي من العلاقات الانسانيه. ملي كنبغيو شي حد طبيعي كنفتقدوه، كنهتموا به، كنفرحوا بالقرب ديالو، كنحسوا بالحزن ملي كيبعد علينا. ولكن المشكل كيقدر يبدا ملي العلاقه كتولي اكثر من مجرد علاقة مهمة، كتولي حاجة نفسية، كنحسوا أننا ما نقدروش نكونوا بخير بلا هذيك العلاقة. واحد الشخص ما جاوبش مثلا على الرسالة ديالنا فكنبداو نتقلقوا، كنبداو نتبرزطوا، شخص اللي خرج مع أصحابه كنحسوا بالتهديد، ما عطاناش نفس الاهتمام اللي تعودنا عليه، كنبداو نشكوا في راسنا، ويمكن حتى نبدلوا حياتنا، علاقاتنا، وقتنا والمواقف ديالنا باش ما نخسروش هاد الشخص هذا. وهنا كيبان واحد سؤال مهم، واش حنا كنبغيو هاد الشخص هذا ولا الوجود ديالو ضروري باش حنا نحسو براسنا بخير؟ التعلق المفرط ماشي هو الحب القوي وماشي هو الاهتمام الكبير. الفرق كيبان ملي كتولي العلاقه مرتبطه بشكل مبالغ فيه بالاحساس بالامان والقيمه، وملي كيولي الخوف من فقدان الاخر كيتحكم في التصرفات والقرارات. فكيفاش يعني كنعرفوا ان التعلق خرج من الحب ولا حاجة مفرطة؟ يمكن نكونوا متعلقين بواحد الشخص بلا ما ننتبهوا أن العلاقة ولات كتحكم فينا. أول علامات ممكن تكون بسيطة، بحال مثلا كنفكروا فيه في معظم الوقت، الحاجة المستمرة أننا نتواصلوا معاه، القلق إلى ما جاوبش بسرعة على رسائل ديالنا، مراقبة ديال الحضور ديالو والاختفاء ديالو، أو لا الحاجة المتكررة باش نسمعوا من هذاك الشخص شي كلمات لتأكد لنا أنه مازال مهتم. ولكن الفرق الحقيقي ماشي في الوجود ديال هاد التصرفات في مرة أو مرات قليلة، الفرق هو شحال ولات كتأثر على حياتنا. واش ما بقيناش قادرين نركزوا في الخدمة، في الدراسة، أو حتى يعني مثلا حيت كنتسنى واحد الرسالة من عند هاد الشخص، واش المزاج ديالنا كامل كيتبدل حسب الطريقة ديال التعامل ديال الطرف الآخر معنا؟ واش كنلغيو مواعيد، كنبتعدوا على أصدقاء، على عائلة، كنبدلوا العادات ديالنا فقط باش نبقاو متوفرين وقرابين لهذا الشخص هذا؟ واش كنخافوا نقولوا الرأي ديالنا أو لا نختلفوا معاه حيت كنظنوا أنه يقدر يبعد علينا؟ هنا كتولي المسألة أكبر من كنبغيو هاد الشخص بزاف. الشخص المتعلق بشكل مفرط ممكن يبدا يقيس العلاقه باستمرار، واش هاد الانسان تبدل، واش ما بقاش كيبغيني، واش كيهضر مع شي حد اخر، وعلاش ما جاوبنيش يعني. وكل ما حصل هاد الشخص على الطمانينه كيرتاح واحد شويه، ولكن من بعد كيرجع داك القلق من جديد. وبالتالي واحد من اهم الاسئله اللي ممكن نسولو راسنا هو واش هاد العلاقه كتعطينا القرب ولات كتفرض علينا المراقبة المستمرة؟ فاصل موسيقي مستمعينا الكرام مع عبد الفتاح قريني وجميلة البدوي، شكرا، وغادي نعود نرجع لكم، خليكم معنا.

0: ميديا ويكاند الأسرة محمد البدوي.
1: مازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو التعلق العاطفي المفرط، يعني ملي كيولي الحب واحد الحاجة اللي ما نقدروش أننا نستغناو عليها. تكلمنا أولا على كيفاش كنعرفوا أن التعلق خرج من الحب ولا حاجة اللي هي مفرطة. دابا نتكلموا على ملي كتولي العلاقة بالنسبة لنا هي العالم كامل، أشنو كنخسروا من الحياة ديالنا. واحدة من أخطر النتائج ديال التعلق المفرط هي أن الإنسان ما كيحسش مباشرة بأنه كيتخلى على حياته، كيبدا غير بشوية بشوية، رسالة اللي كتخليه يلغي واحد الخرجة، مكالمة اللي كتخليه يخلي كل شيء أو لا يخلي غير واحد الحاجة اللي كان موالف أنه كيديرها، واحد الرغبة في إرضاء الطرف الآخر كتخليه يتنازل على الرأي دياله، ومن بعد كيولي الأصدقاء أقل الحضور والهوايات كتختفي والوقت الشخصي كيولي محدود، وفي الأخير يمكن يلقى الإنسان راسه كيسول إلى ما كانش هاد الشخص يعني أشنو اللي غادي يبقى ليا في الحياة ديالي. وهنا كتبان واحد المفارقة مهمة، فالإنسان كيتعلق بالآخر باش ما يحسش بالوحدة، ولكن كل ما تخلى على حياته الخاصة كيولي أكثر خوف من الوحدة وبالتالي أكثر تعلق. لذلك الاستقلالية العاطفية ماشي المعنى ديالها أننا ما نحتاجوش للآخرين ولا أننا خاصنا نكونوا أقوياء ديما ونحلو كل شيء بوحدنا، المعنى ديالها أن العلاقة تكون جزء مهم من الحياة ديالنا ماشي الحياة ديالنا كلها. أن أشخاص آخرين، أن اهتمامات، أهداف، وقت خاص، مساحة اللي نرجع فيها لرأسنا، وحتى في العلاقة القوية خاص الإنسان يبقى عنده واحد الإحساس بأنه شخص كامل، ماشي النصف يعني النصف ديالو كيتسنى والنصف الآخر يعني كذلك كيتسنى باش أنه يكتمل. وهنا سؤال

سؤال مهم بزاف. فإلا اختفت العلاقة غدا، واش غادي يبقى فيك الحال ولا يعني غادي تحتاج يعني شوية ديال الوقت باش أنك تجاوز، ولا غادي تحس أن الحياة ديالك كاملة اختفت معها؟ فالجواب على هذا السؤال ممكن يكشف لك بزاف ديال الحوايج على حجم التعلق عندك. فاصل موسيقي مستمعينا الكرام، غادي نسمعوا العادل إشبي مع كاميكاز في ماشي نورمال، وغادي نعود نرجع لكم مستمعينا، خليكم معنا.

هادي لي شبي وكاميف ماشي نورمال، وكنتمنى تكونوا مستمعينا الكرام كتسمعوا لينا هاد الصباح وانتوما نورمال وانتوما مزيانين وانتوما فرحانين وفي احسن الاحوال. ومثلا غادي نستمروا نتكلموا معكم يعني على الموضوع اللي خصصناه لهاد الفقره هذه، اللي هو التعلق العاطفي المفرط. يعني ملي كيولي الحب حاجه اللي ما كنقدروش حنا نستغناو عليها، ففين كيسالي الحب وكيبدا التعلق المفرط؟ تكلمنا اولا على كيفاش كنعرفوا ان التعلق خرج من الحب ولا حاجة مفرطة، وعلاش كنحتاجوا أحيانا يعني شخص واحد باش أننا في الحياة ديالنا نحسوا بالأمان، وكذلك يعني ملي كتولي العلاقة هي العالم كامل بالنسبة لنا، فأشنو إحنا كنخسروا من الحياة ديالنا. دابا غادي نتكلموا على واش يمكن أننا نبغي واحد الشخص ونكونوا متعلقين به بلا ما نفقدوا إحنا رأسنا، لأن التخلص من التعلق المفرط ما كيعنيش أننا خاصنا نقطعوا العلاقة أو لنوليو باردين أو لما نبقاوش نهتموا بالطرف الآخر. الهدف هو أن العلاقة ترجع لواحد المكان اللي كان يعني أكثر توازنا، وأول خطوة ممكن تكون هي أننا نلاحظ السلوكيات اللي كتغدي التعلق، بحال المراقبة المستمرة، طلب الطمأنة بشكل متكرر، مثلا كنفسروا كل تأخير على أنه رفض، أو مثلا أننا نلغيو الحياة ديالنا الخاصة، أو نخليو المزاج ديالنا يكون تابع بالكامل

الطرف الآخر. من بعد يمكن نبدأ نرجعوا بالتدريج للحياة اللي ولات بالنسبة لنا مهمشة، بحال الأصدقاء، الهواية، الرياضة، مشروع، وقت لنا بوحدنا، أو حتى يعني نتعلموا أننا نقدروا نحسوا بالقلق بلا ما نتصرفوا مباشرة بناء عليه. مثلا إلى ما جاوب الشخص على واحد رسالة، فمشي ضروري نصيفطوا 5 رسائل أخرى باش يعني نقصوا من القلق. ممكن نعطيه واحد المساحة ديال الوقت ونكملوا النهار ديالنا عادي. إذا حسينا أننا محتاجين نسمعوا كلمة اللي تطمننا، فنسولوا رأسنا أولا واش حنا محتاجين فعلا معلومة من هذا الشخص، ولا محتاجين غير نهدؤ ديك القلق اللي كاين عندنا حنا الداخل. ومع الوقت فالإنسان كيتعلم أن الإحساس بعدم اليقين ممكن يكون يعني مزعج، ولكن ماشي بالضرورة يكون خطير. وإذا كان التعلق قوي بزاف لدرجة أنه كيأثر بشكل واضح على الحياة اليومية، أو لا كيخلي الشخص يعيش واحد القلق مستمر، أو لا يدخل في مراقبة أو تحكم أو علاقات لمؤدية، فهنا الاستعانة بأخصائي نفسي يمكن تكون خطوة مفيدة ومهمة بزاف. ماشي لأن الشخص ضعيف، ولكن لأن بعض الأنماط العاطفية كتحتاج مساعدة باش تتفهم وتتغير. فالتعلق ماشي هو الحب، كما أن الاستقلالية ماشي هي البرود. من الطبيعي نحتاجو الناس اللي كنبغيوهم ونفتقدوهم ونحسو بالحزن ملي كيبعدوا علينا، ولكن كاين فرق بين أننا محتاجين الوجود ديال الشخص وكنختاروه في حياتنا، وبين ما نقدروش نكونوا حنا بخير ومزيانين إلا يعني ملي كيكون هاد الشخص موجود. فالعلاقة الصحية كتخلي الآخر يكون مهم، ولكن ما كتخليش الوجود ديالنا النفسي معلق بالكامل على هذاك الطرف الآخر. كتخلينا نبغيه ونحتاجه، ولكن كذلك نحتفظه ونحافظه على الشخصية ديالنا، نحافظه على العلاقات ديالنا بالاهتمامات ديالنا وبالقدرة ديالنا أننا نكون بخير حتى في الأوقات اللي ما كيكونش فيها الشخص الآخر حاضر. ويمكن واحد من أقوى الأسئلة اللي كنطرحوها على رأسنا هو واش احنا كنبغيه هذا الشخص، ولا عندنا واحد خوف كبير من الحياة بلا به. حيث الحب كيقدر يقربنا من واحد الشخص، ولكن التعلق المفرط يقدر يخلينا نضيع راسنا وحنا كنحاولوا أننا ما نضيعوش الشخص الآخر. والسؤال ديال هاد الفقرة هادي مستمعينا الكرام، واللي هو واش سبق لكم حسيتوا أن غياب شخص معين كيبدل لكم النهار ديالكم كامل، وأن المزاج ديالكم والراحة ديالكم ولات مرتبطة بالطريقة ديال التعامل ديالو معكم؟ وفين كتكون بالنسبة لكم الحدود بين الحب القوي والتعلق المفرط؟ ده هو السؤال ديال هاد الفقرة هادي مستمعينا الكرام، وكنتمنى كل واحد يكون عنده الجواب الصحيح على هاد السؤال هذا، ويكون دائما يعني السلامة النفسية هي أهم حاجة اللي خصنا نفكروا فيها. مستمعينا الكرام ما تمشيو فين، غادي نرجع لكم بعد موجز الأخبار ديال العاشرة باش نتكلموا على موضوع مهم بزاف، اللي هو ملي الزوجة كتمرض كيفاش يقدر الزوج يكون سند حقيقي لها، أشنو كتحتاج الزوجة من الشريك ديالها في الفترة ديال المرض، وكيفاش يقدر الزوج يساندها نفسيا وعمليا بلا ما يشفق عليها وبلا ما يحسها بأنها ولات عبء عليه. هذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه بعد موجز العاشرة مستمعينا الكرام، فخليكم معنا. دابا غنخليكم مع أسماء المنور صبية.

0: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Midi 1.
1: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
2: L'Orchestre Symphonique Royal ouvre sa nouvelle saison artistique avec un grand concert de musique romantique. Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar et les ouvertures Roméo et Juliette de Tchaïkovski et Tannhäuser de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h, le 17 octobre au Palais des Arts de Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Midi 1.
3: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
4: معكم محمد بن عبو في تقديم موجز العاشرة، أهلا بكم. والبداية من المغرب، حيث ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أمس برباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية الجديدة. بهذه المناسبة ألقى الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء البرلمان، حدد فيه مجموعة من الأولويات الاستراتيجية، كما تطرق فيه إلى موضوع الهجرة منوها في هذا الصدد بالمقاربة المتوازنة التي اعتمدتها المملكة في تدبير الظاهرة. على الصعيد الداخلي، أكد الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، داعيا إلى مواصلة تنفيذ المشاريع المبرمجة في مجال البنية التحتية بالتوازي مع إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، مذكرا في نفس الوقت بضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية. إلى الجارة الشمالية، حيث تنطلق الحملة الانتخابية في إسبانيا اليوم بعقد أولى تجمعات الانتخابية لكل من بيدرو سانشيز ومنافسه المحافظ، فيما لا تزال البلاد تحت وقع أزمة السكن. وفي ظل مناخ يتسم بتوترات اجتماعية حادة، يقوم بيدرو سانشيز الذي يتولى السلطة منذ 8 سنوات بأولى جولات الانتخابية في منطقة الأندلس بجنوب البلاد. ويعود سانشيز في خطوة ذات دلالة رمزية إلى منطقة دوس إرمانس في ضواحي إشبيلية، حيث كان قد أطلق حملته الانتخابية عام 2023 والتي حقق خلالها نتائج لافتة مكنته من الاحتفاظ بالسلطة رغم التوقعات التي لم تكن تصب في صالحه. ننتقل إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 8 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال جراء ضربات روسية فجر اليوم على مدينة زاباروجيا بجنوب شرق أوكرانيا بحسب السلطات المحلية والشرطة الأوكرانية. قال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة زاباروجيا عبر تيليجرام إن روسيا استهدفت أحياء سكنية في المدينة ب5 قنابل جوية موجهة. على الصعيد الدبلوماسي، أعلنت الولايات المتحدة أنها جرت محادثات بناءة خلال اجتماع في فلوريدا مساء أمس مع أوكرانيا، دعي إليه أيضا مستشار الأمن القومي لدول أوروبية عدة في محاولة لإيجاد تسوية للحرب مع روسيا. ورحب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بالمحادثات، موضحا أن النقاشات تناولت خصوصا تدابير قصيرة الأجل تتعلق بالاستعداد لفصل الشتاء وضمانات أمنية، فضلا عن ترتيبات طويلة الأجل لأمن أوكرانيا وأوروبا. في أخبار كرة القدم المغربية، تعادل المغرب التطواني مع الفتح الرياضي بدون أهداف مساء أمس برسم الدورة الثالثة من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم. وعقب هذا التعادل، رفع المغرب التطواني رصيده إلى 3 نقاط في المركز 12، فيما حصد الفتح نقطته الأولى هذا الموسم بعد 3 مباريات في المركز 14. وتتواصل منافسات الدورة اليوم بإجراء مباراتي الكوكب المراكشي واتحاد طنجة وأمل تزنيت والدفاع الحسني الجديد، على أن تختتم الأحد بمباريات الوداد الرياضي والنادي المكناسي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظات، ويعود إليكم محمد البدوي في برنامج ويكاند الأسرة. متابعة طيبة، إلى اللقاء.
5: تسالي لك السلط في أكثر وقت محتاجه، مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب، السول ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحول المكالمات انترنت اولا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز تاع بانجم 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. ميدي 1، كازابلانكا 99.6، رباط 97.5.
6: ميدي 1، ويكاند الأسرة، محمد البدوي.
7: اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كان الأسرة. اذا كنتوا عاد التحقتوا بنا في الساعه الثانيه للبرنامج والجزء الثاني ديال ويكاند الأسرة صباح، واللي خصنا هذه الفقره هذه مستمعينا الكرام باش نتكلموا على ملي الزوجه كتمرض كيفاش يقدر الزوج يكون سند حقيقي لها، فاشنو كتحتاج الزوجه من الشريك ديالها في الفتره ديال المرض، وكيفاش يقدر الزوج يساندها نفسيا وعمليا، يعني بلا ما يشفق عليها وبلا ما يحسسها بانها راها ولات عبء عليه يعني في الحياه ديالو. فمستمعينا الكرام هادشي غادي نتكلموا عليه بعد ما نسمعوا لسميرة بن سعيد مازال.

سميرة بن سعيد مازال في ويكاند الأسرة مستمعينا الكرام على ميدي أن. غادي ندخلوا دابا الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو ملي الزوجة كتمرض كيفاش يقدر الزوج يكون سند حقيقي لها، لأنه في العلاقات الزوجية كنكونوا غالبا متعودين على واحد الإيقاع، كل واحد عنده المسؤوليات ديالو، الخدمة، الدار، الوليدات، المواعيد، الزيارات والحياة اليومية. ولكن ملي الزوجة كتدوز من واحد الفترة ديال المرض أو التعب صحي فكتحتاج وقت وعناية. هذا الإيقاع كامل ممكن يتبدل، الحاجة اللي كانت بسيطة كتولي مجهود، والمسؤوليات اللي كانت مقسومة بطريقة معينة خاصها تعاود تتوزع، وحتى نفسية الزوجة ممكن تأثر لأنها ما بقاتش قادرة تدير بعض الحوايج اللي كانت متعودة عليها أنها تديرها. وهنا الزوج ممكن يقول أنا واقف معها شنو نقدر ندير كتر، بينما الزوجة ممكن تكون محتاجة لشي حوايج أخرى اللي ما كتطلبهاش بشكل مباشر، لأن الدعم ماشي دائما هو أن الزوج يقول ها أنا كاين أنا هنا، ولكن أنه يعرف كيفاش يكون هنا فعلا. ملي كتكون الزوجة مريضة واش أول حاجة محتاجها هي الحلول ولا الإحساس بأنها ماشي بوحدها؟ شي مرات ملي كنشوفو يعني شي شخص مريض أول رد فعل عندنا هو أننا كنقلبوا ليه على الحل، طبيب آخر، شي دواء آخر، نصيحة، تجربة ديال شي واحد، أو لا يعني مثلا شي حد من العائلة اللي كيجي وجربي هاد الشي راه نفع فلانة. ولكن الزوجة في هاد اللحظة هذه ممكن ما تكونش محتاجة دائما لشي واحد اللي يحل لها المشاكل، ممكن تكون محتاجة لشي حد اللي يسمعها ويعترف بأن المرحلة اللي كتدوزها صعيبة. ممكن تقول أنا عيانة اليوم، والجواب ما يكونش مباشرة من الزوج ديالها خاصك ترتاحي وديري كده وكده، وإنما ببساطة خصو يقول لها أنا عارف باللي انت عيانة وأنا معك ونقدر نعاونك في أي حاجة بغيتها. هذا الفرق الصغير في الكلام ممكن يكون عنده معنى كبير، لأن المرض شي مرات كيخلي الإنسان يحس أنه فقد جزء من السيطرة على الحياة ديالو، ما بقاش قادر يدير بعض الأمور اللي ممكن يعني كان كيديرها عادية يعني بلا ما يحتاج لشي شخص آخر. ممكن الزوجة يعني تحس بالقلق أو بالإحباط ولا حتى بالذنب لأنها ولات محتاجة للمساعدة. وهنا الزوج يقدر يساعد بطريقة مهمة، ما يخليش الزوجة تحس أنها خاصها تعتذر لأنها مريضة، ماشي كل مرة خاصها تبرر علاش ما قدرتش تدير شي حاجة لأنها مريضة ولا علاش محتاجة أنها ترتاح. وحتى إلا كان الزوج خايف عليها فما خاصش الخوف ديالو يتحول إلى ضغط اللي كيمارسو عليها، لأن الدعم النفسي كيبدأ أحيانا من الحاجة اللي هي بسيطة بزاف، هي أننا نسمعو، ما نقاطعوش، ما نقللوش من القيمة ديال الألم اللي كتحس به، وما نحاولوش نكونوا أذكى من المرض. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي، غادي نسمعوا الحبيبي ده هشام عباس وغادي نعود نرجع لكم، خليكم معنا.

0: ميديا ويكاند الأسرة، محمد البدوي.
1: مستمعينا الكرام، ملي كنحاولوا نحميو الشخص اللي كنبغيو، واش ممكن بلا ما نحسو نزيدو عليه الإحساس بالعجز؟ ملي كتكون الزوجة مريضة، طبيعي الزوج يبغي أنه يحميها، يبغي يعرف كل التفاصيل، يسولها واش خدات الدواء ديالها، واش ارتاحت، واش خاصها شي حاجة أخرى، وممكن حتى يحاول يقرر بلاصتها بدافع الخوف عليها. ولكن هنا واحد الفرق اللي دقيق بين الدعم والحماية وبين الوصاية، لأن الشخص أو الزوجة المريضة ممكن تكون محتاجة للمساعدة، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش أنها فقدت القدرة على أنها تأخذ القرارات ديالها، أو أنها خاصها تتعامل مع كل شيء كأنها عاجزة. شي مرات كثرة الأسئلة بحال ديك المراقبة المستمرة أو لاتخاذ القرارات بلا استشارتها ممكن يخليها تحس بأن المرض ولا كيسلب منها حتى الاستقلالية ديالها. لذلك الدعم الذكي هو اللي كيسول، يعني قبل ما يقرر مثلا شنو بغيتي مني، واش بغيتي نهضر انا مع الطبيب ولا بغيتي انت تهضري مع الطبيب، واش محتاجه انني نكون معاك ولا محتاجه شويه ديال المساحات تبقاي شويه بوحدك. يعني حتى ديك التفاصيل الصغيره كتصنع فرق، لان كل انسان كيتعامل مع المرض بطريقه مختلفه. كاين شخص اللي فاش كيكون مريض كيبغي ولا كيحتاج ان العائله تكون يعني دايره به ويكون يعني كيبغي يهضر بزاف، وكاين شخص اللي فاش كيمرض ما كيبغي يشوف حتى شي حد لأنه كيكون محتاج للهدوء، وشخص آخر اللي كيبغي يعرف كاع التفاصيل، وواحد آخر اللي كيكون مرتاح من اللي كيخلي الأمور تمشي خطوة بخطوة. والزوج اللي فعلا باغي يكون سند، يعني اللي ما كي للزوجة ديالو، فما كيفترضش أنه عارف ديما أشنو هو الأفضل بالنسبة لها، كيحاول يفهم شنو هي محتاجة ليه، وكيخلي لها مساحة تبقى حاضرة في حياتها وقراراتها على قد ما كتسمح به الحالة ديالها الصحية. لأن المساعدة الحقيقية ماشي هي أننا نديرو كل شيء بلاصت الزوجة المريضة، ولكن أننا نعاونها تحتفظ على أكبر قدر ممكن من الاستقلالية والكرامة. فاصل موسيقي مستمعينا الكرام، غادي نسمعوا لمريم فارس مش أنانية، وغادي نعود نرجع لكم، خليكم معنا.

مستمعينا الكرام، الزوجة اللي كتكون كتمر من واحد الفترة ديال المرض كتبدل الصورة ديالها على نفسها، فكيفاش الزوج يقدر يحافظ على الكرامة ديالها والثقة ديالها؟ لأن المرض ما كيأثرش دائما على الجسم فقط، شي مرات المرأة ممكن تشوف تغييرات في المظهر ديالها، في الوزن، في الشعر، في الطاقة، في الحركة، أو حتى في الطريقة ديالها في العيش اليومية. ممكن تبدأ تشوف راسها بطريقة مختلفة، مثلا تبقى تقول ما بقيتش كيف ما كنت قبل، ما بقيتش قادرة ندير داكشي اللي كنت كنقدر نديرو، او لا واش مازال الزوج ديالي كيشوفني بنفس الطريقه. هنا الدور ديال الزوج حساس بزاف، لانه ممكن بلا ما يقصد يزيد الضغط عليها بشي كلمات من نوع لا ما تفكريش في هذا الشيء، ولا يقول لها لا انت مزيانه، او لا ما تبدل فيك والو. بينما الزوجه ممكن فعلا تكون كتعيش احساس اللي هو مختلف. شي مرات الدعم ما كيكونش في المحاوله ديال اننا نقنعوها بان ما وقع والو، ولكن فأننا نعطيها إحساس بأن القيمة ديالها في العلاقة ماشي مرتبطة بكونها ديما قوية وديما نشيطة، أو لا هي اللي كتعتني بالآخرين. فالزوج يقدر يبقى قريب منها، يهتم بها، يحافظ على التفاصيل اللي كانت كتجمعهم، يخليها تحس أنها مازال هي الشريكة ديالو في الحياة، ماشي فقط لأنها إنسانة مريضة، أو لا حتى طريقة الحديث ديال الزوج مهمة بزاف. ما خصوش يخلي كل الحوار يعني ديالو معها كي يدور غير على المرض ولا المواعيد ولا الأدوية، ويبقى كيسولها على الأفكار ديالها، على كيف بقات، شنو أخبارها، على كل مثلا شي حاجة اللي ضحكتها، يعني على شي حاجة اللي هي باغاها. يعني خاص الزوج يشاركها الحياة خارج المرض قدر الإمكان، لأن الإنسان ملي كيمرض ما كيتحولش إلى يعني مرض، يعني كيبقى نفس الشخص، عنده شخصية، رغبات، مخاوف وأحلام وكرامة. ومن السهل أننا نقوله للزوج خاصك تكون ديما قوي، لأن الزوج حتى هو كيقدر يتعب، فكيفاش يقدر يكون سند بلا ما يعني يكتم كل شيء؟ لأنه حتى هو ممكن يخاف، يقلق، يعيا، يحس بالعجز، أو لم يعرفش كيفاش يتصرف، خصوصا إذا كانت الفترة ديال المرض الزوجة دياله طويلة بزاف، لأنها فيها مسؤوليات إضافية وتغييرات في الروتين وفي الحياة الأسرية. والمشكل هو ملي كيحاول الزوج أنه يخاف بي كاع هاد المشاعر باش ما يزيدش الضغط على الزوجة ديالو، فكيبقى ساكت حتى كيوصل للاستنزاف. فالسند الحقيقي ما كيعنيش ان الزوج ما عندوش الحق انه يعيا، كيعني انه يعرف كيفاش يتعامل مع العيا ديالو بلا ما يخلي الزوجة تحس انها هي اللي مسؤولة على انها يعني تنقده وتعتقه، وهي اصلا محتاجة للدعم. فيقدر يهضر مع شي شخص اللي كيثق فيه، يطلب المساعدة من العائلة في بعض المسؤوليات، ينظم وقته، وياخذ حتى هو شويه ديال الراحه. وحتى في العلاقه الزوجيه ممكن يعني تكون لحظات اللي كيقول فيها حتى انا راني خايف، ولكن غادي ندوزوا هذه المرحله هذه بجوج بينا، لان هذه الصراحه هذه ممكن تكون اقوى من التظاهر بالقوه المطلقه. وفي نفس الوقت خاص الزوج يعرف ان الخوف ديالو ما خاصوش يتحول الى مراقبه اللي هي خانقه، وان الرغبه في الحمايه ما خاصهاش تسلب الزوجه الحق ديالها في اختيار بعض الامور او للتعبير على المشاعر ديالها، لان السند ماشي هو الشخص اللي ما كيطيحش ابدا، بل هو الشخص اللي كيعرف كيفاش يبقى واقف، ويعرف حتى امتى يمد يده ويطلب المساعده. لان الانسان كنعرفوا ان الانسان ملي كيمرض راه ما كيحتاج فقط شكون اللي يهتم بالجسم ديالو، كيحتاج كذلك شكون يذكره بانه مازال هو نفس الانسان، ومازال عنده المكانه ديالو والقيمه ديالو وحياته داخل العلاقه. والزواج في الاوقات الصعيبه كيبان فيه المعنى ديال الشراكه الحقيقي، وماشي ان واحد يبقى قوي والثاني ضعيف، ولكن ان القوه كتدوز من واحد للاخر حسب الحاجه. سؤال ديال هذه الفقره مستمعينا الكرام هو ملي كيدوز واحد الزوجين ولا كيدوز من واحد الفترة ديال المرض وكيعيا يعني واحد تعب طويل، واش السند الحقيقي هو

0: rapidement, et ce, malgré les sanctions qui pèsent sur le pays. En réaction, l'Allemagne dit aujourd'hui à l'AFP travailler toujours avec les autres pays de l'Union européenne à établir de nouvelles sanctions envers la Russie. En Cisjordanie occupée, les violences ne cessent guère. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, les forces israéliennes et des colons ont encerclé une maison de la région ce samedi, tirant des gaz lacrymogènes sur les personnes à l'intérieur. Au Zimbabwe, l'ONU alerte sur la prévalence élevée de mariages d'enfants et des grossesses précoces. Les Nations Unies appellent à des mesures concrètes pour protéger les droits et améliorer les conditions de vie des filles. En Inde, pour finir, le chef du mouvement des CAFA, fer de lance de la révolte étudiante en Inde, a été arrêté ce samedi à New Delhi par la police. Il avait appelé à une manifestation non autorisée qui devait se tenir aujourd'hui pour exiger la démission du président de la commission électorale, selon son parti. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Mehdi 1. C'est la suite de vos émissions Week-end à Lousra avec Badawi sur notre antenne Maghreb et Matin Week-end avec Salma sur notre antenne Afrique.
1: Mehdi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2.
2: ليس برنامج حواري هو غرفة اعتراف للقرارات المصيرية. هو المساحة التي نطفئ فيها أضواء الشهرة ونشعل فيها ضوء الحقيقة على لحظة واحدة، نقطة تحول.
3: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل سبت وأحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
4: ميديا ويكاند الأسرة، محمد البدوي.
5: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام في ويكند الأسرة. إذن كيف ما ذكرنا سابقا، في شهر 10 في شهر أكتوبر كنسمعوا بزاف على السرطان ديال الثدي وعلى الأهمية ديال الكشف المبكر والفحص والوقاية، وهذه كلها رسائل اللي هي أساسية ومهمة بزاف. ولكن بغينا نقربوا أكثر من مرحلة أخرى اللي ما كنهضروش عليها بزاف واللي هي كذلك يعني عندها نفس القدر ديال الأهمية، هي نتكلموا على أشنو كيوقع من بعد ما يتم تشخيص ديال سرطان الثدي. واش كاع المريضات كيدوزوا من نفس العلاج؟ واش الجراحة دائما هي الخطوة الأولى؟ وعلاش كاينة مريضة اللي كتبدأ بالعلاج قبل العملية ومريضة أخرى اللي كتدخل مباشرة للجراحة؟ وشنو اللي كيخلي الطبيب يختار العلاج الكيميائي أو الهرموني أو العلاج الموجه أو المناعي أو العلاج الإشعاعي؟ وبمعنى آخر غادي نحاولوا نفهموا اليوم كيفاش كتبنا الخطة ديال العلاج يعني ديال سرطان الثدي، علاش ما كاينش علاج واحد اللي يقدر يكون كيصلح لجميع المريضات. وباش نتكلموا اكثر على هذا الموضوع هذا ونتعمقوا فيه اكثر، فانا فرحان بزاف انه اليوم يكون معنا الدكتور محمد عفيف الاخصائي في علاج الاورام والسرطان. ونقول له اهلا بك دكتور ومرحبا بك معنا في كان الاسره، وشكرا بزاف على قبول الدعوه.
6: صباح الخير سي محمد، صباح الخير مستمعي الكرام، شكرا جزيلا على الدعوه.
5: اهلا،
6: الله يبارك فيك، فرصة سعيدة أننا في كل شهر أكتوبر نهضروا شي على سرطان الثدي ونذكروا بالأهمية ديال الفحص المبكر ونوعيوا الناس شوية، وفي نفس الوقت نسلطوا الضوء شوية على كيفاش يتعالج سرطان الثدي باش الناس اللي كان عنده شي تخوف ولا شي حاجة، خصوصا السيدات اللي كان عندهم شي تخوف ولا شي حاجة، يمشي هذا التخوف ويفهموا شوية شنو هو سرطان الثدي وشنو هما طرق العلاج ديالو.
5: نعم دكتور، وشكرا بزاف لانك اليوم كاين معنا باش تبين لينا الخطط ديال العلاج ولا كيفاش كتبنا الخطه ديال العلاج، وعلاش ماشي كل المريضات يعني كيتلقاو نفس العلاج. فملي كنسمعوا ولا ملي كتسمع المراه لاول مره بانها مصابه بسرطان الثدي، اول سؤال كيجي في بالها غالبا هو اشنو غادي يوقع من بعد، شنو غادي ندير دابا؟ ولكن طبيا القرار ما كيكونش بهذه البساطه هذه يا دكتور. فشنو هي المعلومات اللي خاص الطبيب يعرفها اليوم على الورم وعلى المريضة قبل ما يحدد الخطة ديال العلاج؟
6: ألوغ اللي خص يعرفوا المستمعات والمستمعي الكرام أن سرطان الثدي ماشي مرض واحد، هو مجموعة من الأمراض اللي غير متجانسة كلها تتشترك في أنها تكاثر ديال خلايا سرطانية في الثدي، ولكن هذوك الخلايا السرطانية ماشي كلهم عندهم نفس الأصل، ماشي كل عندهم نفس التطور، وماشي كل عندهم نفس البيولوجيات الورم، وبالتالي حتى تطور المرض ما تيكونش بحال عند جميع السيدات وتا عند الرجال، لان سرطان الثدي تقدر يقيس الرجال بكيفية اقل.
5: نعم.

0: ولكن تيقيس حتى الرجال، ولكن بالخصوص النساء، لان اكثر من 99% من الحالات هما حالات ديال النساء.
1: نعم.
0: الوغ من بعد ما كيقوم التشخيص سواء عن طريق الفحص المبكر، سواء عن طريق ظهور اعراض وسيده استشارات الطبيب واكتشفنا انه كاين سرطان، اول مرحله واللي تنأكد عليها هي اخذ خزعه او لا بيوبسي باش نعرفوا النوع ديال الورم. وفي هذه كاين واحد الاشكاليه اللي ولات مطروحه مؤخرا، هي واحد التخوف الغير المبرر، واحد المعلومات المغلوطه اللي ولات تنتشر بزاف ديال ان العينه ملي كديرها السيده راه كتقدر تسبب في انتشار ديال الورم. وللاسف هذه المعلومه ولات منتشره بزاف، وهي معلومه مغلوطه وكتؤدي في بعض الحالات الى تاخر في العلاج، لان بعض السيدات تيخافوا تدخل لك انا غناخذ العينه، خديت العينه المرض غينتشر، خديت العينه المرض غيتفرقع. فبالتالي بعض السكاني للاسف باقي تنشوفوا حالات ديال تاخر العلاج، لان السيده كان عندها تخوف من انها تاخذ العينه.
1: نعم.
0: ما كاين حتى شي سرطان ديال الثدي في العالم كامل دابا حاليا كيتعالج بدون عينه او لا بدون خزع، لان هذيك العينه هي اللي كتعطينا واحد العدد كبير من المعلومات على اولا بعد التشخيص واش سرطان ولا ماشي سرطان.
1: نعم.
0: لان الطريقه الوحيده باش نعرفوا واش سرطان ولا ماشي سرطان هي تاخذ ديك العينه وتحلل في الميكروسكوب ونعرفوا باللي كاينين خلايا سرطانيه. ثاني حاجه ديك العينه كتعطينا نوع ديال السرطان، واش النوع الاكثر انتشارا اللي كانت شحال هذه كانت تسمى الكارسينوم كانالير، دابا تسمى سرطان غير ده خصائص عامه او لا سرطان نون سبيسيفيك اللي هو الاكثر انتشارا تيمثل تقريبا واحد 80 حتى 85%، او لا سرطانات اخرى بينها سرطان اللوبولير بينها الساركومفيلود بينها عدد من السرطانات الاخرى اللي كيكونوا تيقدروا يقيسوا الثدي. ثالث حاجه تيعطينا واحد المعلومات حول بيولوجيه الورم، واللي هي واحد الحاجه حاليا ولات ضروريه في العلاج ديال السرطان ديال الثدي. شنو هي بيولوجيه الورم؟ هي واش الورم فيه عدد من المستقبلات اللي كيقولوا لنا ان هذا الورم يحتاج هذا العلاج ولا هذا العلاج وهذا العلاج. وهذه المعلومات البيولوجيه المهمه هي وجود مستقبلات الهرمونات، كنقلبوا على وجود مستقبلات الهرمونات الاستروجين والبروجستيرون، وتنشوفوا واش كاين مستقبلات التكاثر الخلوي عن طريق واحد البروتين اللي كيتسمى بروتين HER2. لهادو بجوج عوامل اساسيه وضروريه كتعمل في العينه باش نعرفوا نوع ديال الورم. لان هاد المستقبلات الاي اش ولا شويه ولا شويه الاي اش الاي بي الريسبتور ديال الاستروجين، المستقبلات الاستروجين ومستقبلات البروجستيرون زائد المستقبلات البروتينيه ديال لا شويه ديال لا شويه دو تيخلونا نحددوا النوع ديال السرطان. لان حاليا ما بقيناش نهضروا على سرطان ثدي واحد، واش تنهضروا على سرطان من نوع المستقبلات الهرمونيه الايجابيه، مستقبلات الاشويغ دو السلبيه بطيء التكاثر اللي كيتسمى اللومينال ا، او لا سريع التكاثر او لا الاشويغ دو بوزيتيف اللي كيتسمى اللومينال بي، او لا مستقبلات هرمونيه سلبيه ولكن مستقبلات بروتين الاشويغ دو ايجابيه اللي كيتسمى نوع اشويغ دو، او لا اللي ما فيش المستقبلات لا البروتينيه ديال الاشويغ دو ولا الهرمونيه اللي كيتسمى الثلاثي سلبي.
1: نعم.
0: لان كل نوع عنده تطور سرعه التطور ديالو وخطوره ديالو.
1: نعم.
0: وسرعه الانتشار ديالو، وبالتالي طريقه العلاج ديالو كتختلف.
1: نعم.
0: الا كان ديك الساعات على حسب النوع واش لومينال ا ولا لومينال بي او لا اشويغ دو بوزيتيف او لا ثلاثي سلبي، ديك الساعات تنحددوا طريقه العلاج.
1: نعم.
0: وطريقه العلاج ما كتعلقش فقط بوجود بالنوع او لا بيولوجيه الورم، يعني نوع الورم. ديك الساعات كنشوفوا حتى المعطيات الاخرى، واش الحجم ديال الورم قداش، واش كاينين ولاسس في الابط ولا لا، يعني واش تجاوز المرحله ديال الثدي انه بدا كيقيس العقد اللمفاويه اللي كاينه في الابط، يعني تجاوزنا من المرحله الاولى للمرحله الثانيه. الا كانوا وجود عقد لمفاويه في الابط مقيوسين ديجا كنكونوا في واحد العامل خطر اللي مرتفع. والرابع والعامل الرابع هو الحجم ديال الورم ديال السيده والسن ديالها والرغبه ديالها في المحافظه على الثدي.
1: نعم.
0: داكوغ، هادو كلهم هاد العوامل تناخذهم حنا كاطباء وكنناقشوا ديك الساعات الملف في واحد الاجتماع اللي كنديروه دوريا اللي كيتسمى لا ار سي بي، او الاجتماع لمناقشه الحاله اللي تكون فيه اختصاصي الجراحه، اختصاصي العلاج بالاشعه، اختصاصي العلاج الكيماوي، احيانا تيكون معنا حتى اختصاصي ديال الجراحه التجميليه، اختصاصي ديال الشرح الدقيق، باش ديك الساعات نقرروا افضل طريقه ولا افضل خطه علاجيه المناسبه لهذيك السيده.
1: لا.
0: لان السيده اللي عندها ورم في البدايه ديالو ماشي هي السيده اللي عندها ورم متقدم.
1: لا.
0: السيده اللي عندها ثدي صغير وبغات تحافظ عليه ماشي هي السيده اللي عندها ثدي كبير بامكانها

0: الجراحة محافظة بدون مشاكل، والسيدة اللي عندها ثلاثي سلبي ماشي هي السيدة اللي عندها سرطان من نوع الليمينال.
1: نعم، هنا كما قلتي كتختلف الخطط ديال العلاج، كاين اللي كيختار انه يدير العلاج قبل ما يدير العمليه، وكاين كذلك من الاكثر الافكار اللي كتخوف لانك تكلمتي عليها دابا دكتور، هي ان بعد تشخيص المراه اوتوماتيكمون كتولي تفكر في ان غادي يتم استئصال ديال الثدي ديالها، فامتى يمكن اننا نحافظوا على الثدي ولا استئصال الورم فقط، ولا امتى كيكون استئصال الثدي هو الخيار الانسب او الضروري باش نقدروا اننا نعالجوا ديك الحاله؟
0: هاد الشيء يعتمد على هاد المعطيات اللي هضرت عليهم سابقا. في حالات مثلا نعطيك جوج ديال الامثله، المثل الاول سرطان من نوع اللي ماشي خبيث جدا او لا سريع الانتشار، ماشي مثلا ثلاثي سلبي، السيده مثلا عندها النوع ليمينال. النوع ليمينال اون جينيرال بصفه عامه تنحاولوا ديما نبداو بالعلاج الجراحي، وهنا كاين الامكانيه اذا كانت السيده عندها رغبه في المحافظه على الثدي ديالها، وفي نفس الوقت الحجم ديال الثدي ديالها يسمح بالمحافظه، رحنا ديما تمشيو جراحه محافظه.
1: نعم،
0: بالتالي ديك الساعات السيده اذا كان عندها الثدي ديالها كبير والورم حجم ديال الورم ماشي كبير، يعني بامكان السيده تقوم بواحد الجراحه محافظه، ولكن في نفس الوقت تجميليا مقبوله. يعني الغرض ما كاين حتى شي فائده مثلا ان السيده الثدي ديالها تغير الورم كبير ونزولوا الورم ونخلي لها الثدي فيه واحد 5% ولا 10% في الثدي ديالها، ما غاديش تجميليا ما هي ما غاتكونش راضيه على الشكل ديال الثدي اللي غيبقى عندها. فبالتالي خاص يكون النتيجه ديال الجراحه تكون مقبولة جماليا للسيدة، لأن استئصال الورم كافي علاجيا لعلاج الورم بدون حاجة للاستئصال الكلي. ديك المعلومة ديال أن نزولت استئصال الثدي كامل باش نتهنى علميا وطبيا ما عندها حتى شي اساس. النساء اللي عندهم استئصال فقط الورم بدون الحاجة لاستئصال الثدي راه كيستافدوا من نفس النسب ديال الشفاء ونفس احتماليه ديال الشفاء مقارنه مع النساء اللي داروا الاستئصال ديال الورم كامل.
1: نعم،
0: ديال الثدي كامل اسمح لي. فبالتالي السيده اذا كان الورم الحجم ديال الثدي ديالها كبير والورم صغير بامكاننا نقوموا بواحد الاستئصال ممكن، ففي ديك الحاله راه كنديروا الجراحه، كنبداو بالجراحه هي الاولى، وعاد بعد الجراحه عندنا التشريح الدقيق ديال العمليه، تيكون عندنا معطيات اخرى اللي تيقولوا لنا واش هاد السيده غتحتاج من بعد علاج كيماوي ولا لا. خاص تعرف السيدة أنا ماشي أي مرأة عندها سرطان الثدي راه غدير علاج كيماوي مباشرة، كاينين نسبة من النساء اللي ما كيديروش ما كيحتاجوش العلاج الكيماوي، لأن بعد الجراحة كنشوفوا الحجم ديال الورام، واش كانوا عندها الوسواس الإبط مقيوسين ولا لا، واش كانوا عوامل بيولوجية أخرى، واش المستقبلات الهرمونات كانت عندها إيجابية، واش المستقبلات ديال لاشيغدو كانت عندها سلبية، عدد من العوامل. إذا كانوا كلهم مزيانين راه السيده تنقولوا لها ما تحتاجيش ديري العلاج الكيماوي، غادي تقوم غير فقط بالعلاج بالاشعه، لانها ما كان عندها استئصال ديال الورم، ما كانش استئصال ديال الثدي كامل، ومن بعد كدير العلاج الهرموني اللي كيتخذ على شكل اقراص يوميه وصافي، يعني ما كتكون معفيه من العلاج الكيماوي لان الفائده ديالو ما كتكونش كبيره.
1: نعم،
0: الا كانت السيده عكس، الا كانت السيده الورم ديالها كبير والحجم ديال الثدي لا يسمح بقيام استئصال، ديك الساعات تقوموا بالعلاج الكيماوي، ولكن الهدف للعلاج الكيماوي الاولي ما قبل الجراحه تكون اننا نحاولوا نصغروا الحجم ديال الورم باش نقوموا بواحد الجراحه محافظه.
1: نعم،
0: ديك الساعات العلاج الكيماوي تيكون الهدف ديالو هو ان يسهل الجراحه المحافظه من
1: يعني كيقوم بتصغير الورم،
0: تصغير الورم باش تقوم بالاشعه بالعلاج الكيماوي الورم تيتجمع وتيصغر، فبالتالي من بعد كنقدروا نقوموا بواحد العمليه جراحيه لاستئصال الورم فقط مع المحافظه على الثدي. دونك هذه كتسمى علاج كيماوي اولي بهدف المحافظه على الثدي وعدم القيام باستئصال كلي للثدي. هدف النوع مثلا قلت لك النوع ليمينال. الحاله الثانيه اللي نهضر عليها هي مثلا النساء اللي عندهم سرطان ديال الثدي سواء ثلاثي سلبي او اللي عندهم مستقبلات ديال لاشويغدو، هادوش دراسات كل الدراسات اللي ظهرت في السنوات الاخيره بينت ان العلاج الكيماوي الاولي قبل الجراحه تطول امد الحياه وكينقص من خطوره ديال رجوع الورم. داكشي اش دابا من بعد البيو العينه الا لقينا ان السيده عندها سرطان من نوع الثلاثي السلبي او لا من نوع اشيغ دو وكان الحجم ديالو كبر من واحد سنتيمتر مثلا، يعني ابتداء من تي ام بي، ديك الساعات الدراسات تقول وحاليا توصيات الجمعيات الطبيه العالميه سواء الاوروبيه ولا الامريكيه تقول ان هاد السيدات هادو اللي عندهم سرطان الثدي من نوع اشيغ دو بوزيتيف او السيدات اللي عندهم ثلاثي السلبي العلاج الكيماوي خص يتبدا هو الاول. علاش؟ لان هاد السيدات السرطان ديالهم تيكون سريع التكاثر، امكانيه لان الاحتماليه ديال انه يكبر بسرعه او ينتشر بسرعه كتكون اكبر، احتماليه ديال انه يكونوا ديجا عندهم واحد نقيلات مجهريه اللي مازال ما بانوش لينا في السكانر ولا في البيت سكان ولكن كاينين في الجسم كتكون اكثر، فبالتالي ديك الفتره

0: غادي دير فيها السيدة الجراحة وفترة النقاهة ديالها مورا الجراحة، هذيك الفترة كتقدر تكون خطر عليها أن دوك الورم يقدر ينتشر أو لا دوك النقيلات يكبروا ويبان. فبالتالي ملي كنسبقوا العلاج الكيماوي هو الأول، فنحن من جهة كنقصوا من الحجم ديال الورم وأحيانا كيمشي الورم كامل في التالي ما كيبقاش، ومن جهة أخرى كنعالجوا حتى دوك النقيلات المجهرية اللي ما كاينينش، ما بانوش لينا في السكانر ولا في البيت سكانر، ولكن كنكونوا عارفينهم كاينين لأن هذاك السرطان معروف خبيث وأجريسيف وشرس، فبالتالي تيكون خطر ديال وجود نقيلات باقيين مجهريين ماشي في مرحله الظهور ولكن راهم كاينين، فبالتالي كتعالجهم بالعلاج الكيماوي بشكل سريع. ومن ناحيه اخرى هذا العلاج الكيماوي الاولي تيقدر يسمح لنا اننا نعزلوا النساء بعد الجراحه بين النساء اللي كانت عندهم استجابه كليه للعلاج الكيماوي الاولي. يعني ملي كتفتح كتلقى ما بقاوش خلايا سرطانيه، كان اختفاء تام للخلايا السرطانيه، وهادو تيكونوا جينيرال البرونوستيك ديالهم افضل. فبالتالي احيانا كنقدروا نقصوا لهم العلاجات من بعد، بعض العلاجات من بعد او لا نخلوا لهم نفس العلاج، وبين وكنعزلوا النوع الثاني ديال النساء بعد الجراح الكيماوي هما اللي ما كانش عندهم استجابه كليه للعلاج، يعني ملي كتفتح كتلقاو انه باقين الورم او باقين خلايا سرطانيه في التالي، وهادو اون جينيرال تيكونوا تتكون عارفهم انهم السرطان ديالهم اشرس من الاخرين، فبالتالي كتقدر تزيد لهم علاجات اخرى ما بعد الجراحه باش تزيد لهم فرص ديال الشفاء وفرص ديال سميتو. هذا عامل مهم جدا اللي ولينا كنعتمدوا عليه عالميا، كيتسمى لا بي سي ار او لا بي سي ار ريبونس هيستولوجي كومبليت، يعني استجابه كليه للعلاج الكيماوي، ولكن ما كنقدروا نعرفوها حتى تقوم السيده بالعلاج الكيماوي وكتفتح مبوراها والطبيب تشرح الدق تيجاوبك تيقول لك لا ما بقاوش خلايا سرطانيه، كاين اختفاء كلي او استجابه كامله للعلاج الكيماوي.
1: يعني
0: ذاك
1: العلاج الكيماوي كان هو اللي انه ساعد انها تختفي،
0: ساعد انها تختفي، وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت اعطانا واحد المعطى ان هذه السيده اللي عندها اختفاء كلي راه الحاله ديالها افضل، فبالتالي كنقدروا من بعد نقصوا لها عدد من العلاجات ما بعد الجراحه، نقصوا في عدد الحصص، ندخلوا لها البروتوكول.
1: نعم فملي كتسالي العمليه الجراحيه ممكن المراه تحس ان المرحله ديال المرض غتكون صافي سالات، ولكن طبيا كتكون مرحله اخرى اللي مهمه بزاف واللي هي المتابعه من بعد العلاج. فشنو كيولي خاص المريض والطبيب ديك الساعه يتابعوا من بعد ما كيتم العلاج، وشنو الامور اللي كيبقى يعني الطبيب كيراقبها خلال السنوات اللي كتجي من بعد العلاج؟
0: هو فعلا السيده ملي كدير العلاج الكيماوي من بعد الجراحه او الجراحه من بعد العلاج الكيماوي تتكون دوزات صعيب، تكون باقي مسالات العلاج فعلا، لان من بعد الجراحه او من بعد العلاج الكيماوي والجراحه ضروري كيخص السيده تقوم بعدد من الحصص ديال العلاج الاشعاعي على التدي ديالها، لانها زولت. حنا كنهضروا دابا اغلبيه الحالات نحاولوا نمشيو للجراحه محافظه على التدي، يعني استئصال فقط الورم، وهاد النساء بصفه عامه كلهم تيخصهم يديروا العلاج الاشعاعي من بعد. والعلاج الاشعاعي هو كتطور الحمد لله، تطور ولا التقنيات ولا عدد ديال الحصص، ولا تنقصوا في العدد ديال الحصص. شحال هذه كنا كنمشيو سيستماتيك ممكن نديرو 25 حصه، دابا غالب الحالات كنديرو 15 حصه 14 15 حتى 16 حصه، مي اون مويان تنديرو اغلبيه الحالات نديرو غير 15 حصه كافيه جدا. والحمد لله
1: المده ديالها الا سمحتي ديال
0: 15 حصه كيكونوا عندهم حصص يوميه، يعني تقريبا ثلاثه الاسابيع. ثلاثة الأسابيع ديال العلاج الإشعاعي، والعلاج الإشعاعي تيكون قصير في التوقيت ديالو، فيه واحد 10 دقائق تقريبا في اليوم، يعني علاج اللي سريع وماشي وما تعطيش أثر جانبية ماشي بحال العلاج الكيماوي، لأنه هو علاج محدود في في في في, في, في, في, في البلاصة اللي غنديروا لها الأشعة فقط التدي، فبالتالي إلا كانوا شي أثر جانبيات كحمرار مثلا أو التهاب ولا شي حاجة تيكون محدود في البلاصة ديال التدي وتيمشي دغيا من بعد. بعد ملي كتسالي السيده العلاج الاشعاعي حسب النوع اللي هضرنا عليه قبيلات، الا كانت من نوع المينا اللي عندها مستقبلات هرمونيه ايجابيه راه كيخصها من بعد تزيد العلاج الهرموني. والعلاج الهرموني في غالب الاحيان تيكون على شكل اقراص كتسالهم لهم السيده يوميا مده 5 سنوات، بين 5 و10 سنوات حسب خطوره ديال المرض الاولي تدير ديك الساعات، ولكن بصفه عامه العلاج الهرموني هو واحد العلاج اللي سهل واللي ما عندوش اثار جانبيه كثيره. السيده كتاخذ ديك القرص ديالها من الليل لليل وصافي، ما عندوش اثار جانبيه كثيره، وتقريبا الحمد لله حتى لا توليرونس ولا التحمل ديالو مزيان. الا كانت السيده باقا صغيره في السن وباقين عندها لي غيل بصفه عامه تقدروا نزيدوا على العلاج الهرموني بالاقراص بعد واحد الابر أو لا حقن هرمونية باش نحاولوا نقصوا لها من حدة الهرمونات اللي عندها في الجسم، لأن هذا النوع ديال سرطانات الليمينال تيكونوا حساسين للهرمونات اللي كاينين في الجسم. فبالتالي

0: هذا هو العلاج الهرموني. ملي كتسالي السيده هذا الشيء كامل الشيمي والجراحه والعلاج الاشعاعي، تتبقى المراقبه. المراقبه تضل الهدف ديالها اولا المراقبه ديال العلاج الهرموني، الاثار الجانبي ديالو، طريقه الاستعمال ديالو، واش كاين سميتو، وفي نفس الوقت مراقبه ديال الثدي ديالها، واش كاين شي حاجه ظهرات، واش كاين اثار جانبيه ناتجه عن الجراحه او ناتجه عن الاشعه، واش كاين ظهور خلايا شي ورم جديد ولا شي حاجه. الابط ديالها، اليد ديالها، واش كاين انتفاخ اليد ديالها ولا لا، لانه جينا غير شحال هذه كانوا النساء تيكرطوا الابط ديالهم كامل بعد تيولي عندهم مشكل ديال الانتفاخ ديال اليد. من بعد دابا الحمد لله داكشي غادي وتينقص ما بقاش بزاف. هذا هو الهدف ديال التتبع. وبيان سور ما عندناش غير داك التدي المريض، عندنا التدي اللي ما مريضش، وكيف ما السيده تصابت بسرطان التدي في واحد التدي ديالها، راه عندها احتماليه انها تصاب التدي الاخر. تنديروا حتى مراقبه ديال التدي الثاني، مراقبه دوريه مره في السنه عن طريق الماموغرافي، ليكوغرافي، الفحص ديال الطبيب، باش نشوفوا واش ظهرت شي حاجه في التدي الاخر ولا لا. الحمد لله لا العلاج الكيماوي اللي دارت لا العلاج الهرموني تينقص من الاحتماليه ديال الاصابه ديال بالسرطان ديال التدي الاخر.
1: نعم،
0: ديجا الاحتماليه كتنقص من بين الاهداف ديال العلاج الهرموني بالاساس، وانا كنقص من الاحتماليه ديال الاصابه ديال التدي الاخر بالسرطان، ولكن تتبقى ديما واحد الاحتماليه. فبالتالي المراقبه من بين الادوار ديال المراقبه اللي كيقوم بها الطبيب بديك المراقبه الدوريه، هي ان تنشوفوا التدي الاخر بالماموغرافي بالليكوغرافي واش كاين فيه شي حاجه، باش الا كان شي حاجه كتكتشف مبكرا وفي مرحله في البدايه ديالها.
1: نعم، فكنتمناو دائما الصحه والسلامه للجميع. في الاخير غادي نسولك دكتور واحد السؤال اللي ربما واش نقدروا نقولوا اليوم بان السرطان ديال الثدي في بلادنا ولا العلاج ديالو بيرسوناليزي، نقدروا نقولوا اكثر يعني تخصيصا ولا تخصصا، يعني في ذاك بالنسبه لكل مريضه كيكون عندها العلاج ديالها الخاص. والا كان ممكن هنا نظرا لضيق الوقت غادي نسولك سؤال اخر، يعني وقتاش المريضه كتقول بان صافي راه تهنات من المشكل ديال السرطان بعد العلاج؟
0: علاج الاكارت او لا تخصصي هو اللي ولا كيدار في المغرب كامل، يعني الحمد لله الامكانيات متوفره، العلاجات متوفره، الكفاءات متوفره. فبالتالي ولا غير مقبول ان سيده عندها سرطان الثدي تعالج بطريقه عامه، طريقه قديمه، تفتح عشوائيه، تزول الثدي ديالها كامل، تكرط الابط ديالها كامل، تعمل حصص علاج، تحمل العلاج الكيماوي اللي كانوا حصص قدامين اللي فيهم بعض المواد الكيماويه اللي كانت مؤثره، بدون خزعه كيهضرنا قبيلات، بدون بيوبسي. تقريبا اغلبيه النساء اللي كيتعالجوا بسرطان الثدي حاليا لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص تيتعالجوا وفق اخر التوصيات الطبيه. بالنسبه للاحتماليه للسرطان، ما حدنا حنا كنبعدوا على السرطان، ما حد الاحتماليه كتنقص. خصوصا بالنوع العشويه دو او الثلاثي السلبي، تقريبا بعد 5 سنين الاحتماليه تتنقص بزاف. تنقول نقدروا نقولوا للسيده الحمد لله راه الامور ولات مزيانه، تقدر دير مراقبه غير مره في السنه. النوع اللومينال او الهرموني، كتبقى الاحتماليه ديال الاصابه كتبقى طويله شويه، حتى 10 سنين 15 سنه كتبقى احتماليه. فبالتالي كتبقى المراقبه دوريه تقريبا حتى تنوصلوا ل 10 سنين.
1: نعم، واضحه دكتور. اذا سرطان الثدي كيف ما قلتها دكتور ماشي مرض واحد بنفس الشكل عند جميع النساء، وبالتالي العلاج كذلك ماشي وصفه واحده اللي كتصلح لجميع النساء. فكنتمنوا دائما الصحه والسلامه للجميع. شكرا لك بزاف دكتور محمد عفيف، اخصائي في علاج الاورام والسرطان. شكرا لك بزاف على الحضور ديالك معنا في كانت الاسره، وعلى كاع المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا هذا الصباح.
0: شكرا جزيلا. مرحبا.
1: شكرا بزاف. هكذا مستمعينا الكرام غادي نكونوا وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكند الأسرة. كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين ومفيد، ونكونوا نسناكم شوية هذا الصباح كما العادة. شكرا لكم بزاف حيت كتختاروا ميديا أن باش تكون الرافقة ديالكم في هذا الساعتين، باش دوزوا معنا في هذا الساعتين. شكرا جزيلا كذلك لتوفيق الشهري اللي كان في إخراج هذا العدد. نتلقاو غدا إن شاء الله مع 9 ديال الصباح. متابعة طيبة لباقي برامجنا على ميديا أن. الله معكم.

0: الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من 17 إلى 24 أكتوبر 26 و2000، تدعوكم مدينة فاس إلى موعد جديد مع الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم تحت شعار الشعر الصوفي إكسير الشفاء. يقدم المهرجان برنامجاً غنياً ومتنوعاً، أناشيد السماع وموسيقى روحية من المغرب والهند والباكستان وساحل العاج وألبانيا وغيرها، موائد مستديرة بمشاركة محاضرين من خلفيات ثقافية متعددة، معارض وورشات وماستر كلاس. للاطلاع على البرنامج والتسجيل www.festivalculturesoufi.com.
1: أنتم في الاستماع لميدي أن، عناوين المنتصف.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا، معكم نهى يوسف وهذه أبرز عناوين المنتصف. في واحد من أهم المواعيد الدستورية في المملكة، العاهل المغربي يفتتح الدورة الجديدة للبرلمان ويوجه خطابا لممثلي الأمة برسائل قوية للداخل والخارج. العاهل المغربي يرصد في خطابه مكامن العطب في نموذج التعاون مع الشركاء في مجال تدبير الهجرة، ويبرز التحديات الكبيرة في الشراكة مع إسبانيا نتيجة بعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع. في الخطاب الملكي توجيه إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى ووضع قضايا الشباب في صدارة أولويات السياسات العمومية، ودعوة إلى تسريع تنزيل اللامركزية واللا تمركز الإداري، وتذكير بأن الانتداب البرلماني تعاقد أخلاقي وسياسي. في المنتصف نقف عند أبرز ما تضمنه خطاب العاهل المغربي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، كما نرصد تفاعل المنتخبين مع التوجيهات الملكية كما استقاها من تحت قبة البرلمان مراسلنا عادل الزبيري. في النبأ الدولي للمنتصف، بعد فرنسا غضب تلاميذ الثانويات يمتد إلى بلجيكا، احتجاجات في بروكسل ضد التقشف ينضم إليها الطلاب رفضا لتقليص ميزانيات التعليم ورفع رسوم التسجيل بالجامعات والمعاهد العليا. في الصفحة الرياضية، صراع الصدارة يستأنف في أوروبا بعد التوقف الدولي، برشلونة وريال مدريد أمام اختبارين جديدين في الليغا، والأنظار إلى قمم المنافسة في الملاعب

0: الإسبانية والإنجليزية. ترقبوا مستمعينا تفاصيل هذه العناوين في عرض المنتصف الإخباري. أما بعد لحظات فتستقبلكم الزميلة اعتماد سلام في برنامجكم الثقافي الأسبوعي كاتب وكتاب.
1: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة، هنا السياسة كما هي مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
2: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالا على ميديا ومنصاتها الرقمية. كاتب وكتاب اعتماد سلام،
3: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وأسعد فيه باستضافة الصحفي والكاتب الأستاذ جمال الدين بن العربي. أستاذ جمال الدين أهلا وسهلا وسعداء بوجودك معنا عبر ميديا.
4: أنا أسعد بوجودي معكم في ميديا وأهلا بكم ومستمعي الإذاعة.
3: شكرا جزيلا لك أستاذ جمال الدين. سنتحدث اليوم عن كتابك بعنوان مغاربة النرويج هجرة ومسارات. قضيت تقريبا 4 سنوات في النرويج أستاذ جمال الدين كمراسل لوكالة المغرب العربي للأنباء، وعندما عدت لم تعد خالي الوفاض ولكن عدت ومعك كتاب.
4: بالفعل هو تلك الفترة التي قضيتها كمراسل لوكالة المغرب العربي للأنباء في مملكة النرويج كانت غنية بالتجارب والعلاقات الإنسانية والعلاقات المهنية والتواصل مع الجالية المغربية في المقيمة في مملكة النرويج كانت إيجابية على جميع المستويات، على مستوى المعلومات التي استقيتها عن واقع تلك البلاد وعن واقع الجالية وعن الظروف التي يعيشون فيها، وبالتالي كانت الفكرة أن أدون ملاحظاتي وأدون كذلك مشاهداتي وما استقيته من حوارات وعلاقات شخصية ومهنية التي جعلتها محورا وأساسا لتحرير هذا الكتاب الذي أعتبره كتابا أولا في مساري في مجال التأليف والكتابة، والذي سيكون منطلقا لكتابات أخرى خاصة وأن الصحفي كما تعرفين زميل اعتماد وأنه الصحفي يشاهد ويكتب، ولكن لا بد له في يوم من الأيام أن يدون ما لاحظه حتى لا تغيب تلك المعلومات وحتى لا تنقرض أو تذهب مع الرياح.
3: نعم، وكتابك أستاذ جمال الدين بن العربي هو إضافة مهمة للمكتبة المغربية خصوصا في مجال الدراسات المتعلقة بالجالية المغربية وبالهجرة. درجة العادة أنه يتم التركيز في كثير من الكتابات والمؤلفات على مغاربة أوروبا، مثلا في فرنسا، إيطاليا، إسبانيا وغيرها، ولكن على الأقل أنا لم يسبق لي أن اطلعت على كتاب يهم المغاربة في شمال أوروبا أو في بلد مثل مملكة النرويج. أستاذ جمال الدين،
4: بالفعل هناك قلة قليلة من الكتابات التي تتحدث عن تلك المنطقة من العالم، خاصة فيما يتعلق بتواجد المغاربة هناك، لكن على مستوى تأليف كتاب جامع يعطي نظرة كبيرة أو يقدم رؤية حول تواجدهم في تلك البلاد كانت هذه التجربة من قبلي، والتي جاءت لكي تميط اللتام حول واقع المغاربة في تلك الديار، وهو جاء لكي يعرف المغاربة بمغاربة آخرين يعيشون في مناطق لا يعرفون عنها الكثير، خاصة أن من خصائص الجاليات المغربية التي المعروفة لدى المغاربة ولدى الباحثين هي الجاليات القريبة جغرافيا من المغرب، مثل كما ذكرتم فرنسا، إيطاليا، إسبانيا ودول أخرى، وهي وكذلك الجالية

0: التي تقيم في بلدان كانت لها علاقات مباشرة مع المغاربة ومتواترة، إلا أنه حينما نتحدث عن النرويج وعن بلدان الاسكندنافية نرى أن العلاقات هي علاقات قديمة ولكنها غير متواترة، بمعنى وجود زخم في العلاقات وفي التقارب. قد نجد على المستوى التاريخي أن المغاربة التقوا بالنرويجيين حينما كانوا وهم جزء من شعب الفايكينغ، كذلك المغاربة كانت لهم تماس، ولكنه تماس ليس إنسانيا وليس تجاريا، بل هناك تماس على مستوى الحرب وعلى مستوى العلاقات الحربية مع سكان إيسلندا، حيث أنه حينما نراجع التاريخ نجد أن هناك مغاربة انطلقوا من مدينة سالا وتوجهوا إلى إيسلندا وأسروا بعض الأشخاص هناك وأتوا بهم إلى مدينة سالا. ولكن فيما بعد بدأ المغاربة يتواجدون في هذه المنطقة، منطقة اسكندنافيا التي تضم أيضا الدنمارك والسويد وفنلندا، التي المعروفة بالشعب شعب الفايكينغ الذي له تاريخ مهم في العلاقات مع المسلمين عموما، حيث أن الفايكينغ تواجدوا في يوم من الأيام في منطقة الأندلس حينما كان المسلمون هناك. ولكن المغاربة حاليا الذين يتواجدون في النرويج أو في البلدان الإسكندنافية تاريخهم يعود إلى فترة نهاية الستينات وبداية السبعينيات القرن الماضي، وهنا نتحدث عن أجيال متعددة، هناك الجيل الأول والثاني والثالث
1: وصولا إلى
0: والرابع، إلا
1: الرابع.
0: أن المغاربة عموما لا يعرفون عنهم الشيء الكثير. كيف حلوا في هذه الديار؟ ما هو الوضع الاقتصادي لهذه المنطقة؟ حينما تحاور أي مغربي عن معرفته بالإسكندنافيا يقول بأنهم أغنياء وهناك ديمقراطية وممارسة وتقاليد ديمقراطية وهم سعداء، لأنه في كثير من الأحيان نجد تقارير دولية تتحدث عن السعادة
1: مؤشرات
0: والازدهار
1: السعادة مرتفعة، نعم.
0: مؤشرات السعادة مرتفعة. ولكن حينما تسألهم عن هل تعرف واقع المغاربة هناك، قد يختلط له الأمر مع جالية أخرى.
1: نعم، وأنت أستاذ جمال الدين بالعربي طرحت هذه الأسئلة في الكتاب أو حاولت أن تجيب عنها فيما يتعلق بفترات وصول المغاربة، أجيالهم الأربعة كما ذكرت، كيف حلوا في مملكة النرويج، ولماذا اتجهوا تحديدا نحو الشمال على عكس كثيرين من المغاربة خصوصا في موجات الهجرة التي سبقت ذلك.
0: بالفعل كما قلت في البداية، هناك علاقات المغاربة مع دول أوروبا الغربية مرتبطة باللغة، كذلك كما مرتبطة باللغة، حينما يكون الشخص يتقن لغة أو له دراية معينة بلغة معينة فإنه حينما يفكر في الهجرة يكون تفكيره في البداية أن يذهب إلى تلك الدولة التي كان يتقن أو يعرف نوعا ما لغتها. وهنا نتحدث عن إسبانيا وفرنسا وبعض الأحيان إيطاليا ودول أخرى، إلا أن المغاربة الذين توجهوا إلى مملكة النرويج توجهوا من أجل أن يكون لهم موضع قدم في تلك البلاد وأن يحسنوا وضعهم الاجتماعي والاقتصادي. وهم توجهوا إلى هناك لأنهم وجدوا بأن المنطقة تستقبل المهاجرين بكل ترحاب وبدون أي تعقيدات إدارية. ولهذا مثلا عندما التقيت مغاربة حلوا بالنرويج منذ السبعينيات أو ستينيات القرن الماضي، سألتهم فكانت الإجابة أنهم حلوا، جمعوا أمتعتهم ثم توجهوا إلى النرويج، وبعدما استقروا اقتصاديا وكان لهم وضع شبه مستقر، جلبوا عائلتهم بشكل عادي وطبيعي وأسندت، وفي الأخير وصلوا إلى أنهم أعطيت لهم الجنسية النرويجية. فهذه السهولة والسلاسة في الاندماج جعلت أن كثير من المغاربة يفكرون في هذه المنطقة ويحاولون أن يبنوا حياة

0: جديدة عمادها الاستقرار والتطور بدون أن يكون لهم هاجس الاندماج، خاصة أننا نعلم أن بلدان اسكندنافيا عموما والنرويج على وجه الخصوص لها خاصية أن المندمجين لديها تحاول ما أمكن أن تجعلهم سعداء بهويتهم، ولكنهم مندمجون قانونا واجتماعيا وعلى المستوى الاقتصادي والثقافي في النرويج بدون أن يتنازلوا عن خصوصياتهم.
1: نعم
0: ولهذا فإن كثير من المغاربة وجدوا في النرويج ضالتهم الاقتصادية بدون أن يتخلوا عن انتمائهم الثقافي والهوية وكذلك حتى الديني.
1: نعم، وفي هذا الكتاب مغاربة النرويج هجرة ومسارات الصادر عن دار الإحياء للنشر والتوزيع بطنجة أستاذ جمال الدين بن العربي، يجد القارئ الأكاديمي وأيضا الصحفي. أضفت أيضا جزءا مهما في الكتاب يتعلق ببورتريهات لشخصيات مغربية برزت في مجالات مختلفة واندمجت في المجتمع النرويجي، النرويج المزدهرة اقتصاديا والمتطورة اجتماعيا، ولا شك أن ذلك أيضا كما قلت سهل هذا الاندماج أستاذ جمال الدين.
0: هو بالفعل أستاذ اعتماد، حاولت ما أمكن أن يكون الكتاب يجمع ما بين التأليف ككاتب، ويحاول أن أكتب فصولا من الكتاب عن طريق في بما يتيسر في مجال الكتابة الأكاديمية. وهنا أتحدث عن قضية التعريف بالنرويج كبلد باعتباره المحض الأساسي للمغاربة، وكذلك حضور المغاربة في منذ الستينيات القرن الماضي، وأجيب حول تطور وجودهم هناك، ثم في الجانب الثاني الحديث عن وجوه هذه الوجوه هي نماذج ناجحة في ميادين شتى، في ميادين التعليم والكتابة والأدب والفن
1: الطب
0: والعلوم
1: أيضا.
0: الطبية والعلوم الفلكية والميادين الاجتماعية والاقتصاد والرياضة. بمعنى أنه أسست نظريا لمن يمكن أن أتحدث عنهم في بورتريهات، وهذه البورتريهات استمدت مشروعيتها كما أقول من الكتابة الصحفية. أنت تعلمين أن البورتري لا بد له من حدود ومن قواعد أساسية يجب مراعاتها حتى يمكن أن نقرب الشخص من القارئ، حتى يكون هذا الشخص نموذجا ووعاء أساسيا لما تحدثنا عليه في الفصل أو في المحور الأول المتعلق بالنرويج والمغاربة عموما.
1: نعم، والدكتور عبد الوهاب الرامي الذي نحييه في تقديمه للكتاب أستاذ جمال الدين قال إن هذه البورتريهات تركز على التقاط العمق النفسي وأيضا الاجتماعي والتجربة الإنسانية لمغاربة النرويج.
0: هو الأستاذ عبد الوهاب الرامي التقط هذه الإشارة، وهذه الإشارة يمكن أن نجدها أو نبررها في مسألة الإقامة ل4 سنوات في النرويج. إقامة في 4 سنوات في النرويج كانت تجربة أساسية خضت فيها معركة التعرف على المغاربة. هو من النادر أن تجد مغربيا يلتقي معك، يحادثك، يجتمع معك، يحكي لك عن تاريخه، عن حلقات دراسته، عن انتمائه الجغرافي، عن سبب وجوده في النرويج. ولكن هذه المسألة تجاوزتها بالعلاقات الإنسانية التي بدأتها مع كثير من المغاربة هناك، والذين كنت ألتقيهم باستمرار، وبعضهم كنت ألتقيهم يوميا، إلى درجة أنه كان هناك تماهي اجتماعي مع العديد منهم، وهذا جعلني أقترب شيئا فشيئا من طريقة تفكيرهم ومن طريقة عيشهم ومن ميادين التي اشتغلوا عليها، زيادة على أنه هذه العلاقات جعلت البوح بكثير من الأشياء الخاصة تحدث في إعداد الكتاب، أو في كثير من الأحيان أنهم جعلوا من حياتهم الخاصة

0: خاصة جعلوها قريبة مني أنا شخصيا. وفي هذه ال4 سنوات كانت حبلة بالعلاقات التي أدت إلى أن أتحدث عن تفاصيل بعض منهم، وأتطرق إلى كثير من الأشياء التي كانوا نسبيا يخفونها على الآخرين. إن اتصل بي كثير من المغاربة في النرويج وتحدثوا معي، قالوا إن فلانا مثلا، لا أذكر الأسماء، كان يسكن بالقرب منا ونلتقيه ولا نعرف عنه أشياء كثيرة إلا حينما قرأنا الكتاب. إذا المسألة مسألة البورتري، يعني لا بد أن تقترب من الشخص مهنة، وكذلك حتى على المستوى النفسي وعلى المستوى
1: والإنساني.
0: الاجتماعي. ومثال، وهذه استعملت فيها نسبيا البحث الصحفي على المعلومة، وهذه المعلومة كانت مفيدة لإعداد كثير من البورتريهات التي أنجزتها ودونتها في هذا المؤلف.
1: وطبعا عين الصحفي كانت حاضرة وروحه أيضا أستاذ جمال الدين بن العربي. وهذا الكتاب بطبيعة الحال يمكن أن يشكل ربما أرضية لدراسات أكاديمية أوسع حول المغاربة في الشمال الأوروبي تحديدا.
0: بالفعل أستاذة اعتماد، لأنه نعرف أنه في العلاقة في المواد التي يدرسها طلبة العلوم السياسية، هناك ما يسمى بدراسة المناطق. دراسة المناطق حينما نأتي إلى منطقة معينة، مثلا شمال إفريقيا، ندرس البلدان والجغرافيا والاقتصاد والثقافة والعمران والتاريخ والعلاقات الدولية والموقع من الخريطة العالمية وتأثيرها في القرارات العالمية وفي العلاقات الإقليمية. في المغرب في كثير من الأحيان أنا التقيت أساتذة جامعيين سألوني أسئلة مباشرة عن النرويج. أنا اعتبرت بأنهم سأل أنا محظوظ بأسئلتهم، وهم المتخصصون أكاديميا.
1: ولكن
0: هذا
1: أنت لديك قوة الميدان أستاذ جمال الدين أيضا.
0: فعلا هو قوة قوة قوة قوة هذا الأمر هو تواجدي 4 سنوات. يعني لا يمكن لباحث ولا لشخص يدرس منطقة بعيدة عن المغرب بدون أن يتعمق في الجانبين. الجانب الأول هو النظري الذي يأتي من خلال المؤلفات، من خلال الدراسات السابقة، والجانب العملي أو الميداني الذي يأتي من حلوله إلى تلك المنطقة والغوص في تفاصيلها. أنا حاولت ما أمكن أن سيرة في الاتجاهين، أن أستغل أو وجودي في 4 سنوات في تلك البلاد، أن تكون دراستي ودراسة ميدانية عن قرب مع المغاربة، حتى لا يمكنني أن أتحدث عنهم من بعيد، بل أنا أتحدث عنهم عن قرب. ولذلك هناك حتى مسألة أخرى أساسية، حينما نتحدث عن المغاربة في النرويج، إذن هم مهاجرون بطبيعة الحال، فأنا أيضا وضعت نفسي كمهاجر، ولكن مهاجر مؤقت، هم
1: نعم.
0: مهاجرون دائمون، وأنا عابر، مهاجر عابر يقضي 4 سنوات له مهمة يعني في إطار عمله
1: تبدأ
0: كصحفي
1: وتنتهي.
0: وتنتهي. هم مستمرون، ولكن هذه الحياة التي غصت فيها معهم جعلتني أرى الأشياء كما يرونها، وأعيش الأشياء كما يعيشونها، وأتفاعل مع الأحداث كما يتفاعلون. وبالتالي حينما دونت ملاحظاتي فهي لم تكن مدونة عن طريق الملاحظة فقط، بل كأنني أنا جزء من هذه الجالية. ولكن حينما رجعت إلى المغرب انتهى الانتماء إلى جالية
1: نعم.
0: إلى جالية المغاربة جالية المغاربة في النرويج.
1: نعم، هل لديك رغبة في أن تعيد تجربة وتعود إلى النرويج أستاذ جمال الدين؟
0: ممكن في لحظة من اللحظات أن أرجع إلى النرويج كسائح أو كزائر أو كشخص يريد أن يرى أصدقائه الذين منذ مدة لم يلتقيهم، هناك لا زالت هناك روابط إنسانية، وكثير من المغاربة هناك في النرويج يأتون إلى المحيط.

0: حينما يأتون إلى المغرب يتصلون بي وألتقيهم في مناسبات وفي الرباط وفي أماكن أخرى من المغرب. فذلك البلد حتى لو أني غادرته بعد انتهاء فترة انتدابي فهو لا زال يسكنني، وأتتبع كثيرا من أخباره وأحاول أن أربط ما بين ما يحدث وما بين تاريخي البلد وكيف يتطور وتأثير ذلك على الجالية المغربية هناك، حضورها الديني، حضورها الاجتماعي، حضورها الاقتصادي والرياضي.
1: نعم، وأنت ألفت كتابا سيربطك دائما بالنرويج وبمغاربة
0: فعلا
1: النرويج طبعا أستاذ جمال الدين. لا أعرف إن كان هناك مشروع لتقديم هذا الكتاب هناك.
0: هو فعلا هناك مشروع لتقديم الكتاب في مدينة في العاصمة أوسلو بحضور العديد من الشخصيات، وسأكون سعيدا بأن تنتهي الإجراءات الخاصة بذلك وأوقعه، ومع وعد بأن أخبركم بذلك
1: بالتوفيق أستاذ
0: إن
1: جمال
0: شاء الله.
1: الدين بن العربي. طبعا هذا الكتاب هو الأول لك في مسارك، مسار التأليف. هل بدأت التفكير في الكتاب القادم؟
0: هو الإنسان حينما يبدأ الكتابة في تأليف كتاب يظهر له بأنه أن هناك قدرة على
1: الكتابة.
0: التحرير ما على الكتابة وتحرير ما ينطبع لديه أو ما توصل إليه من نتائج. وبالفعل هناك مشاريع أخرى تتعلق بمنطقة جغرافية قريبة من النرويج، وهناك كتاب آخر حول ظاهرة هنا في المغرب تتعلق بالألتراس، مجموعة التشجيع الرياضي في كرة القدم، ومشاريع أخرى سأحاول ما أمكن أن أنهيها في القريب العاجل، وأن تكون إضافة من حيث الأسلوب ومن حيث المقاربة ومن حيث طريقة الكتابة، لأن كل موضوع يعني منهجية إعداده ومنهجية تقديمه إلى القارئ.
1: نعم، بالتوفيق في كل هذه المشاريع أستاذ جمال الدين بن العربي. قبل أن نختم هذا اللقاء، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
0: في هذه الأيام أقرأ كتابا لأحد المغاربة يتحدث فيها عن الألطرس والسياسة، وهذا الكتاب أعتبره مهما في هذا البحث الذي أحاول أن أنجزه، وهو كتاب صدر مؤخرا ويتحدث عن السياسة وعن الرياضة وكيف أن السياسة تؤثر على المستوى الدولي وكذلك تؤثر على المستوى الوطني، وكيف أن الرياضة لها علاقات سياسية والسياسة لها علاقة بالرياضة.
1: طبعا أنت باحث في التشجيع الرياضي والاحتجاج السياسي بالمغرب، هذا موضوع أطروحتك تحديدا أستاذ جمال. بالتوفيق لك كتابة
0: إن شاء الله.
1: وصحافة وتأليفا وأيضا بحثا. كل الشكر لك الأستاذ جمال الدين بن العربي، سعدت باستضافتك اليوم في كاتب وكتاب.
0: شكرا جزيلا للأستاذ اعتماد، وشكرا للمستمعين ولطاقم إذاعة ميديا.
1: شكرا جزيلا لك، شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.
2: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة، قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
3: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا، كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا، مع الإعادة في 9 مساءً.

0: جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جونات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

لائحة الاتهام طويلة في هذا الملف، منها القتل العمد والتنكيل بجثة والاختطاف بعربة ذات محرك. المتهمان مواطن مغربي وآخر مصري، كلاهما في أوسط الأربعينات من العمر. ورغم كل الشهود والحجج والقرائن، ظل المتهم الثاني مصرا على نفيه ضلوعه في ذلك في مختلف أطوار التحقيق، فيما يؤكد المتهم الأول المواطن المغربي بأنهما قتل الضحية وأحرق الجثة في ضواحي مدينة طنجة. في وقائع هذا الملف بتاريخ 11 من دجنبر عام 2018، تقدمت للدائرة الأمنية بطنجة المسماة مليكة ديار، وصرحت في محضر قانوني بأن زوجها المسمى عبد الغفور الأمير انقطعت أخباره منذ أكثر من شهر، وأنها تشتبه في كونه تعرض لمكروه. عبد الغفور الأمير حسب تصريحات زوجته مليكة ديار القادمة من مدينة الدار البيضاء، شيد مؤخرا عمارة سكنية في طنجة من 6 شقق بشراكة مع شخص يدعى إبراهيم سانين، باع 5 شقق واحتفظ بالسادسة لنفسه لكونه يستغل محلا تجاريا أسفل العمارة كميني ماركت. وقبل نحو شهر من الآن في منتصف نوفمبر، غادر عبد الغفور إلى طنجة لتفقد مشاريعه واستخلاص بعض الديون، وبعد 5 أيام خرج هاتف عبد الغفور عن التغطية ليومين قبل أن يستأنف التواصل مع أسرته بين الفينة والأخرى عبر رسائل نصية في الواتساب لا غير، ويختلق في كل مرة من تلك المرات عذراً لئلا يكون التواصل عبر المكالمات الهاتفية. ولتبرير كل ذلك قال في رسالة نصية إنه صدم شخصاً بسيارته ولاذ بالفرار، وسيعود للمنزل بعد إيجاد حل لهذه القضية. انتبهت أسرة عبد الغفور الأمير إلى أن أسلوب الرسائل لم يكن أسلوبه، كانت الرسائل مشوبة باللهجة المشرقية. ارتبت الأسرة في الأمر وسألوا مخاطبهم عن بعض التفاصيل التي لا تعرفها إلا العائلة، فلم يجب. فانتقلت زوجة عبد الغفور وابنه رفقة عناصر الشرطة القضائية إلى شقة عبد الغفور في طنجة. الضحية مقاول يعمل بين الدار البيضاء وطنجة، يقيم في الدار البيضاء، وذهب لتفقد مشاريعه في طنجة بتاريخ 14 من نوفمبر عام 2018. ظل على اتصال مستمر مع أفراد أسرته إلى أن انقطع الاتصال بعد 5 أيام. ظل الهاتف مغلقا ليومين، ثم استأنف التواصل مع زوجته وابنه لكن فقط عبر رسائل الواتساب النصية، ويجد في كل مرة عذرا عن التواصل الصوتي. ارتبت الأسرة في الأمر إذن، خاصة وأن أسلوب الرسائل النصية يميل إلى اللهجة المصرية. فانتقلت الزوجة والابن إلى طنجة وتقدم لدى الدائرة الأمنية بتصريح في محضر قانوني، لكن عبد الغفور الأمير كان حينها قد تبخر. قال المتهم الأول المغربي إنه أحرق الجثة وأذابها رفقة شريكه المصري الذي أصبح المتهم الثاني في القضية رغم نفيه ضلوعه في ذلك. ثم شهد شهود في الدار البيضاء بأنهم تواصلوا مع الضحية بعد تاريخ وقوع الجريمة، وأرسل 3 سجناء إشهادا إلى الوكيل العام للملك من شأنه أن يعيد القضية إلى الصفر، لكن القضية لم تعد إلى الصفر، واقتنعت المحكمة بالقرائن المتوفرة لديها فقضت بالإعدام في حق المتهمين المغربي وشريكه المصري. ملف متشعب نحاول الإمساك بخيوطه الآن في هذا العدد من عقول الجريمة.

لدى استقصاء شهادات الجيران صرح أحدهم بأنه لاحظ باب شقة عبد الغفور لامير مفتوحا نحو يومين بعد تاريخ اختفائه، وأنه ناداه فلم يجبه. كان ذلك حوالي 9 صباحا، وعندما هم بالخروج من شقته فوجئ بشخصين يغادران شقة عبد الغفور وبحوزتهما حقيبة. أثاره الفضول فتعقب الرجلين، ركب سيارة من نوع داسيا رمادية اللون، وذكر ترقيم لوحتها المعدنية. اتصل الجار بالسي عبد الغفور ليعلمه بالأمر، فأخبره هذا الأخير عبر رسالة واتساب بأن ابنيه هما من ولج إلى الشقة. لم يكن الجار يعلم بأن السي عبد الغفور لديه ابنان، أحدهما يواصل دراسته في الخارج، والثاني يعيش رفقة أمه في الدار البيضاء. ثم صرحت مستخدمة لديه في أحد محلاته بالدار البيضاء بأن السي عبد الغفور تواصل معها عبر الواتساب بعد شهر من التاريخ المعلن لاختفائه. أبلغها بأنه سيبعث لها شيكا بقيمة 20,000 درهم بواسطة إحدى الحافلات القادمة من طنجة لاستخلاصه. تواصل معها في يوم غد بالواتساب أيضا، وطلب منها إقفال المحل الذي تشتغل به إلى إشعار آخر. توصلت المستخدمة بالشيك لكنه كان بدون رصيد، وتم الاستماع لسائق الحافلة لكنه لا يتذكر شيئا باعتبار أنه يقوم بتوصيل مئات الودائع ويلتقي بمئات الأشخاص يومياً.

0: أخذت عينات من الحمض النووي لشقيق الضحية وابنه لإحالتها على مختبر الشرطة بالدار البيضاء، وتركز التحقيق على الشريكين المغربي إبراهيم سينان والمصري خالد أحمد زكي. وأصدرت النيابة العامة تعليماتها الشفوية بنشر برقية بحث على الصعيد الوطني ليتبين من خلال التحريات بأنهما في حالة فرار. انتقلت الشرطة القضائية إلى منزل المواطن المصري المقيم بطنجة، فأفادت زوجته بأنه غادر بيت الزوجية منذ 4 أشهر ولا تعلم عنه شيئا. وبناء على نتيجة الانتدابات المنجزة حول الهواتف المحمولة للمشتبه فيهما، تبين بأنهما يتواصلان باستمرار، ورصدت مكالماتهما في الدار البيضاء وطنجة. كما تبين بأن المواطن المصري متزوج بامرأة ثانية في الدار البيضاء وله دعاوى قضائية كثيرة، خاصة المتعلقة منها بالعقار والشغل. أنجزت التحريات بتنسيق وثيق بين الشرطة القضائية في طنجة والدار البيضاء، إلى أن توصلت المصالح الأمنية بمعلومات أكيدة عن مكان اختباء الشريك المغربي إبراهيم سينان. تم اعتقال إبراهيم سينان بمنزل إحدى شقيقاته بضواحي طنجة، وتم الحجز على سيارة قال إن المصري خالد زكي هو الذي أحضرها وطلب منه الاحتفاظ بها. ولدى التحقيق عاينت المصالح بقع دم فوق الكراسي، وكشف الترقيم بأن ملكية السيارة تعود للمختفي عبد الغفور لامير. أحيلت عينات الدم على المختبر، وبعد مقارنتها بالحمض النووي لابن وشقيق الهالك عبد الغفور لامير، تبين بأنها مطابقة ب50%. صرح إبراهيم سينان بأنه أدين سابقا بخيانة الأمانة واعتقل بسجن طنجة ست فيلاج، حيث تعرف إلى المصري خالد زكي الذي أخبره بأنه مسجون على خلفية شكاية تقدم بها شريكه في المقاولة عبد الغفور لامير، وأنه عازم على الانتقام منها، خاصة بعدما علم من زوجته بأنه يتحرش بها عبر الرسائل الهاتفية. وحسب تصريحات إبراهيم سينان دائما فقد خرج الرجلان من السجن وعزم على الانتقام من عبد الغفور، ترصد له في الدار البيضاء لكن دون جدوى، ثم علم بأنه توجه إلى طنجة فانتقل إلى هذه المدينة. كان قد قرر تصفية المسمى عبد الغفور لامير، ترصد له وظل يتعقبانه على متن سيارة إيجار. ثم كانت ليلة عيد المولد النبوي الشريف لعام 2018، في تلك الليلة تربص به وأشبعانه ضربا بعصا كبيرة ومفتاح العجلات. حاول عبد الغفور المقاومة، فوجه له المواطن المصري ضربة أخرى بمفتاح العجلات وهمد. لفظ عبد الغفور أنفاسه ووضع في الصندوق الخلفي للسيارة، وأخفيت الجثة في مرآب بضواحي طنجة. كان ذلك في منتصف الليل. وفي اليوم الموالي توجه الرجلان إلى منطقة الحمراء بضواحي طنجة بحثا عن مكان لمواراة الجثة. استقر رأيهما على مجرى لصرف مياه الأمطار قرب أحد الدواوير، ثم عاد إلى طنجة حيث اقتنيا موقد اللحام الشليم وكيسا من الفحم ومنشارا يدويا صلبا وقنينتي غاز كبيرتين وقنينة حمض النتريك الماء القاطع. وفي الليلة الموالية توجه إلى المكان المعلوم. كانت هناك حفرة أوقد فيها النار وألقي الجثة بين ألسنة اللهب. عاد إلى طنجة وتوجه إلى منزل الهالك في يوم غد، وعند خروجهما تفاجأ بالجار الذي تعرف فيما بعد على المواطن المصري بكونه أحد الشخصين اللذين شاهدهما يغادران الشقة. انتقلت الشرطة القضائية إلى منزل إبراهيم سينان في دوار الحمراء وحجزت مفتاح سيارة الهالك وصفائحها المعدنية وأنبوب غاز مسيل للدموع، كما تم استدعاء أرباب جميع المحلات التي ادعى إبراهيم سينان بأنه اقتنى منها رفقة شريكه المصري موقد اللحام وكيس الفحم والمنشار اليدوي وقنينتي الغاز وقنينة حمض النتريك، وتعرف جميع أرباب تلك المحلات على المعنيين معا إبراهيم سينان وخالد زكي. وبناء على تصريحات إبراهيم سينان بأنهما يحتفظا بجثة الضحية في صندوق سيارة الإيجار بمرآب يكتريه المواطن المصري بضواحي طنجة، انتقلت الشرطة القضائية إلى المرآب، واستعملت الشرطة العلمية والتقنية مادة البلوستار الخاصة بالكشف عن آثار الدم، فكشف التفاعل الكيميائي عن بقع بنفسجية أحيلت عينتها على الخبرة العلمية. وصرحت صاحبة المرآب القاطنة قربه بأن إبراهيم سينان وخالد زكي كانا ينظفان المكان غدات عيد المولد النبوي الشريف، وكانت تنبعث من هناك رائحة كريهة لم تستطع تحديد مصدرها. وفي اليوم الموالي سمعت تدفق الماء بشكل مفرط في المرآب لنحو 3 ساعات متتالية، وأثارت انتباهها روائح البخور ومواد التنظيف. طرقت باب المرآب فوارب المواطن المصري الباب في حالة ارتباك بادية، وأخبرها بأنه ينظف المكان من الجرذان، وبعد ساعات من ذلك لاحظتهما يغادران على متن سيارة سوداء. دل إبراهيم سينان الشرطة القضائية إلى مكان اختفاء شريكه المصري خالد زكي الذي نفى بأن يكون له علم بالجريمة، لكن دون إعطاء أجوبة مقنعة ودون الرد على القرائن والبراهين التي تواجهه بها الشرطة القضائية. استدعت الشرطة القضائية زوجة المواطن المصري التي أكد إبراهيم سينان علمها بالجريمة، التزمت بالحضور لكنها لم تفعل، وبعد معاودة الاتصال بها أكدت بأنها حامل وتوجد بالمستشفى. ولدى الاستماع إليها بعد ذلك أكدت بأنها تجهل كل شيء عن القضية، وأنها انفصلت عن زوجها منذ 4 أشهر وانقطع الاتصال بينهما بشكل نهائي. شكك دفاع المواطن المصري في ادعاءات إبراهيم سينان الذي عين له دفاع في إطار المساعدة القضائية، وجاء التشكيك من معطيين أساسيين. أولاً أن إذابة العظام البشرية تحتاج إلى وقت أطول بكثير مما زعمه المتهم الأول، والثاني أن 3 سجناء زملاء إبراهيم سينان في فسحة السجن شهدوا كتابة بأنه أخبرهم بأن الجريمة وهمية، وبأن أحدهم طلب منه الإيقاع بالمواطن المصري مقابل مبالغ مالية مهمة، لكن الأمور خرجت عن السيطرة. انتقلت الشرطة القضائية رفقة إبراهيم سينان إلى الموقع الذي ادعى بأنهما أحرقا فيه جثة عبد الغفور لامير بمنطقة الحمراء في ضواحي طنجة، فتمت معاينة آثار الحريق بجدران قناة صرف مياه الأمطار، كما أجريت عملية تمشيط للمكان أسفرت عن حجز قطع من الفحم الخشبي وقطع صغيرة من العظام أحيلت على الخبرة لاستغلال نتيجتها في البحث. لم تسفر الخبرة المجراة على القطع الصغيرة من العظام عن نتيجة تفيد التحقيق، ولم يعثر على أثر لجثة عبد الغفور لامير، فهل تكون أمطار الخريف قد جرفتها مثلما ادعى إبراهيم سنان؟ أم هل يكون عبد الغفور لامير حي يرزق؟ أم أن شخصا عصابة حرضت إبراهيم سنان على التخلص من عبد الغفور مثلما يزعم زملاؤه في فسعة السجن؟ أسئلة عديدة متشابكة تحير المحققين في هذا الملف، خاصة مع إصرار إبراهيم سنان على اتهام نفسه واتهام المواطن المصري خالد زكي بقتل عبد الغفور لامير، وأمام إصرار المواطن المصري خالد زكي على نفي الأمر برمته. وما يزيد من حيرة المحققين أنه لا أثر للجثة ولا أثر لأدوات الجريمة باعتبارهما من أهم عناصر الإثبات والتحقيق الجنائي، فهل يكون الاعتراف سيد الأدلة في هذا الملف؟ لكن ماذا عن نفي المواطن المصري خالد زكي؟ نواصل استكشاف ملابسات هذا الملف غدا هنا في نفس التوقيت.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: أنتم في الاستماع لميديا، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
1: في المغرب يرتقب أن تعرف درجات الحرارة تباينا بين مختلف مناطق المملكة مع أجواء معتدلة نسبيا بالسواحل، ويرتقب أن تصل درجات الحرارة العليا إلى 27 درجة بطنجة و26 درجة بالدار البيضاء والرباط و25 درجة بتطوان والحسيمة، فيما لن تتجاوز 17 درجة بإفران. في شمال إفريقيا ينتظر أن تبلغ الحرارة 27 درجة في طرابلس مع احتمال زخات رعدية متفرقة، 24 درجة في تونس مع أجواء مشمسة جزئيا واحتمال سقوط أمطار، فيما يتوقع أن تسجل نواكش درجات حرارة تراقب 33 درجة مع أجواء حارة. في غرب وشرق القارة الإفريقية يرتقب أن تسجل أبيجان نحو 29 درجة مع احتمال هطول أمطار، و28 درجة في دكار مع إمكانية حدوث عواصف رعدية، بينما تصل الحرارة إلى نحو 33 درجة في واغادوغو. في أوروبا وأمريكا الشمالية يتوقع أن تسجل باريس 17 درجة مع أجواء غائمة، ومدريد 20 درجة مع طقس صاف، وروما 17 درجة مع سماء ملبدة بالغيوم، فيما تصل الحرارة إلى 14 درجة في برلين. وفي المنطقة العربية يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 31 درجة في بيروت، 40 درجة في مكة المكرمة، 41 درجة في دبي، و35 درجة في دمشق.
0: الثانية عشر زوالاً باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة نهى يوسف. أهلاً بك نهى.
2: أهلاً محمد. إلى أبرز عناوين المنتصف: في واحد من أهم المواعيد الدستورية في المملكة، العاهل المغربي يفتتح الدورة الجديدة للبرلمان ويوجه خطاباً لممثلي الأمة برسائل قوية للداخل والخارج. العاهل المغربي يرصد في خطابه مكامن العطب في نموذج التعاون مع الشركاء في مجال تدبير الهجرة، ويبرز التحديات الكبيرة في الشراكة مع إسبانيا نتيجة بعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع. في الخطاب الملكي توجيه إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى ووضع قضايا الشباب في صدارة أولويات السياسة العمومية، ودعوة إلى تسريع تنزيل اللامركزية واللاتمركز الإداري. في المنتصف نقف عند أبرز ما تضمنه خطاب العاهل المغربي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، كما نرصد تفاعل المنتخبين مع التوجيهات الملكية كما تم استقاؤها من تحت قبة البرلمان. في النبأ الدولي للمنتصف، بعد فرنسا غضب تلاميذ الثانويات يمتد إلى بلجيكا. احتجاجات في بروكسل ضد التقشف ينضم إليها الطلاب رفضا لتقليص ميزانيات التعليم ورفع رسوم التسجيل بالجامعات والمعاهد العليا. وفي صفحة الرياضية، صراع صدارة يستأنف في أوروبا بعد التوقف الدولي، والأنظار تتجه إلى قمم المنافسة في الملاعب الإسبانية والإنجليزية. بمقر البرلمان بالرباط ترأس أمس العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. الملك محمد السادس وفي خطابه بالمناسبة تطرق إلى جملة من الملفات الملحة، كان من أبرزها ملف الهجرة والتعاون مع الشركاء. في هذا الصدد أبرز العاهل المغربي نتائج الملموسة التي أفرزتها مقاربة المملكة المغربية المتوازنة في تدبير الظاهرة، لكنه وبكل شجاعة وموضوعية أوضح أن النموذج الحالي بات متجاوزا، كما أن

0: شراكة مع إسبانيا، ورغم تطورها متعدد المجالات لا سيما في محاربة الهجرة غير الشرعية، يواجه تحديات مرتبطة بمقتضيات قانونية متجاوزة وقرارات قضائية لا تواكب الواقع. الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، قال العاهل المغربي، ولكن لن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز، معلنا أن المغرب سيقدم لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. لنستمع إلى العاهل المغربي.
1: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير طائرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضييات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي اختيار سياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار يقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
0: الرؤية الملكية لتدبير ملف الهجرة واضحة، وأعطاب التعاون مع إسبانيا في المجال جلية خير شاهد عليها الأزمات المتكررة، كما شدد على ذلك العاهل المغربي في خطابه. فكيف استقبلت الأوساط الإسبانية رسائل الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية؟ نتابع الإجابة في تصريح خافير فرنانديز الريباس، الكاتب الصحفي الإسباني ومدير صحيفة أتاليار، استقاه محمد الغول.
2: Estamos en un momento donde la situación tiene una complicación por
3: نحن الآن في مرحلة معقدة من ملف الهجرة بعد أحداث العبور الجماعي نحو مدينة سبتة، وأعتقد أن الملك محمد السادس الذي أبرز أن العلاقات مع إسبانيا شهدت تطورا إيجابيا للغاية في الآونة الأخيرة يرى بأن هذا الوضع مشكلة تحتاج إلى حلول وواقعية، وهو أعلن موقفه الرافض للضغوط والابتزاز، وطلب إسبانيا قبل كل شيء بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لكي يستجيب قانون الهجرة لهذا الواقع لحل الوضع في سبتة والسماح بعودة جميع الأشخاص بمن فيهم القاصرون من جميع الجنسيات الذين دخلوا سبتة. الاتحاد الأوروبي يدعم بدوره معالجة هذا الوضع، الأمر الذي سيتطلب من إسبانيا إصلاح قانون الهجرة الخاص بها لحل الوضع في سبتة نهائيا. على أي حال، فإن التعاون في مجال الهجرة ليس فقط مع إسبانيا ولكن أيضا مع الاتحاد الأوروبي سيتطلب نهجا جديدا يستجيب لوضع ومصالح المغرب الذي يتعرض لضغوط هجرة كبيرة، حيث يجب مراجعة قيم واستراتيجية الوضع الحالي من منظور علاقة تعاون وتفاهم، كما ينبغي أن تكون العلاقة بين إسبانيا والمغرب وبين المغرب والاتحاد الأوروبي تقوم على الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل والشفافية، وقبل كل شيء السعي إلى جميع نقاط الحوار والاتفاق التي تحترم مواقف كل طرف، وقبل كل شيء تفيد كلا الجانبين في التعاون المشترك، لأن مصالح إسبانيا والمغرب والاتحاد الأوروبي متكاملة في نهاية المطاف فيما يتعلق بقضية الهجرة، وهذا أمر واضح.
2: على
0: المستوى الداخلي

0: خطاب العاهل المغربي الملكي محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية حمل توجيهات واضحة لمنتخبي الأمة بالتأكيد على أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. هنا دعا الملك محمد السادس إلى مواصلة تنفيذ المشاريع المبرمجة في مجال البنية التحتية بالموازاة مع إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، خاصة في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. العاهل المغربي شدد على ضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، وأكد أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي. في هذا الباب اعتبر العاهل المغربي أن تحقيق التنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بتفعيل الجهوية المتقدمة واللا تمركز الإداري، وشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق اللا تمركز بما يقتضيه من نقل للصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. ما مقومات اللامركزية واللا تمركز الإداري وما أهمية تفعيلهما؟ الجواب مع زكريا العروسي، الأستاذ الباحث في القانون العام والعلوم السياسية من الرباط، كان ضيف أمين عزماني في حصد الأمس.
1: اللامركزية تقوم على توزيع الاختصاصات على جماعات ترابية منتخبة تتمتع بشخصية الاعتبارية بالاستقلال المالي والإداري، تمارس بطبيعة الحال صلاحيتها في إطار ما يخولها لها القانون. التمركز الإداري يتعلق أساسا بإعادة توزيع الاختصاصات داخل الجهاز الإداري للدولة من خلال تمكين المصالح الترابية من صلاحيات فعلية لاتخاذ القرار في السياسة العمومية، هي ما نستطيع عليه في الأقاليم بالمصالح الخارجية، وهي إدارات الدولة التي يجب أن تتمكن من اتخاذ القرار في مجموعة من الأمور التي لا يمكن ولا يفترض أن تعود بها إلى المركز حتى نستفيد من الإمكانات التي تمنحها هذه الفكرة المبتكرة للا تمركز. وبخصوص أسباب التأخر، وقد أشار جلالة الملك إلى هذا الموضوع، ربما ترتبط تداخل الاختصاصات أحيانا والتي يجب أن يعني نعود إلى القوانين وأن نفصل بين هذه الاختصاصات وأن نحدد يعني مجموعة من الاختصاصات التي تعرف تداخل تحقيق المساطر. أيضا على المستوى الترابي وعلى المستوى المحلي، مجموعة من الإدارات والجماعات الترابية كتعرف واحد ضعف في الموارد البشرية والمالية اللي هي اللي ما كتمكنهاش دائما من أن تحقق الاختصاصات المنوطة بها، فضلا على الإشكال ديال التنسيق بين الإدارات. إذن استمرار تمركز بعض القرارات قد يحد من الفعالية الترابية.
0: العاهل المغربي توجه للمنتخبين في خطابه مذكرا بأن الانتداب البرلماني التزام سياسي وتعاقد أخلاقي يربطهم بالمواطنين، ودعاهم ليكونوا في مستوى هذه المسؤولية الوطنية التي يتحملونها. توجيهات استقبلها أعضاء البرلمان بترحيب كبير، كما يرصد مراسلنا عادل زبيري من مقر البرلمان بالرباط في هذا الروبورتاج.
2: في افتتاح السنة التشريعية الجديدة، وسط ترحيب من البرلمانيين بجيل جديد من التوجيهات الملكية، زينب السيمو برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة:
3: باش نكونوا عند قد المسؤولية ونكونوا عند قد التحدي اللي عندنا إن شاء الله، ونكونوا عند حسن ظن سيدنا فينا، هذه الدرجة الأولى. طبعا هناك نقاط اللي هي جد مهمة، تكلم على جيل جديد من استراتيجيات مبتكرة إن شاء الله بتضافوا الجهود ديال التحالف الحكومي، ايضا غنكونوا نكونوا خير ممثل وخير صوت ديال الامه ينتظرون الكثير والكثير.
2: توقف عمر بن جلون النائب البرلماني عن تحالف اليسار الذي اختار المعارضه، توقف عند الرؤيه الاستراتيجيه لخطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في افتتاح السنه البرلمانيه الجديده.
4: السيادة الوطنية في قيام علاقة جدلية ما بين الإصلاحات التي وجب اتخاذها على المستوى على البعد الخارجي، وفي علاقة جدلية مع إعادة النظر في الجبهة الداخلية في علاقة الدولة المركزية مع الجهوية، وهذا لا يمكن إلا أن تكون عنوانته هي السيادة الوطنية لكي تؤثر على التنمية، تؤثر على كرامة المواطنين.
2: عاش شارع محمد الخامس في قلب العاصمة المغربية الرباط يوماً استثنائياً جمع الطبقة البرلمانية المغربية في مقر مجلس النواب إعلاناً لبداية ولاية تشريعية جديدة من 5 سنوات. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: نفتح اللحظة ملف النبأ الدولي للمنتصف. بعد فرنسا، تلاميذ الثانويات في بلجيكا ينضمون إلى موجة احتجاجات ضد إجراءات التقشف التي تعتزم الحكومة اعتمادها. فقد شارك أمس تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات في مسيرة حاشدة بالعاصمة بروكسل، قدرت الشرطة عدد المشاركين فيها بنحو 30,000 في تحرك دعت إليه أكبر نقابتين في البلاد، وتخللته أعمال عنف وتخريب دفعت قوة الأمن إلى استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وتوقيف نحو 20 شخصا معظمهم قاصرون. ويتركز غضب الطلاب على تخفيضات الموازنة المخصصة للتعليم في المناطق الناطقة بالفرنسية، لا سيما قرار رفع رسوم التسجيل في الجامعات والمعاهد العليا. عن سبب غضب تلاميذ طلاب بلجيكا وأوجه التشابه بين تحركهم وما يجري في فرنسا، سأل أيمن الأحمد محمد رجائي بركات خبير الشؤون الأوروبية من بروكسل لنستمع لإجابته.
5: هناك مثل دارج يقول بأنه إذا أصيبت فرنسا بالزكام بلجيكا تعطس، وهذا ما يجري حاليا. ولكن في واقع الأمر المظاهرات في بلجيكا ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مظاهرات ومسيرات وإضرابات على المستوى الوطني احتجاجا على الإجراءات التي تتخذها الحكومة البلجيكية من أجل تقنين النفقات خاصة في المجالات الصحية والتعليمية والثقافية وغيرها، وذلك من أجل زيادة النفقات العسكرية بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن إطار حلف شمال الأطلسي. بالطبع مظاهرات الطلاب في فرنسا أثرت على تواجد أعداد كبيرة من الطلبة أثناء المظاهرات في بلجيكا التي حصلت في مدينة ليج وأيضا في بروكسل. فبالتالي المطالب تقريبا هي نفسها، هناك مطالبات بعدم تخفيض الميزانيات المتعلقة بالتعليم والصحة ووقف الإجراءات التي تتبناها الحكومات الأوروبية وخاصة بلجيكا وفرنسا من أجل خفض النفقات.
0: من أوروبا نختم، وتحديدا من ملاعب كرة القدم. بعد التوقف الدولي للفيفا تعود عجلة الدوريات الأوروبية الكبرى إلى الدوران، والعيون تتجه أساسا نحو الملاعب الإسبانية والإنجليزية. برشلونة أمام خيتافي وريال مدريد ضد فياريال في الجولة 8 من الليغا، وتفاصيل معك وديع أحتي.
6: يدخل برشلونة مواجهته أمام خيتافي بطموح مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في صدارة الليغا في اختبار يتطلب تركيز وتفادي أي تعثر، خاصة بعد فترة التوقف الدولية التي قد تؤثر في الانسجام والجاهزية البدنية، خصوصا أن البارسا سيفتقد لخدمات هدافه البرازيلي رافينيا للإصابة. أما ريال مدريد الجريح فيستقبل فياريال في مواجهة تحمل أهمية خاصة، إذ يسعى النادي الملكي لاستعادة توازنه بعد خسارة الديربي، بينما يأمل فياريال في مواصلة نتائجه الإيجابية ومباغتة مضيفه في عقر دارها. وفي مواجهة أخرى يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على ألافيس في لقاء يطمح خلاله فريق المدرب دييغو سيميوني إلى حصد النقاط 3 والبقاء قريبا من سباق المنافسة على اللقب. من إسبانيا إلى الدورية الإنجليزية الممتازة، حيث تعود الإثارة بمواجهات لا تقل أهمية، في مقدمتها لقاء حامل اللقب أرسنال وليدز يونايتد وقمة مانشستر يونايتد وتوتنهام. أرسنال يستأنف مشواره باستضافة ليدز واضعا نصب عينيه استعادة التوازن بعد خسارته الأخيرة أمام برايتون بثلاثية، لكن المهم لن تكون سهلة أمام نادي ليدز الذي أظهر صلابة في بداية الموسم. بين طموح برشلونة وريال مدريد في إسبانيا ورغبة أرسنال واليونايتد وليفربول والسيتي في فرض إيقاعهم في إنجلترا، تبرز عدة أسئلة: من سيستفيد من فترة التوقف الدولي؟ وهل تنجح الأندية الكبرى في العودة بقوة أم تحمل هذه الجولة مفاجآت جديدة.
0: شكرا لك وديع، معك ننهي نشرة منتصف النهار، والآن نواصل مع الأخبار التي تصدرت صفحات الأسبوعيات. مغاربيا عربيا ودوليا، اختيار سيدة على رأس الحكومة المغربية في سابقة في تاريخ المملكة يواصل مستأثرا بالاهتمام. ترامب وغروك في محادثة لساعات، احتجاجات التلاميذ في فرنسا، وكتب إنجليزية بأقلام عربية تستحق القراءة، ملفات تتصدر النبأ الدولي، والتفاصيل في قراءة الصحف الأسبوعية مع حميد الأزهري.
7: مرحبا، مجلة المجلة الصحف.

السعودية تسلط الضوء على صعود فاطمة الزهراء المنصوري كواحدة من أصغر رؤساء الحكومات سنا في عهد الملك محمد السادس. إنها تجمع بين تكوين قانوني وخبرة تدبيرية لافتة، لكن التحدي الأبرز أمام حكومتها المقبلة يكمن في الأداء، تكتب المجلة. فهي مطالبة بترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية ومعالجة هيكلية لقطاعي التعليم والصحة ورفع الأجور وكبح الغلاء وتسريع النمو. ومن الأجور تحديدا تنطلق مجلة تشالنج في حوارها مع يوسف قراوي الفلالي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، والذي يرى أن مقترح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم صافية سيعالج مشكلة حقيقية في القدرة الشرائية، غير أنه سيرهق المقاولات الصغرى والقطاعات كثيفة اليد العاملة، وقد يدفع نحو الأتمتة أو الاقتصاد غير المهيكل. ويطرح الفلالي بديلا آخر يستند إلى خفض كلفة العمل وتحفيز الاستثمار والتكوين وتسريع الرقمنة بالتوازي مع إصلاحات ضريبية ترتقي بالخدمات الأساسية كالنقل والسكن. في تلكل بعد أشهر من التوقف المحامون يعيدون الحياة إلى أروقة المحاكم. مجلة تايم تقول إن ترامب أمضى ساعات في ديسمبر الماضي يطرح الأسئلة على روبوت المحادثة غروك خلال لقاء مع إيلون ماسك، ومن بين الأسئلة كيف سيتفاعل الفنزويليون إذا أسرت واشنطن مادورو. فأجاب غروك: مادورو طاغية غير محبوب، وعلى الأرجح ستعقب سقوطه احتفالات. وحين خرجت هذه الاحتفالات بعد العملية الأمريكية قال ترامب إن غروك عبقري. وفي نيوزويك: إذا أردت البحث عن خيط ناظم يمتد على طول فترة إدارة ترامب فستجد خيطا طويلا ومراوغا. النفط: إنه يرتبط بسياسة ترامب في الداخل والخارج كما ترتبط الغيوم بالمطر. وحسب المجلة ضخت شركات النفط 220 مليون دولار في حملته وحفل تنصيبه، وما زال ترامب يرد الجميل منذ ذلك الحين. لقد جمعت واشنطن أكثر من 13 مليار دولار من بيع النفط الفنزويلي، لم يعد منها إلى فنزويلا سوى 300 مليون، فأين ذهب الباقي؟ تتساءل نيوزويك. وكان إغراء المزيد من ذلك الذهب الأسود أكبر من أن يقاومه ترامب، لذلك تورط في حرب إيران تحقيقا لطموح يراوده منذ الثمانينات بالاستيلاء على نفطها. وعن إيران نفسها ترى فورين أفيرز أن طهران لم تخرج ضعيفة من حرب هذا العام، بل ازدادت تشددا واقتناعا بأن واشنطن لن تقبل التعايش معها، لذلك اختارت التصعيد المتواصل، وغايتها في ذلك جعل الوجود الأمريكي في المنطقة باهظ الكلفة إلى حد الانسحاب. لو بوان ترى احتجاجات التلاميذ والطلاب في فرنسا ثمرة نقص في الاستثمار التعليمي، إذ تنفق فرنسا على التلميذ أقل من جيرانها الأوروبيين بنحو 15 إلى 20%. وتقترح المجلة ضخ 12 مليار يورو إضافية سنويا لتخفيف اكتظاظ الأقسام، ورفع أجور المدرسين المبتدئين 300 يورو شهريا، وإضافة 120 ألف مقعد جامعي. وتمويل كل ذلك سيكون عبر فرض ضريبة على أكبر 1% من التركات، تقترح لو بوان. ونختم بمجلة The National الإماراتية التي تستعرض لنا 5 كتب مترجمة إلى الإنجليزية لكتاب عرب تستحق القراءة في شهر أكتوبر. خبز على طاولة الخال ميلاد لليبي محمد النعاس عن خباز يتولى شؤون البيت فيما تعيل زوجته الأسرة في ليبيا القذافي. والأدب الفلسطيني تحت الاحتلال لغسان كنفاني الذي يظهر بالإنجليزية لأول مرة. وتقترح المجلة كذلك رواية لهدى الشواء عن مراهقين فلسطينيين يكتشفان في متحف اللوفر ما يجمع جدتيهما المهجرتين في النكبة. كما تقترح مجموعة قصائد عن الحياة في عراق داعش. وتختم بطبعة جديدة من رواية القرصان للقطري عبد العزيز المحمود عن فقر الخليج.

0: في القرن التاسع عشر. إلى اللقاء.
1: شكرا حميد الأزهري، موعدنا معك يتجدد الأسبوع المقبل بحول الله. الآن نتوقف في قاعة التحرير، تنقيب جديد في الأرشيف، واليوم نعود إلى تاريخ 6 أكتوبر 1981، حادثة المنصة، اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات. كيف غير وجه مصر بل ووجه العالم فيما تلا من سنوات؟ هذا ما نكتشفه الآن مع إبراهيم الغربي في توقيعه من الأرشيف.
2: كان الحدث ذلك الصباح مع انطلاق أولى النشرات الصباحية الإخبارية لميدي آن، كان الحدث اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات، أو حادث المنصة، أو عملية الجهاد الكبرى، خلال عرض عسكري أقيم بمدينة نصر بالقاهرة احتفالا بالانتصار الذي تحقق في حرب أكتوبر 1973. بدأ العرض العسكري في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي 6 من أكتوبر 1981. جلس أنور السادات في المنصة وإلى جانبه نائبه حسني مبارك، ثم الوزير العماني شبيب بن تيمور، مبعوث السلطان قابوس، وإلى يساره وزير الدفاع المشير عبد الحليم أبو غزالة، ورئيس مجلس الشعب وشيخ الأزهر. وكان الحاضرون يستمتعون بمشاهدة العرض، خصوصا طائرات الفانتوم. ثم بدأ استعراض المدفعية، وتوقفت سيارة خالد الإسلامبولي التي كانت تجر مدفعا من عيار 130 ملليمتر، وظن أنها تعطلت، كما تعطلت دراجة نارية قبلها وأصبحت أمام المنصة تماما. وفي لحظات وقف قناص وأطلق دفعة من الطلقات استقرت في عنق السادات، بينما صرخ خالد الإسلامبولي بالسائق يأمره بالتوقف، ونزل مسرعا من السيارة وألقى قنبلة، ثم عاد وأخذ رشاش السائق وطار مسرعا إلى المنصة. وكان السادات قد نهض واقفا بعد إصابته في عنقه وهو يصرخ، بينما اختفى جميع الحضور أسفل كراسيهم وتحت ستار من الدخان. وجه دفعة طلقات جديدة إلى صدر السادات صارخا أنهم لا يقصدون أحدا إلا السادات. كان ذلك على الهواء مباشرة، ولم يستغرق الأمر أزيد من دقيقة وبضع ثواني. وقد قام المصور الصحفي مكرم جاد الكريم بتوثيق لحظة الاغتيال ب45 صورة. من بين الشخصيات الضالعة في عملية الاغتيال، بالإضافة إلى خالد الإسلامبولي ضابط المدفعية الذي قبض عليه وحكم بالإعدام رميا بالرصاص، هناك عبود الزمر ضابط بالمخابرات الحربية، شارك في التخطيط لعملية الاغتيال وتنفيذها، وهو الذي اختار فكرة الهجوم بشكل مباشر على المنصة. كما اتهم الشيخ عمر عبد الرحمن وهو إمام لمسجد بأن فتوى لها كانت دافعا للاغتيال، وتمت تبرئته لاحقا. بعد وفاته بقيت شخصية محمد أنور السادات مثار جدل كبير، حيث يراه البعض بطلا قوميا ورائدا للسلام في الشرق الأوسط، بينما يراه آخرون كشخصية أثارت الانقسامات داخليا وخارجيا. رغم ذلك لا يمكن إنكار أن إرثه كان له تأثير عميق على مصر والعالم العربي. لقد ترك السادات بصمته على مصر من خلال سياساته الاقتصادية والاجتماعية، وقد كانت إحدى أهم هذه المبادرات سياسة الباب المفتوح المعروفة باسم الانفتاح، وهو برنامج للتغيير الاقتصادي الجذري الذي يشمل اللامركزية وتنويع الاقتصاد، فضلا عن الجهود الرامية إلى تطوير التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي. وجاءت هذه الجهود لتحرير الاقتصاد بتكلفة كبيرة، بما في ذلك ارتفاع التضخم والتوزيع غير المتكافئ للثروة، ما أدى إلى السخط الذي ساهم لاحقا في حدوث ما عرف وقتها بانتفاضة الخبز في يناير 1977، والتي أطلق عليها السادات اسم انتفاضة الحرامية، وتم القبض على عدد كبير من النشطاء اليساريين قبل أن يصدر القضاء حكما بتبرئتهم. وفي سبتمبر 1981، قبل شهر من اغتياله، شن السادات حملة أمنية كبيرة ضد معارضيه وسجن أكثر من 1500 شخص من مختلف الطيف السياسي. واتهم البعض السادات بأنه كان وراء ظهور الإسلام المتشدد في مصر، فلسحق معارضيه الذي كان أغلبهم من القوى العلمانية واليسارية استمال الإسلاميين وسعى إلى الحصول على دعمهم وأطلق على نفسه اسم

0: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
1: 12h30 13h30 Le Grand Journal Hugo Villard.
2: 13h sur Médien, c'est le retour de l'actualité qui vous est présenté par Abdelali Zahar. Marhaban Abdelali.
3: Marhaban Hugo. نستهل البوجس من المغرب، حيث ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أمس بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الجديدة. بهذه المناسبة ألقى الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء البرلمان، حدد فيه أولويات استراتيجية منوها بالمقاربة المتوازنة لتدبير الهجرة، وداعيا إلى تجديد نموذج التعاون في هذا المجال، مشيرا إلى أن الشراكة مع إسبانيا التي شهدت تطورا في عدة مجالات تواجه تحديات مرتبطة بمقتضيات قانونية متجاوزات قرارات قضائية لا تواكب الواقع في مجال الهجرة. على الصعيد الداخلي، في خطابه أمس دعا الملك محمد السادس إلى مواصلة مشاريع البنية التحتية وإطلاق استراتيجيات كبرى تضع الشباب في الصدارة. وفي خطابه كذلك أكد الملك محمد السادس أن تحقيق التنمية وتحسين الخدمات رهين بتفعيل الجهوية المتقدمة ولا التمركز الإداري. إلى الشرق الأوسط، حيث قتل 6 فلسطينيين بينهم طفلة في ضربات إسرائيلية على مدينة غزة اليوم، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لإعلان وقف إطلاق النار في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس. في الشأن الفلسطيني، دائما أرجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الانتخابات التشريعية التي كان من المتوقع إجراؤها الشهر المقبل، داعيا لإجرائها بالتزامن مع انتخابات الرئاسية في شتنبر من العام المقبل. في اليمن، أفادت مصادر عسكرية حكومية يمنية اليوم بأن القوات المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية تتقدم في محيط مضيق باب المندب الاستراتيجي سعيا لاستعادته، بينما أكد الحوثيون المدعومون من إيران أنهم يواصلون إحكام قبضتهم على هذه المنطقة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال الكرملين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أفكارا لخفض التصعيد في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بوتين تلقى الاقتراحات بتفهم. في غضون ذلك، اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الضربات الروسية الجوية على مباني سكنية في زاباروجيا والتي خلفت 11 قتيلا بينهم 3 أطفال تمثل رد موسكو على رفع واشنطن العقوبات عن صادرات الديزل الروسية. بالعودة إلى المغرب، تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 و40 ملمترا ابتداء من الساعة 1 زوال اليوم إلى غاية 11 ليلا، وذلك بعدد من أقاليم المملكة من بينها طاطا، مراكش، ورزازات، بني ملال، ترودانت. توازيا مع ذلك، تتواصل الزخات الرعدية بالمقاييس ذاتها بإقليمي تنغير والرشيدية إلى

0: الدولة اليمنية استعادة قرارها ومؤسساتها أمانة للانقسامات الداخلية والتجاذبات الإقليمية ستعيد إنتاج الأزمة. من اليمن إلى العراق ولبنان الأسئلة صعبة والقصة متفاعلة. من استديوهات النهار في بيروت عبر منصتها الرقمية عبر أثير وشاشة ميديان تي في وميديان راديو في طنجة، أهلا وسهلا بكم، وأرحب بضيفي حوار اليوم. معنا من لندن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد قواس. دكتور محمد أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بكم.
0: ومن بيروت معنا نائب رئيس تحرير النهار الأستاذ نبيل بومنصف، أهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير، يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا. نبدأ من لندن معك دكتور محمد قواس، ما الذي تغير عمليا على الأرض حتى عاد الخيار العسكري هو الخيار الأول للأزمة اليمنية؟
1: تحياتي لك وتحياتي للأستاذ نبيل طبعا.
2: صباح الخير.
1: هو سؤال مقدم مهم جدا، لأنه الحرب كانت سابقا موجودة واندلعت بشكل كبير عام 2015، ولكن لم تكن الحرب مغطاة دوليا ولا تحظى بهذا القبول، ومما اضطر التحالف العربي ومضطر اليمنيين أيضا إلى الذهاب إلى الهدنة الشهيرة عام 2022. تغير الوضع حاليا، المعركة اليمنية ما عادت يعني منفصلة عن المعارك اللي حاصلة بالصراع اليمني، والمعركة اليمنية أصبحت مهددة لممر مائي دولي جديد وهو ممر مضيق باب المندب. إقفال باب المندب إضافي إلى مضيق هرمز يمثل أوراق قوة بالنسبة لإيران ويمثل أوراق ضعف بالنسبة للولايات المتحدة. الولايات المتحدة للمفارقة طبعا عندما شنت هجماتها هي وبريطانيا ضد الحوثيين، كانت هجمات يعني شرسة جدا، لكن بالنهاية ذهبت إلى تفاهمات، وهذه التفاهمات أقنعت الميليشيا بعدم التعرض للأمريكيين ولأي سفن أخرى. في اجتماع شهير حصل يوم الجمعة الماضي في كامب ديفيد، حضر له كبار رجالات الدولة، يعني من نائب الرئيس لوزارة الدفاع لوزير الخارجية لقائد الأركان لرئيس CIA لمناقشة الصراع اليمني، لكن أيضا مناقشة الصراع في اليمن، وكأنه أصبح على الطاولة، لأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتحمل أن تمتلك إيران ورقة جديدة. وهذا الذي أعطى هذه الحرب بعد الدولي نوعا ما، وطبعا بعد الإقليمي بتفعيل اتفاق مكة، وأنه الصراع اليمني سيحسم بيد اليمنيين لإنهاء هذه الظاهرة الحوثية، إنهاء بالحرب أو إنهاء باتفاق جديد.
0: نعم أستاذ نبيل بومنصف، إذن الإدارة الأمريكية لا يمكن أن تقبل بأن يكون باب المندب ربما ورقة بيد إيران جديدة، كما هو مضيق هرمز. في نفس هذه الحال ربما تحاول الإدارة الأمريكية نسج هذه الأوراق ووضع على الطاولة الآن لمنع هذه الورقة عن إيران. السؤال، هل يمكن أن نظر إلى الملفات من اليمن إلى العراق إلى لبنان وكأنها ساحات منفصلة باعتقادك، أم أن ما يجري في اليمن له انعكاس في لبنان وله انعكاس في العراق؟ أبيعنا أن كل هذه الساحات مترابطة مع بعض.
2: مثل ما تفضل دكتور أواس، بالنسبة لليمن الموقف الأمريكي لعب دور كتير، يعني بالتذبذب ما بين تحييد يعني السفن الأمريكية ويرجعوا عن جديد يعلقوا بهالعلقة، لعب دور كتير بتدويل هذه الأزمة وتكبيرها كمان، مش مزح هاي القصة. ولكن فيما يتعلق في لبنان قطعا نحن معنيين بهذه الحرب المتجددة، لأنه إذا بدك تحكي عن شيء كان يسميه حسن نصر الله وحدة الساحات والميادين، هو تعبيره كتير بسيط، هو أنه إيران التي تخترق دول المنطقة من اليمن إلى لبنان. هذا يعني مشكلة المنطقة بالدرجة الأولى، أزمة الشرق الأوسط في العقد الأخير بالحد الأدنى هي أزمة النفوذ الإيراني المتغلغل بهذه الدول من اليمن حتى لبنان. والكارثة الكبرى كانت أنه ذهبت إيران بأزرعها إلى إشعال حروب في الشرق الأوسط، وأكثر بلد مني بهذه البلوى هو لبنان. ونحن عم نحكي بعد مبارح كانت الذكرى الثالثة ل 7 تشرين و 8 تشرين في لبنان، إشعال حرب إسناد غزة ثم وراها إسناد إيران. فكيف نحن منا بمعزل أبدا عن تطورات تغذية إيران للحوثيين فيما يقومون به، سواء بالأزمة اليمنية وسواء بأزمة الشرق الأوسط كلها، من غير ما فيك تتوقع أنه يسكت العالم بقى على الميليشيا عم تقصف كل يوم مطارات السعودية.

0: السعودية. ده أمر مش يعني لا يقبل فيه إطلاقا. عم بتهدد أمن السعودية هذه الميليشيا، هاي الميليشيا، من هي الميليشيا اللي عم بتهدد السعودية؟ هذه إيران بكل قضة وقضيضة، بكل ما تمتلك وما تزال تمتلك، هي عم بتهدد الشرق الأوسط مرة أخرى. وربما نحن إن شاء الله ما بس ما بنجزم إطلاقا أن يكون حزب الله اتعظ من الحربين اللي شعلهم بلبنان واستدرج إسرائيل إلى أسوأ الاحتلالات التي تمارسها الآن في لبنان.
1: نعم دكتور محمد قواس، طبعا هو فجر اليمن، أطلقت هذه التسمية على العمليات الحاصلة حاليا، وفجر اليمن تحظى بغطاء دولي، أسهم العمل الأمريكي في إيجاد هذا الغطاء بمكان معين، وكذلك بوحدة موقف إقليمي، تقارب سعودي إماراتي بمكان معين. هل كل هذه العوامل باعتقادك دكتور محمد قواس تغير الشعار من فجر اليمن ربما إلى فجر الحسم لمستقبل اليمن؟
2: يعني هو ممكن طبعا الخطاب اليمني حاليا اللي أعلنه الرئيس المجلس الرئاسي رشاد العلامي كان بمعنى أنه نحن نريد تحرير كامل اليمن حاليا، يعني المناطق التي لا تسيطر عليها الشرعية بما فيها صنعاء. طبعا الحرب بدأت، يعني أعلنت يوم الأحد وبدأت يوم الاثنين، لكن بكل الأحوال الحرب طويلة، يعني لا يمكن حسمها بهذا الشكل. وواضح جدا أنه أخبار الجبهات تتفاوت من يوم إلى آخر، وهذا شيء طبيعي. طبعا اليمن بلد شاسع وبلد معقد وبلد جغرافيا وعسكريا لا يمكن حسم الأمور، لكن واضح جدا أن الغطاء الجوي زائد الوجود البري اليمني زائد إرادة يمنية حقيقية بإنهاء هذا الموضوع متلازم تماما مع ضعف كبير لإيران التي شتان ما بين نفوذ أيام بداية الحرب عام 2015 ونفوذها حاليا بعد أن فقدت غزة وفقدت سوريا وفقدت يعني ضعفت في لبنان والعراق. وبالتالي هي اليمن التي لطالما استخدمت كل هالجبهات كي لا تصل النيران إلى داخل إيران أصبحت هي عرضة للهجمات عسكرية ضارية وهجمات آتية وفق التهديدات التي يلوح بها رئيس دونالد ترامب، إضافة إلى حصار غير مسبوق وبرنامج لعقوبات تعاقب من يتعامل مع إيران هذه المرة. وهذا طبعا يعني ليس كشفا، يكفي النظر يوميا إلى أسعار العملات الداخلية والانهيار الاقتصادي الداخلي، القول بأن الأمور لم تعد في اليمن كما كانت عام 2015. الآن أيضا هناك تحرك آخر، يعني أذكر أنا في لحظة من لحظات الحرب السابقة كان هناك قرار باحتلال الحديدة وميناء الحديدة، وهو المدخل الأساسي لكل الموارد العسكرية التي كانت تصل إلى الحوثيين. تدخلت بريطانيا لوقف هذا الهجوم وتدخلت الولايات المتحدة، كان هناك قرار دولي بعدم الحسم. لا. الآن هناك بريطانيا ترسل موارد عسكرية، هناك فرنسا ترسل موارد عسكرية، وهناك موارد أخرى مخابراتية وربما أكثر من ذلك أمريكية، إضافة إلى تفعيل مفاجئ لاتفاق مكة، وجود عشرات الآلاف من الجنود الباكستانيين، إرسال تركيا لموارد عسكرية وربما أكثر من ذلك. كل ذلك ينبئ أن هناك لحظة دولية مهمة اتخذت لإنهاء هذا الوجود في اليمن، لكنه سيكون معقد وصعب وربما طويل الأمد.
1: نعم، هذه اللحظة التاريخية المفصلية أستاذ نبيل بومنصف، هل ستقتصر فقط على اليمن؟ أم أن هذه اللحظة ستتوج قد تكون برأي البعض بسقوط النظام الإيراني؟
0: نحن يعني صار محسوم عندنا أنه حزب الله ورقته ما بتنقطع غير ما إذا سقط النظام الإيراني. ما يعني خلينا نقول له أمور مثل ما هي.
1: نفس الشيء بالنسبة للحوثي؟
0: بدون شك ما في، يعني بالنسبة لحزب الله آخر فصول يعني الارتباط المقدس بين مزدوجين لحزب الله بإيران ما أسير عن كشف عن 200 مليون دولار من التمويل الإيراني لحزب الله قبل أيام. وكان الشيخ نعيم قاسم بهد لهالشيء بإعلان برنامج جديد للإيواء عند النازحين وعند بيئة حزب الله. وبالتالي خلص يعني لبنان موصول بمسألة النظام الإيراني عضويا، ما فينا نفصل حالنا عنه. رحنا على المفاوضات مع إسرائيل، أخذنا قرار تاريخي بفصل المسارين اللبناني عن الإيراني، وبعد حديت الآن مش عم نقدر نترجمه بالكامل لأنه ميدانيا واقعيا على الأرض هذا الحزب بعده ما قادر لبناني يشلحوا سلاحه بالطريقة الشرعية بقوة الشرعية للجيش، لأنه بعده يمتلك إلى حد ما قوة مش قليلة، وفي عوامل أخرى للتردد في نزع سلاحه. نزع سلاح حزب الله يرتبط بشكل عضوي بمصير النظام الإيراني أولا وأخيرا، ما يكون عندنا أوهام بذلك.
1: نعم. دكتور محمد قواس، السؤال أيضا أوجهه لك، هل هذه اللحظة التاريخية المفصلية الحاسمة التي قد تكون، هذا الدعم سيقتصر على اليمن اليوم أم أنه سيمتد إلى إيران لحسم الملف الإيراني أيضا؟ سحب ورقة باب المندب، سحب ورقة مضيق هرمز، ووضع حد نهائي لما يقوم به النظام الإيراني.
2: في شيء يتطور في هذا الصراع مع الـ مع الـ مع إيران. ما يعلن رسميا من مكابرة إيرانية يبدو أنه خلف الكواليس هناك شيء يحصل. مسعود بزكشيان يتحدث عن أوراق تتبادل، دونالد ترامب يتحدث عن مفاوضات يعني مثمرة كما يصفها، يتحدث عن أن القصف الموعود سيكون بعد الانتخابات وليس قبلها، فبالتالي يعطي إشارات من هذا النوع. السقوط لن يكون على الطريقة التي عرفناها في التاريخ الحديث في الهجوم على نظام صدام حسين في العراق أو أفغانستان أو صربيا أو ليبيا بهذا الشكل الدراماتيكي. السقوط قد يكون تدريجي، لأنه إسقاط مثل النظام الإيراني بهذا الحجم وهذا القوة يعني يستلزم استثمار معين غير موجود حاليا. يعني عندما ذهبوا إلى إسقاط النظام في العراق كان هناك تحالف دولي وكان هناك استثمار بري كبير، وأيضا في أفغانستان، لكن هذا لم يحصل حاليا. فبالتالي هم يعتبرون أن هناك ضغوط قصوى على إيران من أجل الذهاب إلى طاولة مفاوضات تتخلى بموجبها عن برنامجها العسكري. في الساعات الأخيرة فجاءنا نائب الرئيس ديفانس بالقول أننا نطالب إيران بخفض التخصيب، كانوا يتحدثون قبل ذلك عن حرمان إيران من التخصيب. فبالتالي هناك مرونة أمريكية. على أي حال، إذا ذهبت إيران إلى اتفاق جديد مع الولايات المتحدة، هذا أيضا إحدى الخطوات التي ستؤدي إلى تغيير كبير في النظام، وليس بالتالي السقوط. السقوط يحتاج إلى ضربة عسكرية كبرى، حتى الآن لم تتوفر بعد عواملها. الأوروبيون ما زالوا ينؤون عن نفسهم، والأمريكيون لا يلوحون أبدا بهجمات عسكرية تؤدي إلى دولة، إلى سقوط دولة مثل إيران.
1: أي اتفاق حاليا مع الأمريكيين هو تعزيز الانقسامات الداخلية دكتور محمد قواس، أليس كذلك؟ يعني بين المتشددين وبين من يذهبون نحو خيار ربما إيجاد تسوية مع الأمريكيين.
2: يعني أي خيار، إذا قبلت الولايات المتحدة بأي تسوية مع إيران، فهذا يعني أن إيران ستتراجع، وأن تراجع إيران سيطرح أسئلة داخلية كما تشير تماما. والسؤال الكبير، لماذا قبلتم الآن بأمور لم تقبلوا بها؟ ثم أنه كيف لهذا النظام أن يبقى ويستمر وهو يعد بإسقاط الشيطان الأكبر والأصغر، وهو يبدأ يعني إطلاق تسويات مع الشيطان الأكبر بهذا الشكل؟ طبعا أسئلة كثيرة ستطرح داخل النظام، وقد يكون تراجع النظام أو انهياره أو تغيره يحتاج إلى سنوات.
1: نعم. أستاذ نبيل بمنصف، طبعا اليوم الخليج له دور مهم، هناك وحدة موقف خليجي قوي جدا بما يتعلق باليمن طبعا. حتى النظرة إلى النظام الإيراني لم يعد يقبل نهائيا بأن تبقى إيران على هذه الاعتداءات التي قامت بها، ولم تبقي دولة إلا ما استهدفتها باعتداءاتها. بالتالي إلى أي مدى هذا الموقف الخليجي الآن هو موقف مهم للحسم بالملف اليمني، وأيضا بربما تقديم ورقة قوة ضد إيران بهذا؟
0: هذا موقف استراتيجي مش مفروض يتغير بقى، يعني لأنه كل دول الخليج أخذت نصيبها من إيران. حتى إيران كانت عم تلعب على تناقضات الدول الخليجية. في دول بدول خليجية كانت كتير عم تتغازل هي وإيران. وعم تقدم لها أمور يعني مش منطقية أبدا، يعني بدون ما سميها. ولكن الآن بعد هالتمادي في الاعتداءات الإيرانية على كل دول الخليج قطبة من دون أي تمييز، وحد الدول الخليج. ما بتصور اللي عم تعملوا اليوم، اللي عم يعملوا الحوثيين اليوم بالسعودية وطبعا إيران يعني بطبيعة الحال، رح يخلي دول الخليج تتراجع عن وحدة الحال يلي صارت عليها الآن. ولكن وحدة الحال هذه تقتضي تصليب أكتر برأيي أنا. يعني أنا برأيي إنه لازم يكون في إلها وجه عسكري أقوى، وجه عسكري حقيقي بالمعنى الوحدوي والمنسق تماما، يعني يكون في حلف خليجي يلتزم تماما ميثاق الدول الخليجية، مجلس التعاون الخليجي عسكريا وأمنيا بالكامل. وهذا أمر سيستدرج أكثر فأكثر كمان مصداقية للدول الغربية اللي مرتبطة بدول الخليج بمعاهدات وما نفذت منها شيء لحديت الآن، أو على الأقل ما نفذت اللازم تنفذه، لأنه كمان أمريكان معنيين تماما بهذا الأمر أكثر من أي وقت، مش على الطريقة اللي منحيد فيها السفن الخليجية عن الأمريكية ومنخلي السفن الخليجية تستهدف، مش بهاي الطريقة عم تحمي الخليج، بتكون هيدا عم تعطي قوة ضمنية لإيران والحوثيين بهالمسألة. بدها وحدة حال كمان عسكرية أصلب من ذي قبل بكثير.
1: نعم دكتور محمد قواس، لو أردنا إعطاء ثلاث أوراق الآن لنرى ما هي في هذه اللحظة الورقة الأقوى، لنقل ورقة الميليشيات والفصائل سواء في لبنان سواء في العراق سواء في اليمن، أم هي ورقة الدولة التي ربما قد نشهد في القريب حضور للدولة أقوى أيضا في هذه البلدان، أم هي الورقة ورقة اللاعب الإقليمي؟ أي ورقة حاليا هي الأقوى باعتقادك؟
2: يعني كمان دعنا نلاحظ أنه بالكلام عن اللحظات التاريخية أنه في قرار دولي ربما بالتخلي عن استخدام مدونة الدولة في السياسة الخارجية، يعني يجب الاعتراف أنه كل هذه ظواهر الميليشيات التي شهدها العالم كانت تحركها أجهزة مخابرات تابعة لدول يفترض أنها محترمة. التعامل مع الميليشيات انتهى نهائيا بشكله الذي عرفناه منذ أن تم حل حزب العمال الكردستاني، وهو يعني من أكبر الأحزاب التي كانت تستخدم من هذه الدول تارة لصالح هذا وتارة لصالح ذلك، وبعد ذلك انهاء ظاهرة الميليشيات بشكل مباشر، إما بقصفها وضربها كما حصل عندنا في لبنان أو كما حصل في العراق، إما بتقوية الدولة وتقوية قرار الدولة، وليس تفصيلا أن تقرر الحكومة العراقية حصرية السلاح على الطريقة العراقية كما تحاول الدولة اللبنانية أن تفرض هذا الأمر بطريقة اللبنانية وتحت الظروف اللبنانية، بمعنى أنه ليس هناك أي دولة في العالم أو أي منطق في العالم أو أي عقيدة في العالم ما زالت ترفض إمكانية الذهاب إلى هذه الميليشيات، انتهاء بالظاهرة الحوثية التي اعتبرناها يوما ما ظاهرة نهائية وكانت تحظى برعايات وربما غربية أيضا وتفاهمات حتى مع الأمريكيين، والآن نصب يعني هناك قرار فعلا بإنهاء هذه الموضوع. أعتقد أنه تقوية الدولة هو قرار دولي، وإعادة ترتيب العالم بشكل يمكن فهمه هو قرار ربما تذهب إليه الصين وروسيا كما تذهب إليه الولايات المتحدة وأوروبا.
1: نعم أستاذ نبيل منصف، أشرت إلى نقطة مهمة هي المبلغ ربما 200 مليون دولار. نعم. اللي تحدث عنه نعيم قاسم.
0: نعم. ما هو ما حكى عن المبلغ، هو
1: يعني وعد بالوعد. نعم. بموضوع المساعدات. نعم. وغيرها. نعم. إنما بهذا الشكل كيف تقرأ؟ هل هي رسالة معينة تستشف منها ربما إثارة هذا الموضوع في هذه اللحظة؟
0: أنا بعتقد أنه هني حزب الله بمرحلة كتير حرجة جدا جدا قدام جمهورهم، وعشية 28 الأول يعني ذكرى الثالثة لحرب الإسناد غزة، واللي كمان استدرجت وراها ذكرى بعد ذكرى السيد نصر الله، هني بحالة كتير سيئة تجاه جمهورهم. أخطر ما يواجهه حزب الله اليوم مش مسألة سلاح، أزمته بجمهوره، أزمته ببيئته، بالبيئة الشيعية وببيئة الحزب مباشرة. هذا الأمر عم يخفي بأي شكل من الأشكال، وعم بيحاول يناور عليه بأي شكل من الأشكال. وطبعا طبعا الحرس الثوري الإيراني اللي عم بيدير حزب الله بشكل مباشر يدرك أن أكبر خطر يترصد حزب الله الآن لا إسرائيل ولا الفئات اللبنانية المخاصمة له ولا السلطة اللبنانية ولا المفاوضات، يترصده أكبر خطر عنده بطايفته ببيئته، ولذلك عم بيشيله من الضعف قوة. دولة عم تنهار اقتصاديا، إيران بالكامل عم تتهدد بالانهيار الاقتصادي، ربما يعمل الانهيار الاقتصادي عندهم الشيء ما عملوه بالضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، يعني ينهار النظام تحت الوطأة الاقتصادية، ومع ذلك عم بيشيل من الضعف قوة وضل يمول حزب الله. السؤال هون التحدي كتير كبير على السلطة اللبنانية، كيف تستمر في عدم إقفال مسالك التمويل على هذا الحزب، وكمان الأمريكان حتى اللي عم بيفرضوا عليه عقوبات، وقاموا امبارح دغري سارعوا إلى نفي التمويل بالعلم أنه أنا بعتقد أنه التمويل صحيح، منو وإلا ما كانوا بيعملوا البرنامج الإيوائي هيدا. وسرعة النفي الأمريكي بتصير الريبة أنه فعلا وصل له 200 مليون دولار.
1: دكتور محمد قواس، يبقى لدينا تقريبا نحو الخمس دقائق. سؤالي لك هو عن ما شهدناه في الفترة الأخيرة، طبعا اللقاء القمة الذي جمع دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ، البعض ربط تايوان بطهران. هل دكتور محمد قواس يذهب للقول أن طهران ملفها بيع لنقل ذلك، وأن الحسم سيكون بعد انتخابات التجديد النصفي ربطا بالاتفاقيات لنقل اللاعبين الكبار؟
2: أولا سؤال مهم، ودائما في افتراض أن الصين حليف أو روسيا حليف لإيران، وهذا غير صحيح. حتى على المستوى الرسمي عندما عقدوا شراكات من 25 عاما سموها شراكات، وداخل هذه الشراكات لم يكن هناك أي بند عن الدفاع المشترك، لا الشراكة الروسية الإيرانية ولا الشراكة الصينية الإيرانية. الصين مستفيدة جدا من هذا الشغب الإيراني الذي يشغل الولايات المتحدة عنها، وروسيا طبعا يعني مسرورة جدا من هذا الشغب لأنه يشغل الأوروبيين أو الغربيين عنها في حرب أوكرانيا. لكن بالنهاية لا الصين ولا روسيا مستعدة أن تدافع عن إيران، تزودها بما يمنع انهيارها وهزيمتها، لكنها لا تقبل أن يكون هناك سلاح نووي إيراني على حدود روسيا وقريب من الصين، وبالتالي هذا منتهي تماما. هناك تفاهمات روسية أمريكية، وهناك إمكانية لأن لا تستفيد إيران من كثير من التقديمات التي كانت الصين تذهب إليها. الصين حاليا باستطاعتها أن تدافع عن إيران في الأمم المتحدة من خلال الفيتو، وأن تمنحها بعض المساعدات والموارد التي بإمكانها الصمود. لكن الولايات إيران تعرف جيدا أنها لا تتمكن ومن غير الوارد أن تستند على الصين التي هي جزء من الاتفاق النووي، وجزء من الدول التي ضغطت على إيران للذهاب إلى ما ذهبوا إليه عام 2015. وأعتقد أن الصينيين أيضا بالتفاهم مع الأمريكيين هم الذين يقنعون إيران حاليا بفتح هذا المضيق الذي أضر بالصين، والذي حاليا الولايات المتحدة تتحدث عن فتحه بشكل كامل وعن ملايين من البراميل تمر، وهم الذين ربما يساعدون إيران عن النزول على هذه الشجرة التي يكابرون فوقها.
1: نعم. قبل أن أعود إليك بسؤال سريع عن الشرق الأوسط، ما الذي نتوقع أستاذ نبيل بومنصف؟ السؤال طبعا مربوط بالداخل اللبناني، إلى أين نحن نتجه الآن بين المسار التفاوضي وبين مسار السلاح؟ أين أصبح هذا المسار التفاوضي؟ يعني الجلسة الموعودة والمتوقعة؟
0: نحن الآن ننتظر، لا نفعل شيئا سوى الانتظار.
1: لا نملك سوى الانتظار.
0: ولا نملك، لا نملك، نحن نملك، إذا أردنا أن نملك نملك، ولكن الآن نحن في مرحلة انتظار، ننتظر الانتخابات الإسرائيلية، الانتخابات الأمريكية وما سيلي ذلك، وفي نموذج صغير يعني ما راح يكون كتير مؤثر إذا عقلت جولة تامبا العسكرية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، لنشوف مطالب لبنان قديش ممكن تلقى أذان، مع العلم أنه بشك بهالشي، أذان أمريكية للضغط على إسرائيل للانسحاب. لبنان عم بيطالب، راح يطالب بانسحاب من التلال القريبة من شقيف، ويعني كمناطق تجريبية، وبدو يطرح مسألة البديل من اليونيفيل بعد الانسحاب نهاية ولاية اليونيفيل. وأنا أشك في أنه حيحصل على يعني على نتائج ملموسة كتير، في انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات، لن يكون هناك، وإن شاء الله يضل الشيء الآخر ملازم للانتظار اللي هو استاتيكو الميداني في الجنوب من الآن حتى ما بعد انتخابات الولايات المتحدة النصفية.
1: نعم. دكتور محمد قواس، في دقيقة لو سمحت في ختام هذا الحوار، ما الذي نتوقع للمقبل من الأيام؟ هل تذهب إسرائيل إلى ضربة منفردة باتجاه إيران مثلا؟ هل تكون هناك ضربة مفاجئة عسكرية حاسمة؟ ما الذي نتوقع من تحريك لهذه الملفات الآن؟
2: نحن أمام استحقاقين، الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية، ولهذه الانتخابات يعني شروطها وقواعدها التي تفرض إمكانيات شن الحرب أو عدم شن الحرب. خلال الساعات الأخيرة على المفارقة، أن الرئيس ترامب قال أنه بإمكان الولايات المتحدة أن تذهب إلى ضربات قبل الانتخابات، يعني خلال

0: الأيام الأخيرة، فأثير في إسرائيل إمكانية تأجيل الانتخابات هناك. ثم بعد ساعات قال ترامب في تجمع آخر أنه الضربات ستكون بعد الانتخابات النصفية، يعني بعد 3 نوفمبر، وبالتالي الانتخابات واردة جدا. من الآن حتى الانتخابات لا أعتقد أن إسرائيل بوارد القيام بعملية كبرى في لبنان، ليس لأنها يعني لأنه ليس لها أي فوائد كما قال تماما الأستاذ نبيل منصف. هناك طبعا مجازف باستثماره في الانتخابات. وثانيا أن إسرائيل لا تقوم بأي ضربات في لبنان أو في إيران أو في أي منطقة أخرى دون مزاج أمريكي راعي، وهذا
1: نعم.
0: حاليا غير موجود وغير متوفر.
1: دكتور محمد قواس الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: الشكر لك كذلك أستاذ نبيل
0: شكرا.
1: بومنصف على القراءة القيمة دائما معنا، شكرا جزيلا. اللقاء يتجدد معكم متابعي النهار، مستمعي ومشاهدي ميديان تي في، إلى موعد جديد الأسبوع المقبل، دائما من بيروت.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:15 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثانية.
2: موجز الثانية معكم عبد العالي صهر نسول الموجز من المغرب، حيث ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أمس بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولايات التشريعية الجديدة. بهذه المناسبة ألقى الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء البرلمان، حدد فيه أولويات استراتيجية منوها بالمقاربة المتوازنة لتدبير الهجرة، مشيرا إلى أن الشراكة مع إسبانيا التي شهدت تطورا في عدة مجالات تواجه تحديات مرتبطة بمقتضيات قانونية متجاوزة ومتجاوزة وقرارات قضائية لا تواكب الواقع في مجال الهجرة. على الصعيد الداخلي، في خطابه أمس دعا الملك محمد السادس إلى مواصلة مشاريع البنية التحتية وإطلاق استراتيجية كبرى تضع الشباب في الصدارة، مؤكدا أن تحقيق التنمية وتحسين الخدمات رهين بتفعيل الجهويات المتقدمة ولا التمركز الإداري. وجهتنا الآن الشرق الأوسط. في تطورات الشرق، قتل 6 فلسطينيين بينهم طفلة في ضربات إسرائيلية على مدينة غزة، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لإعلان وقف إطلاق النار في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس. في اليمن، أفادت مصادر عسكرية حكومية يمنية اليوم بأن القوات المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية تتقدم في محيط مضيق باب المندب الاستراتيجي سعيا لاستعادته. وفي السعودية، أفادت مصادر صحفية بتنفيذ عمليات إخلاء في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعيد وقت قصير من دعوة إدارته للركاب إلى ضرورة التواصل مع شركات الطيران والتحقق من رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار. طالبت إريتريا اليوم مجلس الأمن الدولي بإدانة إعلان الحرب عليها من جانب إثيوبيا، محذرة بأن ذلك سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة. من جانبها، كانت إثيوبيا اتهمت أمس إريتريا بارتكاب عدوان صارخ، وقالت إنها مضطرة للدفاع المشروع عن النفس وفق رسالة وجهتها السلطات الإثيوبية إلى مجلس الأمن. بالعودة إلى المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 و40 ملمترا ابتداء من الساعة 1 زوال اليوم إلى غاية 11 ليلا، وذلك بعدد من أقاليم المملكة من بينها طاطا، مراكش، ورزازات، بني ملال، تارودانت والصويرة، توازيا مع تواصل زخات رعدية بالمقاييس ذاتها بين إقليمي تنغير والراشدية إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد، فيما يرتقب تسجيل زخات مطرية تتراوح بين 30 و50 ملمترا بإقليم فيكيكا. في الرياضة، أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فتح إجراء انضباطي وإيقاف القائد كريستيانو رونالدو مؤقتا عقب مغادرته معسكر المنتخب إثر خلاف مع المدرب جورج جيزوس، فيما قدم مهاجم النصر السعودي اعتذاره مع توجيه انتقادات للجهاز الفني، بينما تشير اللوائح التأديبية إلى احتمالية إيقافه لفترة تتراوح بين 1 و6 أشهر. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تقونا مع برنامج نقطة تحول مع خديجة الفحيصي في أمان الله.
3: Camera ready and action.
4: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد، بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة، ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.
5: بعض القرارات لا تغير يومك، بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
6: ميدي آن، نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
5: مرحبا مستمعينا، رحلة جديدة من رحلات نقطة تحول، وضيف استثنائي. ضيفنا لم يكتب التاريخ بالحبر فقط، بل كتبه بالسؤال. من تونات إلى الجامعة، من مقاعد التلميذ إلى مقاعد الأستاذ الباحث، رحلته كانت دائما بحثا عن المعنى وراء الحدث. هو صاحب جائزة المغرب الكتاب، صاحب المشروع الحلم أن يكتب المغاربة تاريخهم بأنفسهم ولأنفسهم. معنا المؤرخ والمفكر المغربي الدكتور محمد جبرون. مرحبا دكتور.
7: مرحبا بك أستاذ خديجة، ومرحبا بمستمعي إذاعة ميديا.
5: نقطة التحول الأولى في هذه الرحلة تتعلق بالطفولة، ربما سأعود بك للطفل في تونات. كيف كان شكل علاقتك الأولى مع التاريخ وأنت طفل صغير في تونات؟ هل كنت ذاك الطفل الذي يسمع حكايات الأجداد ويصدقها، أم الذي يسأل كثيرا؟
7: جميل. حقيقة أنه طفولتي في تونات لم تكن طويلة، كانت طفولة في حدود 5 سنوات تقريبا. ثم بعد ذلك كانت هجرة الأب ورحمة الله عليه إلى مدينة طنجة والأسرة. فبالتالي ما علق بذهني في هذه الفترة المبكرة هي مجموعة صور وأحداث مرتبطة بحكاية الجدات، مرتبطة بحكاية يعني وذكرى الآباء في علاقتهم بالاستعمار، في علاقتهم بالأرض، وأيضا البطولات التي يحكونها عن فترات التي عاشوها والتي كانت مضطربة مرتبطة بالسيبة أو شيء من هذا القبيل. فهذه هي الأصداء الأولى للماضي وللذاكرة كما عشتها وأنا يعني ابن 5 سنوات. لا زالت مثل هذه الحكايات يعني تحضرني وتحضرني صورها، لكن ارتباطي بالتاريخ هكذا يعني كثقافة بين قوسين عالمة تأخرت نسبيا. يمكن نقول حتى بدأت رحلة التعليم وتجربة التعليم الابتدائي بمدينة طنجة في السبعينيات من القرن الماضي.
5: هل كنت تصدق تلك الحكايات، حكاية الأجداد، تصدقها أم كنت ربما لديك ذاك سؤال بحث؟
7: لا، كأي طفل
5: كنت تصدق.
7: نعم، هذا هو مرتبط. نعم، مرتبط بالنمو العقلي للطفل. فحتى تلك الخرافات والأساطير التي كنا ننام بها هي الأخرى كانت تتمثل لنا حقائق. نعم. نخاف من أبطالها الأسطوريين، ويعني الكثير من هذه الخرافات كنا حتى نصدقها، فما بالك بالأشياء التي كانت ربما توضع أمامنا كحقائق مر بها أجدادنا ومر بها آباؤنا وأعمامنا. وبالتالي

0: سؤال البحث هو سؤال متأخر مرتبط بأولا النمو العقلي والنفسي بالنسبة لي كشاب وكطفل، ثم كذلك أيضا مرتبط بالاقتراب أكثر فأكثر من الأكاديمية ومن الدراسة العلمية خاصة في فترة الجامعة.
1: نقطة التحول الثانية تتعلق ب، أو سأسميها نقطة الاكتشاف أو حب التخصص. دكتور جبرون، يعني الكثير يهرب من شعبة التاريخ لأنها تعتمد على الحفظ. أنت اخترت أن تجعل منها حياتك. متى أدركت أن التاريخ ليس ماض مات، بل هو حاضر يفسرنا كمجتمع كأمة؟
0: جميل، صحيح، هذا سؤال جميل. أنا ارتباطي بالتاريخ يمكن نقول بأنه، وهذه من الأشياء الطريفة والغريبة، هو أن أول كتاب لمسته في حياتي كان كتاب ثقافي خارج الكتاب المدرسي، كان كتاب تاريخ، ولم يكن بحوزتي في البيت أو بحوزتنا في البيت، ولكن كان بحوزة أحد أفراد العائلة، فزرتهم مرتان وأنا طفلة، يعني الأمر في حدود السنوات السبع الأولى، فوجدت كتبا ومنها هذا الكتاب في التاريخ وشدني إليه ويعني أثار اهتمامي. ما أدري كيف ارتبطت بالتاريخ وأصبحت يعني مولعا به، وخلال الفترة الثانوية بالخصوص أنا كان تخصصي لم تكن آداب، ولكن كانت تخصصي الأساس هو العلوم التجريبية، ولكن كان عندي دائما رغبة أنني بعد البكالوريوس سأختار التاريخ بشكل أساسي. لماذا التاريخ؟ لأنه كان عندي سؤال ليس الحدث، ولكن سؤال تفسير الحدث
1: حدث صح.
0: وكيف نفسر الحدث. ما أدري، ربما لعب المناخ الإيديولوجي الذي كان سائدا في المغرب، خاصة في الفترة التي عشت فيها تلميذا في الثمانينيات من القرن الماضي، كان التاريخ هو واحد الأساس مرجعي بالنسبة لكل الإيديولوجيات المتنافسة والمتصارعة في البلد، ولعل هذا قد يكون أحد العوامل النفسية أو العوامل غير المباشرة في ارتباطي بالتاريخ. ولكن بعد ذلك في الجامعة أعطيت اختياري واخترت التاريخ، وبالمناسبة أن إلى يومنا هذا وطول حياتي أنا لم أحفظ التاريخ، بل دائما كان عندي واحد المنهج، أولا تحليلي، التحليل والتركيب، ثم محاولة تفكيك الأحداث إلى أن تصبح بالنسبة إلي تتراءى أمام عيني كسلسلة مرترابطة منطقية ولا علاقة لها بالحفظ. فأنا
1: تمام.
0: لم أحفظ إلا ربما التواريخ هكذا أو بعض الأسماء، أما سرد لم يسبق لي أن كنت من الحفظة أو حفظة
1: تمام.
0: التاريخ بهذا المعنى، بل بالعكس
1: إذا
0: كنت دائما
1: نعم، إذا
0: يعني أجنح التحليل.
1: نقطة تحول أخرى تتعلق بالتحول المنهجي في مسارك، انتقلت من دراسة التاريخ السياسي إلى دراسة تاريخ الأفكار والمفاهيم. ما الذي أضافه لك هذا الانتقال، وكيف غيرت ربما نظرتك لهذا التخصص؟ ربما كان نقطة تحول بالنسبة لك.
0: جميل، شكرا لك على هذا السؤال، يعني حقيقة الذكي والعميق، لأنه كثير من الناس الأستاذة خديجة يعتقدون بأن الأفكار هي منتجات وهي ابتكارات ثابتة، وأنها مجردة عن السياق وغير مرتبطة بالواقع، لكن الأفكار هي الأخرى، لها حياة مثل الإنسان أو مثل
1: تمام.
0: الإنسان. فالأفكار هي يمكن نقول تتخلق وتنشأ وتظهر وتولد في سياقات تاريخية وتتطور في سياقات تاريخية وتموت كذلك في سياقات تاريخية، وبالتالي كما يمكن أن نؤرخ الأشياء، نؤرخ الأحداث السياسية، يمكن أن نؤرخ الأفكار. وعندما نؤرخ الأفكار، وهذا اللي مهم، يجعلنا ننظر الأشياء بنسبية كبيرة، فما يمكن أن نعتقده اليوم بأنه حقيقة ويعني تعطاها قيمة كبيرة جدا، فهو في الواقع متغير مهما كانت تلك
1: تمام
0: الفكرة،
1: تمام
0: حتى في بعض الأحيان حتى ما يرتبط بالأفكار الدينية وتفسيراتها. فعندما نقرأ

0: نضعها في سياقها التاريخي، أهم خلاصة ننتهي إليه هو أنها متغيرة ومتبدلة بحسب السياقات وبحسب التواريخ، ولها حياة مثل سائر الكائنات. وهذا كان بالنسبة لي يمكن كل واحد مبحث جديد في تاريخ المغرب، لأن التاريخ السياسي، التاريخ الاجتماعي، التاريخ الاقتصادي له الكثير من المؤرخين أو الباحثين مهتمين به، ولكن تاريخ الأفكار وتطور الأفكار بخلاف ذلك. ولهذا وجدت نفسي مهتما بالتاريخ مثلا للفكر السياسي المغربي في فترتين مهمة جدا، وهي العصر المرابطي وكذلك ملوك الطوائف في الأندلس. كان هذا هو الأطروحة ديال الدكتور التي
1: تمام.
0: اشتغلت عليه، وبعد ذلك استمرت واحد العدد ديال الأعمال الأخرى في نفس السياق.
1: طيب، نقطة أخرى ربما إذا سمحت لي أننا ننتقل لنقطة العطاء، وهذه المرة يتعلق الأمر بالكتابة للطفل. أصدرت سلسلة من 10 أجزاء للأطفال حول تاريخ المغرب. لماذا قرر مؤرخ أكاديمي كبير أن ينزل، واعذرني على هذا التعبير، من برج الجامعة ليكتب لطفل عمره 10 سنوات؟
0: جميل. هنا في الحقيقة الأستاذة خديجة كاين واحد المسألة مهمة، هو أنني أنا أب ولدي أطفال،
1: صح،
0: وخاصة
1: ربي
0: عندما
1: يخليهم لك.
0: كتبت الآن كبروا شوية الله يبارك فيك، فكتبت في الحقيقة بدافع الأبوة لأبنائي ولأبناء المغاربة، أنه لا بد أن يكون بين يديهم نص يقرؤون فيه تاريخ المغرب في متناولهم.
1: تمام.
0: اجتهدت كيف قلتي باش ننزل على مستوى اللغة، على مستوى طريقة الكتابة، السيناريو
1: حتى
0: ديال
1: الأفكار،
0: الكتابة للطفل
1: حتى الأفكار.
0: بالضبط، كيف يمكن تبسط أفكار، وكيف يمكنك أن تنتقي من بين مجموع الأحداث ما تعتبره أو ما قد أعتبره مهما بالنسبة للطفل في سن اليافعين. فبالتالي كان هذا واحد التمرين، واحد تجربة جميلة في الواقع استفدت منها، وقدمت هذاك العمل اللي هو في الحقيقة ما بقاش واقف في 10 بل كملته ولا فيه 19، كيغطي تاريخ المغرب كامل من ظهور الإنسان العاقل إلى وفاة الملك الراحل حسن الثاني رحمة الله عليه.
1: ألف رحمة الله
0: وهذه
1: عليه.
0: السلسلة، هذه السلسلة هي حقيقة أولا كتبتها بهذا الروح ولا بهذه الخلفية الأبوية بالنسبة لأبنائي ولأبناء المغاربة. ثم كذلك هذا الشيء ذكرني بواحد القضية اللي مهمة، كتقليد في تراثنا أنه الكتابة للطفل ليست حكرا على بعض أو على صنف من المؤلفين، وقد يكونون أقل درجة من الأكاديميين. فمن الأمور المثيرة التي أثارت انتباهي خلال هذه الأيام واستحضرتها هو أن ما نلقبه في مجال الفقه بمالك الصغير، الإمام ابن أبي زيد القيرواني العالم المالكي الذي كان يعتبر في الغرب الإسلامي بمالك الصغير، هذا على علو قدره نظرا لعلو قدره ومكانته، فألف كتابا لا زال إلى يومنا هذا نرجع إليه ولا يستغنى عنه، هو كتاب الرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
1: قرواني،
0: هذه
1: نعم.
0: الرسالة هو كتبها في الأصل للأطفال، وأصبحت مرجعا ليس فقط للأطفال ولكن حتى للكبار،
1: تمام.
0: وهو من هو بقدره وكذا. وبالتالي يعني علماؤنا وأسلافنا كانت لهم هذه القدرة على أن كتبوا للكبار وفي نفس الوقت ربما كتبوا أيضا للصغار
1: صغار.
0: تقديرا لأهمية بعض المواضيع، لأنه أنا أعتبر التاريخ هو فيما يتعلق بالتكوين والتربية على المواطنة هو في مقام الدين، لأنه الدين يربط الإنسان أو المواطن بالإسلام، والتاريخ يربط الإنسان بالوطن،
1: وطن. إذا
0: لهذا يجب أن يربط الإنسان بالوطن.
1: تمام، رائع جدا. إذا أردنا أن نحبب التاريخ للمغاربة، ونحن عاشقون لتاريخنا المغربي، لأمتنا المغربية، هل نبدأ من المدرسة، من الإعلام، أم من الأسرة؟ رأيك؟
0: أنا في نظري كل واحد عنده طريقته، وكل واحد عنده بين قوسين بيداغوجيا. فالإعلام لابد أن التاريخ يصبح واحد المادة اللي هي متداولة ويعني مادة ثابتة في إعلامنا الوطني سواء الرسمي أو غير الرسمي. المدرسة بالرغم أنه هناك في الحقيقة تدريس لمادة التاريخ والجغرافيا، ولكن أنا في تقديري الشخصي يجب أن تعمم دراسة التاريخ وأن تعطى له مكانة أكبر حتى في ديك الكونفسيون والعواميل، لأن التاريخ واحد المادة استراتيجية خاصة الآن في الصراعات مثلا التي يخوضها المغرب على المستوى الدولي والمرتبطة بوحدته الترابية وبعدد من القضايا. فالتاريخ هو مربط الفرس، التاريخ هو مادة حيوية واستراتيجية في هذا السياق، وبالتالي فخصو يتدرس في المعاهد، لأنه كنلاحظوا مثلا الناس كيقراوا التاريخ في الإعدادي والثانوي ومن بعد كيمشيو يعملوا تخصصات غير تاريخ في الجامعة، صافي ما كيبقاش عندهم شي حاجة سميتها التاريخ.
1: تاريخ تماما.
0: والحقيقة أن التاريخ خصو يبقى كمادة ثابتة بحال واحد الجذع مشترك، خصو يقراه كل شيء في المدرسة وفي المعهد وفي الجامعة، بالإضافة إلى أنه الأسرة المغربية خص يولي بالنسبة لوليداتهم الحكاية التاريخية مسألة حيوية، والمكتبة التاريخية في البيت، فخص يكون دائما واحد المرجع تاريخي في الدار، يقراه الآب، تقراه الأم، يقراه الوليدات إلى آخره. فأنا كنظن بأنه لا بد من إعادة الاعتبار للتاريخ، وحنا كنلاحظوا بأن الناس راه كاين رغبة وكاين واحد التشوق للمادة التاريخية. إلا
1: تمام،
0: لاحظتي راه
1: صح.
0: النشر في مجال التاريخ والإقبال على لي بودكاست ولا على بعض المواد والمحتويات المرتبطة بالتاريخ يعني مهم، ولهذا خصنا نستغلوا هذا الإقبال ديال الناس والرغبة ديالهم في المعرفة التاريخية، نستغلوها في الإعلام، نستغلوها في المدرسة، نستغلوها
1: تمام،
0: كذلك في الأسرة.
1: صح. طيب، من هو الأستاذ أو الكتاب الذي كان نقطة تحول حقيقية في حياتك الفكرية؟
0: ربما نقدر نقول لك ما كانش عندي أستاذ واحد إلى مريت في يعني أو مرت أمامي أسماء الأساتذة الذي درسوني، تحضرني صور متعددة في مراحل مختلفة لأساتذة، لا أريد أن أذكر الأسماء لأنه ببساطة حتى لا أظلم أحدا، ولكن أنا فخور بأساتذتي الذين درسوني في كل المراحل الدراسية، وكنظن بفضلهم لأنه إحنا قرينا في المدرسة العمومية وتعلمنا فيها
1: صح،
0: ومنها تخرجنا، فكل هؤلاء الذين مرينا بين أيديهم يعني حاولوا جهدهم بطبيعة الحال دائما كما هي طبيعة الأشياء، أن البعض ربما قد يكون أقل وهجا وأقل يعني
1: تمام.
0: اهتماما أو التزاما بعمله، ولكن في العموم أنا كل أساتذتي في الحقيقة استفدت منهم ويعني أخذت منهم الكثير. أما فيما يتعلق بالكتب، إذا كان ولا بد أن أذكر يعني بعض الأعمال اللي كان عندها يعني وقع ولا كان عندها واحد الأثر بالنسبة لي وخلتني ربما قريب من التاريخ، وهذا هي الأعمال التي أصحابها كانوا مؤرخين وفي نفس الوقت مفكرين.
1: تمام،
0: على رأس هؤلاء ينذكر أنا جوج ديال الأسماء. بالنسبة للمغاربة الأستاذ عبد الله العروي حفظه الله وأطال في عمره،
1: نعم،
0: فهو جمع بين الفكر والتاريخ،
1: تاريخ، صح،
0: وهذا كان واحد النموذج بالنسبة لنا ملهم وتحدي
1: تمام.
0: بالنسبة إلينا. الاسم الثاني هو مؤرخ ومفكر إسلامي عراقي اللي هو عماد الدين خليل، أيضا كتب في التاريخ مجموعة من الأعمال، وكذلك كتب في الفكر التاريخي والتفسير
1: ممتاز،
0: الإسلامي للتاريخ وأشياء من هذا القبيل. فهذه النماذج اللي جمعت ما بين الفكر والتاريخ فكانت بالنسبة لي دائما مثيرة وجذابة.
1: تمام. ما هو طقسك الخاص في الكتابة؟ هل تكتب في هدوء الليل أم ممكن في حتى في ضجيج
0: لا
1: النهار مثلا؟
0: جميل جميل. أنا تقريبا فيما يتعلق بعاداتي في الكتابة، أنا مثل موظفين في إدارة عمومية، أذهب إلى مكتبي عندي في الصباح كنقرأ، كنحاول ما أمكن إلى حدود الظهر تقريبا عندي ديال القراءة، بعد الظهر كنجلس البيرو الكتابة والبحث إلى حدود تقريبا السادسة مساء، بعد السادسة كينتهي العمل ديالي وكنغادر داك الشيء وكنبقى نتفرج برشلونة ومدريد
1: تمام.
0: وأدخل في عالم آخر. فبالليل أنا لا أشتغل ليلا. أقرأ هكذا قبل النوم أو
1: تمام.
0: فقط، أما الشغل العمل والبحث وكذا فكنخدم خلال اليوم وكأنني موظف في إدارة.
1: ممتاز. طيب دكتور جبرون، يعني ما الرسالة التي تريد أن تتركها لجيل اليوم من خلال مشروع في إعادة كتابة التاريخ، تاريخ المملكة المغربية الشريفة؟
0: أنا رسالتي الوحيدة ويمكن كل أساسية لجيلنا وفي الكثير الآن ديال المشاكل اللي كنلاحظها من الناحية الفكرية وأيضا بعض الصراعات وكذلك لأبنائنا في المستقبل،
1: ممتاز.
0: هو مسألة أساسية وهي التشبث بالمغاربة. المغاربة كمفهوم كمرجعية دون باقي المرجعيات، فبالتالي إذا استحضرنا بأننا نحن المغاربة كنا ولا زلنا وسنبقى، إذا استحضرنا هذه المرجعية هذه فغادي نكونوا في المستقبل لنا شأن. إذا فتنا هذه المرجعية، مرجعية المغاربة، يمكن يكون مآلنا سيء في المستقبل، وبالتالي مهما تكون الظروف، مهما تكون الضغوط، مهما تكون الاختلافات، يجب أن نتذكر ونذكر أنفسنا وأبناءنا بأننا نحن المغاربة
1: مغاربة.
0: ولا شيء آخر غير
1: تمام
0: المغاربة.
1: تمام والأجمل من هذا الختم دكتور محمد جبرون، المؤرخ والمفكر المغربي، فعلا المغرب لم يكن مجرد مكان مرت به الأحداث، المغرب كان دائما فكرة صنعت الأحداث،
0: صحيح
1: كوننا مغاربة
0: صحيح
1: نعيش في هذا الوطن. شكرا جزيلا لك دكتور، كانت هذه نقطة تحول
0: شكرا لك
1: في مسارك.
0: شكرا لك
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك الأستاذة خديجة، وشكرا من خلالك لمستمعي إذاعة المذيعة.
1: مرحبا نورتني. شكرا لكم مستمعينا، إلى لقاء قادم في نقاط تحول أخرى، أترككم في أمان الله، إلى الملتقى.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثالثة.
1: موجز الثالثة معكم عبد العالي صهر نسول الموجز من المغرب، حيث ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي حسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أمس بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الجديدة. بهذه المناسبة ألقى الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء البرلمان، حدد فيها أولويات استراتيجية منوها بالمقاربة المتوازنة لتدبير الهجرة، مشيرا إلى أن الشراكة مع إسبانيا التي شهدت تطورا في عدة مجالات تواجه تحديات مرتبطة بمقتضيات قانونية متجاوزة وقرارات قضائية لا تواكب الواقع في مجال الهجرة. على الصعيد الداخلي، في خطابه أمس أكد دعا الملك محمد السادس إلى مواصلة مشاريع البنية التحتية وإطلاق استراتيجيات كبرى تضع الشباب في الصدارة، مؤكدا أن تحقيق التنمية وتحسين الخدمات رهين بتفعيل الجهوية المتقدمة ولا التمركز الإداري. في تطورات الشرق الأوسط، قتل 6 فلسطينيين بينهم طفلة في ضربات إسرائيلية على مدينة غزة اليوم، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لإعلان وقف إطلاق النار في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس. في اليمن، أفادت مصادر عسكرية حكومية يمنية اليوم أن القوات المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية تتقدم في محيط مضيق باب المندب الاستراتيجي سعيا لاستعادته. وفي السعودية، أفادت مصادر صحفية بتنفيذ عمليات إخلاء في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعيد وقت قصير من دعوة لإدارته للركاب إلى ضرورة التواصل مع شركات الطيران والتحقق من رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار. طالبت إريتريا اليوم مجلس الأمن الدولي بإدانة إعلان الحرب عليها من جانب إثيوبيا، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة استقرار للمنطقة. من جانبها، كانت إثيوبيا قد اتهمت أمس إريتريا بارتكاب عدوان صارخ، وقالت إنها مضطرة للدفاع المشروع عن النفس. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال الكرملين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أفكارا لخفض التصعيد في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بوتين تلقى الاقتراحات بتفهم. بالعودة إلى المغرب، تتوقع المديرية العامة للرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 و 40 ملمترا ابتداء من اليوم وإلى غاية 11 ليلا، وذلك بعدد من أقاليم المملكة من بينها طاطا، مراكش، ورزازات بني ملال، تارودانت والصويرة. توازيا مع ذلك، تتواصل الزخات الرعدية بالمقاييس ذاتها بإقليمي تنغير ورشيدية إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد، فيما يرتقب تسجيل زخات مطرية تتراوح بين 30 و 50 ملمترا بإقليم فيكيكا. في الرياضة، أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فتح إجراء انضباطي وإيقاف القائد كريستيانو رونالدو مؤقتا عقب مغادرته معسكر المنتخب إثر خلاف مع المدرب الجورجي جورجي جيزوس، فيما قدم مهاجم النصر السعودي اعتذاره مع توجيه انتقادات للجهاز الفني، بينما تشير اللوائح التأديبية إلى احتمالية إيقافه لفترة تتراوح بين شهر وستة أشهر. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، لحظات تلتقون مع برنامج سبوتلايت مع منتصر، في أمان الله.
2: هنا الرباط، حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
3: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز الواحدة والنصف زوالا على ميديا ومنصاتها الرقمية.
4: السلام عليكم مستمعينا الكرام.

0: عام وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سبوتلايت
1: ميديا سبوتلايت منتصر.
0: إذن على بركة الله غنبداو سبوتلايت مع تشيكو أند جيبسي وحسنة المغربية بهذه القطعة لشارل أزنافور لماما ياما.

كان هذا تشيكو اند جيبسي وحسن المغربية على ميديا. مرحبا بكم في هذا الموعد الجديد، تلقى معكم كل ويكند سبت واحد من 3 4 مع منتصر. قبل ما نتعرفوا على الضيف ديالي باسكال مشعلاني، شو بخاف أعشقك.

كانت هذه باسكال مشعلاني، انتم في استماعها الى برنامجكم سبوتلايت. اليوم غادي نستقبلوا فنان تشكيلي معروف اللي غادي يعرض الاسبوع المقبل اعماله اللي امتدت عبر 4 ديسيني، يعني اكثر من 40 سنة. ضيفي غيكون محمد المرابطي على ميدي ام. نواصل المنوعات الغنائية على وحيدة مع عبير العبد.

مستمعينا الكرام، احنا ما زلنا معكم على ميدي ان بعد قليل موجز اخباري، وبعدها غنستقبل الفنان التشكيلي محمد المرابطي ضيفي في حلقه اليوم اللي غيتكلم لينا على المعرض اللي غينطلق الاسبوع المقبل لتلخص 40 سنه من العطاء في الفن التشكيلي. كونوا في الموعد وبقوا معايا مستمعينا الكرام.

0: ميديا سبوتلايت منتصر.
1: السلام عليكم أينما كنتم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سبوتلايت. مساء الجمال أينما كنتم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذا اللقاء اللي تنفتحوا فيه نافذة على عالم التشكيل المغربي وعلى التجربة ديال الفنان اللي اختار يجعل من اللوحة مساحة ديال التأمل والبحث عن المعنى. ضيفنا اليوم فنان تشكيلي اللي ارتبط اسمه بمدينة مراكش وعنده علاقة كبيرة

0: الكبيرة بين الأرض والذاكرة والمكان والإنسان. يعود إلينا اليوم باش غيتكلم لنا على المعرض اللي غيتنظم الأسبوع المقبل مدينة الدار البيضاء اللي اختار له عنوان بارابول، تجمع أعمال تمتد من سنة 1988 إلى اليوم. هو يعيد واحد الصياغة واحد تحويلة إلى علامات وإشارات ورموز مراكش، الجدران ديالها، العمارات ديالها، ألوانها، الأزقة، جبال الأطلس، الأرض، الضوء، كلها تتحول في تجربة ضيف اليوم، تجربة اللي هي لغة بصرية. وأنا سعيد أنني اليوم استقبله سي محمد مرابطي، مرحبا بك ونهار كبير هذا.
1: شكرا شكرا على الاستضافة.
0: نهار كبير هذا،
1: الله يحفظك.
0: انت ما تبغيش دير لي زانترفيو بزاف؟
1: ايوا شي شويه كنبغيو نمشيو مع جنب الحيط.
0: ودابا انت هي تحت الاضواء بسبوت لايت.
1: ايوا الله يحضر السلامه.
0: لا لا كنهضروا على التجربه ديالك. لا لا ان شاء الله كل شيء غيدوز مزيان. اليوم غنتكلموا على المعرض اللي غيتنظم الاسبوع المقبل في الدار البيضاء اللي اختاريتو له عنوان بارابول، العنوان لهاد الرحله اللي نقولوا تتمتد لي بغيت نشارفك اكثر من 40 سنه. شنو تتعني لك كلمات بارابول؟
1: هو في الحقيقه بور موا بحال قلتي سي ان جو دو بارابول، كي تنعرفوا حنا البارابول، مي البارابول عنده ان اوتر سونس ديال واحد لا بانوراميك سور لو طرافاي سور سور حتى لا سبيريتواليتي حتى الروحانيه هذا. مي شنو كيعني لي هذا؟ هو في الحقيقه بحال ماشي تصدمت، فوجئت بواحد الحاجه اللي جاوا تيجبدوا لي هاد 40 عام بحال هكا كدوارين، بس حيت انا ما كنديهاش لا في الوقت ولا في السنه ولا في هذا، تنديها في الخدمه تنخدم وصافي. ولكن المشروع اللي جابوه هاد سميتو هاد الرواق 38 هو انه جابوا هاد الفكره اللي انا عجبتني. علاش؟ لانه عاد بينات لي بانه داك الاول لوحه دارت وكذا وكيفاش هذا، بحال رجعت لي واحد بحال كي تيقولوا بالمغربيه رجعت السنتة.
0: واخا الوغ ني الفنان مزيان، هذا هو السؤال اللي كنت بغيت نطرح لك سي مرابيطي، واش يمكن الفنان انه يرسم الذاكره ديالو بلا ما يطيح في الفخ ديال الحنين والنوستالجيا؟ لان انت رضيتي دابا السنتة اللور.
1: الوغ بالنسبه ليا الفنان، اما كاين الفنان تيخدم على الذاكره لا ميموار، وكي هذه انا بالنسبه لي كنخدم على لا ميموار وبزاف ديال المغاربه، وكاين واحد المدرسه اخرى او موجه اخرى كتخدم على لو فوتور لي سون ديتاش، اللي من من من تيحاولوا يتفرقوا مع الذاكره ويخدموا على واحد الحاجه اللي هي متلوقه وحره بواحد الشكل اللي هو 100%. إذن انا مثلا هذه القضيه ديال الذاكره كتهمني بزاف، انا كنشتغل على الذاكره كتهمني بزاف، بحال كنحس بتنحس بانه انا ذاكره وكنخدم على راسي في الذاكره، بحال في واحد هي مني، واحد الحصه مني الذاكره. إذن هي سيبور، بحال حنا كنخدموا على لاطوال كوم سيبور، بالنسبه لي سيبور ديالي روحي الذاكره. ممكن ليش ما نخدمش على مثلا التصوف وما يتبانش ليا مثلا جداتي وهي غا كتشوف بعينها وتبان لي التصوف في عينها مثلا مثلا.
0: نعم.
1: اذا لا، هاد سميتو الذاكره بالنسبه ليا سي واحد القاعده رسميه ومؤكده عندي، لابد هي المنطلق باش نخدم اي حاجه.
0: اذا الا بغينا نضرو الى العمل اللي بديتي نقولوا في 1988 ياك ولا لا، واش ترى فيه انت الان الفنان اللي كنتي في ذاك الوقت، ولا تتشعر بانك امام فنان اخر اللي تبدل هاد السنوات كلها 40 سنه سي مرابيطي؟
1: راه كتبدل، كان عندي ما كانش عندي الشيء. اللي بغيت نقول انا تنظن بانه بقيت هو في داك فسميتو في الاحساس ديالي في هذا، ولكن شيء طبيعي لان اللي بدا الواحد يتطور مع الخبره ومع سميتو الممارسه، الواحد يتطور اوتوماتيكمون، زعما كاينه تطور العمل ديالو، الاتجاه ديالو، والفكره علاش كيخدم، والطموح ولا الطموح او الحلم.
0: نعم.
1: حيت بعض المرات تيقدر يكون حلم، بعض المرات تيكون واحد الحاجه اللي واحد الهوس اللي كيكون عندنا وتنحاولوا نقلبوا على

0: حقيقة فيه.
1: نعم.
0: ولا
1: نمشيو للاعمال ديالك والرسومات ديالك والناس اللي متبعينك هذه سنوات. في الاعمال ديالك نجد دائما واحد دائرة، واحد المنحنى، واحد القوس، واحد القبة او ضريح. امتى تتحول هذه الاشكال بالنسبه للفنان من مجرد اشكال اللي ولاو عندك انت رموز سي مرابيطي؟
0: هي في الاول بحال مثلا نعاود نرجع شويه للسؤال اللي قبل من هذا، هو ديال مثلا ديك اللوحه ديال 1988 كانت فيها شويه فولكلوريه وفيها شويه هكا، وتنخدم بشي ادوات اللي هي كانت ديك الساعه تلقاوها في الـ في هذا في الصناعه التقليديه ديالنا او في التقاليد او في الفولكلور او كل شيء. هاد الضوضاء كله مجموع فيها. بالنسبة من بعد اشتغلت على تحاولت نطور مثلا، باسكو انا عصامي ماشي اكاديمي، حاولت نتمكن من شي شوية ديال ديال ديال ديال, ديال المعرفة. دونك كنت ديك الساعات نتعلم كيفاش شنو هي لي بروبورسيون، واش هما لي بيرسبكتيف، واش هما، لانهم تيهموني انا الخدمة ديالي كلها على الهندسة. اذا اول ريفليكسيون كانت عندي في الاتجاه هو كانت السطوح. كنت نخدم على هذا، من بعد على السطوح. السطوح كانوا فيها ديك الساعه بزاف الظهور ديال لي بارابول هادو ديال القوقعات وهاد تيقولها و لي كوبول والقباب. كانت يبان ليا بحال هذيك القباب تتهز واحد شويه تتولي بارابول هادي. دونك خدمت على هذا الهوس هذا واحد شويه انتقلت الى زياره الاضرحه في المغرب، فيها الاضرحه ديال المسلمين واليهود، حيت كنت تنسكن في احياء فيها بزاف اليهود في الدار البيضاء ولا في مراكش. دونك كنت نمشي تيعجبوني هذوك الطقوس اللي هي في الحقيقه ديال شمال افريقيا. من بعد لا عند اليهود لا عند المسلمين تبعات تدينات، لا عند اليهود لا عند المسلمين. حيت دابا بدات تمشي دابا مثلا عندنا حنايا عند هذا وتشوف حرام ولا مشيتي مثلا للشرق الاوسط ولا هذا، وحتى مشيت انا عند لي زورتودوكس اللي هذاك الشيء هما عندهم حرام.
1: نعم.
0: زياره الاولياء والاضرحه.
1: نعم.
0: دونك انا كنت كيريو، كنت ديك الساعه ندخل شي ضريح تيجيني بحال داخل شي ميزي، لانه حتى تدخل كتحط الفلوس، هي ما تعطيوكش لي تيكت، تحط الفلوس في الربيعه اللي عنده تيحط يخلص على الاخر ولا هذا. ثاني شيء هو الضوء الشمع. ثالث شيء مثلا هو ديك الانستالاسيون ديال القبر الميت كاين تحت الارض، ولكن كنطلعوا حنايا بواحد لو فوليوم فهمتي، بحال كان عندي فيها لامو بحال. المهم هذه قراءه ديالك
1: ايه. والرؤيه ديالك
0: ومعتي تغطى.
1: نعم.
0: اغطاك سواء من بعد معلقات الى اخره. كان تجيني بحال شيء بحال ان بوتي ميوزي في واحد الاطار صغير وبسيط.
1: نعم ولا. نعم. واش انت اللي تتختار العلامات اللي تظهر في اللوحات ديالك، ولا اللوحه احيانا هي اللي تقودك وتتفرض عليك علامات خاصه؟
0: هو في الحقيقه، ولو كنقول الحقيقه تتبقى بين قوسين، هذا هو السر ديال العمل. ما بين الوجود ديال الفنان.
1: نعم.
0: وما بين الطاقه اللي تتكون دايره به ولا اللي كان هذا. دونك كيكون واحد التجاوب ما بين الفنان وما بين العمل، ويولي العمل عندك ان ستيل سكون ابل ان ستيل، تيكون هذا تتولي داخل في واحد المجال اللي هو تيكون شي شويه قوي. تيخصك تجاوب معاه وتيخصك هي سكول تنقولوا حنا جواد ولا تنقولوا كذا ولا هذا، هي واحد المجال تتولي تيخصك تجاوب معاه ويجاوب معاك. تما فين كاين السر.
1: كاين واحد الحضور قوي ديال الصمت في الاعمال ديالك، واش نقدروا نقولوا بان الصمت اصبح ماده من مواد اللوحات ديالك؟
0: هو انا كيعجبني العمل بعدا، واخا انا كيعجبني العمل المينيماليست اللي هو تيكون بسيط. وديك البساطه هي اللي كتعجبني انايا في العمل او في الانسان او في الطبيعه في اي حاجه، لانه عندها واحد القراءه اللي خاصك لابد تكون تقلب على الطريق باش توصل ديك القراءه ديال الحاجه اللي هي بسيطه.
1: نعم.
0: دونك هذا هو اللي كيعجبني انا بزاف في هذا السكون ولا الصمت.
1: نعم. كاين اكيد تكلمنا

0: كاين واحد البعد روحي في واضح في التجربة ديالك، بلا ما نقولوا بأن الأعمال ديالك دينية بالمعنى المباشر، ولكن كاين واحد الروحانية في التجربة التشكيلية ديال المرابطي.
1: بكل صراحة، بحال ما تنعطيك مثال، لما اشتغلت على من العربي كانت بين قوسين أنه ماشي زعما أنا شي مثقف اللي تيقرا 6 الكتب في النهار أو في أسبوع أو كذا وكذا. أنايا نعتبر راسي كمثقف باغ ريفليكسيون، شي حاجة كانت تطرن ليا في الودن تنقبضها، كانت تهمني، كانت هذا مثلا ابن عربي فاش همني في بعض القراءات، شديت الطياره مشيت لدمشق، مشيت للقبر ديالو. دونك انا العلاقه اللي تتكون عندي بزاف مع الروح ديال مثلا ابن عربي اكثر من ما اكثر ما هو في الفكر او
0: نعم
1: في الفلسفه ديالو،
0: مهم.
1: تيهمني بزاف تنحاول نوصل لهذاك ديك الطاقه ديال الكتابات ديالو وديال الفلسفه ديالو وديال الصوفيه ديالو.
0: نعم، هاد الطاقة اللي انت تتشوفها وتتبحث عليها وتتخدم عليها أشهر باش توجدها في
1: تماما
0: لوحة، تهمك كيفاش المتلقي تحس بالعمل بالطابلو ديالك، تفهمه، كاين اللي تفهم أو كاين اللي ما تفهمش، ولا تتوقف اللور تبغي تسمع، تتجرى لك تسمع الناس شنو تيقولوا. بون في المغرب عارفينك، ولكن تبارك الله راه تو اكسبوز في العالم، يعني
1: انا كنظن بانه المتلقي ديما، المتلقي العادي ماشي متلقي اللي هو بحال ناقد او فيلسوف
0: أو
1: او
0: مختص في الشكل في الشأن
1: هذا
0: التشكيلي.
1: تشكيلي،
0: نعم
1: المتلقي تيكون سبونتاني، تيشوف حاجه اللي جراتو وحاجه اللي ريحاتو. هادشي هو اللي كنظن انايا 100%. عاده باش من بعد كاين داك اللي المستثمر ولا كذا ولا كذا، من اللي هو المهم هو هذاك اللي كيشوف اللوحه وعنده عنده واحد التربيه ذوقيه، وعنده شي حاجه ولا عنده شي حاجه اللي ربطاتو عطات واحد هذا باش يعطيه اهتمام ويبقى حداها ويشوف ارتاح ليها ولقى الطريق باش يقراها
0: نعم
1: بوحدو.
0: بوحدو. هل الفنان المرابطي تيرسم ما يراه بعينه أم ما يراه الداخل ديالو؟
1: انا تنظن كاع تنظن الفنانين بصفه عامه في التشكيل، وهو تيظل تيقرا في الحوايج، تيقرا في الاشكال، في الالوان، في البشر، في المشاكل، في الاجتماعيه، في هادشي تيظل فنان تيقرا في هذا الفنان. مثلا ما تيبغيش الظلم، ما تيبغيش هذه، ما تيبغيش هذه، وكذلك حتى في الشكل تبغي الحاجه تكون محطوطه في هذا. تنظن بانه كاين الفنانين بصفه عامه عندهم تيخرج الصباح بحال كيخرج يتقدى، ولكن كل ما كاع داكشي اللي تيقتبس من شكل ومن لون ومن مشاكل ومن فرحه ومن اي شيء. عاده بس ملي كيدخل كي بحال كتدخل واحد الحاجه الداخل
0: الداخلية.
1: ديالك لي تريب كون هذا، وكتخرج واحد الحاجه اللي هي كتكون مخدومه في جوج الحاجات، تكون فكريا وفي نفس الوقت تكون عندها واحد لا سبونت، واحد العفويه اللي كتخرج اللي هي ديالك، اللي كنقولوا حنا داك الامعاء ديالك تتعصروا دي تخيب. فوالا.
0: انت تتفضل ترسم بالنهار ولا بالليل؟
1: الوغ انا بزاف في الليل،
0: في الليل،
1: ولكن بالنهار كنشتغل على التقنيه، على الحكام، وهذا لون، هذا ازرق، هذا ما خرجش، هذا كذا، هذه هذه. ولكن في الليل هو اللي تتكون فيه شويه واحد السكوت، وتكون فيه واحد تتكمل من ذاك النهار، انت براسك تكمل بالنهار تسمع تتحس بالسكوت كاين في الداخل ديالك، لانه وصلتي ذاك الضوضاء وذاك الشيء سهله، دونك تتولي واحد الطاقه ايجابيه
0: نعم
1: بالنسبه ليا.
0: نعم، بعد كاين تقريبا اكثر من 40 سنه وانت تتخدم على الرسم، على البحث، على التجريب، شنو اللي مازال تتقلب عليه ومازال ما خدمتي عليه انت يا سي المرابطي، واللي مازال تتبحث عليه؟
1: نعاود نرجع لك كباقي الفنانه بالنسبه لي، لانه هذا هو الفنان، كل واحد غير كل واحد وكيفاش، شنو الاسلوب ديالو باش
0: نعم.
1: يبحث. تظن انه الفنان ديما في بحث عن الحق او الحقيقه،
0: حقيقة.

0: نعم
1: هذا هو الهوس اللي كاين عند الفنانين كلهم، غير كل واحد كيفاش نوطي يبسطها او كيفاش كيدير ليها او كيفاش تيحاول يقلب عليها ويشخصها.
0: واش جرات لك شي مره وقفتي قدام واحد اللوحه وقلتي لنفسك هذه ليست اللوحه اللي ما كنتش باغي نرسم؟ تجرى لك
1: الو نعاود نرجع لك واحد الحاجه، اللوحه اللي 1988 مثلا، كاين صحابي عندي شي صحابي تيقول لي ولا سي با هذيك زعما تجيهم بحال فولكلوريه. انا كنقول مزيان هذيك اللوحه هي تتوريني راسي كيفاش كنت باش نقدر باش نشد الارض باش نشد الارض. دونك كتجيني مهمه بزاف ليا باش مره كتشوف راسي تنشوف راسي كيفاش كنت. دونك ما هذه اللي كان اللوحه اللي كنكمل ما يمكنش تكون ما عجبتنيش. وديك اللي مازال ما وصلتش تقدر تبقى عندي في لاتولي 10 سنين وهي ما كاملاش. هذيك هي اللي تقدر ما وصلتش الاعجاب ديالي.
0: نعم كاينه شي لوحه في هذا المعرض اللي غادي تنظم الاسبوع المقبل والاحتفال ال 40 سنه ديال العطاء، تتشعر انها تتشبه اكثر؟ شحال
1: 36 دابا
0: ايزون
1: اروندي
0: واش كاين شي لوحه في هذا المعرض تتشعر انها تتشبه اكثر من باقي الاعمال؟
1: لا تتكون شي وحده تتجعل راسك انت تتولي متلقي ماشي المايل سينو هما كلهم اللي قالت يكونوا بحال ولادك لوحد، مي تتولي بحال بعض المرات تتشعر بحال شي متلقي وبحال شي واحد بغى يقتاني وتنقتاني هالراسي. نعم. شي لوحه اللي كناخذها الراس تنقول هذه لا هذه خاصها تبقى معايا. فوالا
0: سي مرابطي انت تبارك الله عليك، انت سنين وانت يا واخد واحد ماشي هم يعني واحد تقل باش توصل واحد الرسالة. بغيت نعرف واش انت كيفاش تترسم، علاش تترسم؟ واش تترسم باش تفهم العالم ام انك تصالح مع الغموض ديال العالم؟ هذا شوية الفلسفة عميقة.
1: اللي وقع لي انا يا في الحياة ديالي هو كنت غادي ندير الفنون التشكيلية، كنا ندير باك كنت غادي ندخل الليسي باش ندير فنون تشكيلية. دابا مبقاش ولات فنون تطبيقيه او هذا. ومن بعد كان خاصك هذيك الشعبه الوحيده اللي كان خاصك هذا الامضاء ليغاليزي ديال لي بارون. هذا كان واحد المشكل كنت سولت بديت نسول عليه وكل شيء ما عليناش. المهم ما تيسرش ليا في هذا الامر، المهم ما تسيناتش ليا ديك الورقه وداك الشيء من هذا. وبقيت مشيت خدمت باش نكون ديال راسي وداك الشيء، ولكن بقيت على الطيس. كان عندي اتولي في الدار، كنت هادي كنت خدام، ولكن ما عمرني فكرت بشي بان شي نهار غادي نبيع شي لوحه. لانه كنقول انا صافي هذاك التران كي تيقولوا مشى. دونك خدام في واحد الخدمه اخرى اللي كنت الحمد لله تيسرت فيها وداك الشيء، ولكن كان عندي اتولي في الدار، وكانوا اصدقاء ديالي الفنانين كانوا تيجيو عندي ديما نهار السبت. فنانين كانوا تيجيو عندي منهم هذا. وواحد النهارات منهم نذكر ولا ممكن نذكر سميتو الملاخ سي عبد العليم الملاخ، كان قال لي يا غادي تعرض معنا. كنت تنقول له انا بالنسبه لي كنت بحال شي واحد مولوع بالموسيقى ولكن مربي شي فريخ في الدار. نعم. ومريح وكذا وكذا وكذا. دونك تما فين فين فين بدا اول معرض. ودوكو واستمريت بقيت غادي يلاه يلاه يلاه. واحد الوقيته نهار اول في 99 تبعت اول لوحه ديالي مع ايدمون وكتب عليا وداك الشيء هذا، والناس واحد الاقبال وداك الشيء. وانا نزلت سميتو في الدار البيضاء ومشيت للتحناوت. مشيت للتحناوت دابا شي 28 سنه درت لاتولي ديالي تمايا.
0: ولات عندك الدار بحال الزاويه كل شيء تيجي عندك. الابواب مفتوحه.
1: قبل ما كانوش لي زاتولي
0: دابا الحمد لله كاين.
1: الحمد لله خير كاين.
0: نرجع للبارابول، بغيت نعرف هذا السؤال يعني قدرتي تجاوبني عليه، واش تتشعر بانه سابق الوقت سواء في فكرة أو اللغة التشكيلية ديالو؟ يعني قدروا هذا المعرض أنت كي قد تشوفه واش

0: الاحتفاء بما أنجزتيه أم مواجهة نقدية مع مسارك وأسئلة قديمة اللي ما طرحتش؟
1: في الحقيقه دابا هذا العنوان اللي داروا هو لصاحب مقدمه نوال جون نوال هو اللي داروا داكشي، ولكن خداه من بزاف ديال الحوايج وشاف بانه هذاك هو العنوان اللي ممكن يكون. ما انا هاد لا بانوراميك وهذه نقدر نسميها مقاومه.
0: مقاومه
1: تسميها مقاومه حيت نشوف مثلا هاد مثلا المشروع كيفاش داروا وكيفاش مشى بحركه تجين تنرجع نشوف راسي من الاول وكنلقى راسي بحال مقاومه قاومت في حاجه
0: نعم نرجعوا لهذا المعرض اللي غيتنظم الاسبوع المقبل. كاينين اكيد اعمال قديمه غيكونوا في هذا المعرض، انا باقي
1: تماما
0: ياك اعمال قديمه. واش تمثل لك هذه الاعمال القديمه واحد المرحله اللي مازال ما تجاوزتيها ام انها ما تزال حاضره في اعمالك الجديده؟
1: تنظن بقى واحد الربط ما بين المرحلات كلها، هي بقى غادي واخا انايا كان ما تنبغيش نعاود نفس الشيء او حاجه هذا، مي عندي بون ولا يمكن لي نسمي خطاب واحد او هم واحد، وهو مثلا هذاك الوالي او الصالح او هذاك المقدس او كذا كان دخل الحنين ديالو في نفس الوقت كنبغي نبحث فيه. بعد مره تنديروا على جوج نحل نشوف اش واقع، واش خصنا نصالحوا مع نفسنا باش نقراوه او لا خصنا نبحثوا ونزيدوا نكونوا سميتو نكونوا كوريو باش نفهموا اكثر، او خصنا نزعموا او خصنا نحيدوا شي باريير ولا شي حاجه اللي كتحبس خصنا نحيدوها باش ندخلوا. نعم. ونقراو ونكونوا صادقين مع نفسنا ماشي منافقين.
0: نعم انا كنت سعيد استقبلتك في سبوتلايت سي محمد المرابطي، ونبغي نذكر بان الاسبوع المقبل كاين معرض بارابول اللي غتحتضنوا غالري 38 اللي غتقدم اعمال ديالك منذ 1988 والدعوه عامه. تنتمنى لك التوفيق. شكرا جيتينا خصيصا باش تطلع على مستمعي ميديا او الناس يشوفونا على لي ريزو سوسيو. سي محمد المرابطي الى اللقاء، نشوفك قريبا ان شاء الله.
1: بارك الله فيك سي منتصر.
0: اذا وصلنا لنهايه حلقه اليوم سبوتلايت، الى اللقاء.
2: ميديا تانجي 95.3 Nador 99.9.

0: صنف الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
1: موجز الرابعة معكم عبد العالي صار. نسير الموجز من المغرب حيث ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أمس بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الجديدة. بهذه المناسبة ألقى الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء البرلمان حدد فيه أولويات استراتيجية منوها بالمقاربة المتوازنة لتدبير الهجرة ومشيرا إلى أن الشراكة مع إسبانيا التي شهدت تطورا في عدة مجالات تواجه تحديات مرتبطة بمقتضيات قانونية متجاوزة وقرارات قضائية لا تواكب الواقع في مجال الهجرة. على الصعيد الداخلي في خطابه أمس دعا الملك محمد السادس إلى مواصلة مشاريع البنية التحتية وإطلاق استراتيجية كبرى تضع الشباب في الصدارة. في مستجدات مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم بالرباط خلال اجتماع مجلسه الوطني استعداده للمشاركة في التحالف الحكومي المرتقب. الحزب أفاد في بيان مجلسه الوطني بأنه فوض لكاتبه الأول إدريس لشجار التفاوض باسم الحزب حول تركيبة الحكومة وبرنامجها التنفيذي. نبقى في المغرب حيث تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس من توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. إلى الشرق الأوسط حيث قتل 6 فلسطينيين بينهم طفلة في ضربات إسرائيلية على مدينة غزة اليوم تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لإعلان وقف إطلاق النار في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس. في اليمن أفادت مصادر عسكرية حكومية يمنية اليوم بأن القوات المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية تتقدم في محيط مضيق باب المندب الاستراتيجي سعيا لاستعادته. وفي السعودية أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن مطار الملك خالد الدولي في الرياض تعرض لصاروخ أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران بعد ظهر اليوم في وقت لم تؤكد فيه السلطات السعودية هذا الأمر أو تعلن عن وقوع حادثة في المطار. توازيا مع ذلك دعت سفارات كندا وألمانيا وإسبانيا رعاياها إلى الابتعاد عن المطار، بينما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إلغاء رحلتين من وإلى الرياض بسبب إغلاق المطار نظرا للأوضاع الأمنية. تظاهر الآلاف في لندن وعدد من العواصم الأوروبية اليوم مطالبين حكوماتهم بوقف تسليح إسرائيل وفرض عقوبات عليها في مسيرة رفعت شعارة تطالب بإنهاء ما وصفوه بالتواطؤ الأوروبي في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. أصدرت السلطات التركية قرارا يقضي بحظر تقديم منصات التواصل الاجتماعي خدماتها للأطفال دون سن 15 ابتداء من شهر نوفمبر المقبل في إطار إجراءات لتعزيز حماية القاصرين في الفضاء الرقمي. وتوازيا مع ذلك تتضمن اللائحة الجديدة إلزام المنصات بالتحقق من أعمار المستخدمين قبل تقديم الخدمات، فيما ستخضع حسابات من أتم سن 15 لضوابط حماية مخصصة تراعي مصلحة الطفل ومتطلبات نموه الجسدي والعقل. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
2: تسالي لك السولت في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولت ديالك يبقى 6 شهور تقدر تحوله لمكالمات انترنت أو لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئة نجمة 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
3: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
4: sur le terrain chaque seconde compte.
5: وفي الاستوديو لكل خبر صدى.
4: l'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
5: هنا الرياضة بكل تفاصيلها.
4: studio sport
5: كل سبت وأحد
4: à partir de 17h sur Média.

0: L'Orchestre Symphonique Royal ouvre sa nouvelle saison artistique avec un grand concert de musique romantique. Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar et les ouvertures Roméo et Juliette de Tchaïkovski et Tannhäuser de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h, le 17 octobre au Palais des Arts de Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
1: مبروك للفائزين الاوائل في قرعه فيبرو اوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفايه من مدينه تمارا، محمد طويل ومحمد ابيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي ايت الحسن من الدار البيضاء، فريد اخشاوي ومحمد الكريف من القنيطره، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعه فيبرو اوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في الفيبرو اوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعه باش تجربوا حظكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
3: موجز الخامسة معكم عبد العالي صهر. نستهل الموجز من المغرب حيث ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أمس بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الجديدة. بهذه المناسبة ألقى الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء البرلمان حددت فيه أولويات استراتيجية منوها بالمقاربة المتوازنة لتدبير الهجرة، مشيرا إلى أن الشراكة مع

0: إسبانيا التي شهدت تطورا في عدة مجالات تواجه تحديات مرتبطة بمقتضيات قانونية متجاوزة وقرارات قضائية لا تواكب الواقع في مجال الهجرة. على الصعيد الداخلي، في خطابه أمس دعا الملك محمد السادس إلى مواصلة مشاريع البنية التحتية وإطلاق استراتيجيات كبرى تضع الشباب في الصدارة، مشيرا إلى أن تحقيق التنمية وتحسين الخدمات رهين بتفعيل الجهوية المتقدمة والتمركز الإداري. في مستجدات مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم بالرباط خلال اجتماع مجلسه الوطني استعداده للمشاركة في التحالف الحكومي المرتقب. الحزب أفاد في بيان مجلسه الوطني بأنه فوض كاتبه الأول إدريس لشكر للتفاوض باسم الحزب حول تركيبة الحكومة وبرنامجها التنفيذي. تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أمس من توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. في تطورات الشرق الأوسط، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعليق العمليات التشغيلية مؤقتا في مطار الملك خالد الدولي في الرياض إثر تعرضه لاعتداء عصر اليوم. وأكدت الهيئة في بيان رسمي وقوع عدد من الإصابات يجري حصرها، مشيرة إلى أن تعليق الرحلات يأتي لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة مرافق المطار. في اليمن، أفادت مصادر عسكرية حكومية يمنية اليوم بأن القوات المدعومة من التحالف الدولي لدعم الشرعية تتقدم في محيط مضيق باب المندب الاستراتيجي سعيا لاستعادته. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال الكرملين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أفكارا لخفض التصعيد في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بوتين تلقى اقتراحاته بتفهم. بالعودة إلى المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل زخات ورعدية تتراوح اليوم من وإلى غاية يوم غد الأحد بعدد من الأقاليم من بينها طاطا، مراكش، ورزازات، بني ملال، ترودانت، والصويرة، تنغير والرشيدية وفيكيك. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.

0: الساعة بميدي أن تشير إلى الخامسة والدقيقة الخامسة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام عشاق الرياضة في كل مكان أينما كنتم في الاستماع لأمواج ميدي أن. ميدي أن محطتكم المعروفة بالرياضة، والرياضة اليوم عنوانها البارز، استوديو الرياضة الموعد القار على أمواج ميدي أن كل يومي سبت واحد بعد موجز الخامسة إلى غاية السادسة إلى خمس دقائق، وبالتالي ساعة من الزمن تقريبا نصول ونجول في مختلف الملاعب المغربية الأوروبية، وأيضا دون أن ننسى أن نضع تحت المجهر باقي الأنواع الرياضية الأخرى. في هذا العدد يسعدني أن يرافقني في الأستوديو هنا في استوديوهاتنا بمدينة طنجة زميلي علي صلاح الدين. علي بونسوار.
1: بونسوار ودي بونسوار à tous. C'est parti donc pour Studio Sport, votre émission bi-hebdomadaire du samedi au dimanche 17h à 18h, avec bien évidemment pas mal de sujets à évoquer lors de ce premier numéro de la semaine, avec en tête bien sûr cette attente des supporters marocains concernant la décision d'attribution de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le tribunal arbitral du sport qui s'est réuni jeudi pour gérer le dossier de cette finale, le Sénégal et le Maroc ont fait valoir leurs droits et attendent bien sûr une réponse. On a eu pas mal de réactions depuis la Suisse après cette audience qu'on espère positive pour le football marocain après cette Coupe d'Afrique des Nations. On parlera de cela en première partie de cette édition de Studio Sport. On attend tous le verdict.
0: بالفعل الكل ينتظر القرار النهائي لمحكمة تاس. علي، يمكن أن نقول بأن جاءتنا بعض الأخبار من أصدقاء من لوزان السويسرية تقول بأن على أقصى تقدير لن يتجاوز القرار 25 أكتوبر، صحيح بأن القانون يقول بأن أقصى مدة بالنسبة للمحاكمين هي 4 أشهر، لا يمكن أن يتجاوزوا 4 أشهر، ولكن الأخبار القادمة من لوزان السويسرية تقول بأن القرار لن يتجاوز 25 من أكتوبر. سننتظر، سنترقب كل هذه المآلات، وسنعود أيضا إلى السيناريوهات المحتملة رفقة كل المتدخلين معنا اليوم في هذا العدد من استوديو الرياضة. أيضا علي، سنتحول إلى الرأس الأخضر التي احتضنت الدورة الاستراتيجية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تم خلال الوقوف عند مجموعة من المستجدات التي تهم الاتحاد الإفريقي وتهم كرة القدم الإفريقية. حضر إنفانتينو، حضر موتسيبي، حضر أيضا فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بصفته نائبا أيضا لرئيس الكاف وأيضا عضو المكتب التنفيذي للفيفا. ثم أيضا كان هناك نقاش حول كان كأس أمم إفريقيا، التي هناك توجه كبير جدا للعودة إلى مرة كل عامين عوض مرة كل 4 سنوات، هو قرار سابق بالنسبة للكاف. سنعود لتفاصيل ولخلفيات هذا القرار الذي يتجه الكاف لإقراره. سنعود أيضا لحضور محمد وهبي في هذه الندوة، لأن تم استدعاء تقريبا كل المدربين الذين شاركوا في كأس العالم الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وكان محمد وهبي حاضرا تحدث عن التجربة المغربية في هذه الندوة. كما سنتوقف علي عند البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم لحساب الجولة الثالثة، المباريات تتواصل يوم بعد آخر، لا مجال للتوقف، خصوصا بأن هذه الجولة الثالثة انطلقت قبل أيام. يوم أمس تواصلت بلقاء المغرب تطواني والفتح الرياضي الذي انتهى بالتعادل السلبي. في هذه الأثناء تتواصل مباراة الكوكب المراكشي واتحاد طنجة، نلعب الدقيقة 8 دائما التعادل السلبي، وفي 7 مساء الاتحاد الرياضي أمل تيزنيت سيستقبل الدفاع الحسني الجديد. غدا لتذكير الوداد يستضيف نادي المكنسي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. كما تعلمون قبل ذلك الجولة الثالثة انطلقت بـ4 مباريات، اتحاد تورغا تعادل سلبان أمام نهضة بركان، الجيش تفوق على وداد تمارا بهدف نظيف، حسنية قدير فازت على نهضة الزمامرة بـ5 أهداف لـ2، وقمة الماس والرجاء انتهت بالتعادل السلبي. سنعود بتفصيل كل هذه المواضيع، لكن علي أيضا في هذا العدد سنتحدث عن التحكيم وعن حضور جلال جيد في نهائي كأس الخليج وعن بعض المشاكل وأيضا بعض اللقطات المثيرة للجدل في فقرة الحكم يقول مع محمد الموجه الخبير التحكيمي، وأيضا علي إطلالة على مستجدات كرة القدم الأوروبية.
1: Oui, parce que la trêve internationale est terminée, les clubs ont repris les championnats de plus belle avec un match commencé dès 11h30 du matin du côté de l'Angleterre. C'est la reprise de la Première Ligue et le leader s'est repris avec une victoire de 1 contre Leeds. On fera le point sur les rencontres de cette sixième journée de Première Ligue, mais pas que. La Liga Espagnola qui a repris ses droits avec le Barça qui joue en ce moment face à Getafe qui mène 2-0. On parlera du match Real Madrid-Villarreal ainsi que de tout ce qui entoure l'actualité du football européen dans cette édition de Studio Sport qui débute tout de suite.
0: وهذا العدد بطبيعة الحال علي من إخراج المهدي العسراوي مخرج عدد اليوم وأيضا حمزة تمار على مستوى تأمين الاتصالات الهاتفية والعناصر الصوتية. طيب من دون إطالة علي نتوجه إلى الملف الأول ملف محكمة التحكيم الرياضية التاس ونتحدث عن هذه الجلسة جلسة الاستماع التي أجريت يوم الخميس المنصرم بحضور كل الأطراف طرف المغربي والكاف من جهة والسنغال من جهة ثانية. الموضوع يتعلق بطعن السنغال في قرار لجنة الاستئناف الصادر شهر مارس المنصرم والقاضي بهزيمة السنغال بثلاثية نظيفة واعتباره منسحبا من نهائي كأس إفريقيا بين أسود الأطلس وأسود التيرانغا. علي يبدو بأن الملف دخل منعطف الحسم الآن أمام التاس وبالتالي القرار النهائي قد يصدر في الأيام القليلة المقبلة كما ذكرت بحسب ما يصلنا من لوزان لن يتجاوز 25 من أكتوبر. هذا ليس رسمي وإنما هو ما يريدنا من أخبار.
1: Oui, le tribunal arbitral du sport devrait vite se pencher sur le dossier avant de trancher. On attend peut-être la fin du mois pour en savoir plus. Pourquoi pas avoir de bonnes nouvelles concernant cette finale de Coupe d'Afrique des Nations. 5 heures d'audience dans cette audience qui a eu lieu à Lausanne du côté de la Suisse. Les représentants des fédérations du Maroc et du Sénégal de la CAF aussi étaient présents. Ils ont tous été auditionnés pendant plus de 5 heures à Lausanne, l'occasion d'entendre leurs arguments lors d'une audience à huis clos. Il n'y a pas eu de médias à l'intérieur. Il a fallu sortir pour partager quelques informations après cette audience, notamment Mathieu Ripe qui est aussi le directeur du tribunal arbitral du sport qui s'est exprimé à l'issue de cette audience devant le tribunal arbitral du sport.
2: Notre objectif est de pouvoir rendre une décision le plus vite possible après l'audience. Il faudra peut-être attendre d'avoir d'autres informations du tribunal pour que je puisse vous donner peut-être plus de précisions. Mais ça devrait durer quand même quelques jours, voire quelques semaines, si jamais les arbitres veulent rédiger une décision complète avec les motifs juridiques.
1: Voilà donc Mathieu Ripe, le directeur général du TAS, au sujet de cette audience qui a eu lieu à Lausanne à l'occasion de cette finale de Coupe d'Afrique des Nations. On rappelle que la Confédération africaine de football avait déclaré le Maroc vainqueur sur tapis vert après que le Sénégal ait remporté cette CAN au mois de janvier, mais que les joueurs sont sortis du terrain. L'affaire reste à suivre. En tout cas, c'est des scènes surréalistes qu'on a vues au mois de janvier. Le Maroc espère s'appuyer sur son dossier, un dossier solide, pour pourquoi pas se déclarer officiellement vainqueur, même après cette audience auprès du tribunal arbitral du sport.
0: وعلي بالمناسبة هذا القرار الذي ينتظره الجمهور المغربي مدة طويلة فقد حلاوته بكل أمانة, لأن حتى لو قرر التاس يعني تزكية قرار لجنة الاستئناف صحيح أن المغرب رسميا سيصير بلقب ثاني بعد لقب 86-900 ولكن دعونا نقولها بكل صراحة فقد حلاوته. ولكن الآن النقاش سيكون نقاش قانوني لا وجود للعواطف, لا وجود للأهواء, لا وجود للمتمنيات. المحكمين هم ثلاثة, محكم فرنسي سيمون رئيسا وأيضا أورليش هاس الألماني وأيضا لويجي الإيطالي, هم محكمون ثلاثة سيدرسون هذا الملف. استمعوا للأطراف المتنازعة, تلقوا قبل ذلك مذكرات الجوابية وأيضا مذكرات الاستئنافية للسنغال, وبالتالي الآن كل المعطيات أمامهم. هم معروفون من ناحية الفقه القانوني بأنهم نصيين, يعتبرون بأن المسائل والنزاعات الرياضية يجب أن تخضع للقوانين النصية بشكل دقيق ودقيق جدا وفي انسجام مع المبادئ الرياضية بطبيعة الحال. هذه سابقة كيفما كان الحال بالنسبة للتاس, ولذلك سيأخذ وقت طويل لأن لم يسبق لمثل هذه الحالة أن وضعت أمام مكاتب التاس. ونعلم بأن قرار التاس سيصبح بعد ذلك في المستقبل يدخل في إطار السوابق وفي إطار الاجتهاد القضائي وقد يعتمد كمصدر من مصادر الحكم في الملفات القادمة، وبالتالي لا يمكن أن يتسرع التاس أو هيئات المحاكمين في اتخاذ القرار، لكن واضح جدا بأن كيفما كان الحال النقاش سيكون قانوني والمداولات الآن قانونية، وبالتالي سيتم بسط كل الوقائع والقرائن ووسائل الإثبات من أجل اتخاذ القرار النهائي. ما هي السيناريوهات المطروحة كيفما كان الحال بالنسبة للتاس في هذه القضية؟ نستمع لعصام الإبراهيمي الخبير في قانون الرياضة، محامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، نستمع إليه، كان قد حل ضيفا على برنامج بوديوم.
3: جميع الاحتمالات التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يخص القرار المحكمة التحكيم الرياضي، فقيل هل يمكن إعادة المباراة؟ فقلت بأنه إعادة المباراة مرتبطة بخطأ عمدي صادر عن الحكم، ولدينا سابقة للمنتخب السنغالي والمنتخب الجنوب إفريقي في المباراة التي كانت ثبت بأن كان

0: الساعة بستودياتنا بمدينة بطنجة تشير إلى الخامسة والدقيقة 34. مرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من برنامج استوديو الرياضة. خلاله سنعود الحديث عن البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم، لكن هذه المرة من جانب التحكيم، وأيضا عن حضور التحكيم المغربي في نهائي كأس الخليج الأخيرة التي جمعت السعودية والإمارات وانتهت بتتويج المنتخب السعودي وقادها باقتدار جلال جيد وطاقم المرافق له. للحديث عن كل ذلك والحالات المثيرة للجدل في البطولة خصوصا في الجولة الثالثة وبعض التعيينات أيضا، معنا الخبير التحكيمي محمد الموجه. سي محمد أهلا ومرحبا بك.
1: سي وديع تحية ليك، تحية سي علي، تحية لكل متابعي الأوفياء.
0: طيب سي محمد، أكيد بأن أنت تتابع بشكل دقيق ربما ثانية بثانية كل ما يحدث في التحكيم المغربي، دعنا نبدأ بهذا التتويج الجديد لجلال جيد، ثقة بطبيعة الحال قيادة نهائي كأس الخليج إلى جانب أسماء أخرى كبرينسي كأكرداد وحمزة الفارق على مستوى غرفة الفار. جلال جيد والبقية يثبتون مرة أخرى بأنهم استحقوا ما قدموه في كأس العالم الأخيرة. سي محمد،
1: طبيعة الحال المستوى اللي تقدم في كأس العالم على أنهم رقم واحد في إفريقيا بالخصوص مع الزملاء ديالهم اللي شاركوا في هذه النهائيات، أنهم كانوا الأكثر حظا، نالوا أكبر عدد من المقابلات، بالإضافة إلى أنهم كانوا من المرشحين للمقابلة النهائية واكتفوا بالمقابلة ديال الترتيب، وهذا في حد ذاته تتويج لهم وكذلك تتويج للتحكيم المغربي. هذا التتويج هو اللي خول لهم أن يمكن لدول الخليج في الخليج 27 أنهم وجهوا لهم دعوة من أجل المشاركة في هذه النهائيات، وفعلا كان الحدث ديالهم الصائب أنهم اختاروا حكام في المستوى، لأنهم قادوا ثلاثة ديال المقابلات كانوا في المستوى الكبير منها المقابلة النهائية اللي دازت في واحد الجو.

0: رياضي كبير، وكان الرباعي في المستوى ديال التطلعات ديال التحكيم المغربي وكذلك التحكيم العربي والإفريقي.
1: نعم أكيد، ومن دون شك الكل تابع أداء جلال جيد. الآن نقاش اليوم في الإعلام المغربي في الأوساط التحكيمية وأنت أقرب إليها بطبيعة الحال سي محمد الموجة، هو ترتيب جلال جيد والبقية في ترتيب الحكام على مستوى مديرية التحكيم وأدائهم إلى غير ذلك، ثم أيضا جلال جيد الذي جاء مباشرة من السعودية وعين يعني بشكل مباشر في مباراة، يعني لم يسمح له حتى بالراحة. كيف تتابع أنت هذا النقاش؟
0: طبيعة الحال إلا ما زال كتذكر سي وديع في الحلقة الأولى كنا تكلمنا على الترتيب إلا ما زال كتذكر، وشرنا لهذا الترتيب لأنه كان ترتيب مشوه لم يكن بني على أسس دقيقة، وربما هو الذي عجل بإقالة الخلية ديال التكوين في المديرية ديال التحكيم، لأنه عندما وصلت الأمور لرئيس اللجنة التنسيقية وتساءل طلب استفسارا على هذا الترتيب أنه أخبر بأنه اللجنة ديال التكوين اللي كان كيرأسها كل من عبد الحليم القرقوري وكذلك عبد الحزيز محرجي هم المسؤولين على هذا الترتيب أنه طارت الطائرة دياله، كان الخبر بأنه قال لهم أنه تعرضنا للتنمر تعرضنا للانتقادات لأنه الترتيب لم يكن أنه في المستوى ديال التطلعات، وبالتالي أنه لم يحترم المعايير الدقيقة، وربما لعتي الذي يحتل المرتبة 41 اللي هو زكريا برينسي والذي قبل البلاء الحسن في كل شيء ديالو، أنه ملي كتحسب لهاد الحكام كتلقاهم تقريبا غاموا أكثر من 5 شهور باش غابوا على الممارسة هنا على أرض الوطن بسبب المشاركات ديالهم اللي كانت خارج أرض الوطن، وبالتالي أنهم ما تسمحت لهمش الفرصة باش يقودوا أكبر عدد ديال المقابلات، وبالتالي أنا بالنسبة لي هنا ما كانش أنهم يدخلوا في الترتيب ديال مع الزملاء ديالهم لأنه ما قادوش واحد العدد كافي ديال المقابلات، بالإضافة إلى أنه ذاك لوبونيوس اللي تندار أنه بأنه كانت واحد المسألة الذي أريد حق أريد به باطل لأنه كان حاولوا ما أمكنه يوزعوه على الهواء ديالهم ما كانش عندهم معطيات وكان عملية فارقة. فهذا مسألة ربما جلال جيد والزملاء ديالو زكريا برينسي مصطفى كركاد وكذلك حمزة الفارق أنهم بينوا للناس ديال المديرية بأنه هذا الترتيب لم يكن على أساس،
1: نعم.
0: وأنهم بينوا الوجه الحقيقي ديال التحكيم المغربي. المسألة الثانية والتي أثارت الحفيظة ديال الناس أن بمجرد الوصول ديال الطاقم التحكيم لأنه قادوا المقابلة نهار الثلاث وصلوا نهار الأربع أن لقوا في وجههم أنهم عينين نهار الخميس باش غادي يقود المقابلات ديال البطولة الوطنية، هذا كيعطيك بأنه وديع
1: نعم.
0: كاين هناك إفلاس بالنسبة للناس اللي ممكن.
1: بكل صراحة هذه غير مفهومة، زعما ماشي منطقية نهائيا، لأن أولا عندك حكم مغربي مثلك على مستوى كأس الخليج بحضور رئيس الفيفا، وبعد ذلك تتعطي ما تتعطيش 24 ساعة ديال الراحة. ما أنا بكل أمانة ما فهمتاش، خصوصا أن يلا احنا في بداية الموسم، يعني ماشي حتى شي مباراة مصيرية،
0: وكاين بزاف ديال الحكام اللي في العطاله
1: تماما
0: ان ممكن انهم يتعينوا، كاين امين معطاوي كاين سعيد بوجيدي اللي ممكن انهم يشغلوا هذه المهمه، وهذا كيعطيك انا بالنسبه لي لهنا تدبير ديال التعيينات في التحكيم المغربي، بالاضافه الى التعامل مع الحكام المغاربه ديال ليليت ديال الصفوه انه لم يكن تعاملا احترافيا. انا بالنسبه لي هنا كيعطيك بانه حتى الجهاز يمكن مقلق من تألق ديال هاد الناس، يمكن كتكون هناك حزازات شخصية يمكن انها كتطفو على ارض الواقع وكتخلينا نشوفوا هاد الممارسات السي وديع، لان من غير المقبول انا بالنسبة لي انه حكام انه بمجرد الوصول ديالهم في المطار يلقاو راسهم انهم عينين في البطولة، هذا في حد ذاته كيعطيك بانه الامور ليست على ما يرام وانه كاين امور في الكواليس اللي ممكن انها كتأثر.
1: طيب.
0: العطاء ديال الحكام ديالنا.
1: طيب نمشيو الان سي محمد لان الوقت يضيقنا، نمشيو بعجاله ابرز الحالات، يعني ومن بين الحاله اللي مثيره للجدل الان هو حاله شريبي امام خفيفي والطرد ديالو بطاقه حمراء. كاين اللي كيقول اليوم بان بطاقه حمراء واضحه لان فيها انتونسيون داغريسيون، يعني باش انه هناك نيه مسبقه، وكاين اللي كيقول بان كانت بطاقه صفراء. ايهما الاقرب بالنسبه لك وكيفاش كتشوف قرار الحكم؟
0: باش نعطيك القرار ديال الحكم انه قرار صائب، وعلاش انه قرار صائب؟ لانه حتى الفيفا ان من خلال مواد قانون اللعبه وكذلك الليفاب هو المجلس التشريعي البورد انه كيلح بشكل

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزماني.
1: أهلا بكم مستمعينا في حصاد جديد على أثير ميديا، حصتكم الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء وفي أبرز مواعيد حصاد اليوم. مع ضيف الحصاد نناقش اليوم ونفكك مضامين الخطاب الملكي أمس أمام أعضاء البرلمان، خصوصا ما يتعلق بالعلاقة مع إسبانيا في ملف الهجرة. قصة اليوم عن أول برلمان أسس بالمغرب كمحطة بارزة في بناء مؤسسات الدولة المستقلة والحديثة. ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من واشنطن، وحديثه عن ملف توظيف الكفاءات الأجنبية داخل الشركات الأمريكية بعد الاتهامات التي وجهتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لشركة مايكروسوفت في هذا الشأن. وفقرة إيكولوجيا لهذا اليوم تتناول هجرة الساكنة من القرى إلى المدن المغربية بسبب التغيرات المناخية والضغط على الموارد الطبيعية. بضع دقائق تفصلنا مستمعينا عن أول موعد إخباري في الحصاد، نلتقي قبلها مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في شمال الخط في قيق العيون، ومغيم شوية ولا غالب فيه الصفا مع الشمس في جنوب الداخلة. أما في المناطق الأخرى كلها الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي اشتوات الخير في الخط ديال النهار في شرق الخط شفشاون أزيلال، وغادي يزيد حتى شي رعدات في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير. الريح غادي يصوت غربي في جل المناطق ما عدا في الريف درعا تافيلات والمنطقة الشرقية، وكذلك في واد الذهب فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو مازال ما بين 50 و 75% في النواحي الساحلية، وقل من 45% في المناطق الدخلانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار في نفس المستوى ديال البارح، ما بين 16 و 20 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 20 و 23 درجة في ناحية الريف، ما بين 21 و 24 درجة في تادلة، ما بين 21 و 25 درجة في تافيلات، ما بين 21 و 27 درجة ناحية الحوز، 24 درجة في ناحية سايس، 24 و 25 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 24 و 26 درجة في دكالة وناحية عبدة، ما بين 24 و 28 درجة في ناحية سوس، 25 و 26 درجة في الشاوية، 26 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 26 و 29 درجة اللوكوس، ما بين 27 و 32 درجة في واد الذهب، 28 درجة في ناحية الغرب، وما بين 29 و 32 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي غالبين فيه الرعدات في النواحي الفلاحية الجبلية ولا المناطق القراب لهم، واللي تيمكن يضربوا قويين ويمكن يخسروا النوادة ديال التبن ولا ديال القرد الفوراج اللي مخبعين على برا. وهذا علاش باش نحافظوا على هاد المواد المهمة والحيوية لتربية المواشي ديالنا، خاصنا ناخذوا الاحتياط من الرعدة في هاد المناطق ونغطيو النوادر بالميكا ونتقلوها مزيان باش ما يديها لا الريح ولا الماء ديال الرعدة، وإن شاء الله بالتوفيق والله يحفظ الجميع.
1: هذه تمام السادسة مساء وهذا موعد النشرة المغاربية.

هذا أمين عزماني في تقديم نشرة المغربية نستهلها بشأن المغربي. في خطابه أمس خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، اعتبر العاهل المغربي الملك محمد السادس أن نموذج التعاون الدولي في مكافحة الهجرة غير النظامية أصبح متجاوزاً رغم النتائج الملموسة التي حققتها المملكة في هذا المجال، مشيراً إلى تحديات تواجه الشراكة مع إسبانيا تتعلق بمقتضيات قانونية وقرارات قضائية تعرقل معالجة بعض ملفات الهجرة. العاهل المغربي أكد على أن الشراكة تمثل اختيارا سياسيا

0: والتزاما إراديا ولن تكون محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز، معلنا في السياق أن المغرب سيقدم لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية جديدة لتعزيز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، قراءة في سياسة الهجرة التي انتهجها المغرب بعيون إفريقية، يقدمها لنا محمد الأمين المبروك الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية متحدثا من نواكشوط لمحفوظ السالك.
1: المغرب حقق مقاربة شاملة ومتوازنة في تدبير ملف الهجرة، وقد أكد الملك محمد السادس في خطابه خلال الافتتاح البرلماني اعتماد مقاربة متوازنة في تدبير ظاهرة الهجرة التي تعتبر ظاهرة كونية، وقد أسفر ذلك عن نتائج ملموسة جعلت منه نموذجا على الصعيد الإفريقي. وهذه المقاربة المغربية تتميز بطابعها الشمولي في معالجتها لظاهرة الهجرة، وقد حظيت هذه الاستراتيجية بإشادة دولية واسعة من قبل الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للهجرة وكذلك مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين. والمغرب ما فتئ يؤكد على استعداده للتعاون مع مختلف الشركاء في مجال تدبير ملف الهجرة المعقد، لكنه في نفس الوقت كما أشار الملك في خطابه أمام البرلمان لا يخضع للابتزاز والاستقلال ولا يساوم على سيادته وعدم تدخل في شؤونه الداخلية. ولذلك على إسبانيا أن تلتقط الإشارات الواضحة والرسائل المباشرة التي تضمنها الخطاب الملكي، فالمغرب كان وما يزال شريكا استراتيجيا لإسبانيا وأوروبا، لكن على مختلف الشركاء احترام المغرب بالمقابل.
0: في خطابه أمس أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. واعتبر الملك محمد السادس في خطابه أمام البرلمان أن تحقيق التنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بتفعيل الجهوية المتقدمة واللا تمركز الإداري. وفي هذا الصدد نبه العاهل المغربي لاستمرار التأخير والاختلالات التي تعرقل هذا المسار وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. عن أهمية تفعيل اللامركزية واللاتمركز الإداري نستمع إلى توضيحات زكريا العروسي الأستاذ الباحث في القانون العام والعلوم السياسية متحدثا من الرباط.
2: اللامركزية تقوم على توزيع الاختصاصات على جماعات ترابية منتخبة تتمتع بشخصية الاعتبارية بالاستقلال المالي والإداري، تمارس بطبيعة الحال صلاحيتها في إطار ما يخولها لها القانون. التمركز الإداري يتعلق أساساً بإعادة توزيع الاختصاصات داخل الجهاز الإداري للدولة من خلال تمكين المصالح الترابية من صلاحيات فعلية لاتخاذ القرار لتنفيذ السياسات العمومية، هي ما نستطيع عليه في الأقاليم بالمصالح الخارجية، وهي إدارات الدولة التي يجب أن تتمكن من اتخاذ القرار في مجموعة من الأمور التي لا يمكن ولا يفترض أن تعود بها إلى المركز حتى نستفيد من الإمكانات التي تمنحها هذه الفكرة المبتكرة للتمركز. وبخصوص أسباب التأخر، وقد أشار جلالة الملك إلى هذا الموضوع، ربما ترتبط تداخل الاختصاصات أحيانا والتي يجب أن يعني نعود إلى القوانين وأن نفصل بين هذه الاختصاصات وأن نحدد يعني مجموعة من الاختصاصات التي تعرف تداخل تأخير المساطر. أيضا على المستوى الترابي وعلى المستوى المحلي مجموعة من الإدارات والجماعات الترابية كتعرف واحد ضعف في الموارد البشرية والمالية اللي ما كتمكنهاش دائما من أن تحقق الاختصاصات المنوطة بها، فضلا على الإشكال ديال التنسيق بين الإدارات. إذن استمرار تمركز بعض القرارات قد يحد من الفعالية الترابية.
0: الأستاذ زكريا العروسي الأستاذ الباحث في القانون العام والعلوم السياسية تحدث من الرباط وكان ضيفا في حصاد يوم أمس. في مستجدات مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بالمملكة أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم بالرباط خلال اجتماع مجلسه الوطني استعداده للمشاركة في التحالف الحكومي المرتقب. الحزب أفاد في بيان مجلسه الوطني بأنه فوض كاتبه الأول إدريس الشقر التفاوض باسم الحزب حول تركيبة الحكومة و برنامج

0: أما جهة تنفيذية. ارتباطا بشأن المغربي دائما، جددت دول خليجية من بينها البحرين، الكويت، والمملكة العربية السعودية وقطر أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك موقفها الثابت والداعم لسيادة المغربي ووحدته الترابية. وأكدت الدول الخليجية في بياناتها دعمها لمبادرة الحكم الذاتية كأساس لحل سياسي واقعي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وفقا لقرار مجلس الأمن. بالمغرب دائما، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء المعلومات الاستخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس من توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن المعطيات الأولية لبحث وتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. نواصل بشأن الموريتاني. بعد استقالة الحكومة، يترقب الموريتانيون إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة بعدما جدد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الثقة في المختار ولد الجاي وعاده إلى منصب الوزير الأول الذي يتولاه منذ غشت 2024. إعلان استقالة حكومة ولد الجاي شكل مفاجأة للرأي العام في وقت كان فيه كثر ينتظرون إجراء تعديل حكومي وإقالة المسؤولين الذين ذكرهم تقرير لجنة التحقيق في الحريقين اللذين اندلعا في محطتي الكهرباء في العاصمة نواكشوط في غشت الماضي. عن سيناريوهات تشكيل الحكومة الموريتانية نتابع قراءة سيدي محمد ولد باللعمشة الصحفي والمحلل السياسي متحدثا من نواكشوط لأيمن الأحمد.
1: المشاورات منعقدة الآن حول نجد اختيار حكومة جديدة برئاسة سيد المختار بن جاي بعدما تمت إعادة تكليفه. ينتظر يتوقع أن تخرج من هذه التشكيلة حوالي 9 إلى 12 وزيرا ما يمثل ثلث الحكومة، وهذا هو المبرر لاستقالتها أصلا. هناك وزراء محسوم أمرهم مثل وزير الطاقة الذي شمله تقرير حرائق المولدات، أو وزير المالية ربما الذي لديه مشاكل صحية. باقي الوزراء يفترض أن يكونوا لديهم خلفية فنية مثلا تساعد في المشاريع التي قيد الإنشاء، أو خلفية سياسية مفيدة في الحوار المرتقب، ربما هذا ما أعلن عنه الوزير. يتم هنا الحديث عن استئذار الوزير الأول وجناحه بهذه التشكيلة الجديدة. هناك وزراء قدماء يتم الحديث عن احتمال استبدالهم، ولكن القرار النهائي يعود إلى الرئيس والوزير الأول. في التقاليد السياسية الموريتانية عادة وزراء السيادة وبعض الوزراء المهمين يحدهم الرئيس، بينما باقي الوزراء تتم باقتراح من الوزير الأول.
0: نختم نشرتنا بالتقرير الرياضي. البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم لحساب الجولة الثالثة، ونطالع آخر النتائج المسجلة اليوم وتفاصيل مع كوادي عحتي.
2: مساء الخير أمين. نلعب الدقيقة 50 من قمة الكوكب المراكشي وضيف اتحاد طنجة. الكوكب متقدم على فارس البوغاز بهدف نظيف وقعه معموري من نقطة الجزاء في الدقيقة 40. في 7 مساء، الاتحاد الرياضي أمل تزنيت الوفد الجديد يستقبل الدفاع الحسني الجديدي وعينه على تحقيق انتصار هو الثاني تواليا، في حين الدفاع الحسني الجديدي يبصم على بداية غير مثالية وتذبذب في النتائج خصوصا النتائج السلبية. يوم أمس لتذكير، المغرب التطواني أمام جماهيره بملعب ثانية ترمل تعادل سلبا أمام الفتح الرباطي من دون أهداف. نستمع لردة فعل أمين كرمة مدرب المغرب التطواني.
3: المقابلة كتجي في ظرفية اللي هي خاصة بطبيعة الحال. احنا كنطمحوا بطبيعة الحال بالأداء اللي تقدموا هاد الوليدات، أننا نعاودوا نأكدوا هاد لي بريستاسيون اللي كنديروا في ديبي تشامبيونا. فريق الفتح حتى هو ما حققش نقاط، بيان سور غادي يجي باش يقلب على انه يدي نقاط من هنا. كنا عارفين المقابله غتكون صعيبه، بالرجوع للمجريات ديالها كنظن قدمنا مقابله اللي هي كبيره، كان كيقصنا فيها شويه ديال التوفيق باش نسجلوا. مي صراحه برافو اللعابه القتاليه ديالهم، برافو الجمهور على الحضور ديالهم، خيروا فيما اختاروا. والله هذا خروج اللي خصو بزاف ديال الصبر وبزاف ديال الخدمه.
2: نذكر ان الجوله الثالثه من البطوله الاحترافيه المغربيه انوي لكره القدم ستختتم يوم غد بقمه الوداد الرياضي وضيفه النادي المكناسي بدايه من الساعه 8 مساء بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
0: بهذا إذن وديع، ننهي مواد نشرتنا المغاربية، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. بعد فاصل قصير لنعود مستمعينا لمتابعة باقي فقرات هذا الحلقة.

0: صوت.
1: ليس برنامج حواري، هو غرفة اعتراف للقرارات المصيرية. هو المساحة التي نطفئ فيها أضواء الشهرة ونشعل فيها ضوء الحقيقة على لحظة واحدة، نقطة تحول.
2: هو أنه كان
3: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل سبت وأحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
4: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
5: في خطابه أمام أو خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، اعتبر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس أن نموذج التعاون الدولي في مكافحة الهجرة غير النظامية أصبح متجاوزاً، رغم النتائج الملموسة التي حققتها المملكة في هذا المجال، مشيراً إلى تحديات تواجه الشراكة مع إسبانيا تتعلق بمقتضيات قانونية وقرارات قضائية تعرقل معالجة بعض ملفات الهجرة. العاهل المغربي أكد أيضاً على أن الشراكة تمثل اختياراً سياسياً والتزاماً إرادياً، ولن تكون محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. الموضوع نناقشه اليوم في نقاش الحصاد. وضيف حصادنا هذا اليوم هو الأستاذ محمد روين، الباحث بجامعة مدريد والمختص في الشأن الإسباني. أهلاً ومرحباً بك سيروين.
6: أهلاً وسهلاً، سعيد بوجودي معكم مرة أخرى.
5: وشكراً على قبولك للدعوة. أبدأ معك هذا النقاش سي محمد، يعني فيما يتعلق بملف الهجرة، العاهل المغربي أوضح أن المقاربة المتوازنة التي اعتمدها المغرب في تدبير هذه الظاهرة أسفرت عن نتائج ملموسة، لكنه شدد على ضرورة الاعتراف بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزاً، بالنظر طبعاً للتحديات المرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع كما يصف. هنا لدينا تشخيص ملكي لأزمة يتشارك فيها البلدان، لكن هل يملك القرار السياسي في مدريد الإرادة والقدرة على مراجعة هذه الأطر التشريعية والأحكام القضائية سواء الوطنية أو الأوروبية لتتلائم مع واقع شراكة أمنية وتنسيق ميداني مع المغرب؟
6: أعتقد أن القرار السياسي اليوم في إسبانيا هو رهين تقاطبات وتجاذبات سواء من جانب المعارضة أو جانب الحكومة. طبعا الحكومة اليوم تعيش سياق خاص، نحن اليوم أمام حكومة صرف أعمال. السيد بيدرو سانشيز أعلن على الانتخابات المقبلة ستكون يوم 29 نوفمبر، بمعنى حاليا لاس كورتس أي البرلمان الإسباني عمليا اللهم إذا تعلق الأمر باللجنة الدائمة التي تتشكل من 68 عضو زائد رئيسة البرلمان. لكن هذا التجاذب أعتقد بين سواء من جهة المعارضة أو جهة الحكومة أعتقد بعث إشارات غير مطمئنة إلى الرباط. لذلك الرباط كان ضروري. أنا أتصور أن الخطاب الملكي كان بمثابة نقطة نظام في تقديم العلاقات المغربية الإسبانية، تحتاج إلى نقطة نظام وإعادة نظر في مجموعة من الملفات، طبعا منها أو من أهمها ملف الهجرة وملف التعاون الأمني، مواجهة الإرهاب، مواجهة الجريمة المنظمة. طبعا المغرب في السابق لابد من تذكير هكذا معطيات قانونية، اتفاقية باليرمو المغرب في السابق كان صدق عليها، اتفاقية باليرمو تعتبر مثابة السك الدولي لمواجهة الهجرة غير النظامية ومواجهة المافيات والعصابات المنظمة وتجار المخدرات، لكنه في المقابل تحافظ على أحد البروتوكولات الملحقة بها، وهو البروتوكول باليرمو المتعلق بمحاربة الهجرة غير النظامية سواء عبر البحر أو عبر الجو أو عبر البر. المغرب لماذا تحفظ على هذا البروتوكول؟ لأنه يتبنى مقاربة أخرى، مقاربة تختلف عن المقاربة الأوروبية أو المقاربة الإسبانية. المغرب يطلب بمقاربة إنسانية تستحضر البعد الحقوقي، تستحضر متغيرات كثيرة في أفق بناء رؤية متكاملة مع الاتحاد الأوروبي ومع إسبانيا. هذا كان ما تراهن عليه الرباط. لكن واضح أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي متشبثان بالرؤية الأمنية والمقاربة الأمنية لموضوع الهجرة إلى حدود اللحظة. الذي تطلب به الرباط هو إعادة النظر في أسس ومرتكزات هذه الشراكة. الحال أن الخطاب الملكي كان إشارة مع إسبانيا ومن خلالها إلى الاتحاد الأوروبي. هناك متغير آخر، لا ننسى أن الخطاب الملكي استعمل عبارات للتهديد للابتزاز. بالفعل التهديد له علاقة مباشرة بما بكلام.

0: بيدرو سانشيز. لذلك أنا قلت أن القرار السياسي اليوم هو رهينة بين رهينة سواء تعلق الأمر بالمعارضة أو بالحكومة. سيد بيدرو سانشيز قال كلاما حقيقة دعني أقول غريب ولم يكن منتظرا من بيدرو سانشيز. الرجل قال عاد إلى حرب تطوان، عاد إلى 1860 وقال طبعا هو يشير طبعا إلى حرب تطوان على اعتبار أو ما يعرف بحرب وادي الراس من طرف المؤرخين. هذه الحرب سنة 1860 التي عاد إليها بيدرو سانشيز طبعا، وهو ذكر ذهب أبعد من ذلك، الرجل ذكر حتى بمجسمي الأسدين موجودين في مدخل البرلمان الأوروبي. طبعا سكان مدريد يعرفون هذا، هذه المجسمات صنعت المادة الخام التي صنع منها هذه المجسمين تعود إلى غنيمة. طبعا لأن إسبانيا كانت في الحرب حرب تطوان وصنعت المادة الخام من مدافع مغربية في الأصل. أعتقد العودة للتاريخ بهذا الشكل تشكل تهديد واضح إلى المغرب. طبعا سيد سانشيز يريد أن يؤكد وضع قائم، طبعا هو يشير إلى حرب تطوان وحرب وادرت على اعتبار أن آخر الحروب بين المغرب وإسبانيا، طبعا في إشارة تثبيت وضع قائم فيما يتعلق بثبتة.
1: طبعا استذكر
0: من ناحية التاريخ، لو سمحت أستاذ أمين، من ناحية التاريخ يا رجل غفل أنه بعد حرب تطوان كانت هناك معركة أنوال التي انتصر فيها المغاربة. أعتقد العودة إلى التاريخ هذا هو ما أريد وصول إليه، العودة إلى التاريخ وضخ منصوب الإيديولوجيا بشكل مبالغ فيه في التاريخ ضد على المعطيات العلمية أعتقد مضر بمستقبل العلاقات المغربية الإسبانية. ذلك أتصور من الخطاب الملكي أعتقد سقط الإشارة وكان رد واضحا لا للتهديد لا للابتزاز، نحتاج إلى أسس جديدة لمقاربة مختلف الملفات التي صحيح أن هناك طبعا تم تحقيق مجموعة من المكتسبات هذا لا يمكن إنكاره، لكن أعتقد أن الأوان إلى إعادة التأسيس أو دعني أقول إعادة تعريف العلاقات المغربية الإسبانية.
1: طبعا وكما ذكرت أن خطاب العاهل المغربي مثل نقطة نظام تجاه كل هذه المعطيات. سيد الكريم، العاهل المغربي أشار أيضا إلى التصريحات التي وصفها باللا مسؤولة والاستغلال المفضوح لملف الهجرة من قبل بعض الأوساط السياسية والإعلامية في إسبانيا، ليؤكد بأن العلاقات بين الدول لا يمكن أن تدار بمنطق الحملات أو محاولات التأثير على القرار السيادي للطرف الآخر. أمام هذا الوضوح الملكي، كيف يمكن تحصين هذه العلاقات السياسية بين أو السيادية بين الدولتين من التحولات المتقلبة في المشهد الحزبي والانتخابي الإسباني، والذي نعلم جميعا مدى هشاشته وهشاشة خطابه أيضا؟
0: نعم، بالفعل المعارضة السياسية في إسبانيا في تقديري، وهذا تقديري طبعا، تقديري أنها لم تكن في مستوى التطلعات. طبعا الخطاب الملكي يشير بشكل مباشر إلى الحزب الشعبي وحزب معارض، وفي السابق كان هناك بلاغ للخارجية طبعا أشارت إلى الأحزاب التاريخية في إسبانيا، طبعا في إشارة واضحة إلى الحزب الشعبي. طبعا عندما نذكر الحزب الشعبي نذكر راخوي، نذكر أزمار، أذكر مجموعة من القادة. أعتقد هذا الحزب كما قال سيد بيدرو سانشيز والكلام من الرجل، هذا الحزب يفتقد إلى حس الدولة. أعتقد هذا التوصيف دقيق. أعتقد ما ذهب إليه اليوم الحزب الشعبي وصريحات نونيز فيخو، نحن اليوم تابعنا أحد صريحات الرجل نونيز فيخو في إطار ما قبل الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم 13 نوفمبر، ومؤسف أن يكون المغرب ضمن هذه الحملة الانتخابية، يكون موضوع ضمن الحملة الانتخابية. والحال أن إسبانيا لها مشاكلها، أكيد أن الهجرة جزء من المشكل، لكن اليوم يناقش مشكل سكن
1: وربما هو أصلاً أبرز المشاكل حالياً.
0: نعم،
1: والمشكل السكن أبرز المشاكل حالياً، يعني ربما هو الذي أدى إلى سقوط الحكومة.
0: سيدة ماري كارمين أعتقد عمق الجرح، بل دعم النقابات الأكثر تمثيلية اليوم في إسبانيا، طبعاً نقابتين كوميسيون أوبريراس وأوخيتي أقوى النقابتين في إسبانيا، تماهت مع الشارع طلب بإضراب عام، وبالفعل النقابات لبت الدعوة وأعلنت عن إضراب عام الشهر المقبل. طبعا الشارع في إسبانيا يغلي، وموضوع سكن موضوع وهو موضوع للإشارة المعارضة اليوم متورطة فيه. عندما نذكر أزمة السكن طبعا نذكر بشكل مباشر صناديق الاستثمار أو ما يعرف في إسبانيا بفوندوس بويتري، أي صناديق الاستثمار التي اختطفت السكن الاجتماعي بأثمنة بخسة من طرف حكومات نار للسياق، ولا بد من ذكر أنه حتى الحزب الشاركي تورط فيها كذا ملف. لكن اليوم

0: الشارع الإسباني له مشاكله، له همومه، لكن البعض اختار شماعة المغرب لتعليق مجمل مشاكل إسبانيا على المغرب. أدرك أهمية المغرب بالنسبة لإسبانيا، وهذا واضح طبعا. اليوم على سبيل تذكير، اليوم في وسائل الإعلام الخبر الأول يذكر هو المغرب، الخبر الأول الخطاب الملكي، الخبر الأول الانتقادات التي وجهها العاهل المغربي إلى إلى إلى إلى إلى الشراكة مع إسبانيا وإلى الساسة الإسبان، ومطالبة الخطاب الملكي بإطار جديد وأساس جديد لهكذا علاقة. نفهم هذا طبعا بحكم العلاقة التاريخية بين المغرب وإسبانيا، نفهم كذلك والشراكة الاستراتيجية طبعا التي ذكرها الخطاب الملكي، نفهم كل هذه المعطيات، لكن الرباط تطالب بإعادة النظر في مجمل القضايا التي تهم المغرب وإسبانيا بإطار جديد بأساس جديد، على أساس أن تتحمل النخب مسؤوليتها. في تقديري أن النخب السياسية في إسبانيا انزاحت عن السكة بشكل واضح. طبعا الحزب التاريخي الذي هو الحزب الشعبي، لابد من تذكير أن هكذا حزب بما يخص أزمة سبتة ربط بشكل واضح بين ما حصل في سبتة أو ما يعرف في إسبانيا بأزمة سبتة والرباط، في غياب أي دليل ضد على المقررات الاستخباراتية لسيني وللشرطة الإسبانية. لكن للأسف رغم هذه التقارير، السيد مونيس فيخو سواء داخل البرلمان أو خارج البرلمان متشبث بإقامة العلاقة بين ما حصل في سبتة وبين الرباط، أقول دون دليل. ليس هو هذا الحزب الشعبي الذي نعرفه. الحزب الشعبي تاريخيا هناك مجموعة من القادة ومجموعة من الرموز، نذكر على سبيل المثال أدولفو سواريز وهو الأب الروحي لليمين الوسط في إسبانيا، نذكر كذلك توركوادو،
1: طيب. سي محمد فقط تدبيرا للوقت،
0: قادة اليوم انزاحوا على السكة وانزاحوا على اليمين الوسط. لذلك أقول دائما نحن اليوم نكاد لا نميز بين خطاب اليمين في إسبانيا الحزب الشعبي وخطاب فوكس،
1: طيب،
0: اليمين المتطرف.
1: طيب، هذا التماهي طبعا له انعكاسته على الواقع الإسباني في الأصل، ولكن أيضا على العلاقة مع المغرب باستغلاله انتخابيا. آخر سؤال لك سيروين، وأتمنى أن يكون جوابك مختصرا لضيق الوقت. هل باعتقادك تستوعب مراكز القرار في مدريد أن المغرب اليوم يتكلم من موقع الند للند، أم أن ذهنية النخبة السياسية الإسبانية ما زالت متشبعة بالنظرة الاستعمارية ربما؟
0: أعتقد هذا هو التحول. جزء من النخبة لازالت متشبثة بهكذا نظرة، لا يمكن إنكار هذا نظرة استعمارية، خصوصا الدولة العميقة في إسبانيا. دعني أكون معك واضحا الأستاذ أمين، موضوع سبتة أعتقد هو ترمومتر للتعاطي مع النخبة في إسبانيا. هناك شقين داخل إسبانيا، هناك شق الدولة العميقة الذي يقول لا تنازل عن سبتة، لا يقبل حتى النقاش. وأنا أذكر أن بعض الرموز وبعض الوزراء في الحكومة المغربية طلبوا بالحوار، وأنا أتصور جريمة الحوار غير مقبول. السيد سانشيز في كلامه في خطابه داخل البرلمان الذي عاد إلى التاريخ، عاد إلى حرب وادي الراس، حاول في رسالة يجرم الحوار. طبعا السيد كذلك وزير الخارجية هو الآخر سار في نفس الاتجاه. هناك نخبة لا تقبل الحوار، دول عميقة على اعتبار أن سبتة والاستعمار بالنسبة إليها هو دلالة رمزية على القوة وعلى العنفوان، وطبعا في رمزية وفي إشارات تاريخية. لكن هناك شق آخر في إسبانيا يفكر بهدوء، وأنا أعتقد أن هذا الشق الثاني بدأ يفكر بهدوء. أذكر على سبيل المثال حتى النخبة الاقتصادية، هناك اقتصادي كبير السيد سيريرا وهو اقتصادي كبير في كاتالونيا، قال على أنه السؤال المطروح بالنسبة لإسبانيا هو هل ليس هو هل ستبقى إسبانيا في سبتة، بل متى ستغادر في إسبانيا. أعتقد انطلق هذا الورش رغم عن السياسي ورغم عن الدولة العميقة، بدأ هذا النقاش حول ما الجدوى من محافظة على سبتة، خصوصا وأنه بالنسبة لسبتة بشكل خاص فيها عجز، يعني فيها هي مكلفة للميزانية الإسبانية طبعا. طيب نناقش بعقل. طيب منطقة، صحيح أن القانون الدولي يقول شيء آخر، وهي مفارقة من فرقة القانون الدولي. للأسف جبل طارق تعتبر محتلة، والسبتة والمليلة تعتبر محتلة في مفارقة، لكن انطلق هذا النقاش في أوروبا. ماذا نربح؟
1: طيب سيروين شكرا.
0: ماذا نربح من سبتة وماذا نربح من مغادرة سبتة؟ أعتقد هذا النقاش انطلق، وأنا أعتقد المداخل العلمية هامة جدا، لأن للعلم
1: الفكرة واضحة. سيروين عذرا على المقاطعة لأننا استوفينا الوقت المخصص لهذا النقاش. ممتن لك سيدي الكريم على كل هذه التوضيحات وعلى كل هذا الوقت، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: فاصل قصير مستمعينا، ولنعود لمتابعة باقي فقرات

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: في تاريخ المغرب الحديث شكل تأسيس أول برلمان منتخب محطة بارزة في بناء مؤسسات الدولة المستقلة وخطوة مهمة نحو ترسيخ نظام سياسي يقوم على المؤسسات الدستورية والتمثيل الشعبي وتوزيع الاختصاصات بين السلطات. وجاءت هذه التجربة ثمرة مسار من المطالب الوطنية بالاستقلال تلاه العمل على بناء مؤسسات قادرة على تدبير شؤون البلاد. قصة أول برلمان مغربي نتعرف على تفاصيلها اليوم في قصة اليوم رفقة محمد بن عبو.

لم يكن المغرب بعد حصوله على الاستقلال سنة 56 900,000 منشغلا فقط ببناء مؤسسات الدولة، بل كان يسعى أيضا إلى إرساء قواعد نظام سياسي يسمح للمواطنين بالمشاركة في تدبير الشأن العام. في هذا السياق شكل إحداث المجلس الوطني الاستشاري سنة 1956 بمبادرة من الملك الراحل محمد الخامس أول خطوة نحو تأسيس مؤسسة تمثيلية وطنية. مع تولي الملك الراحل الحسن الثاني الحكم دخل المغرب مرحلة جديدة من البناء الدستوري، توجت بإقرار أول دستور للمملكة سنة 1962 الذي نص على إقامة برلمان يتكون من مجلسين. في 17 من مايو سنة 1963 توجه المغاربة إلى صناديق الاقتراع لاختيار أول مجلس للنواب عن طريق الانتخاب المباشر في أول انتخابات تشريعية يعرفها المغرب المستقل. ضم أول مجلس للنواب 144 عضواً، فيما جرى انتخاب مجلس المستشارين بطريقة غير مباشرة في أكتوبر من السنة نفسها، ليكتمل بذلك تشكيل أول برلمان مغربي بغرفتيه. في هذه الانتخابات تنافس عدد من الأحزاب السياسية من بينها حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية وجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية التي تصدرت نتائج انتخابات مجلس النواب، ليترأس الدكتور عبد الكريم الخطيب أول مجلس للنواب، ولتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ المؤسسات السياسية المغربية. التجربة البرلمانية الأولى لم تستمر طويلا، إذ دخل المغرب سنة 65-900,000 مرحلة استثنائية بعد إعلان حالة الاستثناء وتوقف العمل بالبرلمان. ورغم هذه التحولات ظل البرلمان حاضرا في مسار بناء المؤسسات الدستورية بالمغرب، وعرفت الحياة البرلمانية لاحقا محطات متعددة من الإصلاح والتطور وصولا إلى دستور 2011 الذي عزز مكانة المؤسسة التشريعية ووسع اختصاصاتها. بين أول برلمان سنة 63-900,000 والبرلمان الحالي تمتد تجربة سياسية تعكس التحولات التي عرفها المغرب، وتبرز مكانة المؤسسة التشريعية في تمثيل المواطنين ومناقشة القوانين ومراقبة العمل.

0: ميديان لكل الأجيال.
1: مصداقية الخبر.
0: مصداقية الخبر.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والآفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
0: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
3: قبل المرور لنشرة السابعة المفصلة، نتعرف اللحظة على أحوال الطقس في المغرب والمنطقة. نستهل التوقعات من المغرب، حيث ستكون الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا شمال خطف جيج سويرة، غائمة جزئيا إلى مشمسة بين أكادير والعيون، مع احتمال نزول زخات رعدية بشرق المملكة. في درجات الحرارة المتوقعة 25 درجة بالرباط والدار البيضاء، مع أجواء غائمة واحتمال نزول زخات رعدية. بأكادير ومراكش 26 درجة، في طنجة 27 درجة مع أجواء غائمة أيضا، 24 درجة بفاس مع طقس غائم، وبالعيون 29 درجة مع طقس مشمس. في منطقة شمال إفريقيا، من المتوقع تسجيل 30 درجة بالقاهرة مع جو مشمس، 26 بتونس العاصمة وفي مع انتشار للسحب، 32 درجة متوقعة بنواكشوط مع طقس غائم. في عواصم الغرب الإفريقي، يتوقع تسجيل 29 درجة بدكار مع احتمال نزول زخات رعدية، 30 درجة بأبيدجان مع أجواء غائمة وعاصفة، بباباكو أجواء غائمة بدرجات حرارة تصل إلى 32 درجة. في باقي عواصم العالم، في إسطنبول 27 درجة، 39 تسجل ببغداد، ونختم هذه الجولة من دمشق بتسجيل 28 درجة. تمام السابعة مساء، موعد النشرة الإخبارية المفصلة، معك محمد الغول. محمد مساء الخير.
4: مساء الخير أمين، أهلا بكم مستمعينا. في أبرز عناوين السابعة، الهجرة أبرز ملفات الخطاب الملكي. في افتتاح الدورة البرلمانية، العاهل المغربي ضمن خطابه رسائل واضحة نحو إسبانيا، إعادة النظر في النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال وتجاوز إسبانيا لتحدياتها القانونية والقضائية الحالية. ضمن الخطاب الملكي، دائما حضرت الاستحقاقات التنموية والاقتصادية، العاهل المغربي ركز على ضرورة تجاوز اختلالات التنمية المجالية، مشددا على أهمية تسريع ورش الجهوية وتجاوز عراقيل اللامركزية واللا تمركز. الحوثيون يعاودون استهداف مطار العاصمة السعودية الرياض، بينما على الأرض عملية واسعة ضد المواقع الحوثية تشنها القوات الحكومية اليمنية بإسناد جوي سعودي للسيطرة على مناطق باب المندب. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلن تأجيل الانتخابات التشريعية ويدعو لإجرائها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية شهر شتنبر من العام المقبل، موعد جديد يظل رهين العراقيل الإسرائيلية. في تفاصيل السابعة، ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أمس بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الجديدة. وبهذه المناسبة ألقى الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء البرلمان، حدد فيه مجموعة من الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، كما تطرق فيه إلى موضوع الهجرة منوها في هذا الصدد بالمقاربة المتوازنة التي اعتمدتها المملكة في تدبير الظاهرة. بالمقابل دعا إلى ضرورة تجديد نموذج التعاون في هذا المجال بعد أن أصبح متجاوزا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشراكة مع إسبانيا والتي شهدت تطورا في عدة مجالات بما فيها محاربة الهجرة غير النظامية، لكنها في هذا المجال تواجه تحديات مرتبطة بمقتضيات قانونية متجاوزة وقرارات قضائية إسبانية لا تواكب الواقع. وبعد أن شدد العاهل المغربي على أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز، أعلن الملك أن المغرب سيقدم لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. ونستمع في هذا الإطار الأستاذ محمد أروين المتخصص في الشؤون الإسبانية والإيبيرو أمريكية. محمد أروين كان ضيف الحصاد مع زميل أمين عزيماني.
5: أعتقد أن القرار السياسي اليوم في إسبانيا هو رهين تقاطبات وتجاذبات سواء من جانب المعارضة أو جانب الحكومة. طبعا الحكومة اليوم تعيش سياق خاص، نحن اليوم أمام حكومة فريق أعمال. هذا التجاذب أعتقد بين سواء من جهة المعارضة أو جهة الحكومة أعتقد بعث إشارات غير مطمئنة إلى الرباط، لذلك الرباط كان ضروري. أنا أتصور أن الخطاب الملكي كان بمثابة نقطة نظام وإعادة نظر في مجموعة من الملفات، طبعا منها أو من أهمها ملف الهجرة. المغرب يطلب بمقاربة إنسانية تستحضر البعد الحقوقي، تستحضر متغيرات كثيرة في أفق بناء رؤية متكاملة مع الاتحاد الأوروبي ومع إسبانيا. هذا كان ما تراهن عليه الرباط، لكن واضح أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي متشبثان بالرؤية الأمنية والمقاربة الأمنية لموضوع الهجرة إلى حدود اللحظة. الذي تطلب به الرباط هو إعادة النظر في أسس ومرتكزات هذه الشراكة. الحال أن الخطاب الملكي كان إشارة مع إسبانيا ومن خلالها إلى الاتحاد الأوروبي. هناك متغير آخر، لا ننسى أن الخطاب الملكي استعمل عبارات للتهديد للابتزاز، لذلك أنا قلت أن القرار السياسي اليوم هو رهينة سواء تعلق الأمر بالمعارضة أو بالحكومة.
4: نواصل في الخطاب الملكي دائما أمام البرلمان، حيث دعا العاهل المغربي إلى تجاوز العراقيل التي تواجه ورشة جهوية لا مركزية وتمركز وما ينعكس نتيجة ذلك على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى العمل الميداني على المستوى الترابي للوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها لتجاوز اختلالات التنمية المجالية التي لا زالت تعاني منها المملكة. نسمع في هذا الإطار لطارق مدن الخبير في التنمية المجالية.
6: الرسالة الأساسية في هذا الخطاب هي واضحة بالنسبة لي، أن التنمية الترابية خصها اليوم تنتقل من الطموحات من الشعارات للعمل الميداني والعمل الملموس على أرض الواقع. جلالة الملك أكد بشكل واضح كنظن أن التأخر في تنزيل اللامركزية واللا تمركز الإداري هو اللي باقي يعرقل فعالية السياسات العمومية، تحد أيضا من قدرتها على الاستجابة للحاجات الحقيقية جلال المواطنين والمواطنات. التحدي اليوم تبقى هو أننا خصنا نخليو هذه الجهوية المتقدمة تخدم فعليا، خصنا ننزلوها لأرض الواقع من خلال تمكين الجهات من الاختصاصات ديالها، من خلال تمكين الجهات من الموارد البشرية والموارد المالية ومن الصلاحيات الضرورية باش تاخذ القرار هاد الجهات. هاد الشيء كيتطلب تنظن تنسيق حقيقي بين الدولة والجهات والتزامات واضحة بيناتهم باش تكون ان القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذ هاد المشاريع ذات الوقع على المواطنين. التحدي ما بقاش كنظن غير هو نوفر التمويل للمشاريع، لان التمويل ما عمره كان مشكل. انا كنظن ان التحدي هو نحقق نتائج ملموسة، هو الواقع. والنزاعة ديال التنمية الترابية اليوم خصها تقاس بجودة الخدمات العمومية كما قال سيدنا الله ينصرو، وبالفرص اللي كتوفر للمواطنين والمواطنات على أرض الواقع، وبمدى إدماج الشباب، تقليص الفوارق المجالية والفوارق الاجتماعية. يعني معنى آخر خصنا ندوزو من جهوية متقدمة في النصوص والمبادئ لجهوية كتبدل الواقع وكتحسن الحياة اليومية ديال ديال المواطنين وديال المواطنات.
4: العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه أمام البرلمان بغرفتي حدد كذلك بشكل واضح الأولويات الاقتصادية للمملكة والتي يجب العمل

0: نأمل على تعزيزها وفق استراتيجية واضحة. وفي هذا السياق أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب مهدي التازي أن الاتحاد سيعبئ كافة جهوده لترجمة توجيهات الملكية الواردة في الخطاب الذي وجهه العاهل المغربي أمس الجمعة إلى أعضاء مجلسي البرلمان إلى إجراءات ملموسة. وحول أولويات الاقتصاد المغربي في الخطاب الملكي يقول المحلل الاقتصادي المهدي فقير متحدثا من الدار البيضاء:
1: الأكيد أن الخطاب المولوي قد حمل عددا من الرسائل على المستوى الاقتصادي تتجلى في مستويين اثنين في تقديري المتواضع. المستوى الأول هو الدعوة لمواصلة الجهود من أجل تعزيز الدينامية الاقتصادية أخذا بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بالسيادة الوطنية، سواء تعلق منها الأمر بالسيادة الطاقية وكذلك السيادة على التكنولوجيات والسيادة الغذائية. وبالتالي يجب أن يلعب الاقتصاد دوره المحوري في دعم سيادة الدولة المغربية وتدعيم اكتفائها الذاتي في عالم متلاطم الأمواج. بالنسبة للمستوى التالي للتحليل، هو توجه صاحب الجلالة للقطاع الخاص ليلعب دوره الاستراتيجي كمحفز للاقتصاد في تماهن مع أوراش وسياسات الدولة. وبالتالي فهذه دعوة إلى تغيير العقليات التي تجعل من الربح السريع والربح بصيغة المفرط إذا صح التعبير الهدف الأساسي لكل الفاعلين في المجال الاقتصادي من الخواص، على أن هؤلاء يجب عليهم أن يفهموا بأن المرحلة الحالية تستدعي انخراطا أكبر في أوراش الدولة. وبالتالي فرسكلة الأموال ورسكلة الرساميل ودعم الاستثمار الخاص يجب أن يذهب بهذا الاتجاه، أي أن يتماهى مع سياسات وأوراش الدولة.
0: في إطار المشاورات التي تجريها رئيسة الحكومة المكلفة في أفق تشكيل تحالف حزبي، تنبثق عنه الحكومة المغربية المقبلة. وافق اليوم المجلس الوطني الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية على المشاركة في الحكومة، كما قرر المجلس تفويض الكاتب الأول للحزب إدريس لشقر التفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي حول عرض المشاركة الحكومية الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة.
2: بالمغرب دائما محمد، وفي سياق العمليات الأمنية المتواصلة تحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس، من توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابية يبلغ من العمر 22 سنة.
0: بلاغ المكتب المركزي للبحث القضائي أمين أوضح أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني، وكذا أجهزة إلكترونية مختلفة، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائل يشبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات، والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازاتها. المصدر أضاف أن المعطيات الأولية للبحث وتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة.
2: ارتباطا بالشأن المغربي دائما، جددت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين وقطر أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيدة أيضا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية.
0: ننتقل إلى الملفات الدولية للنشرة، ونستهلها شرق أوسطيا. على إيقاع اشتداد المعارك على الأرض في اليمن، القوات الحكومية مدعومة بإسناد جوي من الطيران السعودي تشن هجمات مكثفة على مواقع الحوثيين المدعومين من طرف إيران لاستعادة المناطق الاستراتيجية لباب المندب. وفي إطارها أعلن عن عملية واسعة النطاق ضد المواقع الحوثية، عملية يقول بخصوصها الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبد الباقي شمسان من واشنطن، وحاوره الزميل أيمن الأحمد.
3: العملية التي أطلقت الواسعة هي عملية عسكرية تدعم العملية الكبرى أو في إطارها، بمعنى أن عملية الفجر لليمن هي عملية عسكرية تنفذ بواسطة القوات العسكرية اليمنية التابعة للشرعية ومدعومة بطيران دول التحالف، ولكن هنا الإعلان ل اتساع هذه الرقعة الضربات، وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية بعد الاستهداف المتكرر إلى المدن السعودية وإلى الأماكن المقدسة فإنها ستتدخل بشكل

0: كثيف وواسع في مهمتين. المهمة الأولى ضرب منصات الصواريخ والمخازن العسكرية في جغرافية اليمن تحت الهيمنة الحوثيين، وأيضا ستقدم الدعم للقوات العسكرية اليمنية لضمان تقدمها وتمهيد الطريق لها. ولكن هذا الإعلان يعني أن الحوثيين يمتلكوا كمية هائلة من الصواريخ ومن المصانع المسيرات، وبالتالي إذا لم يتم إعلان هذا الاستهداف لربما دخلنا في حرب طويلة المدى ولسنوات. ولهذا أعتقد أن هنالك قرار للتسريع بإضعاف قدرات الحوثيين.
1: الحوثيون استهدفوا من جديد مواقع الداخل العربية السعودية وخاصة منها مطار الملك خالد الدولي للعاصمة الرياض. آخر هذه الهجمات دفعت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية اليوم السبت لإعلان تعليق العملية التشغيلية في المطار بعد تعرضه لاعتداء أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.
2: وفي ذات السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه سيقرر سريعا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى السعودية في ضرب الحوثيين في اليمن، بينما أفاد دبلوماسي غربي في العاصمة السعودية لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم بأن عدة سفارات نصحت موظفيها بعدم استخدام مطار الرياض خلال الأسبوع المقبل. السفارة الأمريكية في الرياض وعامل منصة إكس قالت إنها على علم بوقوع هجمات على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، داعية رعاياها وموظفيها إلى تجنبها.
1: أرجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل، داعيا لإجرائها بالتزامن مع انتخابات رئاسية شهر شتنبر 27/2000 نتيجة العراقيل الإسرائيلية. وحول أسباب التأجيل يقول حسن الديك أستاذ العلاقات الدولية والخبير بشأن الإسرائيلي متحدثا من حيفا للزميل وفاء توزري.
3: من الواضح أن هذا القرار يعود إلى أسباب سياسية فصائلية، وجاء هذا القرار في ظروف سياسية وأمنية معقدة. بررت الجهات الفلسطينية المعنية التأجيل بتغير الأوضاع التي كانت قائمة عند إعلان الانتخابات واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والقيود المفروضة في قطاع غزة، كما برزت قضية مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية بوصف أحد التحديات. ولكن هذه التحديات كانت موجودة أصلا عندما صدر المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات. يبدو أن هذا القرار يضع القيادة الفلسطينية أمام معادلة جديدة ومعقدة تجمع ما بين ضرورة توفير الظروف السياسية المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة، وبين المطالب الداخلية والدولية بضرورة إجراء الانتخابات كاستحقاق انتخابي ينهي حالة الجمود السياسي من جهة، وينهي حالة التفرد والانقسام الجغرافي السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. تأجيل هذه الانتخابات يثير مجددا تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات الفلسطينية على تجديد شرعيتها. يبدو اليوم نحن أمام اختبار جديد للحالة الديمقراطية والمؤسساتية الفلسطينية. بتقديري هناك حالة استياء عام لدى الشارع الفلسطيني، وهذا يعود لاعتبارات فصائلية وحزبية لدى عدد من الفصائل والأحزاب الفلسطينية.
1: الانتخابات والتشريعية الفلسطينية التي لم تجرى منذ قرابة عقدين كان تنظيمها مطلبا للعديد من الأطراف الدولية، ما جعل إسرائيل تحاول تبرئة نفسها من مسؤولية تأجيلها حسب وزير خارجيتها جدعون ساعر اليوم. بهذا الملف أصل معكم إلى ختام كل ملفات السابعة. شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. نواصل اللحظة فقرة الحصاد مع زميل أمين عزيماني مباشرة.
2: شكرا لك محمد. رحلة هذا الحصاد مستمعين متواصلة إلى غاية 8 مساء. أما اللحظة نتوقف مع ركن الأسبوعي من الأرشيف. في 6 أكتوبر من هذا العام مرت 45 سنة على اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات في مثل هذا اليوم من العام 1981 على يد مجموعة من ضباط الجيش أثناء عرض عسكري في القاهرة بمناسبة مرور 8 سنوات على الانتصار في حرب أكتوبر من العام 73-900. قبل شهر من ذلك شن السادات حملة أمنية كبيرة ضد معارضيه من مختلف أطياف الطيف السياسي، وفي الشهر التالي اغتيل على يد أعضاء من حركة الجهاد الإسلامي. للمزيد من تفاصيل هذه المرحلة رفقة الزميل إبراهيم الغربي في ركن من الأرشيف.
4: كان الحدث ذلك الصباح مع انطلاق أولى النشرات الصباحية الإخبارية لميدي آن، كان الحدث اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات أو حادث المنصة أو عملية الجهاد الكبرى خلال عرض عسكري أقيم بمدينة نصر بالقاهرة احتفالاً بالانتصار الذي تحقق في حرب أكتوبر 1973. بدأ العرض العسكري في الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي 6 من أكتوبر 1981. جلس أنور السادات في المنصة وإلى جانبه نائبه حسني مبارك ثم الوزير العماني شبيب بن تيمور مبعوث السلطان قابوس وإلى يساره وزير الدفاع المشير عبد الحليم أبو غزالة ورئيس مجلس الشعب وشيخ الأزهر، وكان الحاضرون يستمتعون بمشاهدة العرض خصوصا طائرات الفانتوم. ثم بدأ استعراض المدفعية وتوقفت سيارة خالد الإسلامبولي التي كانت تجر مدفعا من عيار 130 ملم وظن أنها تعطلت كما تعطلت دراجة نارية قبلها وأصبحت أمام المنصة تماما. وفي لحظات وقف قناص وأطلق دفعة من الطلقات استقرت في عنق السادات، بينما صرخ خالد الإسلامبولي بالسائق يأمره بالتوقف ونزل مسرعا من السيارة وألقى قنبلة ثم عاد وأخذ رشاش السائق وطار مسرعا إلى المنصة. وكان السادات قد نهض واقفا بعد إصابته في عنقه وهو يصرخ، بينما اختفى جميع الحضور أسفل كراسيهم وتحت ستار من الدخان. وجه دفعة طلقات جديدة إلى صدر السادات صارخا إنهم لا يقصدون أحدا إلا السادات. كان ذلك على الهواء مباشرة ولم يستغرق الأمر أزيد من دقيقة وبضع ثواني. وقد قام المصور الصحفي مكرم جاد الكريم بتوثيق لحظة الاغتيال ب45 صورة. من بين الشخصيات الضالعة في عملية الاغتيال بالإضافة إلى خالد الإسلامبولي ضابط المدفعية الذي قبض عليه وحكم بالإعدام رميا بالرصاص، هناك عبود الزمر ضابط بالمخابرات الحربية شارك في التخطيط لعملية الاغتيال وتنفيذها، وهو الذي اختار فكرة الهجوم بشكل مباشر على المنصة. كما اتهم الشيخ عمر عبد الرحمن وهو إمام لمسجد بأن فتوى لها كانت دافعا للاغتيال وتمت تبرئته لاحقا. بعد وفاته بقيت شخصية محمد أنور السادات مثار جدل كبير، حيث يراه البعض بطلا قوميا ورائدا للسلام في الشرق الأوسط، بينما يراه آخرون كشخصية أثارت الانقسامات داخليا وخارجيا. رغم ذلك لا يمكن إنكار أن إرثه كان له تأثير عميق على مصر والعالم العربي. لقد ترك السادات بصمته على مصر من خلال سياساته الاقتصادية والاجتماعية، وقد كانت إحدى أهم هذه المبادرات سياسة الباب المفتوح المعروفة باسم الانفتاح، وهو برنامج للتغيير الاقتصادي الجذري الذي يشمل اللامركزية وتنويع الاقتصاد فضلا عن الجهود الرامية إلى تطوير التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي. وجاءت هذه الجهود لتحرير الاقتصاد بتكلفة كبيرة بما في ذلك ارتفاع التضخم والتوزيع غير المتكافئ للثروة، ما أدى إلى السخط الذي ساهم لاحقا في حدوث ما عرف وقتها بانتفاضة الخبز في يناير 1977 والتي أطلق عليها السادات اسم انتفاضة الحرامية. وتم القبض على عدد كبير من النشطاء اليساريين قبل أن يصدر القضاء حكما بتبرئتهم. وفي سبتمبر 1981 قبل شهر من اغتياله شن السادات حملة أمنية كبيرة ضد معارضيه وسجن أكثر من 1500 شخص من مختلف الطيف السياسي. واتهم البعض السادات بأنه كان وراء ظهور الإسلام المتشدد في مصر، فلسحق معارضيه الذي كان أغلبهم من القوى العلمانية واليسارية استمال الإسلاميين وسعى إلى الحصول على دعمهم وأطلق على نفسه اسم الرئيس المؤمن. وبعد أن خرج المارد من القمقم أصبح من الصعب إعادته، ويعتقد أن أولئك الذين قتلوا السادات هم حلفائه السابقون في معركته ضد اليسار، وأنهم قتلوه لأنه عقد سلاما مع إسرائيل. ومن بين العديد من المشتبه بهم الذين سجنوا بعد اغتيال أنور السادات كان هناك طبيب مصري شاب يدعى أيمن الظواهري، وبعد أن قضى مدة عقوبته غادر مصر للانضمام إلى صفوف الجهاد العالمي ليصبح في نهاية المطاف زعيماً لتنظيم القاعدة حتى مقتله عام 2022. وإلى لقاء قادم.
2: شكرا لك إبراهيم. لحظة مستمعينا، نواصل حصادنا بمساء الرياضة. يحضر معنا اليوم في مساء الرياضة وديع حتي. وديع مساء الخير.
5: مساء الخير أمين.
2: نستهل مساء الرياضة إذن وديع بالحديث عن البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم لحساب الجولة الثالثة. الكوكب المراكشي تفوق على اتحاد طنجة بهدفين نظيفين.
5: بالفعل أمين، في سيناريو هيتشكوكي حسمه المراكشيون في الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء، وفي الوقت الذي كان يتوقع فيه نهاية اللقاء على وقع التعادل هدف في كل شبكة، أشعل الكوكب المراكشي اللقاء بهدف ثاني قاتل في الدقيقة 88 من توقيع اللاعب محسن الربجة. الفوز هو الثاني تواليا بالنسبة للكوكب المراكشي هذا الموسم، وجاء على حساب اتحاد طنجة بهدفين لهدف واحد. بهذه النتيجة إذن نجد فريق اتحاد طنجة رابعا بأربع نقاط، والكوكب المراكشي بست نقاط في الصف الثالث. أما بخصوص دائما الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم، فتتواصل في هذه الأثناء قمة اتحاد الرياضي أمل تيزنيت والدفاع الحسني الجديدين. لعب الدقيقة 24 دائما تقدم اتحاد أمل أو الدفاع الحسني الجديد بهدف نظيف. الهدف وقعه النقوس في الدقيقة 10 من ركلة الجزاء في انتظار ما ستسفر عنه هذه المواجهة. أما يوم غد آخر مباريات الجولة الثالثة ستجمع الوداد الرياضي بالنادي المكناسي بداية من الساعة 8 مساء بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. يوم أمس لتذكير انتهت قمة المغرب تطواني والفتح الرباطي بملعب ثانية الرمل بتطوان بالتعادل السلبي، وكان المغرب تطواني الأفضل على مستوى خلق الفرص والمبادرة الهجومية. نستمع لأمين الكرمة مدرب المغرب.
6: المقابله كتجي في ظرفيه اللي هي خاصه بطبيعه الحال، حنا كنا كنطمحوا بطبيعه الحال بالاداء اللي تقدموا هاد الوليدات، اننا نحاولوا ناكدوا هاد لي بريستاسيون اللي كنديروا في ديبي تشامبيونا. فريق الفتح حتى هو ما حققش نقاط، بيان سور غادي يجي باش يقلب على انه يدي نقاط من هنا. كنا عارفين المقابله غتكون صعيبه، بالرجوع للمجريات ديالها كنظن قدمنا مقابله اللي هي كبيره، كان كيقصنا فيها شويه ديال التوفيق باش نسجلوا. مي صراحه برافو اللعابه القتاليه ديالهم، برافو الجمهور على الحضور ديالهم، خيروا فيما اختار والله. هذا بروجي اللي خصو بزاف ديال الصبر وبزاف ديال الخدمه.
2: نتحول لحظة وديع إلى كرة القدم الأوروبية، والبداية بالدوري الإسباني لحساب الجولة الثامنة. برشلونة يواصل بدايته القوية هذا الموسم ويحقق فوزه الثامن تواليا
5: بثلاثية نظيفة أمام خيتافي من توقيع جول كوندي وجيسوس وغوردون. نجح البارسا في الحفاظ على صدارة الليغا بعد هذا الفوز الهام أمام خيتافي. البارسا يواصل تأكيد أنه يوقع على بداية مثالية تحت قيادة المدرب هانزي فليك. بالنسبة للبارسا الأهم هو تحقيق النقاط الثلاث والابتعاد أكثر في صدارة الترتيب العام، علما بأنه بفارق ست نقاط على الأقل مؤقتا أمام ريال مدريد. ريال مدريد الذي يلعب في هذه الأثناء في ملعب سانتياغو برنابيو أمام فياريال. نلعب الدقيقة 23 دائما التعادل السلبي بين الجانبين، علما بأن إلياس خماش الدولي المغربي يلعب في صفوف فياريال أساسيا في هذا اللقاء. قبل ذلك أتلتيكو مدريد تفوق على ألافيس بهدفين لهدف واحد، ومباراة ريو فايكانو وأتلتيك بيلباو تم إيقافها بالنظر إلى الجماهير، جماهير الريو فايكانو والتي طالبت برحيل رئيس النادي. أمين.
2: إلى دوري الإنجليزي الممتاز اللحظة وديع، حامل لقب أرسنال يصفق أخيرا بفوز صعب صعب على ليدز يونايتد.
5: بالفعل أمين، فوز صعب خصوصا على ليدز كان السباق إلى التسجيل منذ الدقيقة 55 عبر جاستن، ثم كالا فيوري عدل النتيجة وجيمريش منح النقاط الثلاث للأرسنال الذي نجده مؤقتا في صدارة الترتيب العام بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي. باقي أبرز نتائج اليوم، تشيلسي سحق بورنموث بخمسة مقابل واحد، مانشستر يونايتد في قمة ضد توتنهام تعادل بهدف في كل شبكة، إبسويتش تاون تفوق على فولام بهدفين مقابل هدف واحد، أستون فيلا تعادل مع برينتفورد بهدفين في كل شبكة. كما ذكرنا إذن أرسنال في بنفس رصيد السيتي لكن بشكل مؤقت. السيتي أمامه مباراة قوية غدا في ملعب الأنف

0: ميدي 1 حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: تواجه شركة مايكروسوفت الأمريكية اتهامات من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفضيل العمالة الأجنبية على الأمريكيين وقراراً بتعليق مشاركتها في برنامج يمهد للحصول على الإقامة الدائمة عبر العمل. الشركة ردت بأن معظم طلبات تأشيرات العمالة التي قدمتها تخص موظفين يعملون لديها أصلاً. وفي اليوم ذاته كرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساتيا ناديلا رئيس مايكروسوفت التنفيذي لدوره في تطوير التكنولوجيا الأمريكية، تطورات تعيد ملف توظيف الكفاءة الأجنبية إلى واجهة الجدل حول حماية الوظائف الأمريكية. التفاصيل تتابعونها في ميديا روبورتاج مع مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.
2: Satya, we are honored to give you the National Medal of Technology and Innovation. It is so well deserved. Congratulations, Satya.
3: في اليوم الذي كرم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسه التنفيذي ساتيا ناديلا، واجهت مايكروسوفت قراراً يعرقل حصول موظفين أجانب لديها على الإقامة الدائمة، لتصبح الشركة في قلب الجدل حول حماية الوظائف الأمريكية واستقطاب الكفاءات الأجنبية. الإدارة تتهمها بإساءة استخدام برامج الهجرة على حساب الموظفين الأمريكيين. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس:
4: There has been no company in the United States, unfortunately, that has abused this system more than Microsoft.
5: لم تسئ أي شركة أمريكية استخدام هذا النظام بقدر ما فعلت مايكروسوفت، فقد سرحت الشركة العام الماضي 6,000 موظف أمريكي في وقت استفادت فيه من 6,300 تأشيرة عمل من فئة H1B ونحو 3,000 بطاقة إقامة دائمة Green Card، وبعملية حسابية بسيطة يعني أنها استبدلت بكل موظف أمريكي سرحته عاملا أجنبيا ونصف يعملون في ظروف أشبه بالخدم المقيدين بعقود عمل.
3: لكن مقارنة أعداد التسريحات بطلبات التأشيرات لا تثبت وحدها أن موظفين أجانب حلوا محل أمريكيين. مايكروسوفت تقول إن 80% من نحو 6,000 طلب لتأشيرات H1B قدمتها خلال السنة المالية الماضية كانت لتمديد أو تعديل وضع موظفين يعملون لديها أصلاً. أما الإجراء المعلن فيستهدف برنامج بيرم لشهادات العمل الدائمة، وهو خطوة تسبق طلب الإقامة الدائمة في العديد من الحالات، وشمل مايكروسوفت وأدوبي وست شركات للخدمات التقنية. وزير العمل الأمريكي كيث ساندرلينغ:
6: I am hereby suspending from the permanent labor certification program.
7: أعلن تعليق مشاركة عدد من كبرى شركات التعهيد الأوتسورسين في قطاع تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم في برنامج شهادات العمل الدائمة. كما قررت وزارة العمل تعليق مشاركة مايكروسوفت وأدوبي في البرنامج على خلفية تحقيقات

0: اتحادية جارية، وهذا يعني أننا لن نقبل أي طلبات جديدة من هذه الشركات، ولن نواصل معالجة طلباتي التي لا تزال قيد الدراسة للحصول على شهادات العمل الدائمة.
1: بهذا القرار تتعطل خطوة أساسية لحصول بعض الموظفين الأجانب على الإقامة الدائمة دون إلغاء تأشيراتهم الحالية. وفي موازاة ذلك تحقق وزارة العدل فيما إذا كانت الشركات قد منحت الأفضلية في التوظيف لأجانب على حساب أمريكيين. وزير العدل تود بلانش:
2: تجري وزارتي حاليا تحقيقات بشأن شركات تمنح الأفضلية للعمال الأجانب على حساب الأمريكيين. لقد عبر الشعب الأمريكي عن موقفه بوضوح، وأي شركة سواء كانت مايكروسوفت أو أدوبي أو غيرهما تميز ضد عامل أمريكي لمصلحة شخص آخر في الضفة الأخرى من العالم تكون قد أخلت بثقة الحكومة الاتحادية والشعب الأمريكي وستخضع للتحقيق. لقد أثرت هذه القضية على أجيال من الأمريكيين، لكنها تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى الشباب أصحاب الكفاءات الذين لا يجدون عملا.
1: الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا، والذي منحه الرئيس الأمريكي ترامب الوسام، مولود في الهند وسبقا حمل تأشيرة H1B، مسار يجسد إسهام الكفاءات المهاجرة في التفوق التكنولوجي الأمريكي. بين حماية فرص العمل والحفاظ على هذا التفوق، تتجاوز تبعات القرار مايكروسوفت لتطال مستقبل موظفين يسعون إلى تحويل سنوات العمل في أمريكا إلى استقرار دائم. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لميديا.
3: هذه تمام 7:49 دقيقة، رحلة حصادنا مستمعينا تشارف على الانتهاء، لكن قبل ذلك نتوقف اللحظة مع مجلة إيكولوجيا. في المغرب لا يرتبط الانتقال من القرى إلى المدن بالبحث عن العمل أو الدراسة فحسب، بل قد تدفع التغيرات المناخية وضغوط الموارد الطبيعية السكان خصوصا الشباب إلى مغادرة مناطقهم بحثا عن ظروف عيش أفضل. وتقدر توقعات البنك الدولي إمكانية وصول عدد المهاجرين بسبب التغيرات المناخية داخل المغرب إلى نحو 1,900,000 شخص بحلول العام 2050. فكيف يعيد المناخ رسم خريطة الهجرة الداخلية في المغرب؟ وما التحديات التي يطرحها ذلك على المدن والمناطق المتضررة؟ إيكولوجيا اليوم مع أيمن الأحمد.
2: ماذا لو كان قرار شخص بالانتقال من قريته إلى المدينة لا يتعلق فقط بالعمل أو الدراسة؟ ماذا لو كان الماء جزءاً من القصة؟ في المغرب بدأت العلاقة بين المناخ والهجرة تحظى باهتمام متزايد، لأن تغير الظروف المناخية يمكن أن يؤثر في الزراعة والماء والدخل، وبالتالي في قدرة الأسر على الاستمرار في المكان نفسه. تقديرات البنك الدولي تشير إلى إمكانية أن يدفع تغير المناخ ما يصل إلى 1,900,000 مغربي إلى الهجرة الداخلية من المناطق القروية نحو المدن بحلول العام 2050. لكن الرقم ليس هو القصة كلها. القصة هي ما يحدث عندما تتحول البيئة من عامل غير مرئي إلى جزء من قرار الإنسان. شاب يغادر قريته بحثاً عن الدراسة، أسرة تنتقل بحثاً عن مصدر دخل أكثر استقراراً، فلاح يجد أن الظروف التي كانت تسمح له بالاستمرار في أرضه لم تعد كما كانت، وهكذا يصبح المناخ مرتبطاً بسؤال اجتماعي كبير: أين سنعيش غداً؟ واللافت أن الهجرة ليست دائماً مجرد نتيجة سلبية، بل بعض الدراسات والمبادرات تنظر إليها أيضاً باعتبارها وسيلة يتكيف بها الناس مع الظروف الجديدة. لكن المدن التي تستقبل هؤلاء السكان تواجه بدورها تحديات: السكن، النقل، الخدمات، فرص العمل، والضغط على الموارد. لذلك فإن التعامل مع التغير المناخي لا يعني فقط حماية الغابات والأنهار، إنه يعني أيضاً التفكير في الناس الذين ستتغير حياتهم بسبب تغير البيئة. وربما سيكون سؤال المستقبل ليس فقط كيف نحمي الطبيعة من الإنسان، بل أيضاً كيف نهيئ المدن والمجتمعات لاستقبال إنسان اضطر إلى تغيير مكانه بسبب الطبيعة.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح على الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقة

0: الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
2: قبل المرور لموجز الثامنة نتعرف من جديد على أحوال الطقس في المغرب وشمال إفريقيا وبعض عواصم العالم. نستهل التوقعات من المغرب، حيث ستكون الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا شمال خط فيجيك سويرا، غائمة جزئيا إلى مشمسة بين أكادير والعيون، مع احتمال نزول زخات رعدية بشرق المملكة. في درجات الحرارة المتوقعة 25 درجة بالرباط والدار البيضاء مع أجواء غائمة واحتمال نزول زخات رعدية. لأكادير ومراكش 26 درجة، في طنجة 27 درجة مع أجواء غائمة، 24 درجة بفاس مع طقس غائم أيضا، وبالعيون 29 درجة مع طقس مشمس. في منطقة شمال إفريقيا من المتوقع تسجيل 30 درجة بالقاهرة مع جو مشمس، 26 درجة بتونس العاصمة، 32 درجة متوقعة بنواكشوط مع طقس غائم. في عواصم الغرب الإفريقي يتوقع تسجيل 29 درجة بدكار، 30 درجة بأبيدجان مع أجواء غائمة وعاصفة، بباماكو أجواء غائمة بدرجات حرارة تصل ل 32 درجة. وفي باقي عواصم العالم، باريس تسجل 17 درجة مع جو غائم، 24 درجة تسجل بمدريد، بروكسل فيها طقس غائم جزئيا مع توقع 15 درجة. ونختم هذه الجولة من بغداد، حيث تسجل 39 درجة. هذه تمام الثامنة مساء، وهذا موعد الموجز الإخباري. نستهل هذا الموجز من المغرب، حيث أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب مهدي التازي أن الاتحاد سيعبئ كافة جهوده لترجمة التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الذي وجهه العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس إلى أعضاء مجلسي البرلمان إلى إجراءات ملموسة. وقال التازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن الاتحاد يعمل على بلورة خطة عمل للقطاع الخاص تتمحور حول أولويات واضحة تتمثل في تسريع الاستثمار المنتج بمختلف جهات المغرب وتعزيز الابتكار وإدماج الذكاء الاصطناعي في مقاولاته وتطوير تخصصات صناعية جديدة وقطاعات تصديرية جديدة، مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز السيادة المائية والطاقة الغذائية وتشجيع بروز مقاولات صغرى ومتوسطة أكثر تنافسية. في مسجدات مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة فاطم الزهراء المنصوري، أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم بالرباط خلال اجتماع مجلسه الوطني استعداده للمشاركة في التحالف الحكومي المرتقب. الحزب أفاد في بيان مجلسه الوطني بأنه فوض كاتبه الأول إدريس لشقر بتفاوض باسم الحزب حول تركيبة الحكومة وبرنامجها التنفيذي. جددت دول خليجية من بينها البحرين، الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك موقفها الثابت والداعم لسيادة المغرب ووحدته الترابية. وأكدت الدول الخليجية في بياناتها دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل سياسي واقعي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن. بالمغرب دائما تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أمس من توقيف متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن المعطيات الأولية

0: للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. في تطورات الشرق الأوسط، أفادت مصادر عسكرية حكومية يمنية اليوم بأن القوات المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية تتقدم في محيط مضيق باب المندب الاستراتيجي سعيا لاستعادته. وبالسعودية، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن مطار الملك خالد الدولي في الرياض تعرض لصاروخ أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران بعد ظهر اليوم، في وقت لم تؤكد فيه السلطات السعودية هذا الأمر أو تعلن عن وقوع حادث في المطار. توزيا مع ذلك، دعت سفارات كندا وألمانيا وإسبانيا رعاياها إلى الابتعاد عن المطار، بينما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إلغاء رحلتين من وإلى الرياض. ختاما، أصدرت أو في الشأن الأوكراني، أكد وزير الخارجية الأوكرانية اليوم أن الرئيس فلوديمير زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني ويستحق الدعم، وذلك بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اختيار بديل عنه. هذا مستمعينا، ننهي هذا الموجز. هذه تمام 8:04.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
0: إلى هنا مستمعينا نستوفي مواد هذا الحصاد، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة طوال ساعتين من الزمن. بعد لحظات مستمعينا تواصلون متابعة باقي برامج ميديا وبرنامج من بيروت مع مراسلنا في بيروت خلدون زين الدين. إلى اللقاء.
2: من اليمن إلى باب المندب تتقدم المواجهة ويتجدد السؤال، هل دخلت الحرب مرحلة الحسم أم أن المنطقة تقف أمام فصل جديد من صراع النفوذ؟ هل فجر اليمن سيكون فجر الحسم؟ ما الذي تغير حتى عاد الخيار العسكري إلى الواجهة؟ وهل تستطيع الدولة اليمنية استعادة قرارها ومؤسساتها أم أن الانقسامات الداخلية والتجاذبات الإقليمية ستعيد إنتاج الأزمة؟ من اليمن إلى العراق ولبنان، الأسئلة صعبة والقصة متفاعلة. من استديوهات النهار في بيروت عبر منصتها الرقمية عبر أثير وشاشة ميديان تي في وميديان راديو في طنجة، أهلا وسهلا بكم، وأرحب بضيفي حوار اليوم. معنا من لندن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد قواس. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا بكم.
2: ومن بيروت معنا نائب رئيس تحرير النهار الأستاذ نبيل بومنصف، أهلا وسهلا فيك.
4: صباح الخير، يعطيك العافية.
2: أهلا وسهلا. نبدأ من لندن معك دكتور محمد قواس، ما الذي تغير عمليا على الأرض حتى عاد الخيار العسكري هو الخيار الأول للأزمة اليمنية؟
3: تحياتي لك وتحياتي للأستاذ نبيل طبعا.
4: صباح الخير.
3: هو سؤال مقدم مهم جدا، لأنه الحرب كانت سابقا موجودة واندلعت بشكل كبير عام 2015، ولكن لم تكن الحرب مغطاة دوليا ولا تحظى بهذا القبول، ومما اضطر التحالف العربي ومضطر اليمنيين أيضا إلى الذهاب إلى الهدنة الشهيرة عام 2022. تغير الوضع حاليا، المعركة اليمنية ما عادت يعني منفصلة عن المعارك اللي حاصلة بالصراع اليمني، والمعركة اليمنية أصبحت مهددة لممر مائي دولي جديد وهو ممر مضيق باب المندب. إقفال باب المندب إضافة إلى مضيق هرمز يمثل أوراق قوة بالنسبة لإيران ويمثل أوراق ضعف بالنسبة للولايات المتحدة. الولايات المتحدة للمفارقة طبعا عندما يعني شنت هجماتها هي وبريطانيا ضد الحوثيين، كانت هجمات يعني شرسة جدا، لكن بالنهاية ذهبت إلى تفاهمات، وهذه التفاهمات أقنعت الميليشيا بعدم التعرض للأمريكيين ولأي سفن أخرى. في اجتماع شهير حصل يوم الجمعة الماضي في كامب ديفيد، حضر له كبار رجالات الدولة، يعني من نائب الرئيس لوزارة الدفاع لوزير الخارجية لقائد الأركان لرئيس CIA لمناقشة الصراع اليمني، لكن أيضا مناقشة الصراع في اليمن، وكأنه أصبح على الطاولة، لأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتحمل أن تمتلك إيران ورقة جديدة. وهذا الذي أعطى هذه الحرب يعني بعد الدولي نوعا ما، وطبعا بعد الإقليمي بتفعيل اتفاق مكة، وأنه الصراع اليمني سيحسم بيد اليمنيين لإنهاء هذه الظاهرة الحوثية، إنهاء بالحرب أو إنهاء باتفاق جديد.
2: نعم. أستاذ نبيل أبو منصف، إذن

0: الإدارة الأمريكية لا يمكن أن تقبل بأن يكون باب المندب ربما ورقة بيد إيران جديدة كما هو مضيق هرمز. في نفس هذه الحال ربما تحاول الإدارة الأمريكية نسج هذه الأوراق ووضع على الطاولة الآن لمنع هذه الورقة عن إيران. السؤال، هل يمكن النظر إلى الملفات من اليمن إلى العراق إلى لبنان وكأنها ساحات منفصلة باعتقادك، أم أن ما يجري في اليمن له انعكاس في لبنان وله انعكاس في العراق؟ بمعنى أن كل هذه الساحات مترابطة مع بعض.
1: مثل ما تفضل دكتور أواس، بالنسبة لليمن الموقف الأمريكي لعب دور كتير، يعني بالتذبذب ما بين تحييد يعني السفن الأمريكية ويرجعوا عن جديد يعلقوا بهالعلقة، لعب دور كتير بتدويل هذه الأزمة وتكبيرها كمان، مش مازح هاي القصة. ولكن فيما يتعلق في لبنان قطعا نحن معنيين بهذه الحرب المتجددة، لأنه إذا بدك تحكي عن شيء كان يسميه حسن نصر الله وحدة الساحات والميادين، هو تعبيره كتير بسيط، هو أنه إيران التي تخترق دول المنطقة من اليمن إلى لبنان. هذا يعني مشكلة المنطقة بالدرجة الأولى، أزمة الشرق الأوسط في العقد الأخير بالحد الأدنى هي أزمة النفوذ الإيراني المتغلغل بهذه الدول من اليمن حتى لبنان. والكارثة الكبرى كانت أنه ذهبت إيران بأزرعها إلى إشعال حروب في الشرق الأوسط، وأكثر بلد منية بهذه البلوى هو لبنان. ونحن عم نحكي بعد مبارح كانت الذكرى الثالثة ل 7 تشرين و 8 تشرين في لبنان، إشعال حرب إسناد غزة ثم وراها إسناد إيران. فكيف يعني إحنا منا بمعزل أبدا عن تطورات تغذية إيران للحوثيين فيما يقومون به، سواء بالأزمة اليمنية وسواء بأزمة الشرق الأوسط كلها. من غير المتوقع يعني ما فيك تتوقع أنه يسكت العالم بقى على الميليشيا عم تقصف كل يوم مطارات السعودية. الأمر مش يعني لا يقبل فيه إطلاقا، عم بتهدد أمن السعودية هذه الميليشيا. هاي الميليشيا من هي الميليشيا اللي عم بتهدد السعودية؟ هذه إيران بكل قضة وقضيضة، بكل ما تمتلك وما تزال تمتلك، هي عم بتهدد الشرق الأوسط مرة أخرى. وربما نحن إن شاء الله ما بس ما منجزم إطلاقا أن يكون حزب الله اتعظ من الحربين اللي شعلهم بلبنان، واستدرج إسرائيل إلى أسوأ الاحتلالات التي تمارسها الآن في لبنان.
0: نعم دكتور محمد قواس، طبعا هو فجر اليمن، أطلقت هذه التسمية على العمليات الحاصلة حاليا، وفجر اليمن تحظى بغطاء دولي، أسهم العمل الأمريكي في إيجاد هذا الغطاء بمكان معين، وكذلك بوحدة موقف إقليمي، تقارب سعودي إماراتي بمكان معين. هل كل هذه العوامل باعتقادك دكتور محمد قواس تغير الشعار من فجر اليمن ربما إلى فجر الحسم لمستقبل اليمن؟
2: يعني هو ممكن طبعا الخطاب اليمني حاليا اللي أعلنه الرئيس المجلس الرئاسي رشاد العلامي كان بمعنى أنه نحن نريد تحرير كامل اليمن حاليا، يعني المناطق التي لا تسيطر عليها الشرعية بما فيها صنعاء. طبعا الحرب بدأت، يعني أعلنت يوم الأحد وبدأت يوم الاثنين، لكن بكل أحوال الحرب طويلة، يعني لا يمكن حسمها بهذا الشكل. وواضح جدا أنه أخبار الجبهات تتفاوت من يوم إلى آخر، وهذا شيء طبيعي. طبعا اليمن بلد شاسع وبلد معقد وبلد جغرافيا وعسكريا لا يمكن حسم الأمور، لكن واضح جدا أن الغطاء الجوي زائد الوجود البري اليمني زائد إرادة يمنية حقيقية بإنهاء هذا الموضوع متلازم تماما مع ضعف كبير لإيران التي شتان ما بين نفوذ أيام بداية الحرب عام 2015 ونفوذها حاليا بعد أن فقدت غزة وفقدت سوريا وفقدت يعني ضعفت في لبنان والعراق. وبالتالي هي اليمن التي لطالما استخدمت كل هالجبهات كي لا تصل النيران إلى داخل إيران أصبحت هي عرضة للهجمات عسكرية ضارية وهجمات آتية وفق التهديدات التي يلوح بها رئيس دونالد ترامب، إضافة إلى حصار غير مسبوق وبرنامج لعقوبات تعاقب من يتعامل مع إيران هذه المرة. وهذا طبعا يعني ليس كشفا، يكفي النظر يوميا إلى أسعار العملات.

0: الداخلية وانهيار الاقتصادي الداخلي، القول بأن الأمور لم تعد في اليمن كما كانت عام 2015. الآن أيضا هناك تحرك آخر، يعني أذكر أن في لحظة من لحظات الحرب السابقة كان هناك قرار باحتلال الحديدة وميناء الحديدة، وهو المدخل الأساسي لكل الموارد العسكرية التي كانت تصل إلى الحوثيين. تدخلت بريطانيا لوقف هذا الهجوم وتدخلت الولايات المتحدة، كان هناك قرار دولي بعدم الحسم.
1: نعم.
0: الآن هناك بريطانيا ترسل موارد عسكرية، هناك فرنسا ترسل موارد عسكرية، وهناك موارد أخرى مخابراتية وربما أكثر من ذلك أمريكية، إضافة إلى تفعيل مفاجئ لاتفاق مكة، وجود عشرات الآلاف من الجنود الباكستانيين، إرسال تركيا لموارد عسكرية وربما أكثر من ذلك. كل ذلك ينبئ أن هناك لحظة دولية مهمة اتخذت لإنهاء هذا الوجود في اليمن، لكنه سيكون معقد وصعب وربما طويل الأمد.
1: نعم، هذه اللحظة التاريخية المفصلية أستاذ نبيل بومنصف، هل ستقتصر فقط على اليمن أم أن هذه اللحظة ستتوج قد تكون برأي البعض بسقوط النظام الإيراني؟
2: نحن يعني صار محسوم عنا أنه حزب الله ورقته ما بتنقطع غير ما إذا سقط النظام الإيراني. ما خلينا نقول الأمور مثل ما هي،
1: نفس الشيء بالنسبة للحوثي
2: بدون شك. ما في يعني بالنسبة لحزب الله آخر فصول يعني الارتباط المقدس بين مزدوجين لحزب الله بإيران ما أثير عن كشف عن 200 مليون دولار
1: أخيرا
2: من التمويل الإيراني لحزب الله قبل أيام، وكان الشيخ نعيم قاسم بهد لهالشيء بإعلان برنامج جديد للإيواء عند النازحين وعند بيئة حزب الله. وبالتالي خلص يعني لبنان موصول بمسألة النظام الإيراني عضويا، ما فينا نفصل حالنا عنه. رحنا على المفاوضات مع إسرائيل، أخذنا قرار تاريخي بفصل المسارين اللبناني عن الإيراني، وبعد حديت الآن مش عم نقدر نترجمه بالكامل لأنه ميدانيا واقعيا على الأرض هذا الحزب بعده ما قادر لبناني يشلح سلاحه بالطريقة الشرعية بقوة الشرعية للجيش، لأنه بعده يمتلك إلى حد ما قوة مش قليلة، وفي عوامل أخرى للتردد في نزع سلاحه. نزع سلاح حزب الله يرتبط بشكل عضوي بمصير النظام الإيراني أولا وأخيرا، ما يكون عندنا أوهام بذلك.
1: نعم. دكتور محمد قواس، السؤال أيضا أوجهه لك، هل هذه اللحظة التاريخية المفصلية الحاسمة التي قد تكون، هذا الدعم سيقتصر على اليمن اليوم أم أنه سيمتد إلى إيران لحسم الملف الإيراني أيضا؟ سحب ورقة باب المندب، سحب ورقة مضيق هرمز، ووضع حد نهائي لما يقوم به النظام الإيراني.
0: في شيء يتطور في هذا الصراع مع إيران. ما يعلن رسميا من مكابرة إيرانية يبدو أنه خلف الكواليس هناك شيء يحصل. مسعود بسكشيان يتحدث عن أوراق تتبادل، دونالد ترامب يتحدث عن مفاوضات يعني مثمرة كما يصفها، يتحدث عن أن القصف الموعود سيكون بعد الانتخابات وليس قبلها، فبالتالي يعطي إشارات من هذا النوع. السقوط لن يكون على الطريقة التي عرفناها في التاريخ الحديث، في الهجوم على نظام صدام حسين في العراق أو أفغانستان أو صربيا أو ليبيا بهذا الشكل الدراماتيكي. السقوط قد يكون تدريجي، لأنه إسقاط نظام مثل النظام الإيراني بهذا الحجم وهذا القوة يعني يستلزم استثمار معين غير موجود حاليا. يعني عندما ذهبوا إلى إسقاط النظام في العراق كان هناك تحالف دولي وكان هناك استثمار بري كبير، وأيضا في أفغانستان، لكن هذا لم يحصل حاليا. فبالتالي هم يعتبرون أن هناك ضغوط قصوى على إيران من أجل الذهاب إلى طاولة مفاوضات تتخلى بموجبها عن برنامجها العسكري. في الساعات الأخيرة فجاءنا نائب الرئيس ديفانس بالقول أننا نطالب إيران بخفض التخصيب، كانوا يتحدثون قبل ذلك عن حرمان إيران من التخصيب. فبالتالي هناك مرونة أمريكية. على أي حال، إذا ذهبت إيران إلى اتفاق جديد مع الولايات المتحدة، هذا أيضا إحدى الخطوات التي ستؤدي إلى تغيير كبير في النظام، وليس بالتالي السقوط. السقوط يحتاج إلى ضربة عسكرية كبرى، حتى الآن لم تتوفر بعد عواملها. الأوروبيون ما زالوا ينؤون عن نفسهم، والأمريكيون لا يلوحون أبدا بهجمات عسكرية تؤدي إلى سقوط دولة مثل إيران.
1: أي اتفاق حاليا مع الأمريكيين؟

0: هو تعزيز الانقسامات الداخلية دكتور محمد قواس، أليس كذلك؟ يعني بين المتشددين وبين من يذهبون نحو خيار ربما إيجاد تسوية مع الأمريكيين.
1: يعني اي خيار اذا قبلت الولايات المتحده باي تسويه مع ايران فهذا يعني ان ايران ستتراجع، وان تراجع ايران سيطرح اسئله داخليه كما تشير تماما. والسؤال الكبير، لماذا لا قبلتم الان بامور لم تقبلوا بها؟ ثم انه كيف لهذا النظام ان يبقى ويستمر وهو يعد باسقاط الشيطان الاكبر والاصغر، وهو يبدا يعني اطلاق تسويات مع الشيطان الاكبر بهذا الشكل. طبعا اسئله كثيره ستطرح داخل النظام، وقد يكون تراجع النظام او انهياره او تغيره يحتاج الى سنوات.
0: نعم أستاذ نبيل بومنصف، طبعا اليوم الخليج له دور مهم، هناك وحدة موقف خليجي قوي جدا بما يتعلق باليمن، حتى النظرة إلى النظام الإيراني لم يعد يقبل نهائيا بأن تبقى إيران على هذه الاعتداءات التي قامت بها، ولم تبقي دولة إلا ما استهدفتها باعتداءاتها. بالتالي إلى أي مدى هذا الموقف الخليجي الآن هو موقف مهم للحسم بالملف اليمني، وأيضا بربما تقديم ورقة قوة ضد إيران بهذا
2: هذا موقف استراتيجي مش مفروض يتغير بقى، يعني لأنه كل دول الخليج أخذت نصيبها من إيران. لم حتى إيران كانت عم تلعب على تناقضات الدول الخليجية. في دول بدول الخليجية كانت كتير عم تتغازل هي وإيران. وعم تقدم لها أمور يعني مش منطقية أبدا، يعني بدون ما أسميها. ولكن الآن بعد هالتمادي في الاعتداءات الإيرانية على كل دول الخليج قطبة من دون أي تمييز، وحد الدول الخليج. ما بتصور اللي عم تعملوا اليوم، اللي عم يعملوه الحوثيين اليوم بالسعودية وطبعا إيران يعني بطبيعة الحال، رح يخلي دول الخليج تتراجع عن وحدة الحال يلي صارت عليها الآن. ولكن وحدة الحال هذه تقتضي تصليب أكتر برأيي أنا. يعني أنا برأيي أنه لازم يكون في إلى وجه عسكري أقوى، وجه عسكري حقيقي بالمعنى الوحدوي والمنسق تماما، يعني يكون في حلف خليجي يلتزم تماما ميثاق الدول الخليجية، مجلس التعاون الخليجي عسكريا وأمنيا بالكامل. وهذا أمر سيستدرج أكثر فأكثر كمان مصداقية للدول الغربية اللي مرتبطة بدول الخليج بمعاهدات وما نفذت منها شيء لحديت الآن، أو على الأقل ما نفذت اللازم تنفذه، لأنه كمان أمريكان معنيين تماما بهذا الأمر أكثر من أي وقت، مش على الطريقة اللي منحيد فيها السفن الخليجية عن الأمريكية ومنخلي السفن الخليجية تستهدف. مش بهاي الطريقة عم تحمي الخليج، بتكون هيدا عم تعطي قوة ضمنية لإيران والحوثيين بهالمسألة. بدها وحدة حال كمان عسكرية أصلب من ذي قبل بكثير.
0: نعم دكتور محمد قواس، لو أردنا إعطاء ثلاث أوراق الآن لنرى ما هي في هذه اللحظة الورقة الأقوى، لنقل ورقة الميليشيات والفصائل سواء في لبنان سواء في العراق سواء في اليمن، أم هي ورقة الدولة التي ربما قد نشهد في القريب حضور للدولة أقوى أيضا في هذه البلدان، أم هي الورقة ورقة اللعب الإقليمي؟ أي ورقة حاليا هي الأقوى باعتقادك؟
1: يعني كمان دعنا نلاحظ أنه بالكلام عن اللحظات التاريخية أنه في قرار دولي ربما بالتخلي عن استخدام ما دون الدولة في السياسة الخارجية. يعني يجب الاعتراف أنه كل هذه ظواهر الميليشيات التي شهدها العالم كانت تحركها أجهزة مخابرات تابعة لدول يفترض أنها محترمة. التعامل مع الميليشيات انتهى نهائيا بشكل الذي عرفناه منذ أن تم حل حزب العمال الكردستاني، وهو يعني من أكبر الأحزاب التي كانت تستخدم من هذه الدول تارة لصالح هذا وتارة لصالح ذلك. وبعد ذلك انهاء ظاهرة الميليشيات بشكل مباشر، إما بقصفها وضربها كما حصل عندنا في لبنان أو كما حصل في العراق، إما بتقوية الدولة وتقوية قرار الدولة، وليس تفصيلا أن تقرر الحكومة العراقية حصرية السلاح على الطريقة العراقية كما تحاول الدولة اللبنانية أن تفرض هذا الأمر بطريقة اللبنانية وتحت الظروف اللبنانية. بمعنى أنه ليس هناك أي دولة في العالم أو أي منطق في العالم أو أي عقيدة في العالم ما زالت ترفض إمكانية الذهاب إلى هذه الميليشيات، انتهاء بالظاهرة الحوثية التي اعتبرناها يوما ما ظاهرة نهائية.

0: الأوروبية، وكانت تحظى برعايات وربما غربية أيضا وتفاهمات حتى مع الأمريكيين. والآن نصب يعني هناك قرار فعلا بإنهاء هذه الموضوع. أعتقد أنه تقوية الدولة هو قرار دولي، وإعادة ترتيب العالم بشكل يمكن فهمه هو قرار ربما تذهب إليه الصين وروسيا كما تذهب إليه الولايات المتحدة وأوروبا.
1: نعم أستاذ نبيل منصف، أشرت إلى نقطة مهمة هي المبلغ ربما 200 مليون دولار
2: نعم
1: الذي تحدث عنه نعيم قاسم، و
2: نعم ما هو ما حكى عن المبلغ، هو
1: يعني
2: راح المشروع.
1: وعد
2: نعم
1: بموضوع
2: نعم
1: المساعدات
2: نعم نعم
1: وغيرها، إنما بهذا الشكل كيف تقرأ؟ هل هي رسالة معينة تستشف منها ربما إثارة هذا الموضوع في هذه اللحظة؟
2: أنا بعتقد إنه هني حزب الله بمرحلة كتير حرجة جدا جدا قدام جمهورهم، وعشية 28 الأول يعني ذكرى الثالثة لحرب الإسناد غزة، واللي كمان استدرجت وراها ذكرى بعد ذكرى السيد نصر الله، هني بحالة كتير سيئة تجاه جمهورهم. أخطر ما يواجهه حزب الله اليوم مش مسألة سلاح، أزمته بجمهوره، أزمته ببيئته، بالبيئة الشيعية وببيئة الحزب مباشرة. هذا الأمر عم يخفيه بأي شكل من الأشكال، وعم بيحاول يناور عليه بأي شكل من الأشكال. وطبعا طبعا الحرس الثوري الإيراني اللي عم بيدير حزب الله بشكل مباشر يدرك أن أكبر خطر يترصد حزب الله الآن لا إسرائيل ولا الفئات اللبنانية المخاصمة له ولا السلطة اللبنانية ولا المفاوضات، يترصده أكبر خطر عنده بطايفته ببيئته، ولذلك عم بيشيله من الضعف قوة. دولة عم تنهار اقتصاديا، إيران بالكامل عم تتهدد بالانهيار الاقتصادي، ربما يعمل الانهيار الاقتصادي عندهم الشيء ما عملوه بالضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، يعني ينهار النظام تحت الوطأة الاقتصادية، ومع ذلك عم بيشيل من الضعف قوة وضل يمول حزب الله. السؤال هون التحدي كتير كبير على السلطة اللبنانية، كيف تستمر في عدم إقفال مسالك التمويل على هذا الحزب، وكمان الأمريكان حتى اللي عم بيفرضوا عليه عقوبات وقاموا امبارح دغري سارعوا إلى نفي التمويل، بالعلم أنه أنا بعتقد أنه التمويل صحيح، منو وإلا ما كانوا بيعملوا البرنامج الإيوائي هيدا. وسرعة النفي الأمريكي بتصير الريبة أنه فعلا وصل له 200 مليون دولار.
1: دكتور محمد قواس، يبقى لدينا تقريبا نحو 5 دقائق، سؤالي لك هو عن ما شهدناه في الفترة الأخيرة، طبعا اللقاء القمة الذي جمع دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ، البعض ربط تايوان بطهران. هل دكتور محمد قواس يذهب للقول أن طهران ملفها بيع لنقل ذلك، وأن الحسم سيكون بعد انتخابات التجديد النصفي ربطا بالاتفاقيات لنقل اللاعبين الكبار؟
0: أولا سؤال مهم، دائما في افتراض أن الصين حليف أو روسيا حليف لإيران، وهذا غير صحيح. حتى على المستوى الرسمي عندما عقدوا شراكات من 25 عاما سموها شراكات، وداخل هذه الشراكات لم يكن هناك أي بند عن الدفاع المشترك، لا الشراكة الروسية الإيرانية ولا الشراكة الصينية الإيرانية. الصين مستفيدة جدا من هذا الشغب الإيراني الذي يشغل الولايات المتحدة عنها، وروسيا طبعا يعني مسرورة جدا من هذا الشغب لأنه يشغل الأوروبيين والغربيين عنها في حرب أوكرانيا. لكن بالنهاية لا الصين ولا روسيا مستعدة أن تدافع عن إيران، تزودها بما يمنع انهيارها وهزيمتها، لكنها لا تقبل أن يكون هناك سلاح نووي إيراني على حدود روسيا وقريب من الصين، وبالتالي هذا منتهي تماما. هناك تفاهمات روسية أمريكية، وهناك إمكانية لأن لا تستفيد إيران من كثير من التقديمات التي كانت الصين تذهب إليها. الصين حاليا باستطاعتها أن تدافع عن إيران في الأمم المتحدة من خلال الفيتو، وأن تمنحها بعض المساعدات والموارد التي بإمكانها الصمود. لكن الولايات إيران تعرف جيدا أنها لا تتمكن ومن غير الوارد أن تستند على الصين التي هي جزء من الاتفاق النووي وجزء من الدول التي ضغطت على إيران للذهاب إلى ما ذهبوا إليه عام 2015. وأعتقد أن الصينيين أيضا بالتفاهم مع الأمريكيين هم الذين يقنعون إيران حاليا بفتح هذا المضيق الذي أضر بالصين، والذي حاليا الولايات المتحدة تتحدث عن فتحه بشكل كامل وعن ملايين من البراميل تمر، وهم الذين ربما يساعدون إيران.

0: عن النزول على هذه الشجرة التي يكابرون فوقها؟
1: نعم، قبل أن أعود إليك بسؤال سريع عن الشرق الأوسط، ما الذي نتوقع أستاذ نبيل بومنصف؟ السؤال طبعا مربوط بالداخل اللبناني، إلى أين نحن نتجه الآن بين المسار التفاوضي وبين مسار السلاح؟ أين أصبح هذا المسار التفاوضي؟ يعني الجلسة الموعودة
2: نحن الآن
1: والمتوقعة؟
2: ننتظر، لا نفعل شيئا سوى الانتظار،
1: لا نملك سوى الانتظار،
2: ولا نملك، لا نملك، نحن نملك، إذا أردنا أن نملك نملك، ولكن الآن نحن في مرحلة انتظار، ننتظر الانتخابات الإسرائيلية، الانتخابات الأمريكية، وما سيلي ذلك، وفي نموذج صغير يعني ما راح يكون كثير مؤثر إذا عقدت جولة تامبا العسكرية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، لنشوف مطالب لبنان قديش ممكن تلقى أذان، مع العلم أنه بشك بهالشيء، أذان أمريكية للضغط على إسرائيل للانسحاب. لبنان عم بيطالب، رح يطالب بانسحاب من التلال القريبة من شقيف، يعني كمناطق تجريبية، وبده يطرح مسألة البديل من اليونيفيل بعد الانسحاب نهاية ولاية اليونيفيل. وأنا أشك في أنه حيحصل على يعني على نتائج ملموسة كتير، في انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات، لن يكون هناك، وإن شاء الله يضل الشيء الآخر ملازم للانتظار اللي هو استاتيكو الميداني في الجنوب من الآن حتى ما بعد انتخابات الولايات المتحدة النصفية.
1: نصفية. نعم. دكتور محمد قواس، في دقيقة لو سمحت في ختام هذا الحوار، ما الذي نتوقع للمقبل من الأيام؟ هل تذهب إسرائيل إلى ضربة منفردة باتجاه إيران مثلا؟ هل تكون هناك ضربة مفاجئة عسكرية حاسمة؟ ما الذي نتوقع من تحريك لهذه الملفات الآن؟
0: نحن أمام استحقاقين، الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية، ولهذه الانتخابات يعني الشروط وقواعدها التي تفرض إمكانيات شن الحرب أو عدم شن الحرب. خلال الساعات الأخيرة على المفارقة أن الرئيس ترامب قال أنه بإمكان الولايات المتحدة أن تذهب إلى ضربات قبل الانتخابات، يعني خلال الأيام الأخيرة، فأثير في إسرائيل إمكانية تأجيل الانتخابات هناك. ثم بعد ساعات قال ترامب في تجمع آخر أنه الضربات ستكون بعد الانتخابات النصفية، يعني بعد 3 نوفمبر، وبالتالي الانتخابات واردة جدا. من الآن حتى الانتخابات لا أعتقد أن إسرائيل بوارد القيام بعملية كبرى في لبنان، ليس لأنها يعني لأنه ليس لها أي فوائد كما قال تماما الأستاذ نبيل منصف، هناك طبعا مجازفة باستثمارها في الانتخابات. وثانيا أن إسرائيل لا تقوم بأي ضربات في لبنان أو في إيران أو في أي منطقة أخرى دون مزاج أمريكي راعي، وهذا حاليا غير موجود وغير متوفر.
1: دكتور محمد قواس، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: الشكر لك كذلك أستاذ نبيل بومنصف على القراءة القيمة دائما معنا، شكرا جزيلا. اللقاء يتجدد معكم متابعي النهار، مستمعي ومشاهدي ميديان تي في، إلى موعد جديد الأسبوع المقبل، دائما من بيروت. Vous êtes sur Médien, la synthèse de 20h30.
3: Bonsoir à toutes et tous, avec vous Stéphanie Parot. Le roi Mohamed VI a tenu son discours inaugural devant les députés du Parlement hier, une prise de parole qui a marqué la rentrée législative après les élections du 23 septembre. Dans son discours, le souverain marocain a appelé à lancer une nouvelle génération de grandes stratégies dans plusieurs secteurs comme la sécurité hydrique et énergétique ou encore l'émergence industrielle de l'économie numérique au Maroc. Mais aussi le souverain marocain est revenu sur la coopération en matière de migration, un système qui a atteint ses limites. Enfin, le roi Mohamed VI est revenu sur la régionalisation avancée et la déconcentration administrative, un projet freiné par les retards et les dysfonctionnements. Au Maroc, toujours, l'USFP approuve la participation au prochain gouvernement aujourd'hui. Le parti mandate donc son premier secrétaire pour négocier l'offre gouvernementale, une décision prise à l'issue de la réunion du Conseil national tenu à Rabat. Dans un communiqué, l'USFP a indiqué que ce choix s'inscrit dans la mise en place de son programme qui vise à mettre en œuvre un développement juste et équitable. À Tanger, un terroriste affilié à Daesh a été arrêté aujourd'hui. Ce sont les services de la police judiciaire de la ville de Tanger qui ont procédé à l'interpellation sur la base des renseignements fournis par la Direction générale de la surveillance du territoire. Dans le reste de l'actualité, il est urgent de soutenir l'Arabie saoudite. Les mots d'un ancien premier

0: sursaut au lendemain d'une livraison massive de gasoil russe aux États-Unis. Et c'est une femme qui a remis les pieds sur Terre. Sophie Adenau était dans l'espace ces 8 derniers mois. L'astronaute française est revenue sur Terre aujourd'hui. Elle s'est confiée lors de sa première apparition publique. Elle affirme être passée par toutes les émotions humaines pendant son voyage dans l'espace. C'est la fin de ce flash. Belle soirée à l'écoute de Média.
1: Média pour toutes les générations.
2: Une voix, deux langues.
3: Al Barbari. العربي البربري العربي كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب قوة تبوريدا رشاقة القفز على الحواجز وسحر أمسيات عروض الفروسية تقاليد تاريخ ورياضة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
4: السماع الصوفي أحمد الخليع.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي المعظم والرسول المكرم سيد ولد آدم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هو باب الآمال بل منتهى القصد وأشهى المنى لقلب الشجي، وهو مثوى صفو الإله تعالى، أصل نور الوجود طه الصفي، قبضة النور مستمد البرايا من قديم في العالم الأصلي، وهو لوح الأسرار والقلم الأعلى وعرش للمشهد العيني، نقطة الكون درة الصون، روح الحق قدما في البرزخ الكلي، صلى الله عليه وآله وسلم.

الله تعالى حبيبه المصطفى ونبيه المرتضى سيدنا ومولانا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بفضل لم يعطه أحداً غيره، فقد جعله عز وجل مجلاه الأعز الأكمل الأفخر الأفضل الأمجد الأعظم محل نظره من العالم، وجعله مرآة جماله وجلاله وكماله الأكمل الأقوم، وترجمان صفاته إلى مخلوقاته بين الحدوث والقدم باللسان الأقدم، فهو أكمل كملاء الوجود المبهم، وهو المنفرد بالأكملية صورة ومعنى صلى الله عليه وآله وسلم.

بسبب ما حصل بوجود سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الكون لهذه الأمة من المزايا وله من العطايا، ولآبائه وأمهاته من الشرف الأكبر والتميز الأظهر. كانت لنا المزية على الأمم، وكان لأمته صلى الله عليه وآله وسلم الفضل على سائر أمم الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. نبي طمى بحر تشريفه وميزان تعظيمه قد رجح، بمقدمه زال عنا العنا وآب الهدى والهنا والفرح. لقد رفع الله من قدره كثيرا وللصدر منه شرح، وأورثه حكمة حكمها به الحق بعد الخفاء اتضح. ألا إن من يقتفي نهجه أصاب ومقصده قد نجح.

بعث مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتمم مكارم الأخلاق ويرحض شقة الأرض من دنس النفاق، مقرراً للشرائع، حافظاً للودائع، مجتهداً في المصالح، رائضاً للجوامح، ناظراً في المهمات، رافعاً أثقال الملمات. كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عزيز الحلم والاحتمال، كثير الفضل والأفضال، يصل من قطعه ويعطي من منعه، ويبذل لمن حرمه ويعفو عمن ظلمه، صلى الله عليه وآله وسلم. به أرشد الله أهل النهى، به شرف الله جيل العرب. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساءً.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهل من المغرب فغداة الخطاب الملكي الافتتاحي للبرلمان، حيث أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن الولايات التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في سياق دولي تسم بتسارع التحولات الجيواقتصادية، داعيا القطاع الخاص إلى لعب دوره في تحقيق هذا الطموح من خلال الانفتاح الأكثر على القطاعات الاستراتيجية والواعدة التي يراهن عليها المغرب مستقبلا. غداة ذلك أكد اليوم رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب المهدي التازي أن الاتحاد سيعبئ كافة جهوده لترجمة توجيهات الواردة في الخطاب الملكي، موضحا أنه يتم العمل على بلورة خطة عمل للقطاع الخاص تتمحور حول أولويات واضحة تتمثل في تسريع الاستثمار المنتج بمختلف جهات المغرب وتعزيز الابتكار وإدماج الذكاء الاصطناعي في المقاولات وتطوير تخصصات صناعية جديدة وقطاع تصديرية جديدة. وفي إطار المشاورات التي تجريها رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري في أفق تشكيل تحالف حزبي تنبثق عنه الحكومة المغربية المقبلة، وافق اليوم المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي القوة الشعبية على المشاركة في الحكومة. كما قرر المجلس تفويض الكاتب الأول للحزب إدريس لشقر التفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي حول عرض المشاركة الحكومية الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة. بالمغرب دائما وفي سياق العملية الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الجمعة من توقيف متطرف موالي تنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. جددت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين وقطر وبوركينا فاسو أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيدة أيضا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالقرار رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية. في الملفات الدولية شرق أوسطيا وعلى إيقاع شداد المعارك على الأرض في اليمن، القوات الحكومية مدعومة بإسناد جوي من الطيران السعودي تشن هجمات مكثفة على مواقع الحوثيين المدعومين من طرف إيران لاستعادة المناطق الاستراتيجية لباب المندب، وفي إطارها أعلن عن عملية واسعة النطاق ضد المواقع الحوثية. الحوثيون استهدفوا مواقع داخل العربية السعودية وخاصة مطار الملك خالد الدولي للعاصمة الرياض. آخر هذه الهجمات دفعت الهيئة العامة الطيران المدني السعودي إلى إعلان تعليق العمليات التشغيلية في المطار. وفي ذات السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه سيقرر سريعا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى السعودية في ضرب الحوثيين في اليمن. قتل 5 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجراح جراء قصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس جنوب القطاع في تواصل للتصعيد الإسرائيلي الدامي في القطاع والمستمر بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المتوصل إليه بواسطة أمريكية. في شأن فلسطيني آخر، أرجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل داعيا لإجرائها بالتزامن مع انتخابات الرئاسية شهر سبتمبر 27 و2000، وذلك نتيجة العراقيل الإسرائيلية. في لندن شارك آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في مسيرة اليوم جابت وسط العاصمة البريطانية للمطالبة بوقف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفع المشاركون لافتات كتب عليها أوقفوا الإبادة الجماعية والحرية لفلسطين أثناء سيرهم بالقرب من البرلمان البريطاني. ختام الموجز مستمعينا، بقيت رفقة متعلي باقي برامج دعات متى، أتمنها لكم إلى اللقاء.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جنات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

لائحة الاتهام طويلة في هذا الملف، منها القتل العمد والتنكيل بجثة والاختطاف بعربة ذات محرك. المتهمان مواطن مغربي وآخر مصري، كلاهما في أواسط الأربعينات من العمر. ورغم كل الشهود والحجج والقرائن، ظل المتهم الثاني مصرا على نفيه ضلوعه في ذلك في مختلف أطوار التحقيق، فيما يؤكد المتهم الأول المواطن المغربي بأنهما قتل الضحية وأحرق الجثة في ضواحي مدينة طنجة. في وقائع هذا الملف بتاريخ 11 من دجنبر عام 2018، تقدمت للدائرة الأمنية بطنجة المسمات ماليكة ديار، وصرحت في محضر قانوني بأن زوجها المسمى عبد الغفور الأمير انقطعت أخباره منذ أكثر من شهر، وأنها تشتبه في كونه تعرض لمكروه. عبد الغفور الأمير حسب تصريحات زوجته ماليكة ديار القادمة من مدينة الدار البيضاء، شيد مؤخرا عمارة سكنية في طنجة من 6 شقق بشراكة مع شخص يدعى إبراهيم سانين، باع 5 شقق واحتفظ بالسادسة لنفسه لكونه يستغل محلا تجاريا أسفل العمارة كميني ماركت. وقبل نحو شهر من الآن في منتصف نوفمبر، غادر عبد الغفور إلى طنجة لتفقد مشاريعه واستخلاص بعض الديون، وبعد 5 أيام خرج هاتف عبد الغفور عن التغطية ليومين قبل أن يستأنف التواصل مع أسرته بين الفينة والأخرى عبر رسائل نصية في الواتساب لا غير، ويختلق في كل مرة من تلك المرات عذرا لئلا يكون التواصل عبر المكالمات الهاتفية. ولتبرير كل ذلك قال في رسالة نصية إنه صدم شخصا بسيارته ولاذ بالفرار، وسيعود للمنزل بعد إيجاد حل لهذه القضية. انتبهت أسرة عبد الغفور الأمير إلى أن أسلوب الرسائل لم يكن أسلوبه، كانت الرسائل مشوبة باللهجة المشرقية. ارتبت الأسرة في الأمر وسألوا مخاطبهم عن بعض التفاصيل التي لا تعرفها إلا العائلة، فلم يجب. فانتقلت زوجة عبد الغفور وابنه رفقة عناصر الشرطة القضائية إلى شقة عبد الغفور في طنجة. الضحية مقاول يعمل بين الدار البيضاء وطنجة، يقيم في الدار البيضاء، وذهب لتفقد مشاريعه في طنجة بتاريخ 14 من نوفمبر عام 2018. ظل على اتصال مستمر مع أفراد أسرته إلى أن انقطع الاتصال بعد 5 أيام. ظل الهاتف مغلقا ليومين، ثم استأنف التواصل مع زوجته وابنه، لكن فقط عبر رسائل الواتساب النصية، ويجد في كل مرة عذرا عن التواصل الصوتي. ارتبت الأسرة في الأمر إذن، خاصة وأن أسلوب الرسائل النصية يميل إلى اللهجة المصرية. فانتقلت الزوجة والابن إلى طنجة، وتقدم لدى الدائرة الأمنية بتصريح في محضر قانوني، لكن عبد الغفور الأمير كان حينها قد تبخر. قال المتهم الأول المغربي إنه أحرق الجثة وأذابها رفقة شريكه المصري الذي أصبح المتهم الثاني في القضية رغم نفيه ضلوعه في ذلك. ثم شهد شهود في الدار البيضاء بأنهم تواصلوا مع الضحية بعد تاريخ وقوع الجريمة، وأرسل 3 سجناء إشهادا إلى الوكيل العام للملك من شأنه أن يعيد القضية إلى الصفر، لكن القضية لم تعد إلى الصفر، واقتنعت المحكمة بالقرائن المتوفرة لديها فقضت بالإعدام في حق المتهمين المغربي وشريكه المصري. ملف متشعب نحاول الإمساك بخيوطه الآن في هذا العدد من عقول الجريمة.

لدى استقصاء شهادات الجيران صرح أحدهم بأنه لاحظ باب شقة عبد الغفور لامير مفتوحا نحو يومين بعد تاريخ اختفائه، وأنه ناداه فلم يجبه. كان ذلك حوالي 9 صباحا، وعندما هم بالخروج من شقته فوجئ بشخصين يغادران شقة عبد الغفور وبحوزتهما حقيبة. أثاره الفضول فتعقب الرجلين، ركب سيارة من نوع داسيا رمادية اللون وذكر ترقيم لوحتها المعدنية. اتصل الجار بسي عبد الغفور ليعلمه بالأمر، فأخبره هذا الأخير عبر رسالة واتساب بأن ابنيه هما من ولج إلى الشقة. لم يكن الجار يعلم بأن سي عبد الغفور لديه ابنان، أحدهما يواصل دراسته في الخارج والثاني يعيش رفقة أمه في الدار البيضاء. ثم صرحت مستخدمة لديه في أحد محلاته بالدار البيضاء بأن سي عبد الغفور تواصل معها عبر الواتساب بعد شهر من التاريخ المعلن لاختفائه. أبلغها بأنه سيبعث لها شيكا بقيمة 20,000 درهم بواسطة إحدى الحافلات القادمة من طنجة لاستخلاصه. تواصل معها في يوم غد بالواتساب أيضا وطلب منها إقفال المحل الذي تشتغل به إلى إشعار آخر. توصلت المستخدمة بالشيك لكنه كان بدون رصيد، وتم الاستماع لسائق الحافلة لكنه لا يتذكر شيئا باعتبار أنه يقوم بتوصيل مئات الودائع ويلتقي بمئات الأشخاص يومياً.

0: أخذت عينات من الحمض النووي لشقيق الضحية وابنه لإحالتها على مختبر الشرطة بالدار البيضاء، وتركز التحقيق على الشريكين المغربي إبراهيم سينان والمصري خالد أحمد زكي. وأصدرت النيابة العامة تعليماتها الشفوية بنشر برقية بحث على الصعيد الوطني ليتبين من خلال التحريات بأنهما في حالة فرار. انتقلت الشرطة القضائية إلى منزل المواطن المصري المقيم بطنجة، فأفادت زوجته بأنه غادر بيت الزوجية منذ 4 أشهر ولا تعلم عنه شيئا. وبناء على نتيجة الانتدابات المنجزة حول الهواتف المحمولة للمشتبه فيهما، تبين بأنهما يتواصلان باستمرار، ورصدت مكالماتهما في الدار البيضاء وطنجة. كما تبين بأن المواطن المصري متزوج بامرأة ثانية في الدار البيضاء، وله دعاوى قضائية كثيرة خاصة المتعلقة منها بالعقار والشغل. أنجزت التحريات بتنسيق وثيق بين الشرطة القضائية في طنجة والدار البيضاء، إلى أن توصلت المصالح الأمنية بمعلومات أكيدة عن مكان اختباء الشريك المغربي إبراهيم سينان. تم اعتقال إبراهيم سينان بمنزل إحدى شقيقاته بضواحي طنجة، وتم الحجز على سيارة قال إن المصري خالد زكي هو الذي أحضرها وطلب منه الاحتفاظ بها. ولدى التحقيق عاينت المصالح بقع دم فوق الكراسي، وكشف الترقيم بأن ملكية السيارة تعود للمختفي عبد الغفور لامير. أحيلت عينات الدم على المختبر، وبعد مقارنتها بالحمض النووي لابن وشقيق الهالك عبد الغفور لامير، تبين بأنها مطابقة ب50%. صرح إبراهيم سينان بأنه أدين سابقا بخيانة الأمانة وتقل بسجن طنجة ست فيلاج، حيث تعرف إلى المصري خالد زكي الذي أخبره بأنه مسجون على خلفية شكاية تقدم بها شريكه في المقاولة عبد الغفور لامير، وأنه عازم على الانتقام منه، خاصة بعدما علم من زوجته بأنه يتحرش بها عبر الرسائل الهاتفية. وحسب تصريحات إبراهيم سينان دائما فقد خرج الرجلان من السجن وعزم على الانتقام من عبد الغفور، ترصد له في الدار البيضاء لكن دون جدوى، ثم علم بأنه توجه إلى طنجة فانتقل إلى هذه المدينة. كان قد قرر تصفية المسمى عبد الغفور لامير، ترصد له وظل يتعقبانه على متن سيارة إيجار. ثم كانت ليلة عيد المولد النبوي الشريف لعام 2018، في تلك الليلة تربص به وأشبعانه ضربا بعصا كبيرة ومفتاح العجلات. حاول عبد الغفور المقاومة، فوجه له المواطن المصري ضربة أخرى بمفتاح العجلات وهمد. لفظ عبد الغفور أنفاسه ووضع في الصندوق الخلفي للسيارة، وأخفيت الجثة في مرآب بضواحي طنجة. كان ذلك في منتصف الليل. وفي اليوم الموالي توجه الرجلان إلى منطقة الحمراء بضواحي طنجة بحثا عن مكان لمواراة الجثة. استقر رأيهما على مجرى لصرف مياه الأمطار قرب أحد الدواوير، ثم عاد إلى طنجة حيث اقتنيا موقد اللحام الشليم وكيسا من الفحم ومنشارا يدويا صلبا وقنينتي غاز كبيرتين وقنينة حمض النتريك الماء القاطع. وفي الليلة الموالية توجه إلى المكان المعلوم. كانت هناك حفرة أوقد فيها النار وألقي الجثة بين ألسنة اللهب. عاد إلى طنجة وتوجه إلى منزل الهالك في يوم غد. وعند خروجهما تفاجأ بالجار الذي تعرف فيما بعد على المواطن المصري بكونه أحد الشخصين اللذين شاهدهما يغادران الشقة. انتقلت الشرطة القضائية إلى منزل إبراهيم سينان في دوار الحمراء وحجزت مفتاح سيارة الهالك وصفائحها المعدنية وأنبوب غاز مسيل للدموع، كما تم استدعاء أرباب جميع المحلات التي ادعى إبراهيم سينان بأنه اقتنى منها رفقة شريكه المصري موقد اللحام وكيس الفحم والمنشار اليدوي وقنينتي الغاز وقنينة حمض النتريك، وتعرف جميع أرباب تلك المحلات على المعنيين معا إبراهيم سينان وخالد زكي. وبناء على تصريحات إبراهيم سينان بأنهما يحتفظا بجثة الضحية في صندوق سيارة الإيجار بمرآب يكتريه المواطن المصري بضواحي طنجة، انتقلت الشرطة القضائية إلى المرآب، واستعملت الشرطة العلمية والتقنية مادة البلوستار الخاصة بالكشف عن آثار الدم، فكشف التفاعل الكيميائي عن بقع بنفسجية أحيلت عينتها على الخبرة العلمية. وصرحت صاحبة المرآب القاطنة قربه بأن إبراهيم سينان وخالد زكي كانا ينظفان المكان غدات عيد المولد النبوي الشريف، وكانت تنبعث من هناك رائحة كريهة لم تستطع تحديد مصدرها. وفي اليوم الموالي سمعت تدفق الماء بشكل مفرط في المرآب لنحو 3 ساعات متتالية، وأثارت انتباهها روائح البخور ومواد التنظيف. طرقت باب المرآب فوارب المواطن المصري الباب في حالة ارتباك بادية، وأخبرها بأنه ينظف المكان من الجرذان. وبعد ساعات من ذلك لاحظتهما يغادران على متن سيارة سوداء. دل إبراهيم سينان الشرطة القضائية إلى مكان اختفاء شريكه المصري خالد زكي الذي نفى بأن يكون له علم بالجريمة، لكن دون إعطاء أجوبة مقنعة ودون الرد على القرائن والبراهين التي تواجهه بها الشرطة القضائية. استدعت الشرطة القضائية زوجة المواطن المصري التي أكد إبراهيم سينان علمها بالجريمة، التزمت بالحضور لكنها لم تفعل، وبعد معاودة الاتصال بها أكدت بأنها حامل وتوجد بالمستشفى. ولدى الاستماع إليها بعد ذلك أكدت بأنها تجهل كل شيء عن القضية، وأنها انفصلت عن زوجها منذ 4 أشهر وانقطع الاتصال بينهما بشكل نهائي. شكك دفاع المواطن المصري في ادعاءات إبراهيم سينان الذي عين له دفاع في إطار المساعدة القضائية، وجاء التشكيك من معطيين أساسيين. أولاً أن إذابة العظام البشرية تحتاج إلى وقت أطول بكثير مما زعمه المتهم الأول، والثاني أن 3 سجناء زملاء إبراهيم سينان في فسحة السجن شهدوا كتابة بأنه أخبرهم بأن الجريمة وهمية، وبأن أحدهم طلب منه الإيقاع بالمواطن المصري مقابل مبالغ مالية مهمة، لكن الأمور خرجت عن السيطرة. انتقلت الشرطة القضائية رفقة إبراهيم سينان إلى الموقع الذي ادعى بأنهما أحرقا فيه جثة عبد الغفور لامير بمنطقة الحمراء في ضواحي طنجة، فتمت معاينة آثار الحريق بجدران قناة صرف مياه الأمطار، كما أجريت عملية تمشيط للمكان أسفرت عن حجز قطع من الفحم الخشبي وقطع صغيرة من العظام أحيلت على الخبرة لاستغلال نتيجتها في البحث. لم تسفر الخبرة المجراة على القطع الصغيرة من العظام عن نتيجة تفيد التحقيق، ولم يعثر على أثر لجثة عبد الغفور لامير، فهل تكون أمطار الخريف قد جرفتها مثلما ادعى إبراهيم سنان؟ أم هل يكون عبد الغفور لامير حي يرزق؟ أم أن شخصا عصابة حرضت إبراهيم سنان على التخلص من عبد الغفور مثلما يزعم زملاؤه في فسحة السجن؟ أسئلة عديدة متشابكة تحير المحققين في هذا الملف، خاصة مع إصرار إبراهيم سنان على اتهام نفسه واتهام المواطن المصري خالد زكي بقتل عبد الغفور لامير، وأمام إصرار المواطن المصري خالد زكي على نفي الأمر برمته. وما يزيد من حيرة المحققين أنه لا أثر للجثة ولا أثر لأدوات الجريمة باعتبارهما من أهم عناصر الإثبات والتحقيق الجنائي، فهل يكون الاعتراف سيد الأدلة في هذا الملف؟ لكن ماذا عن نفي المواطن المصري خالد زكي؟ نواصل استكشاف ملابسات هذا الملف غدا هنا في نفس التوقيت.
1: عقور الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9:00 مساء.

0: نقطة تحول. خديجة الفحيصي.
1: مرحبا مستمعينا، رحلة جديدة من رحلات نقطة تحول، وضيف استثنائي. ضيفنا لم يكتب التاريخ بالحبر فقط، بل كتبه بالسؤال، من تونات إلى الجامعة، من مقاعد التلميذ إلى مقاعد الأستاذ الباحث. رحلته كانت دائما بحثا عن المعنى وراء الحدث. هو صاحب جائزة المغرب الكتاب، صاحب المشروع الحلم أن يكتب المغاربة تاريخهم بأنفسهم ولأنفسهم. معنا المؤرخ والمفكر المغربي الدكتور محمد جبرون. مرحبا دكتور.
2: مرحبا بك أستاذ خديجة، ومرحبا بمستمعي إذاعة ميديا.
1: نقطة التحول الأولى في هذه الرحلة تتعلق بالطفولة، ربما سأعود بك للطفل في تونات. كيف كان شكل علاقتك الأولى مع التاريخ وأنت طفل صغير في تونات؟ هل كنت ذاك الطفل الذي يسمع حكايات الأجداد ويصدقها، أم الذي يسأل كثيرا؟
2: جميل. حقيقة أنه طفولتي في تونات لم تكن طويلة، كانت طفولة في حدود 5 سنوات تقريبا. ثم بعد ذلك كانت هجرة الأب رحمة الله عليه إلى مدينة طنجة والأسرة. فبالتالي ما علق بذهني في هذه الفترة المبكرة هي مجموعة صور وأحداث مرتبطة بحكاية الجدات، مرتبطة بحكاية يعني وذكرى الآباء في علاقتهم بالاستعمار، في علاقتهم بالأرض، وأيضا البطولات التي يحكونها عن فترات التي عاشوها والتي كانت مضطربة مرتبطة بالسيبة أو شيء من هذا القبيل. فهذه هي الأصداء الأولى للماضي وللذاكرة كما عشتها وأنا يعني ابن 5 سنوات. لا زالت مثل هذه الحكايات يعني تحضرني وتحضرني صورها، لكن ارتباطي بالتاريخ هكذا يعني كثقافة بين قوسين عالمة تأخرت نسبيا. يمكن نقول حتى بدأت رحلة التعليم وتجربة التعليم الابتدائي بمدينة طنجة في السبعينيات من القرن الماضي.
1: هل كنت تصدق تلك الحكايات، حكاية الأجداد، تصدقها أم كنت ربما لديك ذاك سؤال البحث؟
2: لا، كأي طفل
1: كنت تصدق.
2: نعم، هذا ومرتبط مرتبط بالنمو العقلي للطفل. فحتى تلك الخرافات والأساطير التي كنا ننام بها هي الأخرى كانت تتمثل لنا حقائق. نخاف من أبطالها الأسطوريين، ويعني الكثير من هذه الخرافات كنا حتى نصدقها، فما بالك بالأشياء التي كانت ربما توضع أمامنا كحقائق مر بها أجدادنا ومر بها آباؤنا وأعمامنا. وبالتالي سؤال البحث هو سؤال متأخر مرتبط بأولا النمو العقلي والنفسي بالنسبة لي كشاب وكطفل، ثم كذلك أيضا مرتبط بالاقتراب أكثر فأكثر من الأكاديمية ومن الدراسة العلمية خاصة في فترة الجامعة.
1: نقطة التحول الثانية تتعلق ب، أو سأسميها نقطة الاكتشاف أو حب التخصص. دكتور جبرون، يعني الكثير يهرب من شعبة التاريخ لأنها تعتمد على الحفظ. أنت اخترت أن تجعل منها حياتك. متى أدركت أن التاريخ ليس ماض مات، بل هو حاضر يفسرنا كمجتمع كأمة؟
2: جميل، صحيح، هذا سؤال جميل. أنا ارتباطي بالتاريخ يمكن نقول بأنه، وهذه من الأشياء الطريفة والغريبة، هو أن أول كتاب لمسته في حياتي كتاب ثقافي خارج الكتاب المدرسي كان كتاب تاريخ، ولم يكن بحوزتي في البيت أو بحوزتنا في البيت، ولكن كان بحوزة أحد أفراد العائلة. فزرتهم مرتان وأنا طفلة، يعني الأمر في حدود السنوات 7 الأولى، فوجدت كتبا ومنها هذا الكتاب في التاريخ وشدني إليه ويعني أثار اهتمامي. ما أدري كيف ارتبطت بالتاريخ وأصبحت يعني مولعا به، وخلال الفترة الثانوية بالخصوص

0: أنا كان تخصصي لم تكن آداب، ولكن كانت تخصصي الأساس هو العلوم التجريبية، ولكن كان عندي دائما رغبة أنني بعد البكالوريا سأختار التاريخ بشكل أساسي. لماذا التاريخ؟ لأنه كان عندي سؤال ليس الحدث، ولكن سؤال تفسير الحدث
1: حدث صح
0: وكيف نفسر الحدث. ما أدري، ربما لعب المناخ الإيديولوجي الذي كان سائدا في المغرب، خاصة في الفترة التي عشت فيها تلميذا في الثمانينيات من القرن الماضي، كان التاريخ هو واحد الأساس مرجعي بالنسبة لكل الإيديولوجيات المتنافسة والمتصارعة في البلد. ولعل هذا قد يكون أحد العوامل النفسية أو العوامل غير المباشرة في ارتباطي بالتاريخ. ولكن بعد ذلك في الجامعة اخترت اختياري واخترت التاريخ. وبالمناسبة أن إلى يومنا هذا وطول حياتي أنا لم أحفظ التاريخ، بل دائما كان عندي واحد المنهج، أولا تحليلي والتحليل والتركيب، ثم محاولة تفكيك الأحداث إلى أن تصبح بالنسبة إلي تترى أمام عيني كسلسلة مترابطة منطقية ولا علاقة لها بالحفظ. فأنا
1: تمام.
0: لم أحفظ إلا ربما التواريخ هكذا أو بعض الأسماء، أما سرد لم يسبق لي أن كنت من الحفظة أو حفظة في
1: تمام.
0: التاريخ بهذا المعنى، بل بالعكس
1: إذا
0: كنت دائما
1: نعم، إذا
0: يعني أجمح التحليل.
1: نقطة تحول أخرى تتعلق بالتحول المنهجي في مسارك، انتقلت من دراسة التاريخ السياسي إلى دراسة تاريخ الأفكار والمفاهيم، ما الذي أضافه لك هذا الانتقال، وكيف غيرت ربما نظرتك لهذا التخصص، ربما كان نقطة تحول بالنسبة لك؟
0: جميل، شكرا لك على هذا السؤال، يعني حقيقة الذكي والعميق. لأنه كثير من الناس الأستاذة خديجة يعتقدون بأن الأفكار هي منتجات وهي ابتكارات ثابتة، وأنها مجرد عن السياق وغير مرتبطة بالواقع. لكن الأفكار هي الأخرى، لها حياة مثل الإنسان أو مثل
1: تمام.
0: الإنسان. فالأفكار هي يمكن نقول تتخلق وتنشأ وتظهر وتولد في سياقات تاريخية، وتتطور في سياقات تاريخية، وتموت كذلك في سياقات تاريخية. وبالتالي كما يمكن أن نؤرخ الأشياء، نؤرخ الأحداث السياسية، يمكن أن نؤرخ الأفكار. وعندما نؤرخ الأفكار، وهذا اللي مهم، يجعلنا ننظر الأشياء بنسبية كبيرة. فما يمكن أن نعتقده اليوم بأنه حقيقة ويعني تعطاها قيمة كبيرة جدا، فهو في الواقع متغير مهما كانت تلك الفكرة.
1: تمام.
0: حتى في بعض الأحيان حتى ما يرتبط بالأفكار الدينية وتفسيراتها، فعندما نقرأها في سياقها التاريخي، أهم خلاصة ننتهي إليه وأنها متغيرة ومتبدلة بحسب السياقات وبحسب التواريخ، ولها حياة مثل سائر الكائنات. وهذا كان بالنسبة لي يمكن نقول واحد المبحث جديد في تاريخ المغرب، لأنه التاريخ السياسي، التاريخ الاجتماعي، التاريخ الاقتصادي له الكثير من المؤرخين أو الباحثين مهتمين به، ولكن تاريخ الأفكار وتطور الأفكار بخلاف ذلك. ولهذا وجدت نفسي مهتما بالتاريخ مثلا للفكر السياسي المغربي في فترة مهمة جدا، وهي العصر المرابطي، وكذلك ملوك الطوائف في الأندلس. كان هذا هو الأطروحة ديال الدكتور التي
1: تمام.
0: اشتغلت عليه، وبعد ذلك استمرت واحد العدد ديال الأعمال الأخرى في نفس السياق.
1: طيب، نقطة أخرى ربما إذا سمحت لي أننا ننتقل لنقطة العطاء، وهذه المرة يتعلق الأمر بالكتابة للطفل. أصدرت سلسلة من 10 أجزاء للأطفال حول تاريخ المغرب. لماذا قرر مؤرخ أكاديمي كبير أن ينزل، وعذرني على هذا التعبير، من برج الجامعة ليكتب لطفل عمره 10 سنوات؟
0: جميل. هنا في الحقيقة الأستاذة خديجة كاين واحد المسألة مهمة، هو أنني أنا أب ولدي أطفال،
1: صح،
0: وخاصة
1: ربي
0: هنا
1: يخليهم
0: ما
1: لك.
0: كتبت الآن كبروا شوية. الله يبارك فيك. فكتبت في الحقيقة بدافع الأبوة لأبنائي ولأبناء المغاربة، أنه لا بد أن يكون بين يديهم نص يقرؤون فيه تاريخ المغرب في متناولهم.
1: تمام.
0: اجتهدت كيف قلتي باش ننزل على مستوى اللغة، على مستوى طريقة الكتابة، السيناريو
1: حتى
0: ديال
1: الأفكار،
0: الكتابة للطفل
1: حتى الأفكار.
0: بالضبط، كيف يمكن تبسط أفكار، وكيف يمكنك أن تنتقي من بين مجموع الأحداث ما تعتبره أو ما قد أعتبره مهما بالنسبة للطفل في سن اليافعين. فبالتالي كان هذا واحد التمرين، واحد تجربة جميلة في الواقع استفدت منها، وقدمت هذا العمل اللي هو في الحقيقة ما بقاش واقف في 10 بل كملته ولا فيه 19، كيغطي تاريخ المغرب كامل من ظهور الإنسان العاقل إلى وفاة الملك الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه.
1: الله يرحمه ويرحمه
0: وهذه
1: عليه.
0: السلسلة، هي حقيقة أولا كتبتها بهذا الروح ولا بهذه الخلفية الأبوية بالنسبة لأبنائي ولأبناء المغاربة. ثم كذلك هذا الشيء ذكرني بواحد القضية اللي مهمة، كتقليد في تراثنا أنه الكتابة للطفل ليست حكرا على بعض أو على صنف من المؤلفين، وقد يكونون أقل درجة من الأكاديميين. فمن الأمور المثيرة التي أثارت انتباهي خلال هذه الأيام واستحضرتها هو أن ما نلقبه في مجال الفقه بمالك الصغير، الإمام ابن أبي زيد القيرواني العالم المالكي الذي كان يعتبر في الغرب الإسلامي بمالك الصغير، هذا على علو قدره نظرا لعلو قدره ومكانته، فألف كتابا لا زال إلى يومنا هذا نرجع إليه ولا يستغنى عنه، هو كتاب الرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
1: قرواني،
0: هذه
1: نعم.
0: الرسالة هو كتبها في الأصل للأطفال، وأصبحت مرجعا ليس فقط للأطفال ولكن حتى للكبار،
1: تمام.
0: وهو من هو بقدره وكذا. وبالتالي ف يعني علماؤنا وأسلافنا كانت لهم هذه القدرة على أن كتبوا للكبار وفي نفس الوقت ربما كتبوا أيضا للصغار
1: صغار.
0: تقديرا لأهمية بعض المواضيع، لأنه أنا أعتبر التاريخ هو فيما يتعلق بالتكوين والتربية على المواطنة هو في مقام الدين، لأنه الدين يربط الإنسان أو المواطن بالإسلام، والتاريخ يربط الإنسان بالوطن،
1: مواطن. إذا
0: لهذا يجب أن يربط الإنسان بالوطن.
1: تمام، رائع جدا. إذا أردنا أن نحبب التاريخ للمغاربة، ونحن عاشقون لتاريخنا المغربي، لأمتنا المغربية، هل نبدأ من المدرسة، من الإعلام، أم من الأسرة برأيك؟
0: أنا في نظري الكل، كل واحد عنده طريقته، كل واحد عنده بين قوسين بيداغوجيا. فالإعلام لابد أن التاريخ يصبح واحد المادة اللي هي متداولة ويعني مادة ثابتة في إعلامنا الوطني سواء الرسمي أو غير الرسمي. المدرسة بالرغم أنه هناك في الحقيقة تدريس لمادة التاريخ والجغرافيا، ولكن أنا في تقديري الشخصي يجب أن تعمم دراسة التاريخ وأن تعطى له مكانة أكبر حتى في ديك الكونفسيون والعوامل، لأن التاريخ واحد المادة استراتيجية خاصة الآن في الصراعات مثلا التي يخوضها المغرب على المستوى الدولي والمرتبطة بوحدته الترابية وبعدد من القضايا. فالتاريخ هو مربط الفرس، التاريخ هو مادة حيوية واستراتيجية في هذا السياق، وبالتالي فخصو يتدرس في المعاهد، لأنه كنلاحظوا مثلا الناس كيقراوا التاريخ في الإعدادي والثانوي ومن بعد كيمشيو يعملوا تخصصات غير تاريخ في الجامعة، صافي ما كيبقاش عندهم شي حاجة سميتها التاريخ.
1: تاريخ تماما.
0: والحقيقة أنه التاريخ خصو يبقى كمادة ثابتة بحال واحد الجذع مشترك، خصو يقراه كل شيء في المدرسة وفي المعهد وفي الجامعة، بالإضافة إلى أنه الأسرة المغربية راه خص يولي بالنسبة لوليداتهم الحكاية التاريخية مسألة حيوية والمكتبة التاريخية في البيت، فخص يكون دائما واحد المرجع تاريخي في الدار، يقراه الآب، تقراه الأم، يقراه الوليدات إلى آخره. فأنا كنظن بأنه لا بد من إعادة الاعتبار للتاريخ، وحنا كنلاحظوا بأن الناس راه كاين رغبة وكاين واحد التشوق للمادة التاريخية. إلا
1: تمام،
0: لاحظتي راه
1: صح.
0: النشر في مجال التاريخ والإقبال على لي بودكاست ولا على بعض المواد والمحتويات المرتبطة بالتاريخ يعني مهم، ولهذا خصنا نستغلوا هذا الإقبال ديال الناس والرغبة ديالهم في المعرفة التاريخية، نستغلوها في الإعلام، نستغلوها في المدرسة، نستغلوها
1: تمام،
0: كذلك في الأسرة.
1: صح. طيب، من هو الأستاذ أو الكتاب الذي كان نقطة تحول حقيقية في حياتك الفكرية؟
0: ربما نقدر نقول لك ما كانش عندي أستاذ واحد، إلى مريت في يعني أو مرت أمامي أسماء الأساتذة الذي درسوني، تحضرني صور متعددة في مراحل مختلفة لأساتذة، لا أريد أن أذكر الأسماء لأنه ببساطة حتى لا أظلم أحدا، ولكن أنا فخور بأساتذتي الذين درسوني في كل المراحل الدراسية، وكنظن بفضلهم لأنه احنا قرينا في المدرسة العمومية وتعلمنا فيها
1: صح،
0: ومنها تخرجنا، فكل هؤلاء الذين مرينا بين أيديهم يعني حاولوا جهدهم بطبيعة الحال، دائما كما هي طبيعة الأشياء أن البعض ربما قد يكون أقل وهجا وأقل يعني
1: تمام.
0: اهتماما أو التزاما بعمله، ولكن في العموم أنا كل أساتذتي في الحقيقة استفدت منهم ويعني أخذت منهم الكثير. أما فيما يتعلق بالكتب، إذا كان ولا بد أن أذكر يعني بعض الأعمال اللي كان عندها يعني وقع ولا كان عندها واحد الأثر بالنسبة لي وخلتني ربما قريب من التاريخ، وهذا هي الأعمال التي أصحابها كانوا مؤرخين وفي نفس الوقت مفكرين.
1: تمام،
0: على رأس هؤلاء نذكر أنا جوج ديال الأسماء. بالنسبة للمغاربة، الأستاذ عبد الله العروي حفظه الله وأطال في عمره،
1: نعم،
0: فهو جمع بين الفكر والتاريخ،
1: تاريخ، صح،
0: وهذا كان واحد النموذج بالنسبة لنا ملهم وتحدي
1: تمام.
0: بالنسبة إلينا. الاسم الثاني هو مؤرخ ومفكر إسلامي عراقي اللي هو عماد الدين خليل، أيضا كتب في التاريخ مجموعة من الأعمال، وكذلك كتب في الفكر التاريخي والتفسير
1: ممتاز،
0: الإسلامي للتاريخ وأشياء من هذا القبيل. فهذه النماذج اللي جمعت ما بين الفكر والتاريخ فكانت بالنسبة لي دائما مثيرة وجذابة.
1: تمام. ما هو طقسك الخاص في الكتابة؟ هل تكتب في هضوء الليل أم ممكن في حتى في ضجيج
0: لا
1: النهار مثلا؟
0: جميل جميل. أنا تقريبا فيما يتعلق بعاداتي في الكتابة، أنا مثل موظفين في إدارة عمومية، أذهب إلى مكتبي عندي في الصباح كنقرأ، كنحاول ما أمكن إلى حدود الظهر تقريبا عندي ديال القراءة، بعد الظهر كنجلس البيرو الكتابة والبحث إلى حدود تقريبا السادسة مساء، بعد السادسة كينتهي العمل ديالي وكنغادر داك الشيء وكنبقى نتفرج برشلونة ومدريد
1: تمام.
0: وأدخل في عالم آخر. فبالليل أنا لا أشتغل ليلا، أقرأ هكذا قبل النوم أو
1: تمام.
0: فقط، أما الشغل العمل والبحث وكذا فكنخدم خلال اليوم وكأنني موظف في إدارة.
1: ممتاز. طيب دكتور جبرون، يعني ما الرسالة التي تريد أن تتركها لجيل اليوم من خلال مشروعك في إعادة كتابة التاريخ، تاريخ المملكة المغربية الشريفة؟
0: أنا رسالتي الوحيدة ويمكن نقول أساسية لجيلنا وفيه الكثير الآن ديال يعني ديال المشاكل اللي كنلاحظها من الناحية الفكرية وأيضا بعض الصراعات وكذلك لأبنائنا في المستقبل،
1: ممتاز،
0: هو مسألة أساسية وهي التشبث بالمغاربة، المغاربة كمفهوم كمرجعية دون باقي المرجعيات. فبالتالي إذا استحضرنا بأننا نحن المغاربة كنا ولا زلنا وسنبقى، إذا استحضرنا هذه المرجعية هذه فغادي نكون في المستقبل لنا شأن. إذا فتنا هذه المرجعية، مرجعية المغاربة، يمكن يكون مآلنا سيء في المستقبل. وبالتالي مهما تكون الظروف، مهما تكون الضغوط، مهما تكون الاختلافات، يجب أن نتذكر ونذكر أنفسنا وأبناءنا بأننا نحن المغاربة
1: مغاربة.
0: ولا شيء آخر غير
1: تمام
0: المغاربة.
1: تمام والأجمل من هذا الختم دكتور محمد جبرون، المؤرخ والمفكر المغربي، فعلا المغرب لم يكن مجرد مكان مرت به الأحداث.

0: أحداث المغرب كان دائما فكرة صنعت الأحداث.
1: صحيح.
0: كوننا مغاربة نعيش في هذا الوطن. شكرا جزيلا لك دكتور، كانت هذه نقطة تحول في مسارك.
1: شكرا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا لك الأستاذة خديجة، وشكرا من خلالك لمستمعي إذاعة المذيعة.
0: مرحبا نورتني. شكرا لكم مستمعينا، إلى لقاء قادم في نقاط تحول أخرى. أترككم في أمان الله، إلى الملتقى.

0: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: L'Orchestre Symphonique Royal ouvre sa nouvelle saison artistique avec un grand concert de musique romantique. Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar et les ouvertures Roméo et Juliette de Tchaïkovski et Tannhäuser de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h, le 17 octobre au Palais des Arts de Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1، نشرة العاشرة مساء.
3: مساء الخير مستمعين، أهلا بكم إلى العاشرة، وهذه أبرز عناوينها. الهجرة أبرز ملفات الخطاب الملكي. في افتتاح الدورة البرلمانية، العاهل المغربي ضمن خطابه رسائل واضحة نحو إسبانيا، إعادة النظر في النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال وتجاوز إسبانيا لتحدياتها القانونية والقضائية الحالية. المرأة المغربية تحتفي اليوم 10 أكتوبر بيومها الوطني، وعينها على مستقبل أفضل على مختلف المستويات وتحقيق المزيد من المكتسبات. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلن تأجيل الانتخابات التشريعية ويدعو لإجرائها بتزامن مع الانتخابات الرئاسية شهر شتنبر من العام المقبل، موعد جديد يظل رهين العراقيل الإسرائيلية. الحوثيون يعاودون استهداف مطار العاصمة السعودية الرياض، بينما على الأرض عملية واسعة ضد المواقع الحوثية تشنها القوات الحكومية اليمنية بإسناد جوي سعودي للسيطرة على مناطق باب المندب. في رياضة العاشرة نهتم بأبرز البطولات الأوروبية لكرة القدم، إسبانيا وإنجلترا وأبرز النتائج المحققة. إلى تفاصيل العاشرة، ترأس أمس بالرباط العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية الجديدة. وبهذه المناسبة ألقى الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء البرلمان، جدد فيه والتحديد مجموعة من الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، كما تطرق إلى موضوع الهجرة منوها في هذا الصدد بالمقاربة المتوازنة التي اعتمدتها المملكة في تدبير الظاهرة. بالمقابل دعا إلى ضرورة تجديد نموذج التعاون في هذا المجال بعد أن أصبح متجاوزا. العاهل المغربي شدد أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن يكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز، معلنا أن المغرب سيقدم لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. وحول المقاربة المغربية لظاهرة الهجرة، يقول الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية محمد لامين مبروك متحدثا من نواكشوط:
4: المغرب حقق مقاربة شاملة ومتوازنة في تدبير ملف الهجرة، وقد أكد الملك محمد السادس في خطابه خلال الافتتاح البرلماني اعتماد مقاربة متوازنة في تدبير ظاهرة الهجرة التي تعتبر ظاهرة كونية، وقد أسفر ذلك عن نتائج ملموسة جعلت منه نموذجا على الصعيد الإفريقي. وهذه المقاربة المغربية تتميز بطابعها الشمولي في معالجتها لظاهرة الهجرة، وقد حظيت هذه الاستراتيجية بإشادة دولية واسعة من قبل الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للهجرة وكذلك مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين. والمغرب ما فتئ يؤكد على استعداده للتعاون مع مختلف الشركاء في مجال تدبير ملف الهجرة المعقد، لكنه في نفس الوقت كما أشار الملك في خطابه أمام البرلمان لا يخضع للابتزاز والاستقلال ولا يساوم على سيادته وعدم تدخل في شؤونه الداخلية. ولذلك على إسبانيا أن تلتقط الإشارات الواضحة والرسائل المباشرة التي تضمنها الخطاب الملكي، فالمغرب كان وما يزال شريكا استراتيجيا لإسبانيا وأوروبا، لكن على مختلف الشركاء احترام المغرب بالمقابل.
3: في ملف الصحراء المغربية، جددت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين وقطر كما البيرو والغابون وبوركينا فاسو أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيدة أيضا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالقرار رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية. في المغرب دائما تحتفل اليوم 10 أكتوبر المرأة المغربية بيومها الوطني، وهي تضع نصب عينيها تحقيق المزيد من التقدم في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات وتثبيت ما حققته في هذا الصدد حتى الآن من مكتسبات. وحولها تقول المحامية والناشطة الحقوقية فتح شتات من الرباط.
5: فعلا أنه تحققت مكتسبات اللي منها مدونة الأسرة سنة 2003 اللي دخلت حيز في 2004، كذلك هناك الدستور ديال 2011 اللي جاءت مجموعة من الحقوق، كذلك المصادقة على اتفاقية الصيدا ورفع يعني كل ما كان موقوفا بخصوصي أو هذه كلها مكتسبات، كذلك خروج قانون 113 إلى الوجود كذلك شكل خطوة مهمة لحماية النساء، وكذلك تعيين امرأة كرئيسة حكومة في ظل قيادة صاحب جلالة نصر الله فيه يعني رسالة، المرأة هي نصف المجتمع، بدونها لا يمكن أن تكون هناك يعني التنمية، لأنه نحن نسعى إلى نموذج تنموي الذي يتحقق إلا بإشراك النساء، وهذه كانت خطابة صاحب جلالة يعني، وكان دائما يريد الدفع بالنساء إلى وصولهن إلى مراكز القرار. واليوم لدينا رئيسة حكومة نهنئها ونهنئ نفسنا، نتمنى أن تكون تشكيلة في مستوى قيادة الحكومة وأن تتجاوز جميع الأخطاء وجميع يعني المسائل التي شكلت عراقيل، وكذلك نعتبر بأنه محطة تاريخية لأنه في ظل الدستور 2011 مصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية من أجل مغرب متقدم كما يراه صاحب جلالة وكما يأمل إليه جميع المغارب.
3: ننتقل إلى الملفات الدولية للعاشرة ونستهلها شرق أوسطيا من الشؤون الفلسطينية، حيث أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم إرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل، داعيا لإجرائها بتزامن مع انتخابات رئاسية شتنبر 27 و2000 نتيجة العراقيل الإسرائيلية. وفي المتابعة مراسلنا من رام الله ماجد سعيد.
6: بين خيبة الأمل وعدم الاستغراب تلقى الفلسطينيون قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية من 28 نوفمبر المقبل إلى 21 سبتمبر من العام القادم على أن تكون انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة. الشارع الفلسطيني بدأ منقسما بين من كان متيقنا بعدم جدية القيادة الفلسطينية في إجراء الانتخابات وبين أولئك الذين كانوا يحلمون في إصلاح النظام السياسي الفلسطيني عبر صندوق الاقتراع بعد غياب هذه الانتخابات لأكثر من 16 عاما عن موعدها كما يقول مواطنون.
7: الانتخابات بالنسبة لنا كانت محاولة جيدة لإصلاح النظام السياسي، كنا نأمل أن تجري هذه الانتخابات بالموعد خاصة أنها تأخرت سنوات طويلة.
8: إحنا كنا متوقعين أصلاً إنه هاي الانتخابات ما تتم يعني وما تصير في الوقت المحدد إلها، يمكن حتى ما تصيرش نهائياً. واللي كان معزز هذا الإشي هو الاختلاف اللي صاير بين القيادات الفلسطينية نفسها.
6: تأجيل الانتخابات للمرة الثانية وهذه المرة تحت ذريعة فتح الباب أمام توافق داخلي واسع من جهة ولأسباب تتعلق بالحالة الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي من جهة ثانية، من شأنه أن يزيد من فقدان ثقة الفلسطينيين بقيادتهم كما يقول الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب.
9: تقليص أيضا التأييد السياسي من دول وازنة داخل الاتحاد الأوروبي للقضية الفلسطينية أو للقيادة الفلسطينية بعد أن شعرت بخذلان.
6: هذا الخذلان ربما ينعكس أيضا على الدعم المالي من جهة وتعزيز نظرية تأكل الشرعيات الفلسطينية من جهة أخرى خلال المرحلة المقبلة. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
3: في لندن شارك آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في مسيرة جابت وسط العاصمة البريطانية اليوم للمطالبة بوقف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة. إيمي شالان مديرة حملة التضامن مع فلسطين صرحت نجتمع اليوم لإحياء الذكرى الثالثة للإبادة الجماعية المستمرة في غزة، مضيفة أن العقوبات الغربية التي تقودها بريطانيا على خلفية أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ليست كافية داعية إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل. نبقى في المنطقة على إيقاع الشداد المعارك على الأرض في اليمن. القوات الحكومية مدعومة بإسناد جوي من الطيران السعودي تشن هجمات مكثفة على مواقع الحوثيين المدعومين من طرف إيران لاستعادة المناطق الاستراتيجية لباب المندب. وفي إطارها أعلن عن عملية واسعة النطاق ضد المواقع الحوثية، عملية يقول بخصوصها الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبد الباقي شمسان من واشنطن وحاوره الزميل أيمن الأحمد.
10: العملية التي أطلقت الواسعة هي عملية عسكرية تدعم العملية الكبرى أو في إطارها، بمعنى أن عملية الفجر لليمن هي عملية عسكرية تنفذ بواسطة القوات العسكرية اليمنية التابعة للشرعية ومدعومة بطيران دول التحالف، ولكن هنا الإعلان ل اتساع هذه الرقعة الضربات، وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية بعد الاستهداف المتكرر إلى المدن السعودية وإلى الأماكن المقدسة فإنها ستتدخل بشكل كثيف وواسع في مهمتين. المهمة الأولى ضرب منصات الصواريخ والمخازن العسكرية في جغرافية اليمن تحت الهيمنة الحوثيين، وأيضا ستقدم الدعم للقوات العسكرية اليمنية لضمان تقدمها وتمهيد الطريق لها. ولكن هذا الإعلان يعني أن الحوثيين يمتلكوا كمية هائلة من الصواريخ ومن المصانع المسيرات، وبالتالي إذا لم يتم إعلان هذا الاستهداف لربما دخلنا في حرب طويلة المدى ولسنوات. ولهذا أعتقد أن هنالك قرار للتسريع بإضعاف قدرة الحوثيين.
3: الحوثيون واصلوا استهداف مواقع داخل العربية السعودية وخاصة منها مطار الملك خالد الدولي العاصمة الرياض. آخر هذه الهجمات دفعت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي اليوم لإعلان تعليق العمليات التشغيلية بالمطار. هيئة الطيران المدني تحدثت عن 12 قتيلا وأزيد من 300 مصاب في الهجوم الحوثي على المطار. التحالف العسكري الذي تقوده العربية السعودية أعلن مساء اليوم عن سقوط مقذوف في محيط مطار آخر ومطار الدمام شرق المملكة. وفي ذات السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه سيقرر سريعا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى العربية السعودية في ضرب الحوثيين في اليمن. أصل معكم مستمعينا لحظة إلى الورقة الرياضية للعاشرة، ونخصصها لأبرز نتائج مباريات البطولة الأوروبية خاصة الإسبانية والإنجليزية. تفاصيل معك زميل وديوحتية.
11: لا أحد يبدو قادرا على إيقاف قطار برشلونة. عاد النادي الكتالوني من فترة التوقف الدولي لواصل عزفه المنفرد في الصدارة بالعلامة الكاملة ويضرب ضيفه خطافي بثلاثية نظيفة، مؤكدا أن الانتصارات في كتيبة الألماني هانز فليك صارت عنوانا لمرحلة استثنائية. على أرض الملعب فرد البارسا إيقاعه وبسط نفوذه وأنهى المواجهة بثقة الكبار في غياب الهداف البرازيلي رافينيا للإصابة. افتتح جوردون سجله التهديفي بقميص الفريق، وأضاف جابرييل جيسوس هدفا جديدا يؤكد حسه التهديفي قبل أن يضع جول كوندي بصمته الثالثة في ليلة كشفت عن قوة المجموعة وثراء الخيارات حتى مع اعتماد فليك على سياسة تدوير. والأهم من هذه الثلاثية أن برشلونة عادل أفضل انطلاقة في تاريخ النادي، إنجاز لم يسبق أن حققه سوى فريق تاتا مارتينو في موسم 2013-2014. أما الغريم ريال مدريد فيبدو أنه يعيش وضعا معقدا رغم فوز الشق على فياريال بهدف دون رد، بيد أن نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور تعرض مجددا للطرد بعد إلغاء هدفه في الدقيقة 72 ليحافظ النادي الملكي على فارق 6 نقاط مع المتصدر البارسا. أما في الدوري الإنجليزي الممتاز فقد حقق حامل اللقب أرسنال فوزا صعبا ضد ليدز يونايتد بهدفين لواحد ليعادل رصيد النقاط مع السيتي. الأخير يلعب غدا قمة مثيرة ونارية ضد مضيفه ليفربول، مواجهة تأتي في ظل المتابعات القانونية ضد السيتي.
3: شكرا جزيلا لك زميل وديع وحتيو. معك نختم كل ملفات العاشرة، شاكر لكم مستمعين حسن المتابعة والاهتمام، تفضلوا بالبقاء معنا. برامج إذاعة ميداء متواصلة لحظات، وتلتقون البرنامج الموسيقي لنجم الروك براين أدامز. إلى اللقاء.
0: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل. Four decades on the globe.